اشوف واسمع واحس بقلبه هو. كنت عايش مش عشان

0: صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم الاثنين الأول من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق 15 من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الرحمن، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي لياتي من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الرحمن، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: هذه عناوين الساعة: جريمة قتل في كعبية والرملة، استمرار الاعتداءات من لبنان على شمال البلاد، عدد قتل حزب الله يقارب 2600، جولة مفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة تنطلق اليوم، والحرارة ترتفع اعتبارا من يوم غد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من مكان، تقرأه عليكم ريمارون. أسعد الله صباحكم. في الرمل أسفر حديث عنف ليلة الماضية عن مقتل رجل في 40 من عمره يدعى زيدان أبو عامر، وعلم أن الخلفية كما يبدو نزاع دموي مستمر. وبعد ذلك بساعات معدودة قتل بإطلاق النار في كعبي رجل 30 يدعى فؤاد منصور حمدون على خلفية جنائية مرجحة. ويفيد مراسلان أحمد أبو سويس وتامر الكيلاني أن الشرطة تحقق في ملابسات الجريمتين. وبلغ 120 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مما يشكل ارتفاعا حادا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. استمر حزب الله الليلة الماضية وفجر اليوم في إطلاق قذائف صاروخية ومسيرات صوب تجمعات سكنية وقواعد عسكرية في شمال البلاد، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. ويواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. ويذكر أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 2600 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 3 أشهر فقط خسائر تزيد بأكثر من 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. وتحت عنوان شعار الكلمة للميدان ارتد سلبا على حزب الله، كتب معلق موقع النشرة اللبناني ناجي البستاني يقول: إن الحزب غير قادر على حماية لبنان ولا شعبه ولا قراه ولا بلداته. وأضاف البستاني أن حزب الله قادر على إلحاق خسائر جزئية ومحدودة شمال إسرائيل مقابل تمتع الجيش الإسرائيلي بقدرة مخيفة على إلحاق الأذى بالمدنيين اللبنانيين وبممتلكاتهم ومنازلهم. وأشار المعلق إلى المكاسب التي حققتها إسرائيل ميدانياً، بدءاً بإعادة احتلال منطقة جغرافية واسعة من جنوب لبنان، مروراً بتدمير البنية التحتية العسكرية التي أقامها الحزب على مدى 2.5 عقدين من العمل السري المضني، ووصولاً إلى مسح قرى وبلدات كاملة عن الخريطة بحيث تكون عودة الأهالي إليها صعبة حتى في حال انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة، ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالة حبيب أن النقاشات ستتركز على مسألتي رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد. ضمن مباريات ربع نهائي بطولة الدرجة العليا بكرة السلة، فاز الليلة الماضية مكابي ريشون لتسيون على هبوعل تل أفيف بفارق 8 نقاط، وتغلب هبوعل أورشليم القدس على هبوعل عمك بفارق 11 نقطة، أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، واعتبارا من يوم غد يطرأ عليها ارتفاع تدريجي طفيف لتصبح يوم الخميس المقبل على من معدلاتها الموسمية. إلى هنا هذه النشرة من راديو مكان، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند السابعة، طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان صحافة نت.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الاثنين الموافق الأول من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق 15 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. سنكون مع صحف معاريف بيدعوت أحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسا. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، الجيش الإسرائيلي يستعيد السيطرة على قلعة شقيف وسقوط جندي في جنوب لبنان جراء إصابة بمسيرة مفخخة. وزير العدل يرفض الالتزام بقرارات محكمة العدل العليا. مصابان في اعتداء دهس في مفترق غوش عتسيون. وترامب يصعب ويشدد من مواقفه في المفاوضات مع إيران. وعناوين أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم. ونبدأ من معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى بالخط الأحمر والبنط العريض: قلعة أشقيف بيدنا بعد 26 عاما. يعود الجيش الإسرائيلي ويعلن سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان أو البوفور كما يطلق عليها. في نفس الوقت تستمر المسيرات المفخخة والتي يطلقها حزب الله وكذلك الصواريخ، تهديدات الصواريخ والمسيرات المفخخة، حيث قام حزب الله أمس بتوسيع نطاق إطلاقها حتى وصلت إلى عكا ونهرية. معريف تضيف على الثانية منها وتفصل حول هذا الموضوع: الخطوة التي أذهلت الجميع قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال والسيطرة على قلعة شقيف البوفور، هذا الموقع الحصين في الجنوب اللبناني بعد 26 عاما من الانسحاب من المنطقة الأمنية يعود إليها من جديد. رئيس الوزراء نتنياهو قال: لقد عدنا إلى البوفور أقوى من أي وقت مضى. بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن القيادة الشمالية شنت عملية عسكرية في مرتفعات البوفور قلعة شقيف ومنطقة وادي أسلوقي في جنوب لبنان بهدف تدمير البنية التحتية والقضاء على عناصر حزب الله. ووفقا للجيش الإسرائيلي نفذت العملية في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان، إزالة التهديد المباشر لمنطقة إصبع الجليل والمطلة. الصحيفة تضيف أن

وكريات شمونة بهدف استهدافه لمنطقة كريات شمونة وصفد ونهرية وكرمائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتكتب أيضا معاريف أنه منذ صباح أمس أطلق حزب الله أكثر من 50 صاروخا لم يعبر منها إلى الأراضي الإسرائيلية سوى النصف، بينما تم اعتراض الباقي أو سقط في مناطق مفتوحة. وكذلك أطلق حزب الله عشرات الطائرات باتجاه قوات الجيش العاملة في الأراضي في جنوب لبنان، نحو 20 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه قواعد وقوات إسرائيلية في الجنوب اللبناني، أصابت إحداها موقعا للجيش في القطاع الغربي. وأكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات جراء غارة لطائرة مسيرة. صحيفة دعوت أحرنوت أيضا في تطرقها لهذا الموضوع عنونت على صدر صفحتها الأولى: العودة إلى البوفور، الهدف هو السيطرة على هذه النقطة الاستراتيجية في الجنوب اللبناني وتدمير قدرات حزب الله القتالية. لذا يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في محاولة الفصل بين الساحات وزيادة الضغط المباشر على حزب الله. ورغم الرسائل الدعائية والتصريحات العلنية للحزب، يرى محللون إسرائيليون أن الحزب يمر بواحدة من أصعب فتراته في تاريخه عسكريا وداخليا في لبنان، خاصة على وقع المفاوضات السياسية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. إدعوت أحرنوت أيضا تكتب أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن جميع النشاطات والفعاليات التعليمية التي كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع تم إرجاؤها إلى موعد آخر. تم كان المقرر إقامتها في منطقة الشمال تم إرجاؤها إلى موعد آخر. أما صحيفة آرتس فكان لها عنوان مغاير، وكتبت إن المخاطرة بإرسال المزيد من الجنود إلى قلعة شقيف لن تغير المعادلة أمام حزب الله. الوزراء وأعضاء كنيسة وصحفيون تحدثوا أمس بحماس بالغ عن العودة إلى البوفور، وكأن الأمر سيختلف، وكأن الاستيلاء على هذا الحصن العريق سيضع حدا لمشكلة حزب الله. كثيرون لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا في لبنان التسعينيات. لا أحد يتذكر ما جرى في التسعينيات في لبنان، كاد لا أحد يسأل عما خسرناه هناك وما حدث في المرة السابقة. من الواضح أن الكثيرين لم يشهدوا بأم أعينهم التفجيرات للانتحاريين الذين استهدفوا قوافل الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية. لم يكن هناك شيء مفيد وجيد في البوفور سوى شجاعة المحاربين. وتضيف هآرتس إن الدماء التي أريقت هناك في الماضي ليست سببا للتضحية بالمزيد من الجنود. أما صحيفة إسرائيل هيوم فعنونت: الجيش يستولي على النقطة التي تسيطر وتشرف على إصبع الجليل، الهدف منع نيران المدفعية وخطر هجوم عناصر حزب الله. نكون مع أولى أغنيتنا ثم

20 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. نقرأ عليكم أبرز العناوين في الصحف العبرية الصادرة اليوم. ومن صحيفة معاريف نتابع على الثانية منها، تكتب الصحيفة: بينما كان سكان الشمال يتعاملون مع التحذيرات وعمليات الانتشار وتغيير آخر في إرشادات قيادة الجبهة الداخلية أمس بسبب تصعيد حزب الله، تلقوا أخبارا أخرى أثارت الغضب وخيبة الأمل، فقد تم تأجيل الاجتماع الحكومي الخاص الذي كان من المقرر أن يناقش خطة إعادة إعمار الشمال، تم تأجيله مرة أخرى ولن يعقد حتى الغد. هذا التأجيل جاء في خضم عطلة نهاية الأسبوع التي اتسمت بتوتر أمني شديد، وتقرر تجديد الإجراءات في عدد كبير من التجمعات السكنية على طول خط المواجهة. ففي منطقة التجمعات السكنية وفي منطقة خط المواجهة ألغيت الأنشطة التعليمية، وحددت التجمعات بخمسين شخص في الأماكن المفتوحة ومئتي شخص في المباني، وأغلقت الشواطئ أمام العامة حددت بخمسين شخص في الأماكن المغلقة ومئتي شخص في الأماكن المفتوحة، وكذلك أغلقت الشواطئ أمام العامة، كما فرضت قيود إضافية في منطقة الجليل الأعلى وبعض التجمعات في هضبة الجولان. رئيس الأركان السابق زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت قام أمس بجولة في على الحدود الشمالية مع أعضاء من حزبه، وقال: إذا لم تسمح الحكومة لجيش الدفاع بحرية العمل الكاملة في لبنان فسيكون هذا بمثابة صرخة للأجيال القادمة. وقال أيزنكوت: يجب أن لا يكون حزب الله بمنأى عن أي شيء في لبنان، يجب أن نهاجمه بقوة كبيرة ونهاجم كل طائرة مسيرة وصاروخ يطلق باتجاه إسرائيل. أيضا الصحف العبرية الصادرة اليوم جميعها تطرقت وتحدثت بإسهاب عن سقوط جندي آخر في الجنوب اللبناني جراء الهجمات بالمسيرات المفخخة. الرقيب أول ميخائيل تويكين في 21 من العمر من سكان مدينة أشكلون، وهو الجندي 13 الذي يسقط منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. ستجرى الجنازة اليوم في 5 في مقبرة أشكلون العسكرية، وحسب رغبة الوالدة والدة هذا الرقيب سوف يتم حمل أعلام إسرائيلية والوقوف على جانبي الطريق المؤدي إلى المقبرة. الرقيب تويكين هاجر مع والدته قبل 6 إلى إسرائيل، وهو ابنها الوحيد. ورئيس بلدية أشكلون تومر قال: ستقف جميع المدينة بأكملها وتعلن الحداد والوقوف بجانب الأم في هذا المصاب. أيضا في الصحف العبرية نقرأ اليوم في صحيفة دعوت: مصابان في اعتداء دهس في مفترق غوش عتسيون، الهجوم وقع بسيارة عند تقاطع غوش عتسيون وأسفر عن إصابة 3 وتصفية مرتكب الاعتداء. مسعفو ومساعدو نجمة داود الحمراء قدموا العلاج لفتاة تبلغ من العمر 17 أصيبت بجراح خطيرة في ساقيها، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 15 أصيبت بحالة طفيفة وجراء عملية الدهس والاعتداء الدهس، وتم إجلاؤهم إلى مستشفى شعري تسيدك. بحسب المعلومات المتوفرة تكتب الصحيفة: تم تصفية المعتدي البالغ من العمر 30 من سكان الخليل على يد مقاتل
من كتيبة نحشون التابعة للواء كفير. وقامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حضرت إلى المكان وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة ونفذت عمليات تفتيش وتبحث عن متورطين آخرين، ربما يكون هناك متورطون آخرون في هذا الاعتداء.

في صحيفة دعوت حنوت شمويل بن عزرا هو الرئيس الجديد لهيئة الأمن القومي. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس عن قراره بتعيين شمويل بن عزرا في منصب رئيس هيئة الأمن القومي ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نظرا للوضع الأمني الراهن، تكتب صحيفة معريف، سيظل مبنى أو مسلك الركاب في ترمينال واحد في مطار بن غوريون مغلقا. هذا ما أعلنته هيئة المطارات أمس من أن مبنى الركاب في رقم واحد في مطار بن غوريون الذي تم إغلاقه في 28 من فبراير مع اندلاع عملية زئير الأسد حرب إيران، سيظل هذا المسلك مغلقا وسيتم إلغاء جميع الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر. فقط سيكون ترمينال 3 هو الذي يكون مفتوحا للركاب أو مفتاحا للمسافرين لمغادرة البلاد. نكون مع أغنية ثم نعود.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان، صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: خمس وثلاثون دقيقة بعد السادسة، عدنا إليكم من جديد مستمعنا الكرام، نتابع وإياكم قراءة عناوين من الصحف العبرية. في صحيفتي يدعوت أحرنوت وكذلك صحيفة هآرتس تتطرقان الصحيفتين لموضوع وزير العدل ليفين الذي رفض الاستجابة لقرار محكمة العدل العليا مصرا على رفضه، هكذا عنونت صحيفة يدعوت أحرنوت بعد أن تجنب وزير العدل ليفين تشكيل اللجنة لاختيار القضاء لمدة عام ونصف تقريبا، مدعيا عدم وجود اتفاق واسع النطاق بشأن هوية المرشحين. أمرته المحكمة العليا أمس بتشكيلها لغرض اختيار قضاء خاصة في محاكم بئر السبع وحيفا، وأمرته المحكمة بنشر قائمة المرشحين للسلطة القضائية بحلول يوم الاثنين المقبل. وزير العدل ليفين رد بغضب: هذا قرار غير قانوني، وقال إنه سيقوم برفض هذا القرار، وهذا ربما تكون له معضلة قضائية كما تكتب صحيفة دعوت أحرنوت. ربما يقوم وزير العدل ليفين بحل اللجنة المكلفة باختيار القضاء مع إعطاء الأولية للمحاكم في المناطق الأخرى. صحيفة هآرتس أيضا كتبت بأن وزير العدل الذي أمرته المحكمة، محكمة العدل العليا، بتشكيل اللجنة رفض وهدد بأنه سيقوم أو سيفتعل أزمة قانونية حول هذا الموضوع.

موضوع آخر أيضا تناولته الصحف العبرية حول الملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. صحيفة معاريف على السادسة منها: مسؤولون أمنيون يلقون باللوم على ويتكوف وفانس في الوضع الراهن مع إيران. وأوضح المسؤولون العسكريون أن الحرب في إيران لم تكن سوى جزء صغير من الخطة الشاملة لإسرائيل والولايات المتحدة، وقد توقفت الخطة بكاملها بسبب ضغوط ممارسة على ترامب من قبل جهات مختلفة. قام مسؤولون أمريكيون وجهات مختلفة بالضغط على ترامب بإيقاف هذه الحملة. وتضيف الصحيفة أن لا شك أن نتائج الحملة بصيغتها الحالية تعد فشلا للولايات المتحدة وإسرائيل، فقد خرجت إيران منها أقوى بكثير مما كانت عليه عشية اندلاع الحرب في 28 من فبراير من هذا العام. وتضيف الصحيفة بأنه بهدف زيادة الضغط على إيران، ترامب يقوم بتجديد مواقفه في المفاوضات مع إيران، وأرسل إلى طهران مطالب منقحة وأكثر صرامة، وهدد قائلا: سنحاول إنهاء هذا الأمر بطريقة أخرى. الصحيفة تضيف أن هدف واشنطن هو إنهاء الحملة العسكرية مقابل رفع الحصار على مضيق هرمز. وعقد ترامب يوم الجمعة الماضي نقاشا ماراثونيا استمر ساعتين مع كبار مسؤولي الإدارة بشأن الصفقة، لكن غادر دون التوصل لأي قرار نهائي، وطالب بإجراء تعديلات فيما يتعلق بالإشراف على مخزون اليورانيوم المخصب. وتهدف هذه المطالب الجديدة لترامب إلى تسريع العملية ومنع الإفراج عن الأموال الإيرانية. وتهدف أيضا إلى العمل على تخفيض أسعار الوقود في العالم. كما أفادت صحيفة يدعوت أحمد، النيابة العامة تقدم لائحتي اتهام ضد شابين من سكان شرقي القدس يبلغان من العمر 21 عاما بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن الإسرائيلية عبر إلقاء عبوة ناسفة باتجاه جنود في قاعدة عنتوت العسكرية شمال أورشليم القدس. بحسب بيان صادر عن النيابة العامة، طلبت المحكمة إبقاء المعتقلين حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما. قام هذين الشابين بالتقاط مقاطع مصورة تتعلق بإعداد أو بمشاهدة قاما بمشاهدة مقاطع مصورة تتعلق بإعداد وتصنيع عبوات ناسفة وتبادلا هذه المواد، وقبل أن يقوما بإعداد هذه العبوة تم إلقاء القبض عليهما. نكون مع أغنية ثم نعود.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نتابع قراءة عناوين ومن صحيفة هآرتس، هناك عنوان على صدر صفحتها الأولى: الاختناق الاقتصادي في الضفة الغربية يؤدي إلى انهيار النظام الصحي والعلاجات الأساسية، هناك في خطر. وتكتب هآرتس: المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية لا تقدم حاليا سوى العلاجات المنقذة للحياة، ويعاني معظم المرضى من نقص حاد في الأدوية اللازمة لعلاج العديد من الأمراض المزمنة، ويخشى العاملون في المجال الطبي في الضفة الغربية من حدوث نقص وشيك في أدوية مرضى السرطان والكلى نتيجة للديون الهائلة التي تثقل كاهل وزارة الصحة الفلسطينية لشركات تصنيع واستيراد الأدوية. منذ بداية شهر أيار مايو بدأ الأطباء والممرضون في القطاع العام إضرابا عاما لعدم حصولهم على رواتبهم كاملة لعدة سنوات، كما تثقل كاهل وزارة الصحة ديون ضخمة أخرى للمستشفيات الخاصة التي تقوم بتحويل بعض مرضاها المؤمن عليهم إليها. هذه الأزمة تقول صحيفة هآرتس غير مسبوقة، ووزارة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار النظام الصحي في الضفة الغربية. ننتقل إلى مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. في موقع صحيفة كل العرب قناة CNN الأمريكية: إيران تعيد تأهيل معظم منشآتها الصاروخية بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية. مقتل فؤاد منصور حمدون من حيفا إثر تعرضه لإطلاق النار في الكعبية. تم إطلاق النار داخل مركبة في بلدة الكعبية، حيث لقي الشاب فؤاد منصور في الثلاثينات من عمره حتفه جراء إطلاق النار عليه. جريمة مروعة في الرملة: مقتل الشاب زيدان أبو عامر بعد تعرضه لضرب مبرح. مصادر إسرائيلية: أربعة إصابات بينها حالتان خطيرتان في عملية الدهس عند مفترق جوش عتسيون. اعتقال الشابة من كفر قاسم بشبهة تهريب أربعة عمال فلسطينيين داخل صندوق مركبة مسروقة. انخفاض حاد على أسعار الوقود منتصف الليلة الماضية. سيبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 7 شواقل و80 أجورة. حريق في مبنى من عدة طوابق في الخضيرة. الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة خاصة بشأن جبهة لبنان يوم الثلاثاء القادم.

إسرائيل تطالب بضوء أخضر من إدارة ترامب لشن غارات واسعة في بيروت. اعتقال 3 أشخاص من الضفة الغربية بشبهة تزويد الفتى المشتبه به بقتل زوجين يهوديين بالسلاح. إسرائيل ترى في السيطرة على قلعة أشقيف صورة انتصار تكتيكي، لكن مصير الحرب سوف يحسم في واشنطن. بنك إسرائيل لا يتدخل لمواجهة تراجع الدولار تجنبا لإغضاب ترامب.

محادثات واشنطن إسرائيل تربط أي انسحاب من لبنان بخطوات ضد حزب الله. الشرع رئيس السوري أحمد الشرع يدعو ترامب إلى رفع كافة العقوبات عن دمشق في مكالمة هاتفية. واشنطن تواصل الضغط وإيران تتمسك في بمضيق هرمز. محطة زابورجيا النووية استهدفت بطائرة مسيرة. والاشتباه بامتداد فيروس إيبولا إلى البرازيل. نكون مع أغنية أخيرة ثم نعود.

0: الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقرأ عليكم أبرز العناوين من موقع مكان الأخبار. حزب الله يستمر في إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات صوب تجمعات سكنية وقواعد عسكرية في شمال البلاد دون الإبلاغ عن أي إصابات. كما واصل الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وتقارير تفيد أن حزب الله تكبد في غضون 3 أشهر خسائر تزيد بأكثر من 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام. جولة جديدة من مفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة تنطلق اليوم. النقاشات سوف تتركز على مسألتي رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد. حالة الجو يبقى حسب الرصد الجوي، تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، اعتبارا من يوم غد يطرأ عليها ارتفاع تدريجي طفيف لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها. أخيرا حول أسعار العملات، حسب بنك إسرائيل سعر صرف الدولار شاقلان و81 أجورة، أما اليورو فيبلغ 3 شواقل و27 أجورة. الدينار الأردني يبلغ 3 شواقل و96 أجورة. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسة. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار 6. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: هذه عناوين الساعة: جريمة قتل في كعبي والرمل، استمرار الاعتداءات من لبنان على شمال البلاد، عدد قتل حزب الله يقارب 2600، جولة مفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة تنطلق اليوم، والحرارة ترتفع اعتبارا من يوم غد.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة السابعة لهذا اليوم تقرأها عليكم ريم مارون. أسعد الله أوقاتكم. يتواصل سفك الدماء في المجتمع العربي، ففي الرمل أسفر حديث عنف الليلة الماضية عن مقتل رجل في 40 من عمره يدعى زيدان أبو عامر، وعلم أن الخلفية كما يبدو نزاع دموي مستمر. وبعد ذلك بساعات معدودة قتل بإطلاق النار في كعبي رجل 30 يدعى فؤاد منصور حمدون على خلفية جنائية مرجحة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس وتامر الكيلاني أن الشرطة تحقق في ملابسات الجريمتين. وبلغ 120 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، مما يشكل ارتفاعا حدا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. استمر حزب الله الليلة الماضية وفجر اليوم في إطلاق قذائف صاروخية ومسيرات صوب تجمعات سكنية وقواعد عسكرية شمال البلاد، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. ويواصل جيش الدفاع ضرب أهداف للحزب في جنوب لبنان. ويذكر أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية نحو 2600 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 3 أشهر فقط خسائر تزيد بأكثر من 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. وتحت عنوان شعار الكلمة للميدان ارتد سلبا على حزب الله، كتب معلق موقع النشرة اللبناني ناجي البستاني، يقول إن الحزب غير قادر على حماية لبنان ولا شعبه ولا قراه وبلداته. وأضاف أن حزب الله قادر على إلحاق خسائر جزئية ومحدودة شمال إسرائيل مقابل تمتع الجيش الإسرائيلي بقدرة مخيفة على إلحاق الأذى بالمدنيين اللبنانيين وبممتلكاتهم ومنازلهم. تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن النقاشات ستتركز على مسألتي رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، واعتبارا من يوم غد يطرأ عليها ارتفاع تدريجي طفيف لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها، وإليكم درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن. في أورشليم القدس وتل أفيف 26، حيفا 25، الناصرة 29، وفي بئر السبع 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة من راديو مكان، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند الثامنة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
2: الآن وفي كل مكان،
7: أسعدتم صباحا مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى الثامنة. معكم من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات، دفورة سويسة هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، يرافقكم في التقديم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: جريمة قتل تهزان المجتمع العربي من جديد، على الضحايا العنف يصل إلى 120 منذ بداية العام. في الرملة قتل الليلة الماضية زيدان أبو عامر في 40 من العمر، وفي الكعبية قتل فؤاد منصور حمدون. في الشؤون الأمنية، إصابة فتاتين إسرائيليتين بجروح خطيرة باعتداء دهس في مفرق جوش عدسون، مقتل المخرب منفذ الاعتداء أمجد النتشة من الخليل. على الجبهة الشمالية، اعتداءات حزب الله على الأراضي الإسرائيلية تسفر الليلة الماضية عن إصابة 3 جنود بجروح طفيفة إثر انفجار مسيرة مفخخة. ومن عناوين التحرير أيضا: جيش الدفاع يغير على مستودعات أسلحة ومقار قيادة مأهولة وبنى تحتية لحزب الله في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان، يعلن عن تصفية 900 إرهابي من الحزب منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في الملف الإيراني، المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران تدخل مرحلة من الجمود بانتظار الرد الإيراني على التعديلات التي طلب ترامب إدخالها على المقترح الأخير لتمديد وقف إطلاق النار. على الحلبة الحزبية، جولة جديدة من المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة تنطلق اليوم في محاولة لحسم مسألتي رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد. ست دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. من بين الملفات السياسية وكذلك الأمنية، هناك ملفات محلية من أبرزها الهموم الداخلية، جرائم العنف التي تحصد أرواح المدنيين في المجتمع العربي. هذا اليوم كسابقه أيضا جريمتان تهزان المجتمع العربي من جديد، عدد الضحايا يصل إلى 120 منذ بداية العام. تامر الكيلاني، صباح الخير.
8: صباح الخير محمد، لك يا جميع المستمعين،
7: أهلا بك. الجريمة الأولى في الرملة، قتل الليلة الماضية زيدان أبو عامر في 40 من عمره، وفي الكعبية قتل فؤاد منصور.
8: نعم بالفعل محمد، خلال ساعات قليلة سجلت جريمتا قتل جديدتان في الرملة والكعبية، لترتفع حصيلة ضحايا العنف مجددا وسط استمرار النزيف وغياب أي مؤشرات حتى حقيقية على كبح جماح الجريمة. في الجريمة الأولى، عثرت الشرطة على جثة الشاب زيدان أبو عامر بعد ساعات من فقدان آثاره منذ يوم أمس، ووفق المعطيات الأولية وجدت الجثة في منطقة وعرة بين الأشجار وعليها آثار عنف وصفت بالصعبة والقاسية وسط شبهات بأنه تعرض للاغتطاف قبل أن يعتدى عليه بعنف شديد حتى الموت، فيما تحقق الشرطة أيضا في شبهات إطلاق النار عليه قبل التخلص من هذه الجثة، وهذا كله طبعا في الرملة. أما بالنسبة للجريمة الثانية فوقعت في بلدة الكعبية، حيث قتل الشاب فؤاد حمدون من مدينة حيفا أثناء تواجده داخل مركبته في بلدة الكعبية. وفق المعلومات، اعترض مسلحون طريقه وأطلقوا وابلا من الرصاص نحو السيارة ما أدى إلى مقتله على الفور قبل فرار المنفذين من المكان. الجريمتان رغم اختلاف تفاصيلهما تعبران عن واقع واحد يتمثل في استمرار دوامة العنف واتساع رقعتها، فبينما يعني تحمل جريمة الرملي مؤشرات خطيرة على مستوى عال من الوحشية والقسوة عندما نتحدث عن عملية اختطاف ثم الضرب وإطلاق رصاص وحتى التنكيل والتمثيل بهذه الجثة، هذا يعتبر تطور خطير في المجتمع العربي. بالنسبة لتحقيقات الشرطة أشارت إلى أن جريمة الرمل قد تكون مرتبطة بأحد النزاعات الدموية المستمرة في منطقة اللد والرمل، وهو نزاع حصد خلال الفترة الأخيرة عددا من الضحايا، وحتى الجرائم الأخيرة اتسمت بمستويات غير مسبوقة من العنف. في الجريمتين الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابساتهما، لكن لم تعلن حتى الآن عن أي اعتقال أو عن أي اعتقال أي مشتبه به في الجريمتين. مع هاتين الجريمتين يواصل عدد الضحايا في المجتمع العربي الارتفاع في وقت تبدو فيه الأيام الأخيرة من بين الأكثر دموية منذ بداية العام حتى أيام عيد الأضحى محمد، كانت دامية ولا حلول في الأفق للأسف منذ مطلع هذا العام.
7: لا حلول في الأفق. تعالوا بنا إلى هذه الصفحة الأمنية. نواف النباري، صباح الخير.
9: صباح الخير محمد لك ولعموم المستمعين.
7: أهلا بك. إصابة فتاتين بجروح خطيرة باعتداء داس في جوش عدسون وتحييد المنفذ أمجد النتشة وهو من مدينة الخليل.
9: نعم محمد، حادث الاعتداء والدهس الذي وقع عند مفترق جوش عدسون جنوب الضفة الغربية مساء أمس أسفر كما هو معلوم عن إصابة فتاتين إسرائيليتين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك بعد أشهر من الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة. وقد علم لاحقا أن مرتكب الاعتداء هو أمجد جواد النتشي البالغ من عمر 30 عاما من مدينة الخليل، حيث قاد وفق التحقيقات الأولية مركبته باتجاه مجموعة من المرة بالقرب من محطة للحافلات في المكان، مما أدى إلى إصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بجروح خطيرة وأخرى في 15 من عمرها بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص ثالث بالخوف الشديد. وقد تمكن أحد الجنود الذين تواجدوا في محيط المكان من تحييد سائق المركبة، فيما بادر أيضا هذا الجندي نفسه إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابة الأولى التي وصفت حالتها كما ذكرنا بالخطيرة قبل نقلها إلى مستشفى شعري تيدك. كما وصل إلى المكان قائد فرقة الضفة الغربية البريغادير كوبي هيلر، وفي الساعات التي عقبت الاعتداء دفعت قوات الجيش بتعزيزات إلى مدينة الخليل ومحيطها وبدأت تنفيذ إجراءات ميدانية وأعمال تمشيط في إطار التحقيقات الأولية، كما أغلق شارع رقم 60 أحد الشرايين الرئيسية في المنطقة أمام حركة السير في كلا الاتجاهين، مما تسبب في ازدحامات مرورية واسعة. وقد عقب رئيس المجلس الإقليمي جوش عدسون يارون روزنتال على ما جرى وقال:
10: פיגוע קשה כאן בצומת גוש עציון, מחבל ניסה לדרוס קבוצת נערים ונערות, יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא. ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה, ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, בעזרת השם נמשיך את אחיזתנו כאן בהר הטוב של גוש עציון.
9: عملية إرهابية خطيرة وقعت هنا عند مفترق جوش عدسون، حيث حاول المخرب يقول روزنتال دهس مجموعة من الفتيان والفتيات، مما أسفر عن وقوع عدد

0: شكرا لك نواف النباري. 12 دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، تعالوا بنا ننتقل إلى الجبهة الشمالية. توتر في منطقة الشمال، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة أمس جراء انفجار مسيرة، وجيش الدفاع من جانبه يوسع من عملياته العسكرية يستهدف مستودعات أسلحة ومقار تابعة لحزب الله. يسرد هذه الصفحة يعقوب عزرة، صباح الخير.
1: أهلا بك محمد، وصباح الخير لجميع المستمعين. بالفعل بالتوازي مع الاتصالات اللبنانية الإسرائيلية المتواصلة في واشنطن في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان، حزب الله يسعى بكل قوة إلى عرقلة ذلك، حيث يواصل إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات المفخخة على تجمعات سكنية الإسرائيلية ومواقع لجيش الدفاع في المنطقة الشمالية والجليل و الشريط الحدودي مع لبنان. قبل قليل صباح هذا اليوم دوت صافرات الإنذار في بعض هذه المناطق دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، في حين أصيب 3 جنود من جيش الدفاع الليلة الماضية بجروح طفيفة إثر انفجار مسيرة مفخخة. ويأتي ذلك طبعا في ظل توسيع العملية العسكرية في جنوب لبنان والغارات المتواصلة لسلاح الجو. وقد أعلن جيش الدفاع عن تصفية 900 إرهابي من حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وعن استهداف مستودعات أسلحة ومقار قيادة مأهولة وبنى تحتية إضافية للمنظمة في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. يمكن ترخيص المشهد الميداني محمد في جنوب لبنان هو أو بذلك أن يعني يمكن تلخيص المشهد الميداني في جنوب لبنان بأن جيش الدفاع يعلن رسميا عن عبور قواته لنهر الليطاني وتوسيع نطاق العمليات العسكرية البرية والجوية إلى شمال النهر لأول مرة، هذا بالإضافة إلى السيطرة وإحكام السيطرة الكاملة على قلعة شقيف الأثرية المشرفة على نبطية في القطاع الشرقي، وأيضا تكثيف الغارات الجوية. فسلاح الجو يعلن عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية في مرتفعات شقيف ووادي سلوقي، هذا بالإضافة إلى توسيع أيضا الإخلاء، حيث أصدر جيش الدفاع أوامر إخلاء لسكان عشرات البلدات والمناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، وأعلن عنها أنها مناطق قتال مغلقة. فيما يتعلق بالمسار السياسي محمد، وزير العدل اللبناني عادل نصار يقول إن الدولة اللبنانية اتخذت قرارا بإجراء المفاوضات مع إسرائيل، ولكن احتفاظ حزب الله بسلاحه يعرقل المفاوضات ويضعف موقف لبنان دوليا.
2: الدولة اللبنانية قد اتخذت خيارها عندما قررت خوض معركة المفاوضات مع إسرائيل. تفاوض مش معناتها أبدا الرضوخ، معناتها أنه يكون في تفاوض، لأنه ما في تكافؤ فرص بإقرار حزب الله بالذات بين إسرائيل ولبنان عسكريا، ومصلحة لبنان أنه نتجه إلى المواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، واحتفاظ حزب الله بسلاحه يشكل عائق أمام هذه المفاوضات وأمام قدرة الدولة اللبنانية على أن تكون في موقع أسلم وأقوى في المفاوضات. مطلوب من حزب الله انه هو يلتف ورا الدولة اللبنانية ويسلم السلاح للدولة اللبنانية، تسليم السلاح للدولة اللبنانية منه على الاطلاق استسلام، انما موقف وطني بيسمح للدولة اللبنانية تكون اقوى بكثير من المفاوضات، وما تكون هي موجودة بوضع صعب حيث حزب الله بياخذ مواقف ويحتفظ بسلاحه، ومن الميلة الثانية علينا ان نواجه اسرائيل على طاولة المفاوضات.
1: إذن الدولة اللبنانية الرسمية تتمسك بالمفاوضات المتواصلة، يجب أن نقول محمد في واشنطن. وهناك معلومات في الساعة الأخيرة تتحدث عن أن واشنطن طرحت عرضا حقيقيا لوقف إطلاق النار بين الجانبين، سيتم أيضا تداوله وبحثه على مستوى السفراء أو اجتماع السفيرين في واشنطن المقرر بعد غدا الأربعاء. وهناك أيضا معلومات تتحدث عن أن وزير الخارجية روبيو تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو وأيضا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وبحث معهما هذا الطرح الأمريكي الجديد لوقف إطلاق النار في لبنان.
0: نعم، شكرا لك يعقوب عزر.

0: ونبيه بر رئيس البرلمان اللبناني قال بوضوح يجب على إسرائيل أن توقف أولا إطلاق النار، وهو بدوره يمكن أن يلجم نشاطات حزب الله. تعال بنا ننتقل إلى الموقف الإسرائيلي السياسي الإسرائيلي من هذا المشهد السياسي والأمن المركب، وكذلك سوف نرصد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تعميق العملية العسكرية لتصل إلى بيروت. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يأتينا بالتفاصيل. صباح الخير شمعون.
1: صباح النور لكم جميعا محمد.
0: نعم تفضل شمعون.
1: بالفعل، أولا رئيس وزراء يواصل إصدار التعليمات بتوسيع العملية العسكرية في لبنان. غدا الثلاثاء ستبدأ الجولة الرابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. هذه الجولة ستستمر يومي الثلاثاء والأربعاء برئاسة السفيران يخيل لايتر السفير الإسرائيلي في واشنطن والسفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا نادى حماد معوض، باشتراك أيضا السفير اللبناني السابق سيمون كرام في الخارجية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن برعاية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أقترح أن نستمع إلى قول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي يتحدث عن توصياته وتعليماته بتوسيع المناورة العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
2: أنا انخيتي اتصال لأخيب את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על יישובינו.
1: إذن يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو: لقد وعزت إلى جيش الدفاع بتوسيع المناورة العسكرية في لبنان. قواتنا العسكرية اجتازت نهر الليطاني واستولت على أراضي مسيطرة واستولت على معقل على قلعة شقيف. الآن تعليماتي تقضي بتوسيع وتعميق سيطرتنا في المواقع التي كانت حزب الله تسيطر عليها. الاستيلاء على قلعة شقيف هي مرحلة دراماتيكية وتغيير دراماتيكي في سياسة إسرائيل. يقول رئيس وزراء: إننا نبادر وإننا ننشط في جميع الجبهات في سوريا في غزة ولبنان، ولقد أقمنا حزاما أمنيا ما بعد حدودنا دفاعا عن مدننا. يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو: كما تفضلت، غدا ستكون الجولة الرابعة من المفاوضات، ونحن نشير إلى أن هذه الجولة تأتي استمرارا لجولة المفاوضات العسكرية التي عقدت في يوم الجمعة في واشنطن في مقر وزارة الدفاع بنتاغون بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني. وهذه الجولة السياسية الدبلوماسية ستستند إلى الاستنتاجات التي تم تحقيقها خلال هذه الجولة من المفاوضات العسكرية في البنتاغون. إسرائيل في هذه المرحلة محمد ترفض الانسحاب من لبنان وتطالب بتجريد حزب الله من السلاح وتفكيك البنية التحتية. كانت هناك توصيات ومحاولات لبلورة قوة عسكرية لبنانية أمريكية لتجريد حزب الله من السلاح. هذا هو الموقف الإسرائيلي. المفاوضات في واشنطن في البنتاغون لم تحقق تقدما كبيرا، ولكن الأهمية هي بحد ذات عقدها واستمرار الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني جوزيف عون إرسال هذه الوفود العسكرية والدبلوماسية لمواصلة كل هذه التحركات بغض النظر عن النشاطات الإسرائيلية. الجميع معنيون محمد بتجريد حزب الله وزعزعة قوة حزب الله التي تسيطر، هذه المنظمة الإرهابية التي تسيطر على لبنان. كما نرى هناك في الشارع اللبناني توجهات جديدة ورغبة حقيقية لتقدم إلى حل سلمي مع دولة إسرائيل.
0: نعم محمد. نعم نعم نعم. شكرا لك شمعون أران، يعطيك العافية. يطيب لنا أن نرحب بالدكتور يسر خيزران المحاضر في تاريخ سوريا ولبنان. صباح الخير دكتور يسري.
3: صباح النور محمد، اهلا وسهلا.
0: على ما يبدو تتشابك الأوراق المتعلقة بلبنان، المفاوضات في واشنطن تروح مكانها، الجيش يوسع رقعة توسعه إلى حد سيطرة على قلعة شقيف، حزب الله يصاعد من عملياته. تعال نبدأ من المبادرة السياسية الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي روبيو، تحدث مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء نتنياهو بشأن المفاوضات. روبيو يقترح أن يوقف حزب الله هجماته مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. هل يمكن أن يتقبل اللبنانيون هذه المبادرة الجزئية؟
3: يعني صراحة الأمر منوط بحزب الله، ليس بالدولة اللبنانية. وحزب الله معني بوقف إطلاق النار، معني بوقف إطلاق النار بسبب العبء الهائل الذي يتحمله جمهوره الشيعي في جنوب لبنان، إن كان ذلك من تدمير القرى وتهجير السكان واستمرار عملية التدمير. هنالك عملية تدمير منهجية تجري في الجنوب. فحزب الله مبدئيا معني بوقف إطلاق النار، إلا أن هنالك فرق بين وقف إطلاق النار وبين ما تطالب به إسرائيل من تفكيك البنى التحتية ونزع سلاح حزب الله.
0: إسرائيل تقولها بأنه مساحة الانسحاب من الأراضي اللبنانية منوطة بتقدم الجيش اللبناني في نزع حزب الله من سلاحه. معادلة صعبة.
3: يعني إذا سمح لي، هي أحلام عصافير، هذا لن يحدث. الجيش اللبناني لا يريد ولا يستطيع، وإن أراد لا يستطيع تنفيذ مهمة كذلك بهذا الحجم. لماذا؟ لأن هنالك تقليد للجيش اللبناني. الجيش اللبناني منذ عام 1958 أرسى الرئيس فؤاد شهاب آنذاك قاعدة أن الجيش اللبناني لا يتدخل في النزاعات والصراعات الداخلية في لبنان، لأن تدخله قد يؤدي إلى تفككه. وحرب الأهلية الثانية أدت إلى تفكك الجيش اللبناني وفقا لأفاق شيعي، أفاق طائفية. وبالتالي يعني الجيش اللبناني إذا ما أقدم على هذه الخطوة سيحدث هنالك انقسام، لا سيما وأن الشيعة هم المكون الأساسي في الجيش اللبناني. أعتقد أن معضلة الإسرائيلية في الجنوب أن إسرائيل حققت إنجازات عسكرية هامة جدا من خلال احتلال المنطقة الجنوبية وللمرة الأولى،
0: ولكن هل يمكن الإبقاء على هذا الإنجاز العسكري؟ كلنا نذكر ب82 عندما وصل الجيش إلى بيروت الغربية أو الشرقية أحكم سيطرته عليها، ولكن في النهاية هل حل النزاع؟ لا.
3: صحيح، هذا ما أريد أن أقول، أن إسرائيل عسكريا كسرت المعادلة التي بناها حزب الله عام 2006، بمعنى الردع المتبادل. إسرائيل كسرت المعادلة الاستراتيجية، تحتل الآن جزء من الجنوب. الجديد في الأمر أنها أفرغت القرى الشيعية من سكانها ودمرت جزءا كبير من هذه القرى، تحاول أن توظف ذلك لدفع لبنان نحو فرض أو ملاءات على حزب الله تؤدي إلى نزع سلاحي. هذا لن يحدث حتما، بل على العكس سيؤدي ذلك إلى إعادة تنظيم مقاومة ضد الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان. الإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل في الجنوب لن تؤدي بالضرورة إلى نزع سلاح حزب الله. وبالأمس كان هنالك تصريح للنبيه بري، كان هنالك تصريح للنبيه بري بأنه حزب الله يريد وقف إطلاق النار. المسألة الموقف اللبناني، إن كان ذلك من خلال حزب الله وإن كان ذلك من خلال الدولة اللبنانية، يسعى إلى وقف الحرب لوقف التدمير. إسرائيل تريد أن توظف الحالة الحاصلة في الجنوب لخلق معادلة تتعدى تغيير المعادلة العسكرية التي أسقطتها بحربها الأخيرة، وهي أن إسرائيل أصبحت طريقة حرة تستطيع تنفيذ عملية عسكرية في أي جزء من الأرض اللبنانية.
0: دكتور يسري، يعني قادة أمنيون إسرائيليون عسكريون ينظرون إلى السيطرة على قلعة شقيف باعتبارها صورة انتصار تكتيكية، ورئيس الوزراء نتنياهو يقول قريبا لن يستطيع حزب الله إطلاق مسيرات. طيب يعني نحن نلاحظ بأن حزب الله أطلق أمس صوب مناطق شمال البلاد وفجر هذا اليوم، إذا احتلال قلعة شقيف لم يحدث شللا لنشاطات حزب الله والمسيرات؟
3: يعني وفقا لمعلوماتي لم يكن هنالك مقاتلين لحزب الله في القلعة، هذه نقطة يجب الإشارة إليها على أساس أنها موقع أثري. ثانيا يمكن النظر إلى هذا على أنه إنجاز معنوي يرفع من معنويات إسرائيل، يرفع من معنويات الجيش، إلا أنا أعتقد أنه ستكون هنالك إسقاطات استراتيجية لهذا الإنجاز العسكري فيما يتعلق بالمعادلة الأساسية، والمعادلة الأساسية التي تريدها إسرائيل والتي بسببها دخلت الحرب أو وسعت رقعة الحرب هذه المرة وهي نزع سلاح حزب الله، هذا بعيد جدا. أقل ما يمكن تحصيله في هذه المرحلة هو اتفاقية لوقف إطلاق النار تؤدي إسرائيليا إلى ضمان الحدود، سلامة الحدود الشمالية لإسرائيل والتجمعات السكنية في الشمال. نزع سلاح حزب الله هذه مسألة تتعدى قدرات إسرائيل وتتعدى إمكانيات الدولة اللبنانية، وحتى استطيع أن أجازف أقول
0: نعم.
3: تتعدى إملاءات الإدارة الأمريكية بحد ذاتها.
0: دعنا لا ننسى دكتور يوسف خيزران، هناك متغير ربما يطرأ ويحدث تعديلا في المطالب والاستراتيجيات، اتفاق بين واشنطن وإيران. أنت تعلم والكل يعلم بأن إيران تشترط أيضا أن يشمل وقف إطلاق النار كافة الجبهات،
3: وأنا أراهن على أن هذا ما سيحدث. وقف إطلاق، إذا كانت هنالك اتفاقية أمريكية إيرانية سيكون هذا الاتفاق منوط بوقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية، لربما لا يضمن في المرحلة الأولى انسحابا للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلا أن تسوية الوضع في الشمال هو حتما منوط باتفاقية أمريكية إيرانية، وأنا أراهن على أن هذا ما سيكون. مسألة نزاع حزب الله هي مسألة بعيدة البنات، وأنا أجزم أيضا أنه منذ اللحظة الأولى التي استم فيها وقف إطلاق النار سيبدأ عن حزب الله عملية جديدة لإعادة تضمين قواته وتنظيم قدراته العسكرية. نحن نتحدث عن جولة ستنتهي وسيبدأ العد التنازلي لجولة قادمة.
0: شكرا لك دكتور يسرى خيزران على هذه الإضاءة، يعطيك العافية.
3: أهلا وسهلا.
0: من لبنان إلى إيران، محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
4: صباح النور محمد لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك شمعون. الرئيس ترامب مصر على ضمان أي اتفاق عدم امتلاك طهران أسلحة نووية، وإيران تتحدى هذه المطالبة، والطرفان يؤكدان على استمرار تبادل الرسائل بينهما، ليس فقط تبادل الرسائل بل كل مرة إدخال تعديلات، نكاية بالأمريكان الإيرانيون يريدون أيضا إدخال تعديلات.
4: 100% محمد، والرئيس ترامب في هذه المرحلة على الهجوم، ولكن ليس على إيران بل على الإعلام الأمريكي. ترامب محمد يتهم شبكة CNN وتحديدا ما نشرته من نبأ حول خلو الصفقة المتبلورة مع إيران من أي ذكر لمشروعها النووي. ترامب كتب على تروث سوشيال، شبكة تروث سوشيال خاصته، الليلة الماضية أن الاتفاق المفترض ينص بوضوح وإسهاب، وفي الواقع يتناول بغالبيته منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. مسؤولون في البيت الأبيض يواصلون التأكيد على أن تأجيل توقيع الرئيس ترامب على مذكرة التفاهمات يعود أساسا إلى هذا البند النووي، حيث يطالب بالتزامات أكثر دقة وتفصيلا من إيران أنها لن تمتلك أسلحة نووية في المستقبل تطويرا أم شراء. طهران وعلى لسان أكثر من مسؤول تواصل من الناحية الأخرى التأكيد أن النووي لا لأغراض مدنية وسلمية كما تقول حق طبيعي من حقوقها، وتشدد مرحليا على طرح النووي في مرحلة بعيدة من خطة 60 يوما المفترضة لتنفيذ هذا الاتفاق مذكرة التفاهمات، مع مطالبتها أول بفك الحصار الأمريكي وتحرير ما لا يقل عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة. في كل أحوال محمد، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يرى أن تبادل الرسائل المستمر بين البلدين طبعا عبر الوسيط الباكستاني وحتى تكون النهاية واضحة كما يقول. يضيف عرقجي أنه لا يمكن التحكم حاليا أو الحكم حاليا، وكل ما يطرح إنما تكهنات لا أهمية لها. دعنا نستمع إلى جانب من أقواله وتصريحاته للتلفاز الرسمي.
5: تبادل پیام به قول شما در جریان هست، تا وقتی به نتیجه مشخصی نرسه نمیشه در موردش قضاوت کرد. همه آنچه که گفته میشه الان گمان زنی هایی صورت میگیره به نظر
4: من محمد المناوشات مستمر، و این بحضر یجب القول من الطرفین من عدم اشعال الساحه کلیا منذ ساعة تقريبا أعلن الجيش الكويتي تعرضه أو تعرض الكويت لهجوم إيراني. القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أعلنت بدورها عن مهاجمة عدة مواقع منها جهاز رادار في منطقة غورك وجزيرة كشم جنوب إيران. سنتكوم أوضحت أن هذه الخطوة تأتي ردا على قيام الحرس الثوري بإسقاط مسيرة أمريكية يوم أمس. محمد، إذن المناوشات مستمرة في البحر وخصوصا في منطقة مضيق هرمز، والدبلوماسية تعمل ولكن ببطء بين طهران وواشنطن. إليكم.
0: شكرا لك. شكرا شمال بن نعيم.
6: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
8: الله الورد.
6: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
13: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
0: أربع وثلاثون دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بعد أن أقفلنا صفحات الملف الإيراني واللبناني. تعالوا بنا نعرج على قضايا داخلية، من بينها جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى إعادة إقامة القائمة المشتركة. الأنظار تتجه صوب هذه الجولة في خطوة تسعى لإعادة ترتيب الأوراق السياسية وتحريك عجلة المفاوضات حول تقسيمة المقاعد ورئاسة القائمة. لنستمع إلى تقرير الزميل فالح حبيب.
14: تتجه الأنظار اليوم إلى جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى إعادة إقامة القائمة المشتركة في خطوة تسعى لإعادة ترتيب الأوراق السياسية. من المقرر أن تلتقي لجنة الوفاق بالأحزاب الأربعة بشكل منفرد في مدينة الناصرة. هذه اللقاءات الفردية ستركز بشكل أساسي على ملفين شائكين هما تقسيمة المقاعد ورئاسة القائمة، والتي تشير المعطيات إلى أنها ستكون مركبة ومعقدة في ظل وجود تطلعات وشروط خاصة يضعها كل حزب على طاولة النقاش. وعلى الرغم من التباين المتوقع في الشروط، إلا أن هناك إجماعا واضحا بين مختلف الأطراف على مبدأ أساسي، وهو أن القائمة المشتركة ستكون منصفة لجميع الأحزاب أو لغالبيتها العظمى، مع تأكيد راسخ بأن هذه الخطوة ستساهم بشكل حتمي في الحفاظ على الحد الأدنى من التمثيل السياسي لكل حزب، بل ستساهم بشكل فعال في تعزيز هذا التمثيل وتثبيت حضور الجماهير. في كواليس هذه التحركات تبرز رغبة جادة من قبل جهات حزبية وعلى وجه الخصوص من داخل الجبهة والموحدة، اللتان تسعيان بكل ثقل لتسريع وحسم مرحلة التفاوض الأولى. هذه المرحلة تتركز حول حسم التعريفات السياسية وتحديدا ما المقصود بالتقنية التعددية بمفهوم ومنظور كل حزب، لضمان أرضية مشتركة وواضحة تمنع أي لبس أو خلافات مستقبلية حول الهوية السياسية للتحالف. هذا الحراك المتسارع لن يكون نهاية المطاف، بل هو تمهيد للقاء مرتقب ومقرر يوم الخميس المقبل، والذي من المتوقع أن يجمع رؤساء الأحزاب الأربعة وجها لوجه. هذا اللقاء المنتظر سينطوي على مكاشفة موضوعية وتشريح دقيق لكافة الملفات العالقة، حيث سيقف كل طرف بشكل مباشر وصريح على شروط ومطالب الأطراف الأخرى، في محاولة لصياغة تفاهمات نهائية تعيد رسم القائمة المشتركة من جديد.
0: نترك التقديرات وأجوبة عن الاستفسارات للبروفيسور مصطفى كبهة من لجنة الوفاق. صباح الخير بروفيسور مصطفى.
15: صباح الخير. الناطق باسم لجنة الوفاق.
0: بروفيسور وهل يخفى القمر؟ جولة مفاوضات جديدة في الناصر للبت في رئاسة القائمة، تقسيم المقاعد. تقديراتك أنت بروفيسور مصطفى، هل سيتصاعد الدخان الأبيض أم سيتأخر المخاض أم تتعصر الولادة؟ ماذا تقول؟
15: يعني الموضوع بتقدم مستمر، هذا أمر مهم يجب أن نقوله. لم نصل بعد إلى قضية مناقشة تقسيم المقاعد، ولم يكن هنا اليوم نقاش حول ذلك، وإنما هناك وثيقة إطار تم صياغتها من لجنة الوفاق، جرى مناقشتها مع الأحزاب وجرت صياغتها مجددا لتوافق الملاحظات التي حصلت، واليوم ستعرض للمناقشة من جديد، ومن ثم نتقدم إلى الجلسة التي ستكون جلسة للرباعية، بمعنى الأحزاب ستجلس وهناك سيناقشون عمليا معايير تقسيم المقاعد وقضايا أخرى.
0: ودعنا لا نستهين بروفيسور مصطفى كبهة، تقسيم المقاعد وإدراج الأسماء كذلك رئاسة القائمة شكلت حجر عثرة المرة الماضية.
15: يعني اشترك أقيمت 3 مرات،
0: نعم،
15: وكان هناك رئاسة وكان هناك آلية لانتخاب الرئيس ولتقسيم المقاعد، وأعتقد بأن حلول إبداعية يمكن أن تفي بالمطلوب هذه المرة، بشرط أن تتوفر جميع النوايا الصادقة للذهاب إلى الهدف المنشود وهو إقامة هذه القائمة بالصيغة التي يتم الاتفاق عليها.
0: طيب ما هو تقييمك أنت؟ ما هي العوائق التي يمكن أن تحول دون هذا الوفاق الرباعي الجماعي حسب يعني رأيك أنت وحسب فراستك؟
15: نظرا للمرحلة التي وصلنا إليها، أعتقد أن يعني الجميع مقتنع بأننا ذاهبون إلى هناك، وأن ثمة بعض العوائق التي يجب أن نعمل على إزالتها.
0: مثل
15: كما أنت ذكرت، يعني هناك أمور تتعلق بقضية تحديد هوية رئيس القائمة وتقسيم المقاعد، يعني هناك معايير يمكن استعملناها في الماضي ويمكن استعمالها اليوم أيضا، يعني نتائج الانتخابات الأخيرة هي مؤشر، نتائج الحكم المحلي هي مؤشر، وكل هذه الأمور تستطيع أن تكون مؤشرات لوضع الصورة النهائية، وكذلك ممكن أن يكون هناك استطلاعات.
0: نعم.
15: فكل هذه الأمور كما قلت حلول إبداعية يتفق عليها، والكل يسير حسب ذلك.
0: طيب باعتقادك الكل مجمع أو متفق على أن التمثيل البرلماني الحالي سيعكس عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو كل قائمة؟
15: لا، أنا لا أتحدث عن تمثيل البرلمان الحالي، أنا أتحدث عن نتائج الانتخابات الأخيرة. نتائج الانتخابات تختلف عن قضية التمثيل، وهذه
0: يعني
15: هذه ليست معيار، هذه احد المعايير التي يجب ان
0: تؤخذ بالحسبان. احد المعايير. بروفيسور مصطفى كبهة، نرجو لكم نجاح، يعطيك الف عافيه، اشكرك جزيل الشكر على هذه الاضاءات. الا
15: الله.
0: اذا اردت ان تضيف شيئا ما.
15: يعني اريد ان اضيف بانه نحن قاب قوسين او ادنى من هذا الهدف، ونحن نريد ان نصل اليه باتفاق وتراضي. كل الضوضاء المصاحبه لذلك، إن كانت ضوضاء في وسائل التواصل الاجتماعي وإن كانت ضوضاء من أطراف يريدون أن يظهروا من خلال هذه المناسبة على يعني على يركبوا موجة المشتركة، أخواني هذا الموضوع موضوع إرادة للناس لا يحتمل الكثير من المعاركة والمناكفات وتبادل الاتهامات والتخوين والتكفير وكل هذه الأمور. يعني نحن طالبنا السياسيين أن يبتعدوا عنها، ونطالب الكوادر والناس العاديين لا تعيكوا عملية يعني إلقاء الحجارة في هذا الماء. يمكن أن تعرقل ويمكن أن تصعد عملية إزالة العوائق. فنرجو من الجميع أن يترفعوا عن ذلك وأن يصبوا إلى الهدف المنشود دون مناكفات، من خلال احترام آراء الآخرين واحترام التعددية واحترام الاجتهادات التي هي أساس من أسس القائمة التعددية التي نتحدث عنها.
0: شكرا لك بروفيسور مصطفى كباه. شكرا
15: لك.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين. 8:45 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، نواصل مع ملفاتنا الداخلية. صوت الأذن يعود إلى قلب السجال السياسي في إسرائيل. مشروع قانون جديد يتجاوز المحاولات السابقة يقترح نظام ترخيص شرطي وغرامات مرتفعة وصلاحيات إنفاذ واسعة وسط انتقادات عربية وتحذيرات من المس بحرية العبادة. استمعوا إلى تامر الكيلاني.
9: صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون جديد يفرض قيودا مشددة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد عبر إلزام الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة ومنحها صلاحيات واسعة لفرض العقوبات والغرامات وصولا إلى مصادرة أجهزة الصوت في بعض الحالات. ويختلف المشروع عن محاولات سابقة طرحت خلال السنوات الماضية، إذ لا يقتصر على تنظيم مستوى الصوت بل يؤسس لنظام ترخيص دائم يجعل تشغيل مكبرات الصوت خاضعا لموافقة الشرطة وشروط تتعلق بموقع المسجد ومستوى الصوت وتأثيره على المناطق السكنية المحيطة. كما ينص المشروع على فرض غرامات قد تصل إلى 50,000 شيكل إلى جانب صلاحية وقف استخدام مكبرات الصوت بشكل فوري عند الاشتباه بوجود مخالفة. ورغم أن مشروع القانون أثار غضبا واسعا في الأوساط العربية، إلا أن ردود الفعل السياسية لا تزال محدودة حتى الآن، باستثناء بيانات أولية صدرت عن شخصيات وأحزاب عربية اعتبرت المشروع استهدافا مباشرا لحرية العبادة وللهوية العربية والإسلامية في البلاد. وفي أولى ردود الفعل وصف رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الدكتور يوسف جبرين المشروع بأنه اعتداء على حرية العبادة، مؤكدا أن الأذان جزء من هوية هذه البلاد وأن محاولات تقييده لن تنجح.
10: أولا أريد أن أعبر عن استنكاري الشديد لهذا المقترح العنصري. من الواضح أن بن غفير وشركاؤه في اليمين المتطرف يحاولون استغلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة من أجل تمرير أجندتهم الخطيرة. واضح أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية نشهد تصعيد في الإجراءات العنصرية والاستبدادية لهذه الحكومة، وبالتحديد من قبل الوزير الكهاني بن غفير. أنا أقول بشكل واضح، الأذان كان وما زال وسيظل جزء لا يتجزأ من هوية البلاد، ولن يقوى أي عنصر على تغيير هذه الهوية. وأؤكد أن مثل هذه المخططات يجب أن تعزز من ضرورة الوحدة الوطنية والتكاتف بين الأحزاب العربية حتى نواجه هذه الإجراءات العنصرية. علينا أن نفعل كل ما بوسعنا في الأسابيع القريبة من أجل توحيد مجتمعنا ولضمان عدم عودة هذه الحكومة إلى سدة الحكم.
9: ويأتي ذلك في وقت ما زال فيه مشروع القانون في مراحله التشريعية الأولى، إذ لم يتحول بعد إلى قانون نافذ ويحتاج إلى المرور بعدة مراحل داخل الكنيست قبل المصادقة النهائية عليه.
8: من بين الموضوعات، عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن عدم مشاركته في المسيرة السنوية الداعمة لإسرائيل في خطوة تخالف تقليدا سياسيا استمر لعقود، عن سبب عدم المشاركة في تقرير خالد دروشي.
11: أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني عزمه عدم المشاركة في المسيرة السنوية التي أقيمت الأحد احتفاء بإسرائيل، مخالفا بذلك تقليدا سياسيا راسخا امتد لعقود، وذلك تعبيرا عن موقفه الداعم لحقوق الجانب الفلسطيني. وعلى مر السنين ظلت مسيرة يوم إسرائيل محطة إلزامية لا يتخلف عنها العمداء والحكام وغيرهم من القادة السياسيين الساعين إلى كسب ود الحشود التي تتجمع على طول شارع فيفث إيفينو للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة اليهودية عام 1948، إلا أن ممداني يسير على درب مغاير، غير أنه في الوقت ذاته تعهد بانتشار أمني مكثف لضمان سير الفعالية بسلاسة وسلام، مضيفا أنه رغم غيابه فإن إدارته تعد لهذا الحدث منذ أسابيع لضمان سلامة جميع المشاركين فيه. يؤاف ديفيز أحد سكان نيويورك ومن منظمي جزء من المسيرة تطرق لقناة كان 11 لهذه الجزئية، حيث وجه انتقادات لاذعة على ممداني قائلا إنه يريد النهاية للدولة اليهودية الوحيدة في العالم، قائلا إنه غير متفاجئ من عدم مجيئه.
12: روش العير של העיר نيويورك قد مشمئت وبأופן رشمي רוצה סוף לקיום של המדינה היהודית היחידה שקיימת בעולם. אין פה הפתעה שהוא לא רוצה להגיע למצד הזה. אני חוגג את ההישג של ציונות. חוגג את ההישג של קיום המדינה היהודית בארץ ישראל.
11: ووصف الحخام مارك شنايير الحخام المؤسس لكنيس هامبتون سيناغوغ في لوغ آيلاند ورئيس مؤسسة التفاهم بين الأديان، وهي منظمة تعمل على تعزيز العلاقات بين اليهود والمسلمين، قرار ممداني بعدم حضور المسيرة بأنه صفعة لجميع اليهود، مطالبا إياه بالبقاء في بيته، مؤكدا أنهم ليسوا بحاجته ولا يريدونه. وقد دأب رؤساء بلدية نيويورك التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود في الولايات المتحدة على إظهار دعمهم لإسرائيل، وغالبا ما كانوا يزورونها. بالمقابل فقد قال ممداني إنه يؤمن بحق إسرائيل في الوجود، لكن ليس بصيغة تقوم على تمييز يمنح أفضلية لليهود كمواطنين بحسب مصادر عالمية. في الوقت ذاته تعهد بحماية اليهود في نيويورك وسلط الضوء على جهود مكتب المدينة المعني بمكافحة معاداة السامية.
8: إلى هذه الصفحة الصحية، معطيات وزارة الصحة ترصد ارتفاعا ملحوظا في التوجه إلى خدمات الصحة النفسية وسط مؤشرات على استمرار الضائقة النفسية لدى شرائح واسعة من السكان بعد أكثر من عامين ونصف العام على 7 أكتوبر. سامح قادري.
13: ضائقة نفسية في إسرائيل بعد أكثر من عامين ونصف العام على أحداث 7 أكتوبر، فيما تكشف معطيات جديدة لوزارة الصحة عن ارتفاع ملحوظ في الطلب على خدمات العلاج النفسي والأدوية المخصصة للقلق والاكتئاب واضطرابات النوم. وفق المعطيات تلقى نحو 435,000 شخص العلاج في العيادات التابعة للصحة النفسية ولصناديق المرضى خلال عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 30% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب. كما سجل نحو 3.5 مليون لقاء علاجي خلال العام الماضي، وهو ما يعكس اتساع الحاجة إلى المتابعة والدعم النفسيين لدى شرائح واسعة من السكان. وتظهر البيانات كذلك ارتفاعا في صرف الأدوية المهدئة بنسبة وصلت إلى 16.7%، وأدوية النوم بنسبة وصلت إلى 13.2%، ومضادات الاكتئاب بنسبة وصلت إلى نحو 14%، مقارنة بالفترة التي سبقت 7 أكتوبر. وفي مراكز الصمود النفسي تلقى أكثر من 36,000 شخص خدمات علاج ودعم خلال العام الماضي، بينما استقبلت خطوط المساعدة الهاتفية والإلكترونية نحو 550,000 توجه طلبا للمساندة أو الاستشارة. ورغم توسيع الخدمات والاستحداث لمئات الوظائف العلاجية، تقر وزارة الصحة بأن فترات الانتظار لا تزال طويلة، وأن النقص في الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين يشكل تحديا مستمرا أمام المنظومة. وتشير هذه الأرقام إلى أن تداعيات الحرب على الصحة النفسية لا تزال حاضرة بقوة، مع استمرار حاجة مئات الآلاف من الأشخاص إلى خدمات العلاج والدعم النفسي.
8: من الصحة النفسية إلى صحة اقتصادية، لأول مرة منذ الحرب ضد إيران تقرر مديرية المحروقات في وزارة الطاقة خفض أسعار البنزين ب27 أجورة، ليبلغ سعر اللتر الواحد 17 شواكل و80 أجورة. بشرى سارة للمواطنين، لنستمع إلى تفاصيل هذا التحول من خلال تقرير وسام جبر.
14: عند منتصف الليلة الماضية خفضت أسعار البنزين ب27 أجورة، وعليه يبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتانا بواسطة الخدمة الذاتية 7 شواكل و80 أجورة، فيما أن تعبئة الوقود بالخدمة العادية تلزم المستهلك بإضافة 25 أجورة لقاء كل لتر واحد من البنزين. وزارة الطاقة توصل المستهلكين بمقارنة أسعار البنزين بين مختلف محطات الوقود، وذلك من أجل الحصول على الأسعار الأفضل بالنسبة لهم. وقد أصدرت مديرية المحروقات في وزارة الطاقة بيانا خاصا أوضحت فيه أن قرارها بخفض أسعار البنزين يأتي على خلفية تراجع أسعار النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية. وقالت المديرة العامة لمديرية المحروقات في وزارة الطاقة السيدة باتشيفا أبو حطيرة إن الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على أسعار البنزين في محطات المحروقات للشهر الحالي شهر حزيران يونيو جاء على أرضية تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مؤخرا بنسبة تصل إلى 5%، وكذلك نتيجة لهبوط أسعار البنزين في الأسواق العالمية بنسبة بلغت 4%. وأضافت السيدة باتشيفا أبو حطيرة تقول إن هذا الانخفاض في أسعار البنزين لدينا في البلاد يعكس مدى قوة وارتفاع قيمة العملة المحلية الشيكل مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الأخير، هذا بالإضافة إلى انخفاض أسعار البنزين في الأسواق العالمية خلال نهاية شهر مايو أيار الماضي، وذلك على أرضية إحراز تقدم في الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران. هذا التراجع في أسعار البنزين يأتي بعد شهرين متتاليين سجلت خلالهما أسعار البنزين ارتفاعا كبيرا، إذ تخطى سعر اللتر الواحد 8 شواكل. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهر الماضي رفعت أسعار البنزين أيضا في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة.
8: وختامها رياضة مع الزميل الكابتن أحمد عويسات.
15: في كرة السلة وضمن أولى مباريات سلسلة ربع نهائي بطولة دوري الدرجة العليا، فاجأ الليلة الماضية مكابر شولتسون خارجين هابعول تل أفيف بعد أن فاز عليه بفارق 8 نقاط، وتغلب هابعول أورشليم القدس بقاعته على هابعول عيمك بنتيجة 82 نقطة مقابل 71 نقطة. ويتبرى الليلة الساعة 6:30 بنهرتسلية وهابعول حلون، والساعة 9 مكابر تل أفيف ضد هابعول بير السبع. عين فريق بطار أورشليم القدس من فرق دوري الدرجة العليا لكرة القدم المدير المهني ألمون كوهين مدربا للنادي بالموسم المقبل بعد تعثر مفاوضات تجديد العقد مع المدرب براك إتسحاكي الذي قاد النادي في آخر عامين ونصف، بينما ترك المهاجم محمد خطيب مكابب تحت كفاء الصاعد للدرجة العليا بعد أن سجل 6 أهداف وطبخ آخر بالموسم المنصرم بدوري الدرجة الممتازة. وبالدرجة الثانية تعاقد مكابي أبناء شفعمر مع المدرب المحلي فراس مغربي والمهاجم أمير أبو النيل، وبنفس الدوري عين هابعول جديد المكير المدرب فارس مجلي لقيادة النادي. عالميا، احتفل الليلة الماضية باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع الآلاف من جمهوره في العاصمة الفرنسية، وقلده أرسنال الإنجليزي أمس بشوارع لندن بعد أن فاز مؤخرا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

0: ومن أبرز النتائج الدولية للمنتخبات التي سجلت الليلة الماضية تحضيرا للمونديال الذي سينطلق بعد 10 أيام، خسر منتخب الأردن لمنتخب سويسرا ب4 أهداف لهدف، وفازت أوكرانيا على بولندا بهدفين نظيفين، بينما تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال ب3 أهداف لهدف، في المقابل هزمت ألمانيا فنلندا ب4 أهداف دون رد.
1: بيني رجعت لوكار لحول مر، رجعت بافلوفيتش العنجيل الإسرائيلي وصلها تسديدة، موزيالا يسجل رابع هدف ألمانيا.
0: ويسافر اليوم منتخب إسرائيل إلى ألبانيا لإجراء مباراة ودية تدريبية بعد غد الأربعاء، ويضم الكادر سيد أبو فرغ من مدينة باقة الغربية مهاجم مكابي تل أفيف.
2: وبالأخبار الرياضية نقفل جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير، كان معكم يعقوب عزرا، أحمد عوسات من الإنتاج ومن البث المرئي. نقلتنا إلى ما سمعكم من الهندسة الإذاعية دفورة سويسة، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: راديو مكان الأخبار.
1: هذه عناوين الساعة. نبأ يفيد بأن الوزير بن غفير يؤخر نشر معطيات تتعلق بالجريمة. أصوات شيعية لبنانية تنتقد بشدة الرهان على إيران لوقف النار. سفن تجارية تعبر مضيق هرمز رغم الحصار الإيراني. وشبكة سكاي نيوز تسحب مشروعها الإخباري المشترك مع الإمارات. والحرارة ترتفع اعتبارا من يوم غد. هذه نشرة الثامنة من مكان، تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله صباحكم. يستشف من وثيقة شرطية داخلية كشفت عنها قناة كان أن وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير يسيطر على نشر بيانات كانت في السابق متاحة للجمهور. واتضح من التقرير أن بن غفير يؤخر بعدة أشهر نشر بيانات تتعلق بمعدلات الجريمة في المجتمع البدوي وحيازة وسائل قتالية وقضايا أخرى. وستنظر محكمة العدل العليا قريبا في التماس رفعته إليها جمعية حرية المعلومات ضد الوزير. في بيروت افادت صحيفة النهار بأن أصواتا شيعية من بيئة الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تنتقد بشدة الرهان على إيران لوقف النار في جنوب لبنان بعد توسع الاحتلال والتدمير. وبدورها ذكرت صحيفة نداء الوطن أن أوساطا سياسية تلفت إلى أن المبادرات التي انطلقت من صور ونبطية للإعلان عنهما مدينتين خليتين من السلاح تعكس تحولا هاما في المزاج الشعبي داخل البيئة الجنوبية وتعد بمثابة اعتراض مباشر على واقع السلاح ودوره في استجلاب الدمار وسفك الدماء. كشفت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن أن الجيش الأمريكي يقوم بعيدا عن الأنظار بتنسيق إبحار سفن تجارية عبر مضيق هرمز حيث اجتازته نحو 70 سفينة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. وجاء في التقرير أن السفن تبحر خلال ساعات الليل ومع إطفاء الأجهزة الإلكترونية بغية تقليص خطر رصدها من قبل إيران. سحبت شبكة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية مشروعها الإخباري المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تتخلى عن قناة سكاي نيوز عربية إدارة وتحريرا، ولكنها ستبقي اسمها عليها بالإيجار. وجاء في تقرير لصحيفة الجارديان اللندنية أن سبب هذه الخطوة هو انتقادات لتغطية سكاي نيوز عربية للحرب في السودان وصلت إلى حد بإنكار الإبادة الجماعية.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، واعتبارا من يوم غد يطرأ عليها ارتفاع تدريجي طفيف لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها الموسمية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي عند التاسعة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

يسمونه وقف إطلاق النار، ولكنها في واقع الأمر حرب مستمرة لا تنتهي ولا نرى نهايتها أين. بلدات الشمال تتعرض للصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة وتشل حركة وسيرورة الحياة في القرى والمدن التي على الحدود الشمالية. أصبحت شبه خالية، لا التعليم في سيرورة طبيعية ولا المصالح التجارية، والأهم أيضا النفسية. أضف إلى ذلك قلعة البوفور، ما تعرف بقلعة الشقيف، التي احتلتها إسرائيل عام 1982، وكانت فيها واحدة من أولى المعارك التي شهدتها حرب لبنان في حينه. ها هي يتم احتلالها مجددا، وكأننا نرى عجلة التاريخ تعود وتتكرر، وكأننا فيما يسمى لوب في هذه المنطقة، من حرب إلى حرب، من مواجهات عسكرية إلى أخرى، وحتى هذه اللحظة لا نرى نورا في نهاية النفق، وننتظر أن تتوصل القيادات في المنطقة إلى اتفاق ما يضمن حياة وأمان المواطنين، يضمن حياة الإنسان، كل إنسان شاءت الأقدار أن يكون ابن الشرق الأوسط. على الأجندة، هيا بنا ننطلق.

جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين، نكون مع الأحداث والمستجدات. بداية الطاقة تنتج هذا البث معي حين عزرة، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، إفياتار شمعوني معنا من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهلا بكم.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم، جعفر فرح، مدير مركز مساواة وحاليا مرشح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضمن قائمة الجبهة للانتخابات القادمة. أهلا بك جعفر، صباح الخير.
1: صباح الخير لك إمام، لكل المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك، هذا أول لقاء بيننا منذ تم انتخابك في المكان الثاني ضمن قائمة الجبهة، فبنقول لك ألف مبروك جعفر طبعا، وفي كتير عن إيش نحكي مع بعض، ولكن كابن الشمال صحيح أنه يعني حيفا حتى هذه اللحظة ونتمنى ألا يحدث ذلك لم تكن فيها صافرات إنذار في اليومين الأخيرين، ولكن منطقة الشمال بشكل عام جعفر فرح تعاني، كيف تصف لنا الوضع الأجواء؟ وأنت على تواصل أيضا مع القرى العربية الحدودية مثلا قرى الشمال، ماذا تقول كيف هو الوضع؟
1: امبارح كنت بكفر ياسيف للساعة 12 بالليل بعكا، كنا يوم السبت، فالشمال يعني يتعرض لوضع مأزوم يعني خلال كل الثلاث سنين الأخيرات، وهي نتيجة سياسة حكومية مستمرة اللي رافضة إنها تعيش مع المنطقة، رافضة إنها يعني تعيش بسلام مع المنطقة وتحل القضية الأساسية اللي هي القضية الفلسطينية، ومنها تنطلق للمنطقة. هناك من يريد تطبيع مع السعودية ويتدخل في حرب مع إيران، ولكن لا يريد أن يتعايش مع المواطن الفلسطيني اللي ساكن في الداخل أو المواطن الفلسطيني اللي ساكن في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67. في حاجة لتغيير كل طريقة التفكير اللي موجودة في هاي الدولة. ما بينفع إنه قيادة الحكومة الإسرائيلية تستمر بمعاداة شعوب المنطقة وتتوقع إنه إحنا يعني راح نعيش بأمن وأمان.
0: ولكن السؤال جعفر فرح، هل يعني حسب رأيك القضية الفلسطينية هي المفتاح، بمعنى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، طبعا نتحدث عن اتفاق يكون اتفاق كامل شامل طويل الأمد، تعرف مش هيك اتفاقيات وقف إطلاق نار، وإنما اتفاقية بكل معنى الكلمة، هل حسب رأيك هذا هل هذا حسب رأيك سيؤدي إلى إنهاء الحروب، بمعنى أنه كمان حزب الله مش راح تهاجم إسرائيل؟
1: يعني ما في معركة بين شعوب المنطقة العربية مع اليهود، المعركة الأساسية هي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أنه يعيش بكرامته على في أرضه في وطنه. هاي القضية الأساسية، يعني تنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بخرج اليهود وبخرج إسرائيل خارج دائرة الصراعات الموجودة في المنطقة. في صراعات تانية كتير، مرات الواحد بحس وكأنه إسرائيل بتتحش حالها في كل الصراعات الموجودة في المنطقة، يعني الصراع بين السعودية والدول

0: أخرى ولا أقصد شعوب عامة، وإنما من يرفضون وجود إسرائيل ككيان موجود هنا في المنطقة، عندئذ سيتوقف الهدف بالقضاء على دولة إسرائيل؟
1: يعني طبيعي انه بالدقيقه اللي يعني ما حدا له يتدخل بالدقيقه اللي الشعب الفلسطيني يعني بياخذ حقه في تقرير المصير وببلش يبني مستقبله، ومش بس عايش على الدمار اللي احنا شايفينه، مخيمات اللجوء اللي احنا شايفينه من فتره لفتره. بالدقيقه اللي الشعب الفلسطيني بيقبل وبقدر يعيش مع اليهود من البحر للنهر، يعني بيكون في تقرير المصير للشعبين في هاي المنطقه، ساعتها باقي الشعوب العربيه ما لها مصلحه بانها عادي اليهود، ما لها مصلحة. في العكس أنا اللي شايفه يعني بقضية بما يحدث الآن إنه هناك مشكلة بالأساس، يعني المشكلة في المنطقة الخليج هي بين السعودية ودول الخليج مع إيران. إسرائيل ما كان مفروض أنها تتدخل بصراع من هذا النوع اللي هو موجود في منطقة الخليج، ومن سنين يعني إحنا بنتذكر حرب العراق مع إيران ما كانت القضية المركزية هي قضية إسرائيل ضد إيران. فأنا بفكر إنه إذا إسرائيل أو اليهود الأغلبية اليهودية تفهم إنه هي لازم تحل قضيتها مع إسرائيل، ممكن الأمور تتغير،
0: تحل قضيتها مع الشعب الفلسطيني.
1: مع الشعب الفلسطيني. نعم.
0: فإذا هاي المكرو. خلينا الآن بما إنه
1: يعني إيمان آسف بس يعني للأسف خلال الأيامات الأخيرة، يعني وإحنا عمالنا بنحكي خلال الأيامات الأخيرة بشكل متواصل اتصالات هاتفية من ناس اللي بتم اعتقالهن أو بتم الاعتداء عليهم، فآسف الواحد بيطلع من تركيزه مرات من خلال حتى خلال لقاءات.
0: لا بس أنا مركزة معك جعفر، ملاحظ.
1: بعرف.
0: إذا هذا بالنسبة لي المشهد، دعنا نقول الدول العام، ولكن الآن ندخل إلى المشهد المحلي، وكله عمليا بيكمل بعضه البعض. إسرائيل ماضية إلى انتخابات، يعني اليوم سيتم التصويت على حل الكنيسة، وبغض النظر إمتى رح يكون 8-15، حتى لو ضلت بشهر 10 نحن مقبلون على انتخابات. أنتم انتخبتم قائمة الجبهة، يوسف جبارين في المقعد الأول، أنت في المكان الثاني، مع أي رؤية أنتوا جايين جعفر؟ هل رح تغيروا إشي؟ هل رح تعملوا إشي تاني؟ لأنه الواقع تغير، وأنت من اللي متابعين الحياة هون في هاي البلاد منذ سنوات، أنت شايف أنه اليوم مش مثل مبارح.
1: صحيح، احنا اولا متابعين الموضوع، كل ما يحدث في المنطقه وما يحدث مع شعبنا من خلال عملي في مركز مساواة، وايضا
0: دعني فقط اشير مع الاسف، يعني بقولها ودائما احنا بنحب السلامه والامان لكل المستمعين، انه الان ونحن نتحدث جعفر تطلق صفيرات الانذار كما يريدنا من قياده الجبهه الداخليه، منطقه المطله، منطقه مرجليوت، كفار جلعدي، مسقاف عام، إذن إطلاق قذائف وصواريخ على المنطقة الشمالية، كل من يتواجد هناك. وعلى فكرة أنا دائما بقول حتى لو ذكرت أسماء بلدات اللي لا يسكنها مواطنون عرب، ولكن يمكن بيشتغل هناك أو يمكن مارق من هناك، فبناء على صافرات الإنذار التي تطلق في تلك المناطق يجب دخول الحيز الآمن المحمي فورا. شايف يعني أثناء حديثنا والحرب مستمرة جعفر، فإذا
1: يعني ما بتقدرش توصل لطاني وتقصف في السور وما تتوقع انه يكون في قصف على كريات شموني، يعني هذا الواقع اللي احنا عايشينه، وهذا الواقع اللي احنا جايين كمان نغيره. كتير مرات ناس بتقول لك تتدخلش بالقضايا الاوسع، لا، ما هي القضايا الاوسع زي قضيه الاحتلال وزي ما اللي عم بيصير اسا في لبنان، هو بيأثر على حياتنا اليومية. زي ما حكيت، العامل العربي اللي بيقوم الخمس الصبح عشان يشتغل ويجيب رزقه لأطفاله، في نهاية المطاف ممكن يكون القاعد إسا واقف على الثقالات، ولا دكتور في مستشفى بصفده ممكن يتعرض كمان، هو يتعرض حتى تتعرض حياته للخطر. احنا عايشين هذا الواقع، وعشان هذا الواقع اللي احنا عايشينه أنا بعتبر مجتمعنا مجتمع اللي بيقدر يغير اللعبة الإقليمية كلياتها.
0: نعم.
1: بسبب مكانتنا، إحنا عندنا مكانة خاصة، إحنا كمان فلسطينيين، وكمان إلنا اللقاء اليومي مع اليهود كمواطنين. هذا اللقاء اليومي هو قوة يعني ممكن نستخدمها أيضا في الانتخابات، ومهم كثير أنه ما نضعف حالنا. إحنا عندنا القوة مش بس نجيب 10 أعضاء كنيسة، إحنا عندنا القوة كمان نجيب 15 عضو كنيسة، ولكن القوة الأساسية هي كمان في اللقاء اليومي بيننا وبين المواطن اليهودي، قدرتنا أنه نفهم المواطن اليهودي شو عمله بيصير في الشرق الأوسط كلياته، لأنه يعني المواطن اليهودي اليوم بيعرف بس عبراني.

0: بيعتمد على خبراء للشؤون العربية اللي مش فاهمين إشي بالشرق الأوسط. واللقاء اليومي تبع الطبيب تبع العامل تبع الطالب الجامعي مع المواطن اليهودي بيقدر يشرح له عمليا إنه في طريق تاني، في نهج تاني اللي ممكن نعيشه عشان نبني مستقبل أفضل.
1: ولكن هناك شرخ كبير جعفر فرح، وحتى مثلا إذا أخذنا المظاهرة اللي كانت في جامعة تل أبيب مؤخرا لطلاب من الجامعة، إذا كان في سنوات ماضية كان هناك من يرفض مثل هاي المظاهرات من طبعا اليهود أو اليمين، الآن الهجمة أكبر بمعنى أنه عدم تقبل أي فكرة أخرى، عدم تقبل أي مظاهرة أي مقولة. فإذا على ضوء هذا الواقع، وأنت بتقول العلاقات العربية اليهودية المهمة، بس هاي العلاقات شهدت شرخ كتير كبير منذ 7 أكتوبر. اليهودي أصبح يقول أنا لا أثق بالفلسطينيين، أنا لا أثق في مشروع سلام أصلا. فإذا كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع اللي هالقد تغير أمامنا جعفر فرح؟
0: معسكر اليمين بيحكي هذا الحكي، ومعسكر اليسار كتير مرات بيحكي حكي شبيه. فإحنا بالذات يعني الجبهة، ولكن أيضا القائمة المشتركة وباقي الأحزاب، نحن نستطيع أن نحضر خطاب آخر، خطاب بديل. يعني هذا الخطاب المتقوقع اللي فيه إحنا اليهود بنعيش لحالنا وكل الوقت لازم نعيش على F-35 ونطخ ونحتل، هذا الخطاب بفكر أنه كل المواطنين اليهود والعرب تعبوا منه. المواطن اليهودي صار له 3 سنين عايش بحرب، يعني اللي فكر أنه بنسحب من غزة وغزة رح تغرق غلط، واللي حاصر غزة خلال حوالي 20 سنة شاف في نهاية المطاف غزة كيف عملها بتنفجر. وهذا الوضع يجب أن يعني أن كل مواطن يفهمه أنه ما في إمكانية ضلك عايش مع جدران وضلك عايش على دبابات، وفي حاجة أنك أنت تعيش بسلام مع جيرانك. وجيرانك أول جيران للمواطن اليهودي هو هذا الطالب اللي بجامعة تل أبيب. خلينا أذكرك إيمان أنه إحنا في ناس عمالة بتحاول ترجعنا لأيامات الحكم العسكري. إحنا كنا مرأوا أهلينا لحديث 66 حكم عسكري، وقدرنا يعني بفضل جهد سياسي اللي قامت فيه أيضا الجماهير العربية انتهى الحكم العسكري. والآن هناك من يحاول أن يعيدنا إلى الحكم العسكري ويستخدم أيضا عصابات الإجرام عشان يخوفنا ويضعفنا. هاي تحديات اللي أنا بعتبرها تحديات اللي إحنا يجب أن نتعامل معها، أولا من خلال يعني تغيير الخارطة السياسية وتغيير اللعبة السياسية كلياتها، واثنين من خلال تنظيمنا وأخذنا مسؤولية على حياتنا. هذا كتير مهم، إنه أنا الولد اللي عماله بتسرب من المدرسة أدير بالي عليه، وهذا البرنامج تبعنا للجبهة. القضايا الوطنية يجب أن نعالجها، والقضايا المدنية يجب أن لا نهملها وأن نقوم في تحمل المسؤولية تجاهها ونتعامل معها، إذا كان من مدارسنا، إذا كان المشروع الثقافي، إذا كان بناء اقتصاد وتشغيل للشباب، إذا كان مكانة المرأة، كل هذه قضايا يجب أن نتحمل. قضايا طيب. مدنية
1: وقضايا مدنية وعلى رأسها يقلق المواطن العربي موضوع الجريمة والعنف. يا جعفر امبارح يعني خلال 24 ساعة جريمتين، العداد صار كتير سريع. ايش عندكم؟ ايش ضل؟ انا يعني انا تابعتك جعفر، احنا يعني شاركنا مؤتمرات وتابعنا وغطينا مظاهرات واجتماعات ولجان كتير اشياء، كان في محاولات انه تنعمل، ما زلنا عم نغرق لسه اكتر في ذات البئر. اذا طيب ايش هلا، ايش عندك اقتراح؟
0: انا يعني بفكر انه احنا مجتمع يجب ان يضع خطة نضالية. في كلمة النضال هاي عمالها بتهمش بالفترة الأخيرة وصفينا وكأنه مجتمع مؤتمرات لا، إحنا بحاجة، وأنا اقترحتها كمان، بحاجة إنه يكون في خيم اعتصام أمام منازل ومكاتب الوزراء مستمر لأشهر مع نفس طويل، مع عائلات اللي هي ضحايا عصابات الإجرام تتواجد مع المجالس المحلية. كل بلد تأخذ يوم. أنا متذكر ب99 لما السلطات المحلية أضربت 40 يوم وقفت قدام مكتب رئيس الحكومة، بنوا خيمة ما روحوا. اللي احنا عمالنا بنشوفه من هدم منازل بالنقب، من هدم عشرات البيوت يومي والجريمة، هذا بتطلب انه ننقل المعركة من امام بيوتنا الى امام مكاتبهن وامام مؤسساتهن، وان لا ننتظر الانتخابات. يعني في عندي شعور بالفترة الاخيرة كل ما بتحكي مع الناس بدنا نسقط هاي الحكومة والانتخابات والامور رح تصير احسن، ما بكفي انه احنا نستنى الانتخابات. يعني وهذا كان توجه هذه وخلال لقاءاتي أيضا مع عائلات اللي دفعت ثمن غالي أنه العمل النضالي يجب تنظيمه وبده نفس، لأنه الطرف الآخر مستهتر في حياتنا وهو ما يقصد إضعافنا من خلال تفعيل عصابات الإجرام. فالعملية بدها مش بس مؤتمرات ونقاشات وجنازات وإضرابات ليوم واحد، حاجة لمعركة نضالية مستمرة تضع قضايانا من هدم البيوت في النقب لا موضوع الإجرام.
1: وهذا بخليني أنتقل معك للسؤال عن المشتركة
0: وأمام مكتبه بشكل مستمر.
1: هذا بخليني أنتقل معك للسؤال حول المشتركة، وين وصلت المفاوضات؟ يعني أنا متابع أنه في عم تنعقد جلسات محاولات لإعادة إقامتها، المواطن العربي بحب يعرف جعفر.
0: صحيح، وحق المواطن العربي يكون في قدامه الصورة. هناك حوار جيد، أنا بعتقد أنه بدون ما يعني بالمرحلة اللي فيها بتعين موعد للانتخابات، الكل رح يفوت شوية على ضغط ويحاول يلخص الاتفاق على إقامة المشتركة. بتأمل أنه يعني اليوم مثلا في اجتماعات للجنة الوفاق مع الأحزاب السياسية بالأساس على العالم.
1: بس على فكرة كمان مرة اختراق طائرة معادية منطقة الشمال مرجليوت، فإذا كل من يتواجد في منطقة يسمع فيها الآن صافرات الإنذار يجب أن يدخل فورا إلى الحيز المحمي. منحاول أنه يعني نرافق المستمعين لأنه بهمني الأمان تبعهم. إذا قديش أنتوا اليوم أقرب أو أبعد عن قائمة مشتركة جعفر؟
0: اليوم احنا اقرب، وبفكر انه كل اربع احزاب سياسيه عم تتحمل مسؤوليه تاريخيه تجاه اهلنا وشعبنا وناسنا، وبفكر انه المفاوضات وشرعي على فكره. يعني انا مرات كثير بحس انه في ضغط يعني إن هذا، بفكر انه شرعي انه الاحزاب تقعد مع بعض تتوافق تحاول تتفق على برنامج سياسي، تحاول تتفق على تركيبه القائمه، تحاول تتفق على يعني كيف تعمل انت الحمله الانتخابيه كمان اللي تشجع الناس وتروح تفوت. عطوا يعني منيح ينعطى تنعطى الأحزاب السياسية شوية وقت تتفاوض تتفق، واللجان الهيئات المختلفة العمالة بتحاول تبني القائمة المشتركة لازم نقول لهم يعطيكم العافية.
1: عندك مشكلة إنه الموحدة معنيين يدخلوا الائتلاف الحكومي؟
0: طبعا أنا بفكر يعني أي عضو كنيسة عربي اللي راح يطلب منه من قبل الحكومة إنه يصوت مع استمرار الاحتلال أو مع قانون كامينيتس أو مع قانون المواطنة راح يكون عنده تحدي كتير كبير. وهذا تحدي يعني مرات احنا بنحكي وكأنه يعني الاشي تقني ويعني ما بصيرش فيها اشي، لا ما هو كمان فكري انت كيف بدك تصوت انت كعضو كنيسة عربي. يعني ما حدا بيقبل لي انا كجعفر ان اروح اصوت مع يعني مع تمديد الاحتلال او قوانين الحكم العسكري في الضفة، وما حدا بده اياني انا كعضو كنيسة اروح اصوت ضد عائلات ضحايا قانون المواطنة، وما حدا رح يقبل لي كمان ان اصوت مع قانون كامينيتس وما احاول الغيه. لانه احنا شايفين يعني مثلا اخلاء اليوم في إخلاء حوالي 40 عائلة بتل عراد بالنقب. طب هدول الناس يعني مش بدهم يتوقعوا منك عضو كنيسة بالذات إذا فتت على الائتلاف إنك أنت تحميهن. ففي قضايا اللي هي جوهرية كتير مهمة، أي عضو كنيسة بده يكون بالائتلاف أو بده يكون بالمعارضة بده يتحمل مسؤولية.
1: بس كل واحد حقه يشوف الرؤية اللي هو بيأمن فيها، إنه شايف من خلالها هو بده يخدم شعبه، فوين المشكلة؟
0: ولا شيء. أنا بقول لك العضو الكنيسة العربي اللي مستعد يصادق على قصف غزة أو يحتل يعني يكمل احتلال أو يمدد قانون كامينيتس أو يمنع كهرباء عن البيوت يعمل شو بده. أنا بقدرش أعمل إيش من هذا.
1: أما قائمة مشتركة رح تكون جعفر؟
0: أنا كعضو كنيسة لن أرفع يدي إلى جانب قانون يعني يواصل الاحتلال أو قانون بمنع عيلي ضحية قانون المواطن إنها تعيش معه.
1: أما قائمة مشتركة حسب رأيك رح تكون جعفر؟
0: أنا توقعاتي إنه رح تكون في نهاية المطاف ورح يكون في حوار، يعني حتى لو ما كانت يعني بنهاية المطاف إحنا رح نروح على الانتخابات مع بعض. وأنا مع إنه تكون قائمة مشتركة اللي فيها إحنا نتفق على أسس معينة ونحاول نرتب الأمور مع بعض ونقنع الناس إنها تروح وتصوت بـ80 و90% زي ما بصوتوا بالمجالس المحلية، ومع إنه المواطن الفعالي هي مش بس قبل الانتخابات، المواطن الفعالي بتطلع يتطلب من المواطن انه يعني، وهذا اللي عملناه بمركز مساواة خلال كل ال 25 سنه الاخيرات، انه احنا اخذنا مسؤوليه كمجموعه شباب، اسسنا مؤسسه لتشتغل على التاثير على السياسات، ونجحنا خلال السنوات انه نعمل كثير تغييرات. والمواطن اللي اسا بده فعال ونشيط في انه بده قائمه مشتركه، مهم انه كمان بعد الانتخابات اولا شيء يشتغل بالانتخابات انه كل الناس تروح تصوت، واثنين انه بعد الانتخابات نهتم انه يكون في مراقبه وتفاعل مع اعضاء الكنيست اللي بتم.
1: مسيره طويله لك في مركز مساواه كمدير لهذا المركز، ايش راح يكون مصيره؟
0: مركز مساواة ومؤسسة جمعية، في لها إدارة، في لها مؤسسة، في لها طواقم. المركز مستمر، سيستمر، سيواصل
1: عمل. تعرف لأنه اسم مساواة كثير ارتبط مع اسم جعفر فرح، يعني هذا الواقع.
0: طلعت بالتاريخ، أنا كنت رئيس الاتحاد القطري للطلاب العرب، أسس جمعية التوجيه الدراسي للطلاب العرب، مركز إعلام، كنت شريك في تأسيس المركز العربي للتخطيط البديل. وعلى فكرة كمان خلال المسيرة في مركز مساواة كمان استقلت من مركز مساواة، رحت أسست محطة تلفزيون. فيعني أنا بعتبر حالي إنسان مبادر، وبفكر إن المؤسسات، أغلب المؤسسات اللي كنت شريك في تأسيسها هي موجودة لليوم، وفي لها إدارات وفي لها مؤسسات وتتخذ قرارات. وأنا بفكر إنه مركز مساواة سيكون أيضا مؤسسة مجتمعية موجودة ومستمرة أيضا بدون ما يكون جعفر فرح مدير.
1: عندك إيش تقوله عن الانتقادات اللي وجهت لقائمة الجبهة بخصوص عدم وجود امرأة في مكان مضمون؟
0: اولا انه النساء تنافسوا تقريبا على كل المواقع في داخل الجبهه، ما حدا يعني بيعمل معروفيه لاي امراه ناشطه في داخل الجبهه انه يصوت لها. كان في هناك تنافس قوي بين كل المرشحات والمرشحين في نهايه المطاف. يعني مثلا نوعا ليفي اللي كانت المرشحه على المكان الثاني خسرت الانتخابات فرقيه كبيره صغيره من ناحيه كميه الاصوات. وبكل الحالات هناك جهود، يعني الجبهه هي الحزب الوحيد اللي عنده 9 عضوات سلطات محلية، عنده 3 رئيسات لنقابات العمال، لنعمات نقابات العاملات. الجبهة عندها القدرة أنها تصلح كمان أخطاء، يعني الجبهة هي مؤسسة قوية، حزب قوي، اللي عنده القدرة كمان يصلح أخطاء اللي صارت على الطريق. وأنا يعني بتوقع أنه خلال الفترة القادمة كمان رح نلاقي الطريق أنه يكون في تمثيل أفضل للنساء في داخل قائمة الجبهة.
1: جعفر فرح مدير مركز مساواة مرشح الجبهة للانتخابات القادمة، شكرا جزيلا لك جعفر. شكرا، تحياتي.
0: شكرا إيمان لك ولكل المستمعات والمستمعين.
1: هلا، طاب يومك. نواكب ما يحدث في منطقة الشمال، وأمس لأول مرة أيضا منذ وقف إطلاق النار كان هناك إطلاق صواريخ باتجاه مدينة طبرية. إضافة إلى ذلك قائمة من البلدات تتعرض لرشقات صاروخية، لطائرات مسيرة. تعالوا بنا نرحب بالسيد أدهم جمل المحامي والقائم بأعمال رئيس بلدية عكا. صباح الخير أستاذ أدهم، تحياتي.
2: صباح الخير أخت إيمان إليك ولجميع المستمعين.
1: أولا طمنا، كيف هي صورة الوضع لديكم الآن أدهم؟
2: يعني الحمد لله لحد إسا الوضع هادي، وفيش يعني، كان امبارح فقط سافرة إنذار لمرة واحدة كان، ولكن الحمد لله ما كان في إصابات أو أي إضرار مادية. ولكن تعرف الجو بيكون متغير، يعني بعد 4 أيام العيد الحمد لله مروا بخير وسلام، وعكا فات عشرات آلاف الناس. آخر يوم العيد يوم السبت كان في تعليمات من جبهة الداخلية لوقف العيد، فكان تقريبا الساعة 10 ليلا قمنا في إخلاء الناس بطريقة يعني هادي قد ما استطعنا. وقمنا بتقييم الوضع مع رئيس البلدية، مع جميع المسؤولين بأقسام البلدية، مع سلطة الإطفاء، الشرطة، وجميع الجبهة الداخلية. وكان في تعليمات جديدة، من أهم شيء هو موضوع التعليم، إنه في التعليم لازم يكون في أماكن آمنة. والحمد لله استطعنا أن نحضر حالنا لافتتاح المدارس بعد عيد الأضحى. وكانت الترتيبات يعني جيدة امبارح.
1: فإذا هذا بالنسبة للمدارس، بالنسبة للتعليمات طبعا حسب كمان قيادة الجبهة الداخلية. ولكن أنت ذكرت نقطة مهمة، إحنا متابعين عكا في الثلاث سنوات الأخيرة، عكا المدينة السياحية، مع الأسف ما فيش سياح عم بيجوا من بريط البلاد، المطاعم، المحلات التجارية، سكان عكا، الصيادين، كيف صورة الوضع وإيش عم تعملوا كبلدية سيد أدهم علشان مثل ما منقول بلغتنا الدارجة يضلوا واقفين على رجليهم؟
2: يعني احنا رجعنا للسلطه بعد قبل تقريبا شهر وكم يوم، وكان اهم شيء عندنا استعداد لعيد الاضحى اللي هو بيجيب كميه كبيره من الناس، طبعا من اخوتنا من جليل اللقب المثلث، والحمد لله عشرات الالاف دخل مدينة عكا وأنعشوا الحالة الاقتصادية، وإحنا كنا في صدد تحضير برامج كمان فعاليات ثقافية لجذب الناس. طبعا الأوضاع الحرب هي اللي بتأثر، فموضوع التعليمات الجديدة للجبهة الداخلية أو يعني وقفتنا شوي لحد ما نشوف كيف الوضع لوين متجه. بتأمل إن شاء الله أن الهدوء يرجع بأقرب وقت. يعني عندنا في تخطيط مع وزارة السياحة لتسويق مدينة عكا على مستوى عالمي ومستوى داخلي، يعني للسياحة الداخلية، وعدة برامج تكون في نهاية الأسبوع الأسبوع، يعني تكون في أيام جمعة سبت، لمساعدة أن نجذب أكثر عدد سياح داخليين وخارجيين. طبعا متأمل أن الأمور ترجع لطبيعتها وترجع عكا لسابق عهدها. قبل كيف ما قلت قبل 3 سنوات كان يكون تقريبا آخر سنة كان تقريبا 2 مليون سائح دخلوا مدينة عكا.
1: يا إلهي قديش، كأنه حلم عم نحكي عن هاي الأعداد، كأنه حلم أدهم.
2: كانت 2 مليون سائح، نحن نحكي سياحة خارجية بالسياحة داخلية.
1: نعم.
2: يعني بتأمل إن شاء الله ترجع هاي الأيام والوضع يتحسن، وعندنا أصحاب المحلات التجارية تنتعش كمان مرة ويقدروا يوقفوا على إجرية.
1: نعم، ولكن كمان أنا تابعت المنشورات اللي طلعت من مدينة عكا. صحيح إنه الناس متعطشة إنه تطلع إنه تنبسط، اللي بده يركب سفينة، اللي بدور على مطعم، اللي بدو هيك يلف بالبلد، بس الاكتظاظات كانت كتير صعبة. يعني هل عملتوا جلسة تقييم علشان يكون في تفادي لهاي الطريقة من الاكتظاظ، حتى الأمور يعني تكون أسهل على اللي حابين يجوا على عكا؟ إحنا مقبلين على عطلة الصيف، الناس كمان بدها تطلع، فإيش الاعتبارات أو العبر اللي أخذتوها من الأيام الماضية في أيام العيد أدهم الجمل؟
2: احنا طبعا اول شيء الاكتظاظ منيح بالنسبه لنا، يعني انه يكون ناس كثير، هن بيعملوا جو العيد وهن بحركوا.
1: بس تعرف يعني يكون منظم، يكون مريح.
2: في كان تنظيم، ولكن في عده اشياء احنا راح ننتبه للمره الجاي، انه يكون الاصطفاف في المواقف المعده بجانب البلد القديم. بس للاسف في كثير ناس بتحب توصل للبلد القديم، وهذا الشيء يعني بيؤدي للاكتظاظات اللي بتحكي عليها.
1: نعم.
2: بس احنا المره الجاي راح نحاول انه، او في الوقت اللي بيكون فيه كمية ناس اللي راح تيجي كتير على عكا، راح يكون الحواجز شوي أبعد من البلد القديم، اللي نوجه الناس لعدة مواقف، اللي هي إذا إنسان موقف هناك ومش البلد القديم يعني وبيمشي على الأرجل مش أكتر من 3-4 دقائق 5 دقائق.
1: نعم.
2: هذا الإشي كتير بيساعد بخفف الاكتظاظات. بس الحمد لله بشكل عام كان الإشي منظم، والمواقف كانت مجانية، الشوارع وين أبيض وأزرق كان كمان مجاني. حاولنا انه ما يكون في غرامات لاي انسان بوقف، الا فقط لبوقف محل المواقف اللي معده لذوي الاحتياجات.
1: نعم.
2: وباقي الاشياء احنا امتنعنا حتى نعطي فرحه وجو عيد للناس اللي جاي تحت مدينه عكا.
1: فاذا المهم انه ان شاء الله هيك يستمر، انه يكون الوضع هادي عندكم ادهم الجمل القائم باعمال رئيس بلديه عكا، خصوصا انه كمان عكا كان فيها صافرات انذار في الايام الاخيره، وبنتمنى دائما تكون فيها اجواء حلوه. كل عام وانتم بخير ادهم، شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا جزيلا.

0: مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
4: على الأجندة عدنا إليكم لمتابعة تغطية الأحداث، الأخبار والمستجدات، ومن بين الأسماء التي نراها بشكل مكثف في الإعلام في 24 ساعة الأخيرة، قلعة البوفور، وهي القلعة التي كان قد احتلها الجيش الإسرائيلي عام 1982، وها هو الآن يعود إليها مجدداً. ينضم إلينا كلود إبراهيم، ضابط سابق في الجيش اللبناني. أهلا بك كلود، تحياتي.
5: يا هلا ست إيمان.
4: هلا.
5: مش ضابط سابق في الجيش اللبناني، نحن في الجيش اللبناني جنوبي مالنا يعني.
4: نعم.
5: الجيش اللبناني.
4: إذا طبعا. فإذا خلينا بس شوي نرجع لتاريخ هاي القلعة يعني وأهميتها الاستراتيجية، لأنه بخبرتك أنت يعني أنت تعرف هذا الموقع وقديش هو مهم من الناحية الاستراتيجية والعسكرية.
5: ليك ست إيمان، أول شيء القلعة هي كمبنى أول ما تأسست أيام الزمن الروماني، يعني رجعوا الصليبية من بعدين، بس فاتوا على بلادنا الصليبية هني عمروها، رجعت بعدين سقطت بإيد صلاح الدين، ومن بعد صلاح الدين بقيت منسية لفترة.
4: نعم.
5: إلى أنه جاء الأمير فخر الدين المعنى الثاني، رجع عمرها وزبطها بزمن الدولة اللبنانية، يعني بعد سنة 43 صارت معلم سياحي. ومن بعد 1969، من بعد اتفاق القاهرة المشؤوم، وقت أعطى الفدائية الفلسطينية اللي كانوا موجودين بجنوب لبنان، أعطيهم كل هذه المنطقة، حولوها لمركز عسكري. المركز العسكري هيدا كان يضايق إسرائيل كتير، وخاصة أنه ارتفاعه عن البحر هو 700 متر. بس اللي بيميز قلعة الشقيف عن غير قلاع، يعني في كتير غير قلعة الشقيف موجودة بالمنطقة، بس قلعة الشقيف هي مشرفة على نهر الليطاني دغري، يعني هي موجودة فوق نهر الليطاني دغري، وبنفس الوقت بتشوفي فيها إسرائيل، بتشوفي فيها جبل الشيخ، بتشوفي منها البحر، بتشوفي منها اقليم الخروب، وبتشوفي يعني هي يعني بدك تقولي هي مركز ضمن دائره كتير كبيره.
4: هذا بدل انه قديش كانوا يعرفوا يختاروا المواقع قبل مئات السنين لما كانوا يبنوا قلعه علشان تكون مقر اللي هالقد بطل على كل المحيط في المنطقه. كلود،
5: هي كقلعه صليبيه انعملت مقابل قلعه النمرود بالهضبي بهضبة الجولان.
4: نعم.
5: كانوا يعملوا قلاع قلعة لحتى يقدروا يتواصلوا بالنار، يعني كانوا يعطوا إشارات لبعضهم بالنار من قلعة لقلعة، قلعة تشوف قلعة، فكرمال هيك هذه أهمية الاستراتيجية.
4: نعم.
5: على مدى العصور، وأكثر أهمية إلى قلعة شقيف أنه هي من القلاع القليلة يلي القديمة يلي بعدها تعتبر مركز عسكري مهم لليوم. هذه أهميتها اليوم.
4: نعم. فإذا هي مش من القلاع اللي بس ضلت محل الواحد يروح عليه لما بيكون رحلة مع العيلة عشان يشوف أثارات قديمة، لا، هي إلها مازال موقعها وأهميتها لليوم. وهل أنا بدي يعني تأخذنا لهاي السنوات اللي مرت من 1982 بعدين طبعا احنا تابعنا حرب لبنان وكل الحروب اللي مرت بين اسرائيل ولبنان، والان اسرائيل تعود وتحتل القلعة مرة اخرى. تعرف يعني كلود، كتير انا فكرت في الحدث كمان لما شفنا الصور، وكأنه يعني التاريخ بضل يعيد حاله، عجل بضل يكرر حاله.
5: للأسف تاريخنا بالمنطقة هون على طول عم بعيد حاله، لأنه الأشياء ما عم تتغير، الأشياء عم بتضل محلها، عم تبرم محلها. يعني سنة 1982 حتى برجع قبل شوي، قبل 1976 بال 1976 سيطروا الفلسطينيين على القلعة. يعني ب 1976 وقت الجيش اللبناني فرط خلال الحرب الأهلية بلبنان، في مجموعة كبيرة لبنانية أو اليسار اللبناني مشيوا مع الفلسطينية ضد اليمين اللبناني، واحتلوا قلعة لشقيف. من قلعة لشقيف كانت المنطقة المواجهة لها من ميلة الشرق، يعني المنطقة اللي صارت بعدين هي منطقة جيش لبناني جنوبي، يعني عم نحكي عن نرجع عيون لقلعة برج الملوك. هيدي كانت واقعة دغري مقابلهم لميلة الشرق. فكان إذا واحد أي مدني بده يطلع من بيته كانوا يقنصوا عليه من القلعة لهالدرجة. كانت هالقد قريبة، كان التقنيص من القلعة على العالم المدنية يجبر الناس أنه تطلع بس بالليل من بيوتها، أو أنه تاخد الطريق من الطريق الشرقي، يعني الطريق من تاني ميل لحتى ما يقدروا يقنصوا عليهم. كانت القلعة بعيدة، هي كمان في شغلة نقطة كتير مهمة للقلعة، أن هي بعيدة عن لمطلي بس 4 كيلومتر، 4 كيلومتر هوائي. يعني حتى من قلعة شقيف كانوا قادرين يقنصوا أو يقصفوا مدفعية إن كان بالهاون أو بحيالله مضاد يقدروا يصيبوا لمطلي. فكانت تأذي كتير. القلعة هي منا قلعة عادية، يعني هي قلعة على الأدم تبعها تحولت لصخرة كبيرة، يعني ألعب قلب صخرة. كان الطيران الإسرائيلي يقصفها بين سنة 76 لسنة 82، ما كان يقدر ما يأثر فيه، يعني هدم كتير من حيطانها، بس بقية القلعة قلعة.
4: لا بقيت متينة. وعلى فكرة هذاك بذكرني كيف زمان كانوا يبنوا يا كلود، كانوا يبنوا بناء يعني قوي. قديش اليوم تطور علم الهندسة وكل قضية كيفية البناء، بس في إيش لسه نتعلم من كيف كانوا يبنوا زمان. ولكن يعني هذا بالنسبة للقلعة، ولكن بالنسبة لجوهر الموضوع كلود إبراهيم، ما زالت هيك، حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل، إسرائيل تدخل تحت الأراضي في لبنان، وبعدين يعني لأيمتى؟ إيش المخرج حسب رأيك من هاي الوضعية؟
5: لكن المشكلة معقدة كتير لسبب واحد، أنه حزب الله لأول مرة بحس حاله برات المعادلة السياسية. شو قصدي ببرات المعادلة السياسية؟ أنه اليوم كل الشيء اللي عم بيصير مع الدولة اللبنانية مباشرة، بعكس من مكان ما هو معود عليه. مكان هو معود عليه من سنة 96، أول ما عمل أول اتفاقية مع إسرائيل. يعني بسنة 96 كان في عملية سموها وقتها عنقيد الغضب، وبعنقيد الغضب انتهت باتفاق بين إسرائيل وحزب الله.
4: نعم،
5: هذا كان أول اتفاق مع حزب الله. بسنة 2000 وقت الانسحاب من لبنان، مع أنه بيقولوا ما كان في اتفاق، بس كلنا نعرف أنه كان في اتفاق بين حزب الله وإسرائيل. بسنة 2006 نفس الشيء كمان، كان الاتفاق بين حزب الله وإسرائيل. الدولة اللبنانية بكل هالفترة ما كانت أكثر من أنها مرسال أو سمسار. اليوم لأول مرة حزب الله عم بيلاقي حاله برات المعادلة. حزب الله اليوم حزب الله مش رافض اليوم أنه يصير في اتفاق مع إسرائيل، بس هو رافض أنه يكون هو برات المعادلة. هو بده يكون بقلب المعادلة، وعم بيعمل المستحيل أنه يرجع يفوت بالمعادلة.
4: فإذا يعني حسب رأيك، أي مسار اللي راح يغلب بالآخر؟ المسار الذي تقودها الحكومة اللبنانية اللي ما زالوا مصممين إنه يعني المسار التفاوضي دبلوماسي لضمان خروج إسرائيل من الأراضي اللي احتلتها في جنوب لبنان، إعادة الناس لبيوتها، ولا حزب الله وسلاحه ومكملين؟
5: لا لا لا، حزب الله وسلاحه خلص. هلأ هو عم بيجرب قد ما فيه أنه ينفي هالحقيقة، بس الواقع أنه في بالزمن السياسي في أزمان بتخلص. يعني بال2000 خلص الزمن السياسي تبع الاحتلال الإسرائيلي للبنان وانفك وفرطوا حزب جيش لبنان الجنوبي. نحن بهديك الفترة فهمنا أنه خلص الزمن وقف هناك خلص.
4: نعم.
5: اليوم زمن حزب الله خلص، بس هن رافضين، هن اختاروا الخيار الغلط. حزب الله اختار الخيار الغلط. حزب الله ما عرف يقدر الوضع السياسي اليوم، الوضع الزمن السياسي اليوم. الزمن السياسي اليوم تغير، يعني سوريا اليوم معاش دعمته، معاش موجودة. الأكبر قوة كانت لحزب الله بلبنان هي كانت سوريا.
4: نعم.
5: إيران مزبوط كانت الداعم المادي لحزب الله والداعم من ناحية سلاح، بس اللي كان مقوي حزب الله بلبنان هي سوريا. اليوم النظام السوري انتهى، اليوم النظام الإيراني عم يتفاوض مع أمريكا،
4: وهذا اللي أنا عم بتابعه، إنه لما بقولوا إذا إيران عم تتفاوض مع أمريكا فليش لبنان ما تتفاوض مع إسرائيل وحزب الله يتوصلوا إلى حل معين لهاي المنطقة المشتعلة. كلود،
5: كرمال هيك حزب الله لازم ينتهي، إن كان عسكريا وإن كان سياسيا. ما في شيء بيمنع أنه حزب الله ينتهي، لازم ينتهي سياسيا وعسكريا، ولازم الطائفة الشيعية بلبنان ترجع تعمل إعادة تقييم لوضعها وترجع تعمل أحزاب سياسية جديدة. شو المشكلة يعني؟ ما كل عمرها الأحزاب أحزاب بتروح وأحزاب بتجي.
4: كلود إبراهيم مدير مكتب أنطوان لحد سابقا، بقي بس هلأ إنه نشوف إمتى رح تتحسن الأوضاع والواحد يقدر يروح زيارة على عمليا قلعة أشقيف، إنه المناطق هالقد حلوة تستاهل إنها تكون للسياحة وللمشاوير والنزهات مش للحروب. يا كلود، هذا اللي إحنا بدنا إياه.
5: بس لازم تعرف شغلة، بهو 26 سنة من بعد ما إسرائيل انسحبت، وزارة السياحة اللبنانية رجعت أخذت القلعة وزبطتها وعملتها محل سياحي. يعني القلعة اليوم كمنطقة سياحية كتير كتير مزبطة. بس التقل طبعا أنه إسرائيل رجعت أخذت القلعة، قلعة الشقيف، هو بس كرمال 1982. ب1982 وقت الاجتياح الإسرائيلي، إسرائيل وصلت على بيروت والقلعة ما كانت ساقطة بعد. يعني صارت في معركة كتير كتير كتير قوية، دفع حقها دم كتير. قلعة الشقيف كرمال هيك إلى تأثير معنوي كتير على الجيش الإسرائيلي.
4: نعم. كلود إبراهيم، شكرا جزيلا لك. كلود شكرا، تحياتي.
5: شكرا لك.
4: أهلا أهلا. ننتقل الآن إلى ضيفي التالي، الدكتور زاهي سعيد، مساعد مدير عام صندوق المرضى كلاليت، وطبعا طبيب ومسؤول ملف شؤون المجتمع العربي أيضا في صندوق المرضى كلاليت. أهلا بك دكتور زاهي، تحياتي.
6: حياتي إليك ولجميع المستمعين.
4: أهلا بك. قبل ما أسألك عن ما وردنا من وزارة الصحة أمس بالنسبة لكل هاي الفيروسات الجديدة، بس بهمني كمان أسمع منك إيش عم تعملوا بالنسبة للخدمات الصحية والطبية لسكان شمالي البلاد اللي موجودين بحالة حرب.
6: طلع إحنا كيف إحنا بالوضع الموجودين فيه إسا، كيف قلنا بكل الحرب، بكل المحلات اللي بنقدر نعطي خدمات بشكل مباشر بدون من خاطر الطواقم والمرضى منعطي، والمحلات اللي فيش فيها محلات آمنة كل الخدمات عن بعد، خدمات نفسية، خدمات طبية، وحتى كمان في عنا إمكانية كمان توصيل أدوية لبيت المريض.
4: فإذا طورتوا يعني منظومة للتعامل مع الحالة الخطيرة في بلدات الشمال.
6: طبعا طبعا، من نعطي إحنا هدفنا أنه نعطي الخدمات لجميع المواطنين اللي بحاجة إلنا بهاي الفترة بدون من خاطر الطواقم الطبية، كيف قلنا، أو عن بعد أو بشكل مباشر بدون توقيف.
4: تمام. إضافة إلى ذلك موضوع آخر، وزارة الصحة أقامت أمس جلسة خاصة حول موضوع فيروس الأبولا. شو عم يجينا كل مرة فيروسات جديدة، وأنا كل ما بشوف اسم فيروس جديد بتذكر أيامنا بالكورونا يا دكتور زاهي. إذن ما هو هذا الفيروس، وهل في إشي إحنا كجمهور لازم نعرفه؟
6: طلع هذا الفيروس هو من ناحيتنا هو بيسويش خطر بالمرة، لأنه الفيروس هذا موجود بس في أوغندا والكونغو، بس اللي بيكون بالمناطق هاي بعد ما يكون في احتكاك مباشر مع مريض، يعني تكون في مريض وإحنا نحتك معه وسعد او مع الافرازات تبعته او الدم تبعته او سوائل الجسم، وهيك احنا معقولنا نعدي. يعني الخطوره بالنسبه لنا كمواطنين اسرائيليين اذا ما كناش في المنطقه هاي هو صفر. هي بتعمل حم ووجع راس ووجع بطن واسهال، نعم. كل العلامات اللي بنعرفها، بس يعني اذا احنا ما كناش في المنطقه هاي وما كناش
4: لا احنا مش مسافرين لهناك. بعرفش قديش في عرب بيسافروا لهي المناطق، ولكن اللي بيسافر وبيرجع زي ما انت قلت ممكن انه يجيب معه يعني هذا الفيروس ويؤدي الى عدوى. بس احنا من وقت لتاني عم نشوف كمان في هيك اسماء فيروسات بتطلع بالاعلام كمان في اوروبا هيك وفي العالم. في إشي يعني اللي انتم مثلا تعلمتوه من فيروس كورونا بحيث انه احنا بنقدر نقول انه بامان؟
6: احنا بامان، بس المشكله هون مش الفيروسات ومش احنا تعاملنا مع الفيروس، المشكله اكبر من هيك. اليوم يعني قصه انه يطلع فيروس جديد هاي بس وقت، يعني راح يطلع لنا فيروس جديد. المشكله الكبيره اللي انا شايفها هو الثقه مع المواطنين والناس مع اللي صار في الكورونا والتعامل والثقة في التطعيمات، وكيف إنه نسبة التطعيمات نزلت بعد قصة الكورونا. هاي المشكلة الكبيرة هون، التخوف تبع الناس. أنا بفهم إنه الناس بيتخوفوا لأنه اللي صار مع كورونا وسرعة تطوير التطعيمات وكل الأمور اللي صارت بسرعة، لأنه الطب بتقدم اليوم أي فيروس جديد معقول يجي، يعني الطب بقدر يعمل تطعيم له خلال 100 يوم. هذا ما كانش قبل 10 سنين وقبل 5 سنين.
4: لا لا بس هلا أنا فهمت من كلامك إنه الناس متخوفة من إنه تروح تتطعم يعني على ضوء التجارب الماضية.
6: أنا هذا اللي عم بحسه. إسه هاي هي المشكلة الكبيرة، إذا رح يكون عنا جائحة كبيرة كمرة فيروس تاني. هذا هو الخوف تبع الكبير من تجاوب تبع الناس. يعني الناس خافوا، مش أقول بشكل يعني مبالغ فيه.
4: نعم. على فكرة يعني اليوم مثلا إذا واحد وقع عن الدرج بصير يقولك هذا بسبب تطعيم الكورونا. يعني أنت عارف صار في كتير شغلات اللي يقولها لأنه بسبب التطعيم. هل بتقدر تقول للمواطنين إنه هذا مش مزبوط؟
6: مش مزبوط طبعا، مش مزبوط. اليوم من ناحية كل يعني اللي صار مع كورونا هو بسببه سرعة التطعيمات، لأنه الطب تطور كثير بشكل مخيف. اليوم يعني أي فيروس رح يجي جديد التوقعات هي خلال 100 يوم حتى هقل نعمل له تطعيم. عشان هيك يعني احنا الطب تطعم، وانا فيش مؤامرة مناش احنا. يعني هاي النقطة كثير مهمة انه نطمن المواطنين انه احنا مش راح نخلي ولا مؤامرة تكون، وكيف كنا بوقت الكورونا دائما كنا نوقف ونفسر انه فيش مؤامرات فينا احنا، بس صحة المجتمع والمواطنين. وكيف كنا وقتها راح نضلنا هون، الخوف هذا من التطعيمات ومن النصائح الطبية. هاي الرسالة بدي أمرقها اليوم، إنه نتجاوب مع الأطباء ومع النصائح تبعتنا. مش كل إشي نقول بدناش نتجاوب عشان الكورونا، وكل يعني كل إشي بندبه في الكورونا اليوم.
4: نعم.
6: عشان هيك التجاوب معنا والنصائح الطبية والتطعيمات، إذا ننصح نأخذ تطعيم نتجاوب، لأنه إحنا بدنا مصلحة الجمهور المواطنين. وفيش مؤامرة.
4: وبتذكر كمان وقت الإنفلونزا كمان حاولنا نقول للناس عم يطعموا وما تربطوش الأمور وتعملوا خلط بينها وبين أمور تانية. الدكتور زاهي سعيد، طبعا دائما الحديث معك مهم بالنسبة للمستمعين، وخصوصا اللي ذكرته بالنسبة لبلدات الشمال اللي هي عم بتعاني، هي بحرب عمليا. مساعد مدير عام كلاليت، شكرا دكتور زاهي. شكرا،
6: يعطيكم ألف عافية.
4: تحياتي. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتجه حين عزرة، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، إفياتار شمعوني معنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. كلنا سنعود إليكم بعد أخبار 9 لمتابعة ساعة أخرى من المقابلات والحوارات. يسرنا دائما أن تبقوا معنا على أثير راديو مكان. بستناكم بعد الأخبار.

0: اجا اجا
1: هيا اجا اجا
2: يا اجا اجا
1: هدو هدو هدو
3: هابي بيرثدي
4: هيا يا جماعة بس شوي
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين
4: ام يا جماعة كملوا انا معكم عيد مين
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين جودي وضمان مع ديكو لاين 1-700-700-986 ديكو لاين.
9: هذه عناوين الساعة: سقوط جندي في جنوب لبنان، استمرار اعتداءات حزب الله على شمال البلاد، أصوات شيعية لبنانية تنتقد بشدة الرهان على إيران لوقف النار، سفن تجارية تعبر مضيق هرمز رغم الحصار الإيراني، وشبكة سكاي نيوز تسحب مشروعها الإخباري المشترك مع الإمارات العربية المتحدة.
6: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة التاسعة من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله صباحكم. أعلن جيش الدفاع قبل قليل عن سقوط الرقيب أول آدم تسرفاتي من وحدة الكوماندوس ماجلانا إثر انفجار مسيرة مفخخة بعد منتصف الليلة الماضية في قرية يحمر جنوب لبنان. والشهيد من سكان رش عين وعمره 20 عاما، وأصيب في الحادث نفسه 3 جنود، أحدهم بجروح خطيرة والأخر بصورة طفيفة. وواصل حزب الله خلال الساعة الأخيرة إطلاق قذائف صاروخية ومسيرات صوب تجمعات سكانية وقواعد عسكرية في شمال البلاد، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وفي بيروت أفادت صحيفة النهار بأن أصوات شيعية من بيئة الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تنتقد بشدة الرهان على إيران لوقف النار في جنوب لبنان بعد توسع الاحتلال والتدمير. وبدورها ذكرت صحيفة نداء الوطن أن أوساطا سياسية تلفت إلى أن المبادرات التي انطلقت من سور والنبطية للإعلان عنهما مدينتين خاليتين من السلاح تعكس تحولا هاما في المزاج الشعبي داخل البيئة الجنوبية، وتعد بمثابة اعتراض مباشر على واقع السلاح ودوره في استجلاب الدمار وسفك الدماء. كشفت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن أن الجيش الأمريكي يقوم بعيدا عن الأنظار بتنسيق إبحار سفن تجارية عبر مضيق هرمز، حيث اجتازته نحو 70 سفينة خلال الأسابيع 3 الأخيرة. وجاء في تقرير أن السفن تبحر خلال ساعات الليل ومع إطفاء الأجهزة الإلكترونية بغية تقليص خطر رصدها من قبل إيران. سحبت شبكة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية مشروعها الإخباري المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتخلى عن قناة سكاي نيوز عربية إدارة وتحريرا، ولكنها ستبقي اسمها عليها بالإيجار. وجاء في تقرير لصحيفة الغارديان اللندنية أن سبب هذه الخطوة هو انتقادات لتغطية سكاي نيوز عربية للحرب في السودان وصلت إلى حد اتهامها بإنكار الإبادة الجماعية.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
6: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، واعتبارا من يوم غد يطرأ عليها ارتفاع تدريجي طفيف لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها الموسمية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي بكم عند العاشرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
6: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانين الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد،
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي،
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله يا أبو الورد.
6: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجل.

عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة الذي تنتجه اليوم حين عزرة. أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور. معنا إفياتار شمعوني من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: نكون الآن مع فقرة فيها شيء جميل لمتابعة أيضا إنجازات وأيضا عمل ميداني نلاحظ أنه مكثف في الفترة الأخيرة. أولا الضيوف، ضيفي هو البروفيسور محمد وتد عميد روتر إسرائيل، وطبعا بروفيسور محمد وتد هو باحث وهو محاضر في مجال القانون. أهلا بك بروفيسور محمد.
1: صباح الخير عزيزتي إيمان،
0: أهلا فيك. وعلى الخط الآخر أيضا نرحب بالمحامي وكاتب العدل وسام أسمر، أهلا بك وسام، تحياتي.
2: تحياتي، صباح الخير لك إيمان ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك
2: بروفيسور محمد. طبعا
0: أهلا، بس تعرف بروفيسور محمد أنا بقدرش يعني أنه أتمالك نفسي أني ما أسألك في شؤون قضائية، وأمس محكمة العدل العليا تجبر أو تصدر قرار يجبر وزير العدل يريف لافين بأن تلتئم لجنة تعيين القضاء. بعرفش قديش هو راح بفعل يطبق هذا القرار، ولكن كيف ترى بروفيسور محمد هذه الخطوة من قبل محكمة العدل العليا؟
1: يعني هذا كان قرار متوقع، ما كان في طريقة تانية. كل من يعلم أو لديه دراية بسيطة في القانون الإداري حتى مش القانون الدستوري في هذا المضمار يعلم أنه كان هذا القرار الوحيد، لأنه استعمال مشين وغير لائق واستغلال للصلاحيات الإدارية لأي وزير أيا كان أو لأي يعني عامل موظف جمهور هو في نهاية المطاف يصب في ضده ومش في صالح المصلحة العامة، ومن هنا ما كان للمحكمة هلا اللي فين بده يطبق ما بده يطبق في حل الموضوع هذا، وانه اللجنة تلتئم برئاسة مدير وزارة القضاء كما حدث في الماضي مع تعيين إسحاق عميد لرئيس محكمة العدل، لأن ذاك ليفين رفض وأبى بشكل قاطع أنه يعقد جلسة، وكان هذا هو الحل العملي.
0: نعم، بتعرف أنه ما يعني ينصاع لقرار محكمة فيها بالذات وزير العدل، ففيها وزير القضاء، ففيها هيك مقولة مش سهلة بالنسبة للشرخ الموجود حاليا والمواجهة بين الجهاز السياسي والجهاز القضائي بروفيسور محمد.
1: صحيح جدا، ولكن في نهاية المطاف احنا عشية انتخابات، واعتقد انه سيستغل هذا الازمة الدستورية وخلقها بيده، واعتقد حتى هو كان ينهج نهج انه تضيع الوقت من اجل انه يوصل لهذه اللحظة، وانا لا اعتقد انه هو جدا زعلان يعني على النتيجة، لانه عكس ذلك ما كان في اشي ممكن يستغله او يستعمله في الانتخابات القريبة والمقبلة.
0: طيب خلينا ننتقل الى الامور هيك الحلوة اللي ممكن نحكي عنها. منحت جائزة سيلتنر لبحوث القانون، فأعطينا فكرة عن هاي الجائزة وهذا التكريم الحلو بروفيسور محمد.
1: شكرا لك. لا في جائزة سيلتنر على اسم القاضي سيلتنر اللي هو كان أيضا عميد روتر إسرائيل وكان بروفيسور في مجال القانون ورئيس المحكمة المركزية، وهذه جائزة تمنح لشخصيات أكاديمية يعني تقديرا لإنجازاتهم الأكاديمية في عدة يعني مراحل، منها للباحث الشاب ومنها للباحث الكبير ومنها لإنجاز العمر. في الماضي عام 2020 حصلت على هذه الجائزة كباحث شاب، والسنة حصلت عليها كباحث كبير.
0: ما شاء الله، يعني بتتقدم كل ما تتقدمت بالعمر كمان تتقدم بالجوائز بروفيسور محمد.
1: الحمد لله.
0: وبالتالي يعني بهمني أسمع منك مقولك وسام، أنت مش نسيتك أنا، هلأ رح ننتقل للروتري وغيره، ولكن
2: أنا مستمتع بالاستماع.
0: لا بروفيسور محمد بهمني أسمع منك على ضوء يعني موقعك أيضا كمدير للكلية الأكاديمية رمات جان، كبروفيسور في القانون، محاضر، باحث، وتحصل على جوائز، ماذا تقول لهذا الجيل الشاب من الذين يدرسون القانون؟ لأنه البعض بيقول أنه صار في كتير في سوق العمل أو في مجال المحاماة، ومش الكل يعني هيك ماسك الإشي كرسالة. تعرف القانون هو إشي كتير مهم، القضاء هو إشي كتير مهم في تركيبة أي دولة.
1: لا، في بداية يعني نصيحتي لكل شخص في العالم كان بالحرف في دولة إسرائيل، أضف إلى ذلك إذا كنت تنتمي إلى أي نوع من الأقليات، أعتقد اليوم واجب على كل شخص أنه يدرس المحاماة أولا من باب المعرفة، فالمعرفة هي قوة، عن طريق أنت بتعرف حقوقك، عن طريق بتعرف واجباتك، عن طريق بتعرف تسأل الأسئلة الصحيحة، وليس بالضرورة فقط أعطاء الأجوبة الصحيحة أو تناقش الأجوبة اللي ممكن تأخذها من قبل السلطات أو من قبل أي دوائر حكومية. ولكن في نهاية المطاف ليس كل من يدرس المحاماة يجب أن يعمل كمحامي. اليوم شهادة المحاماة هي يعني رخصة مهمة جدا بتأهل كل شخص منا أنه يستعمل هاي المعرفة أيضا في حياته اليومية، ولكن أيضا في أطر أخرى، سواء ممكن تشتغل في الهايتك أو تشتغل في عالم عالم الصحة، ليس بالضرورة في عالم الطب، ولكن في عالم الصحة في هناك بعض المناطق المشتركة للطب والصحة والقانون. نعم. وأيضا الهايتك اليوم عن هذا الثلاثي ممكن يكون ثلاثي جيد جدا لشخص اللي عنده المعرفة القانونية. فمهم جدا أنه نفهم أنه ممكن ندرس الحقوق وليس بالضرورة للعمل في مجال المحاماة، لأنه فعلا مجال المحاماة كعمل يعني كوظيفة هو في نوع من اللي خلينا نقول
0: مش الكل عنده هاي القدرات، يعني اللي مرافعات وغير، كل واحد ممكن يأخذ جانب آخر. وهذا بيخليني أضمك إلى حوارنا المحامي وكاتب العدل وسام أسمر، ونتحدث شوي عن الروتري، لأنه اطلعت على من كان هناك في مراسم لمنح يعني تكريم لفول هاريس، بول هاريس، بول هاريس. كان في مجموعة يعني من الشخصيات اللي تم اختيارها، اللي كل واحد بالفعل فيه له مساهمته في مجتمعنا،

0: سابق أكون الناطق باسم روتاري إسرائيل. بالنسبة لبروفيسور محمد كان شيء جدا مهم إنه إحنا نعطي تكريم، بفكر أنا وياه في أن هذا القاسم المشترك، نعرف تقدر الإنسان القيادي في حياته، وبذلك عمليا أنت بتصب عنده حتى في اللاوعي، وحتى لو هو ما عم بيستنى أي مردود، ولكن أنت بتعطيه الطاقة الإضافية أنه يعطي أكتر وأنه يشارك أكتر في طريقه وأنه يجعل يكتار ينضم لهذا المسار. وهاي السنة بالذات أقيم هذا التكريم اللي هو منح عمليا أعلى وسام في الروتري العالمي، وسام بول هاريس على اسم المحامي بول هاريس اللي هو طبعا أسس الروتري العالمي. وتم تقليده هاي السنة على يد بروفيسور محمد وتد لستة أشخاص قياديين جدا. إذا بتحبي بهاي المرحلة أنا بقدر أحكي على كل واحد منهم بشكل مقتضب، حتى كمان نعرف على الجمهور بشكل عام على هاي الشخصيات المميزة جدا اللي أخذتها.
1: نعم، مثلا يعني إيش كانت المقومات؟ لأنه أنا شفت أنه في منهم من مجالات مختلفة وسام.
0: صحيح صحيح، المقومات بشكل عام للحيازة على هذا الوسام النبيل هو انك انت تمتلك الميزات اللي هي ميزات مهمة جدا لكل عضو روتري، ولكن ايضا لكل شخص في المجتمع اللي بيرغب انه يدعم المجتمع، اللي بيرغب انه يكرس للمجتمع، يكون العطاء ليس فقط على اساس مردود مالي فحسب، وانما على اساس عطاء للمجتمع ورغبي في تقدم المجتمع، لانه لما انت بتقدم مجتمعك انت ايضا بتتقدم. ومن هنا ستة الاشخاص اللي تم اختيارهم اشخاص مميزين كل واحد بمجاله، ان كان لبروفيسور طريف بدر اللي هو مدير المركز الطبي كابلان في ريخوفوت بالاضافة لمؤسسة طبية اخرى، اللي كان ضابط الطب الرئيسي في الجيش سابقا، والرجل اللي عمليا كرس حياته للانسان إن كان كطبيب أو كمدير عنايات ومراكز طبية. هو على فكرة أيضا ألقى كلمة رائعة ومميزة جدا بأسم كل اللي تم منحهم هذا الوسام الرفيع. نعم. إضافة إلى ذلك السيد روني تساروم المبادر والمؤسس لجمعية يونستريم اللي هي بعش قديش الناس بتعرف عنها يا إيمان، أنا تفاجأت أسمع إنه هذا الشخص أقام جمعية كبيرة جدا تدعم إعطاء الفرص المتساوية للشبان وعلى في جميع من جميع الخلفيات والأديان في ضواحي المدن والمناطق النائية، هدول اللي عمليا يمكن ما عندهم الفرص المتاحة لمن ولد وترعرع في المدن، مع إقامة 22 مركز في البلاد بيحصل على دعم من رجال أعمال وبأسس قيم النجاح والاجتهاد لشباب الضواحي وعم بيوصلهم لمراكز رفيعة جدا. الراهبة اللي طبعا هي أشهر من نار على علم ألبرتينا خازن من أوائل الراهبات العرب في البلاد إيمان، وقد تكون الراهبة العربية الأولى التي بدأت منذ سنين طويلة جدا فعملت في مجال التربية والتعليم. طبعا هي بنت من مننا في حيفا بالذات لا يعلم المربي الكبير والدها الأستاذ شكري الخازن مدير مدرسة الروم أو ما يسمى الكلية العربية الأرثوذكسية
1: اللي من أشهر الكليات والمدارس اللي بتخرج المتميزين. وسام
0: والأستاذ شكري الخازن والدها كان يعني إذا أنت بتسألي من هم المدراء لهذه الكلية الرائعة اللي هم أصبحوا اسم على يعني أشهر من نار على علم، نحن نعلق البنان على الله يرحمه الأستاذ شكري الخازن. فهي بنته، وهي بعد ذلك بالإضافة لتكريسها للرهبني هي كانت مديرة مدرسة الكرميليت الإيطالية بحيفة على مدار سنين طويلة، وأسست في هاي المدرسة إشياء ومبادرات رهيبة. يعني إذا أنا بدي أبدأ أحكي ما بنهي الصراحة أخت إيمان، هي بالإضافة لذلك هي راهبة وسفيرة للمحبة والخير والنور، ما استكفت بكونها مديرة، ومن هناك صارت تنتقل لعدة مراكز لتنشر المحبة والنور في عدة ما أمكن. فكانت في مصر على سبيل المثال عدة سنوات، وكانت في جنوب البلاد، ورجعت مؤخرا إلى حيفا. بالإضافة إلى ذلك السيد إسرائيل الماسي اللي هو المبادر والمؤسس لحلقة المتطوعين الأكبر بالبلاد. تخيلي أنت أنه الجمعية اللي أقامها اللي اسمها جمعية أصدقاء المساعدة بالطرق فيها اليوم 65 ألف متطوع، وإيش هدول بيعملوا يا إمام؟
1: نعم.
0: يعني كل المشاكل والاحتياجات اللي أنت ممكن تتخيليها بالطرق اللي فيش حدا ممكن يجي يساعد هن بس

0: بعده. بس نعم. على سبيل المثال استطاعت هذه الجمعية تنقذ أكثر من 7000 ولد تم الإقفال عليهم بالسيارات من باب الخطأ.
1: يا إلهي.
0: أنقذت 3000 واحد اللي علقوا بمصاعد اللي صار فيها خراب. بتساعد كتير أيضا لناس اللي هن عمليا مفقودين. يعني جمعية كتير كتير مميزة.
1: تمام. فإذا وسام بس عشان نقول القائمة كلها كم شخصية؟
0: هدول 4 وبقي 2.
1: أيوة.
0: آخر 2 الأمير محمد شريف عودي طبعا زعيم الطائفة الأحمدية في البلاد الذي يسعى دائما لحب الإنسان بغض النظر عن عرقه ودينه وجنسه واللي بيجتهد بشكل مبرمج للتعايش بين العرب واليهود. وأخيرا وليس آخرا السيد يوفال فاغنر المبادر والمؤسس لجمعية نجيشوت إسرائيل اللي بتسعى لتغيير جذري عميق بكل ما يتعلق بتسيير الوصول للمواقع وإقامة بنية تحتية لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا إنسان معاق، ابن إنسان معاق، ولكن ما جعل الإعاقة الجسدية تتحول لإعاقة ذهنية، بل بالعكس حولها لمحفز لتخفيف احتياجات ومساعدة جميع المعاقين والاحتياجات الخاصة. يعني شيء مشرف جدا.
1: حلو. فإذا بروفيسور محمد وتد، يعني سمعنا من وسام أسمر عن كل هاي الشخصيات، بس بالآخر إن التفكير بأنه يتم تكريمهم، تعرف هاي الشخصيات أحيانا ما حدا بتذكرها أو بتذكر إنه يقولها شكرا اللي هي عم تشتغل وبتعمل. فكيف بتشوف أنت كعميد للروتري واللي عم تعملوه من أجل هيك إنه نرفع معنويات اللي بيعطي اللي بيعمل اللي بيبادر بروفيسور محمد؟
2: لا، كانت الفكرة أول شيء إنه إحنا نبرز هالشخصيات هاي رغم إنها هي مش محتاجة لإبرازنا ولا محتاجة لتكريمنا، لأنه في نهاية المطاف هي تقوم بما تقوم به من باب الالتزام بقيم اجتماعية وأخلاقية وتربوية وإلى آخره. ولكن بنهاية المطاف كان مهم إنه إحنا نبرز هذه الشخصيات أولا لتتعرف عليهم الناس والناس تتعلم منهم. هم يعني مثال يحتذى به، قدوة يحتذى بها. ولكن في نفس الوقت كان مهم إن نبرز للمجتمع بأكمل المجتمع الإسرائيلي جميع أطياف أبناء وبنات هذا المجتمع، سواء كان من المجتمع اليهودي أو الدرزي أو المسيحي أو المسلم، لنرى إنه في إحنا الفسيفساء اللي نعمل داخله كمنظمة روتري هو فسيفساء متعدد الحضارات ومتعدد الثقافات، وإن تغيرت واختلفت الثقافات هذه بين حضارة وحضارة، ولكن الأرض الخصبة اللي كلها بيجلسوا عليها هي أرض واحد، وهي القيم والحب المبادرة ودعم المجتمع. نعم. وخلق فرص من لا شيء أحيانا.
1: حلو أنه إحنا نتذكر هاي الأشياء ونحن في فترة صعبة، سواء كان عنف وجريمة سواء كان حرب. بروفيسور محمد وتد والمحامي وسام أسمر، بدي أشكركم على أنه شاركتونا، ونتأمل أنه مجتمعنا دائما يكون هيك فخور بهاي الوجوه المشرقة اللي موجودة بيناتنا. شكرا لكم بروفيسور محمد، وشكرا يعني وسام.
0: شكرا لكم جميعا.
1: تحياتي. هلا.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
6: على الأجندة نتابع ونواكب الأحداث المحلية والدولية، ونريد أن نأخذكم الآن إلى مدينة نيويورك. بداية ينضم إلينا مراسل الشؤون الدولية في كان بالعبرية رام براندس. صباح الخير رام.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بكم.
6: أهلا فيك في برنامجنا تامي فيلان وكل من كتبات مع أولام. اليوم نحن نرسل دبير أول رجع نتريخة لذكر شأننا شوف إم أزأكوت. إذن اختراق طائرة معادية في منطقة الشمال يعراء عرب العرامشة إيلون وأدميت. إذن منطقة الشمال صافرات الإنذار واختراق طائرة مسيرة، اتبعوا تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الدخول إلى الحيز الآمن فورا. أزأكوت زلون نجمار بأمي ماخرونيم متسعد بنيويورك.
7: נכון.
6: מסירה תוקם עדתה في نيويورك ده كل سنه باوتو تاريخ
7: كل سنه פחות או יותר נכון במלח חודשי אביב بسموخ لاتلات يوم عצמות ده رايون
6: اوكي اذا مسيره في نيويورك تقام تقريبا في نفس الفتره من كل عام ما هي اوتات سعاده שאתמול הרבה דיברו על העובדה שרוש העיר לא השתתף בה.
7: אז נכון, מדובר באמת בצעדת הצדעה לישראל, החלה באמצע שנות ה-60, ובאמת כמו שאמרת פעם ראשונה ראש עיריית ניו יורק המכהן לא היה שם, זוהרן ממדני, ראש העירייה. הוא אמר, אני לא אגיע, אמר, זה הייתה כבר הבטחת בחירות, אמרתי בקמפיין, אני לא אופיע, יש לי ביקורת מאוד חריפה נגד ממשלת ישראל, ואין סיבה שאני אבוא. מה שאגב הוא כן עשה, הוא רכב בחוצות ניו יורק על אופניים עם חליפה, יש לו קטע כזה, הוא כנראה גם חגג את האליפות של ארסנל, אגב הוא עד ארסנל. אבל מי שכן היו זה א', שניים מקודמיו, אנחנו מדברים פה על אביקה אדמס, אנחנו מדברים פה על מייקל בלומברג, גם מושלת ניו יורק הייתה שם, הוקול, קטי הוקול, מי שחתמה על צו של המושלת של המדינה שהורתה למנוע הפגנות ברדיו של כ-15 מטר סביב בתי תפילה, ביניהם בתי כנסת, והיו שם לפחות 50,000 צועדים, וגם נוכחות מאוד גדולה ומאוד מרשימה של הכנסת.
6: إذن هذا الموكب الذي يقام كل عام هو دعم لإسرائيل يقام منذ سنوات الستينات من سنوات الشيشين. פעם ראשונה, לאוול מרה, רئيس בלדיית ניו יורק, ממדני, לא יושרק, רئيس בלדיית ניו יורק, לא יושרק في هذا الموكب, وهو قال لأن لديه נقد ضد حكومة إسرائيل, أو سياسة حكومة إسرائيל, אז יש לו ביקורת כלפי ישראל, ולכן הוא לא השתתף בצעדה. כמה השתתפו בסופו של דבר?
7: כ-50,000, מדובר באחד המצעדים הגדולים שראו בשנים האחרונות.
6: إذن حوالي 50,000 صاروا في هذا الموكب, ולגבי איסור ההפגנות ברדיוס של
7: כ-15 מטר סביב בתי תפילה.
6: וזה כאילו בגלל מה שהם מותקפים?
7: בגלל עלייה באמת במקרה אנטישמיות, בתקריות האנטישמיות, אגב ברחבי העולם, מאז 7 באוקטובר, אבל מי שם גם ניו יורק, שזה הריכוז היהודי הגדול בעולם מחוץ למדינת ישראל.
6: إذن أيضا في ניו יורק בסבב أن في هذه المدينة تركيز عالي من تواجد اليهود في المدينة, هناك قرار بمنع المظاهرات في محيط المدارس اليهودية أو الكنس على بعد 15 مترا. اشتدفوا صريما رأيتي. נכון, חברי כנסת.
7: בהחלט, אם אני לא טועה, היו כ-30-40 שרים וחברי כנסת, נוכחות מאוד גדולה. יש שיגידו שאולי הם ניצלו את ההזדמנות, את יודעת, יש פה הזדמנות לטוס לניו יורק, אפשר לטעום, בסדר, אנחנו פה עומדים ליד הקהילה היהודית וזה, אבל את יודעת, אף אחד לא יסרב לטיסה חינם לניו יורק על חשבון המדינה.
6: אז כאן, כמעט 30.
7: משהו כזה, כן.
6: من الوزراء والنواب الذين سافروا إلى نيويورك للمشاركة في هذا الموكب. رام برندس تودار ربا لخ رام.
7: تودا لخ. شكرا جزيلا.
6: أهلا فيك دائما. أهلا. إذا نحن نتابع برنامج على الأجندة ونريد أن ننتقل الآن إلى موضوعات أيضا مواكبة أحداث الساعة، ربما الاطلاع على آخر التعليمات لقيادة الجبهة الداخلية، خاصة وأن الصواريخ، صافرات الإنذار، طائرات مسيرة مكثفة في الأيام الأخيرة، وكأننا عدنا إلى تعليمات بداية الحرب. الكولونيل شمس أبو فارس مسؤول التوجيه والإرشاد للمجتمع العربي في قيادة الجبهة الداخلية، أهلا بك كولونيل شمس أبو فارس، تحياتي.
8: أهلا إيمان وبجميع المستمعين.
6: رجعنا لنفس السيناريو شمس.
8: لا عمليا احنا بعد ما رجعنا نفس السيناريو، ولكن الوضع بعده يعني مش مستقر تماما. احنا في قياده الجبهه الداخليه دائما بنعمل تقييمات للوضع، دائما بنواكب الامور، بس يكون في حاجه انه نغير تعليماتنا او نشددها او نخففها، احنا دائما بنعمل لهي الشغله. زي ما صار عمليا يوم السبت بالليل، يعني في خط المواجهه عملنا هناك تشديدات، وأيضا في بعض المناطق القريبة والبلدات وكسر سميع وبيجان، يعني التعليم هناك وجاه ممنوع بتاتا، التجمع حتى 50 شخص في المنطقة مفتوحة.
6: لحظة شمس أبو فارس، خلينا لحظة شمس، بما أنه بالأيام الأخيرة بالفعل في صواريخ مكثفة، طائرات مسيرة، وأثناء البث اليوم كان في أكثر من مرة صافرات إنذار، إحنا عم نتحدث عن المنطقة الشمالية، امبارح اتسعت أيضا إلى الجليل الأسفل، وصلت طبرية، فإذا هات نحاول نوضح للمستمعين للمواطنين بالنسبة للبلدات الحدودية، بالنسبة للي موجودين في راديو صافرات إنذار، إيش التعليمات بالنسبة للتعليم، المدارس، الخروج من البيت، التجمهر، خلينا نركزهم شوي شوي شمس.
8: أوكي، أول شيء منطقة خط المواجهة والبلدات كسر سميع وبيجان، في هاي المناطق التعليم الوجاهي ممنوع بتاتا، والتجمر مسموح حتى 50 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 200 شخص في داخل مبنى. بالنسبة لأماكن العمل مسموح فقط إذا كان في هناك إمكانية للوصول إلى مكان محمي معياري، وأنا بشدد معياري فقط، فهذا أماكن العمل مسموح أنه نروح عليها. المنطقة التعليمات الثانية الموجودة عندنا هي الجولان الشمالي ومنطقة الجليل الأعلى. منطقة الجليل الأعلى عمليا هي منطقة كرمائيل وضواحيها، هناك التعليم مسموح فقط إذا الأولاد بيقدر يوصلوا إلى مكان محمي خلال الفترة الزمنية المتاحة، ولذلك ممكن في بعض المدارس ما يكون فيها تعليم أو يكون فيها تعليم في بورديات، فلذلك لازم نكون بتواصل مع السلطات المحلية ومع الطواقم التدريسية حتى نعرف شو الوضع. بالنسبة للتجمهر نفس الشيء، حتى 50 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 200 شخص في داخل مبنى، احنا موجودين في يعني موسم الأعراس
6: بالضبط، هذا الكل بدي أسألك إياه، احنا بموسم أعراس غير انه طالعين من عيد، فإذا كيف ممكن تطبيق هاي التعليمات شمس أبو فارس؟
8: طبعا احنا بنعمل تقييمات للوضع ودائما بنحاول نحط على كفتي الميزان سيورة الحياة من ناحية وإنقاذ الحياة اللي هو يعني الاعتبار الأول والأخير. ولما نحن نقول انه في عندنا تشديد على التجمهر، هذا بدل انه احنا عندنا حسب المعلومات اللي جمعناها كلياتها، احنا بنقول انه في عندنا امكانيه انه يصير في اكثر، خلينا نسميها صافرات انذار، فلذلك احنا لازم ننتبه لهذا الشغله، انه الهدف من تعليماتنا زي ما قلت هو انه نقلل بقدر الامكان من امكانيه الاصابه او من انقاذ الارواح يعني.
6: نعم.
8: بس في شغله معينه بدي اقولها، انه صفرات الانذار ممكن تكون في اي مكان في الدوله، فلذلك احنا لازم نكون مجهزين نفسنا دائما انه توصلنا صفرة الانذار حتى نعرف وين المكان اللي رايحين نحكي فيه. وبنحكي كمان عن شغلتين ايمان، شغله التنبيه او عندنا في عندنا المسبق، التنبيه المسبق اللي احنا عم نطلعه.
6: نعم.
8: يعني انذار مسبق اللي هاي في طل يعني في ظروف معينه اللي بتسمح لنا حتى من لبنان، زي ما تعودنا من ايران، حتى من لبنان ممكن يكون عندنا هاي الامكانيه في ظروف معينه، فبتطلع عمليا بتطلع من عندنا انذار مسبق، واحنا لازم بيكون مكتوب عليه انذار من لبنان فقط في حال صواريخ وقذائف، لازم نقترب الى المكان المحمي. عمليا بتعلق كثير في البعد عن التهديد، يعني اذا احنا موجودين في خط المواجهه فهذا التنبيه المسبق بيعطينا عمليا بضع ثواني
6: الوقت قليل شمس يعني اكثر بيقولوا انه بكفيش لاشي
8: صح بس احنا عم نحكي عن يعني لما بعطيك بعد 15 ثانية هذا هو زمن ثمين جدا اللي هو ممكن يكون الفرق بين حياة وموت
6: نعم.
8: فلازم نستغل حتى هاي الثواني البسيطة حتى نقترب إلى المكان المحمي الأفضل اللي ممكن نوصل عليه نعم. في منطقة الشمال ممكن نوصل حتى دقيقة وفي منطقة المركز حتى دقيقتين فأنا بقول إنه ولازم ننتبه إنه مش دائما نقدر نعطي هاي الشغلة فلذلك دائما القانون الأول والمهم واللي هو صح كل الوقت إنه وصلنا في فاز إنذار ندخل إلى المكان المحمي الأفضل وندخل فيه حتى إشعار جديد.
6: نعم.
8: الشغلة الثانية اللي بتحكي عنها هو إنه عملنا تحسين لتطبيق الجبهة الداخلية فلذلك لازم نحمل على التلفوناتنا النسخة الأخيرة.
6: إيش بإيش بتختلف عن النسخة اللي قبل اللي موجودة عندنا؟
8: سؤال ممتاز. عملياً بيعطينا القدرة إنه نتعرف شو هو التهديد بطريقة أسرع يعني في عنا. على الشاشة منشوف ألوان ثانية منشوف نغمات ثانية فممكن إحنا نطلع على الشاشة ونعرف دغري إنه إحنا عندنا اللون الأصفر فلازم نجهز نفسنا زي ما حكينا في عنا تنبيه مسبق فلازم إحنا نجهز نفسنا حتى يمكن وصلنا صفارة الإنذار إذا عندنا لون أحمر معناته في عندنا صفارة إنذار ولازم نشتغل بشكل مباشر ضمن زمن الاحتمال المتوفر عندنا وبعدين في عندنا الضوء الأخضر مع نغمة أبسط هيك نعمة فبنعرف انه التهديد انتهى وبامكاننا انه نكمل سيرورة حياتنا يعني الهدف من التحسين تبع تطبيق الجبهة الداخلية هو انه يعطينا بسرعة كبيرة جدا شو هو التهديد او شو التصرف الصحيح اذا انا لازم اتصرف وفذلك مهم جدا انه الجميع يحملوا تطبيق الجبهة الداخلية النسخة الجديدة منه حتى يقدر يعرف كيف يتصرف وهو يعني الطريق هو الوسيلة الوحيدة اللي وين ما احنا بنكون موجودين بيبعث لنا الصفرة الانذار الشخصية تبعتنا بيبعث لنا شو هو التهديد
6: وهذا مهم. الكولونيل شمس أبو فارس مسؤول المجتمع العربي في قيادة الجبهة الداخلية طبعا المرشد والموجه لتعليمات القيادة في هاي الفترة بتأمل شمس إنه ما نرجع نحتاج لأنه إحنا نكون مع كل هاي التوجيهات والتعليمات ولكن إلى حين ذلك إحنا في أيام صعبة اتبعوا كل التعليمات اللي ذكرها الأخ شمس شكرا لك شمس تحياتي
8: أهل الإيمان وبالسلامة للجميع
6: بالسلامة للجميع شكرا نتابع حوارات هذا اليوم وننتقل الآن إلى نسيم أبو جليل وهو متطوع حصل على وسام رئيس الدولة أهلا بك نسيم تحياتي
9: تحياتي
6: هلا أعطينا فكرة عن اللي أنت بتعمله واللي فهمت أنه ضمن جمعية ألوت ما هي هاي الجمعية نسيم؟
9: جمعية ألوت هي زي كأنه هوستل صغير عبارة عن مساعدة للناس اللي بيعانوا من مرض التوحد بشكل عام
6: وأنت إيش قديش صار لك بتتطوع وإيش بتعمل بالضبط نسيم؟
9: أنا كمدريس اللي متطوع قاعد سنة وسبعة أشهر اللي بسوي قاعد كل حفريم عندهم سيدر يوم مضطر يتبعوا كفعاليات كشغل وهالشغلات
6: نعم كيف بتشوف هيك التواصل مع بينك وبين اللي عندهم حالات التوحد قديشك بتقدر تساعد قديش بتقدر انك انت تكون قريب منهم بحيث انك حصلت على هذا الوسام وسام التطوع
9: من شكل عام التواصل مش كل على قد كتير لان انا شويتين ضايف بالعبراني بس مش من هاي الناحية القصة ان هم عندهم مشاكل في التواصل لانه ما عندهم مش استيعاب زي احنا
6: لهذا السبب سألتك عن إنه الإشي بتطلب منك يمكن جهد أكبر نسيم
9: أيوة بالضبط
6: احكي لي عن الوسام اللي حصلت عليه إيش كان؟ كان في احتفال
9: رحنا على جلسة تصوير في القدس أماكن حلوة والوسام اللي حصلت عليه كوسام شرف وتقدير للشغل اللي أنا بعمله
6: فإذا نسيم أبو جليل من حصل على وسام للتطوع على مجهوده في التطوع في إطار جمعية ألوت بدي أتمنى لك دائما التابع في مسيرة العطاء في المجتمع شكرا لك نسيم شكرا
9: تسلمي، الله يسعدك، يعطيك العافية.
6: هلا، تحياتي. نتابع حوارات هذا اليوم، وضيفي التالي هو الدكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، المواطنين العرب هنا في البلاد. دكتور جمال زحالقة، أهلا بك.
10: صباح الخير.
6: حسيت أنك هيك في تنهيدة، وكأنك قرأت أفكار يا دكتور جمال، وأفكاري يعني بتبدأ بملف العنف حقيقة. لما إحنا اتكتبنا وتواصلنا هذا العنف يا دكتور جمال، اللي والله العظيم إنه أتعبنا. ماذا تقول أنت الآن في هذا الموقع؟ ما العمل دكتور جمال؟
10: يعني أولا ممنوع أن نستسلم لليأس والإحباط. الأخبار طبعا هناك غضب، وغضب كبير جدا، وسخط وحزن. يعني كل هذه المشاعر مجتمعة، يعني هي مشاعر حقة وإنسانية وطبيعية، وهي دليل على صحة المجتمع، أنه المجتمع يعني يرفض أن يتعود على خبر القتل اليومي الذي نسمعه. ومهمتنا كلجنة متابعة وقيادة أن نسيس هذا الغضب ونوجهه إلى فعاليات مؤثرة، وهذا ما نفعله. ستكون مظاهرة في الليد في 13/6، مظاهرة كبيرة جدا، ونحن نعلم أن الليد هي أعلى معدلات القتل في المجتمع العربي في مدينة الليد، وسنكون هناك مع أهلنا في الليد للتظاهر في مسيرة الأعلام السوداء.
6: أنا بس تعرف دكتور جمال، يعني كان في عنا هيك زي بيبدأ موجة معينة، مظاهرات مسيرات مثل ما كان سخنين، وبعدين بيصير في خمول، بعدين بنرجع كمان مرة، بعدين بيصير في خمول. ماذا عن الاستمرارية؟ لأنه القضية مش بس ما خلصتش، القضية عم تتفاقم دكتور جمال.
10: يعني احنا عايشين في منطقة مجنونة إيمان، يعني
6: صحيح
10: لم تتوقف هكذا. كان حرب،
6: فترة كانت حرب صحيح، بس صحيح. حتى بدون حرب يعني حرب بتحس مجتمعنا هيك بهوش وبهدى.
10: هذا طبيعة الأمور، يعني الشعوب لا يمكن أن يكون تحافظ على وتيرة يعني جهوزية نضالية ثابتة. الأمور يعني هناك في صعود وفي هبوط، لكن المسيرة مستمرة والنضال مستمر. ونحن الآن يعني لدينا لنقل ادعاء جديد، أنا باعتقادي في غاية الأهمية، ويعني أكاد أقول أنه يمكن أن يحسم المعركة. الكبير الاقتصاديين في إسرائيل كالكلان الرشيد اللي بسموه، أصدر تقريرا، نحن طلبنا ذلك من 3 أشهر. يعني أنا قدمت رسالة أنا والأخ مازن غنايم إلى رئيس الحكومة، وطلبنا أن يكون هناك بحث حول التكلفة الاقتصادية للجريمة والعنف. الاقتصادي كبير الاقتصاديين في إسرائيل، يعني هو موظف في الدولة في مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية، وهو يعني أصدر تقرير أنه التكلفة السنوية للجريمة والعنف في المجتمع العربي تصل إلى 10 مليارات شيكل.
6: 10 مليارات شيكل تكلفة سنوية.
10: اهدأي قليلا، يعني المفاجآت أكبر. 10 مليارات شيكل هي ليست التكلفة الأبسولوت الكاملة، وإنما الزيادة. يعني أخذ المعدل في إسرائيل، الزيادة عند العرب بتكلف 10 مليارات تكلفة مباشرة، 10 مليارات تكلفة غير مباشرة.
6: يا إلهي، عم بفكر يعني ايش كان ممكن ينعمل بهاي المبالغ دكتور جمال.
10: انا اعطونا ربع لمكافحه الجريمه والعنف كنا ربحانين.
6: نعم.
10: طب يعني ما هو الادعاء الجديد؟ الادعاء الجديد انه يعني نحن نعرف ان الحكومات الاسرائيليه وهذه الحكومه تحديدا مش هاممهم، انه مش عاملين شيء في موضوع الجريمه والعنف، لكن تهمهم الخساره الاقتصاديه. طرح هذا الموضوع أنا يعني وإعادة طرحه والضغط باتجاهه، أنا برأيي أنه يعني لو هناك يعني الصحافة الإسرائيلية الإعلام الإسرائيلي لم يعطي هذا الموضوع حقه، يعني كان هناك أخبار في كالكاليستو هون هناك، لكن أنا برأيي هذا الموضوع يجب أن يطرح. كل مسؤول إسرائيلي، أنتم تخسروا هناك خسارة 20 مليار، عليكم أن تعملوا شيء لمنع هذه الخسارة.
6: دكتور جمال زحالقة، بالآخر دكتور جمال بالآخر كل قضية يعني مكافحة الجريمة والعنف، إذا أخذنا موضوع جمع أسلحة، مكافحة العصابات، مش بس هيك كمان يعني ضمان مستقبل لجيل كامل من الشباب على عشان ما يكونوش هم التخيخة تبعون كمان كم سنة. هذا بالآخر يعني بده قرارات حكومية، بده مشاريع وزارية. إيش بتقدروا تعملوا أنت في موقعك كرئيس لجنة المتابعة طبعا بالتواصل مع رؤساء السلطات؟ أيوة دكتور جمال،
10: يعني دعيني أعود للموضوع الاقتصادي. أنا بعثت هذا البحث إلى البروفيسور يوسف زعيرة، وهو من كبار الاقتصاديين في البلاد، وله كتاب حتى ترجم إلى العربية، ويعني هو علاقة مع مجموعة في إيطاليا، مجموعة من الاقتصاديين تخصصهم هو تكلفة الجريمة والعنف. بعد مشاورات وطرح وحسابات جديدة قام بها هو مع الطاقم المحاضرين الطليان، توصلوا إلى استنتاج أن الجريمة والعنف في المجتمع العربي تكلف 37 مليار يعني سنويا. تكلفة الخسارة من الجريمة والعنف، طبعا المجتمع العربي نفسه، يعني علينا أن ننتبه أنه خسارتنا الاقتصادية، المجتمع العربي في السنوات الأخيرة لا ينمو اقتصاديا، يعني الجي دي بي الناتج المحلي عندنا في تراجع بسبب الجريمة والعنف. هذا أمور كبيرة جدا، ليست بسيطة. باعتقادي هذا الضغط يجب أن نواصل، يعني أن نضغط في القضية الاقتصادية وأن نقول للدولة

0: ببساطة هذا هو الادعاء الجديد، أنه حطوا ربع هذا المبلغ في مكافحة الجريمة والعنف، سيتم القضاء عليها يعني إذا وضعت الدولة هذه الأمور. نحن طبعا لن نتوقف في النضال، يوم الخميس ستكون هناك اجتماع لمجلس المركزي للجنة المتابعة، سنبحث الموضوع وسنقوم بخطط جديدة للضغط على الحكومة حتى تضطر إلى تغيير سياساتها في موضوع الجريمة والعنف. الأمر المطلب الأساس تبعنا من الدولة هو أن يكون هناك قرار في الحكومة الإسرائيلية بسحق الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
1: كيف يمكن أخذ مثل هذا القرار؟
0: أخذ في السابق، أن نحن لا نخترع
1: لا الحاجة. مش أنا قصدي كيف يمكن الضغط على الحكومة لكي تتخذ هذا القرار؟
0: يعني باعتقادي أنه أولا المظاهرات العمل في المجتمع الإسرائيلي هذا مهم جدا جدا جدا، وأنت تتخيلي أنه يعني من الناحية المبدئية لا يوجد يعني القضية مش قضية يسار ويمين، الجريمة والعنف الجميع يدفع ثمنها، حتى اليهود المجتمع الإسرائيلي لا يستفيد من الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بالعكس هو يخسر اقتصاديا بهذا الموضوع. علينا أن نبين للناس أنه في خسارة كبيرة جدا، واعتقادي أنه هذا سيكون شكل ضغط على الحكومة. أيضا نحن نعمل على الساحة الدولية، وهناك تجاوب مع مطالبنا يعني الضغط على الحكومة الإسرائيلية في هذا المجال. أيضا النضال في الشارع، مواصلة التظاهر، كل هذه أمور باعتقادي كلها تصب باتجاه يعني وضع قضية الجريمة والعنف على الأجندة. انظري أنه حتى بعض الأحزاب الإسرائيلية صارت تتبنى الموضوع يعني ويضغطوا عليه،
1: صاروا يستعملوها أيضا كجزء من ربما الحملة الانتخابية. وهذا بيجيبني للحديث معك دكتور جمال، لأنه يعني أي مشروع نضالي ما بكفي فقط الناس، بدك كمان يعني اللي يقوده بشكل قوي، لأنه في كمان مسارات اللي هي برلمانية، المطالبة بميزانيات لبنية تحتية لمراكز ثقافية تعليم وغيره، مناطق صناعية تعطي بديل لهاي الشباب. وهذا ينقلني معك إلى موضوع الانتخابات القريبة وموضوع القائمة المشتركة. ما هو موقفك دكتور جمال، وماذا تفعل أنت أيضا بحكم مكانك، يعني طبعا مكانتك ومنصبك في هذا الصدد؟
0: يعني دعني أقول أنه أنا يعني شخصيا الكل يعرف وأنت تعرفين أنه الميل الطبيعي هو ميل وحدوي. دائما دعوت للوحدة وبكل المجالات بكل المحلات، لأنه باعتقاد أنه هذا يعني أمر ملح بالنسبة لمجتمعنا في الظروف التي نعيشها الآن. هناك مفاوضات بين الأحزاب وتواصل بينها، وآمل أن يتوصلوا إلى اتفاق، لأنه الوحدة هي في صالحنا جميعا. لكن لجنة المتابعة كلجنة متابعة لأنه فيها أحزاب وحركات لا تخوض الانتخابات، فاللجنة المتابعة رسميا لا تقوم بمثل هذا العمل. لكن الأحاديث الشخصية بيني وبين قيادات الأحزاب هي يومية، وأنا يعني أحفزهم وأدفعهم وأشجعهم على التوصل إلى وحدة. يعني وباعتقادي أنه الآن الظروف ناضجة لإقامة قائمة مشتركة، لأن الأحزاب جميعا أعلنت رسميا أنها معها، وباعتقاد وأيضا الشارع يضغط. يعني أهم من شو بدي أقول أنا وشو بدك تقولي أنت، أنه القيادات الأحزاب العربية الآن تعرض لضغط كبير جدا، وين ما راحوا الناس بتقول
1: الناس بتقولهم أنه بدون مشتركة. بس بتعرف الخشة دكتور جمال بالآخر أنه الإشي يعني يعلق عند مين يترأس القائمة، توزيع المقاعد بناء على أي حصة. كيف يمكن تجاوز هاي العقبات؟
0: يعني باعتقادي بالتفاوض المباشر بين الأحزاب. الأمر الثاني، هناك لجان يعني وفاق تعمل ولها جهود مباركة للتوفيق، ونأمل أن يعني يكون يعني أن تحظى أو أن تثمر هذه الجهود عن تحقيق هدف إقامة القائمة المشتركة. مرة أخرى أنا أريد أن أؤكد يعني طبعا، لأنه الناس بيسألوا بيقولوا ليش المتابعة، المتابعة مبدئيا هي لا تدخل في موضوع اللي تتدخل في موضوع الانتخابات كجسم، لكن أعضاء المتابعة لهم دور مهم جدا يعني في التقدم بهذا الموضوع.
1: بتوقع أنه بهمك دكتور جمال، أنت أيضا عضو كنيسة على مدى سنوات. الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شكرا جزيلا لك دكتور جمال. شكرا، تحياتي.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
1: أهلا فيك. وننتقل الآن إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالعادة الزميل أحمد عويسات. وفي خطوة لافتة والأولى من نوعها، أعلن فريق هابوعل القدس من دور الدرجة العليا عن افتتاح مدرسة كرة قدم بعد غد في شرقي مدينة القدس، وتحديدا في ملاعب الشيخ جراح. وما يميز هذه الدورة أنها تجمع بين الأولاد والبنات وبدون عمليا وأيضا مع وبدون احتياجات خاصة. صباح الخير للمدرب معاذ اللافي من مدرسة كرة القدم التابعة لهابوعل القدس. أهلا بك معاذ.
2: صباح الخير، كيف الحال؟
1: هلا، كيفكم أنتوا؟ فكرة جديدة الأولى من نوعها، أعطينا تفاصيل أكثر عن هالمبادرة الحلوة يا معاذ.
2: الله يسعدك، يسعد صباحكم. هي هاي مدرسة كرة قدم شوية غريبة من مدارس كرة القدم الموجودة حاليا في الوسط العربي، يعني تقريبا دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأولاد، يعني زي أقاربهم اللي ما بيشاركوا معهم في فعاليات خارجية، لأن بيكون زي فصل بين ذوي الاحتياجات الخاصة والأولاد العاديين. فسوينا زي دمج لذوي الاحتياجات الخاصة مع الأولاد العاديين عشان يشاركون الفرحة ويطوروهن ويطوروا قدراتهم الاجتماعية والرياضية ويشاركوا التجربة اللي بيشاركها الطفل العادي.
1: ولكن المهمة مش هوينة، فكيف أنت بتقدر وبتنجح كمدرب أنه تجمع وتوفق بين لاعبين مع وبدون احتياجات خاصة؟
2: المهمة جدا مش هوينة وصعبة جدا، لدرجة أنه بدك توافق بين بني آدم طبيعي 100% لبني آدم تقريبا عندها كثير نسبة إعاقة. بس بالذات هاي المهمة هي اللي بتعطيك زي حافز للاستمرارية وزي حافز على أن أنت كل نجاح أو كل تطور حتى لو بسيط جدا عند الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة هذا بحد ذاته نجاح إليك وللمجموعة وللنادي اللي قائم على هاي المبادرة.
1: نعم، على فكرة معاذ، أنا بشوف لما بيبقى في مباريات سواء كان محلية أو عالمية ودولية لفرق اللي اللاعبين فيها لديهم إعاقات، بتشوف قديش في هناك تحدي، قديش في هناك إنجازات. فإذا الولد اللي بده يتقدم أكتر ويمارس الكرة بصورة احترافية، كيف بإمكانه أنه يعمل هذا الإشي مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في يعني فروقات من الناحية الجسدية ومن ناحية المهارات بين اللاعبين بالفريق؟
2: شوفي، هو عندنا الأكاديمية هاي أكثرها اجتماعية ولمساعدة الناس اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة، فهمتي؟ مش لأن الواحد يتقدم ويصير لاعب كرة قدم محترف.
1: بس يمكن أنت داش تعرف يا معاذ، يمكن تكتشف لاعب تقول هذا محله بالعالمية.
2: بالضبط، هسا من خلال هذه الفعالية ممكن والله تشوفي هذا اللاعب مثلا الولد عنده إمكانيات أعلى من ما الناس متصورة، وبتشوف أن هذا الولد طريقة ناجح أكثر من ولد ثاني، فبالتالي أنت بتودي على المساق اللازم يسلك اللي ينجح فيه ويمشي ويتقدم فيه للعالمية ولأنه يصير لاعب محترف. بس إحنا في الفعالية هاي الهدف مش منها الفوز أو النتائج فقط أو إن نكتشف لاعبين عالميين، بالعكس هدفنا أن كل ولد أو بنت يجي على التمرين يحس إنه جزء من المجموعة، يحس إنه إلى قيمة في المجتمع، يكتسب ثقته بنفسه بالذات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحب الرياضة ويستمتع. وإحنا نستخدم الرياضة كوسيلة إن نساعد هذول الأطفال وهذول الأولاد والبنات على أنهم يتقدموا ويحسوا حالهم جزء كبير من المجتمع، مش ناس إلهم طرف أو
1: إنه مهمشين إنه ما حدا مهتم فيهم. عشانك بهمني أسمع منك ملائم معاذ دور الأهالي هون، كيف متجاوبين معاكم؟ لأنه كمان الأهالي إلهم دور بإنه يرافقوا ويقولوا إحنا بدنا نجيب أولادنا يشاركوا، مبسوطين من هاي المبادرة. احكي لي عن الأهالي.
2: كثير من الأهالي في الأول لما سوينا لما نشرنا عن هاي الفعالية ما كان في توجه، لحديت ما سوينا زي مثال وحاولنا أن ندخل الأهالي على جو، لأن زي صد كان في زي خوف أن الولد مثلا ذوي احتياجات خاصة يجي يشارك مع ولد ثاني كامل بدنيا قوي. بس حددنا موقف هذول الأولاد، شو ممكن هذا الولد يعطي لهذا الولد، شو ممكن هذا الولد ساعد الولد اللي عنده
1: بدون ما يتآذى حتى لو مش عن قصد طبعا خلال اللعب. كيف التحضيرات للدورة والإقبال عليها شايفه؟
2: الإقبال عليها حاليا في إقبال على عكس الشهر الأول اللي تقريبا ولا أي طفل تجاوب مع هايلة. حاليا إحنا وقفنا على 15 أو 16 ولد وبنت. وأنا متأكد مش بتمنى متأكد إن بعد ما نسوي المشاركة ويصير الإشي عملي أكثر راح نجيب كمان مشاركين وراح الإشي يكبر أكثر حتى من مجال القدس. يعني راح ينتقل للبلدات بإذن الله البلدات العربية في الداخل وفي كل هاي الأمور لأنها جدا فعالية ملائمة ومناسبة لطرفين سواء أخو حتى في مجالات. يعني زي ما أنت بتعرف ذو الاحتياجات الخاصة عندها مدرسة ثانية غير مدرسة مثلا أخو حتى هم في المدارس بعاد عن بعض على عكس الأولاد اللي هن أغلبهم أخوه بيكونوا في نفس المدرسة حتى هن جوا المدرسة موجودين مع بعض في نفس البيئة.
1: حلو. فإذا اللي معني إنه ينضم أو عندهم يعني أولاد مع توحد ومعنيين يكونوا في هذا الإطار مع مين يتواصلوا معاذ؟
2: يتواصلوا معنا. أنا بعطي الرقم للأستاذ أحمد.
1: نعم.
2: وهو عن طريق مجموعة واتساب وعن طريق
1: ممتاز
2: إما المسؤولين عن هاي
1: ممتاز
2: التسجيل وتوضيح الأمور ومشاركة حتى التسجيل مش تكلفته مش غالي يعني أظن 100 شيكل ولا ما بعرف إشي رمزي بسيط جدا.
1: نعم.
2: والهدف طبعا مش مادي والهدف منا زي ما فهمتك ان ندخل هاي الفئة في المجتمع الرياضي وان نستخدم الرياضة لان ندخلهم في المجتمع ونحسس منهم قيمة وجزء مهم في المجتمع ان مش ناس مهمشين ان جزء منا.
1: نعم. كتير حلو المدرب معاذ لافي مدرسة كرة القدم التابعة لها بوعل القدس وهي التجربة من دمج هؤلاء الطلاب كمان اهلتكم انه فزتوا بوسام رئيس الدولة كيف ما انا فهمت
2: صحيح.
1: أعطينا فكرة هيك عن هذا التكريم وإيش بيعني إلك. أنا متأكدة معاذ أنت بتحب الأولاد وبتدربهم بغض النظر بس برضو لما الواحد بحصل على تكريم أو وسام بيكون مبسوط.
2: شوفي كمدرب أو حتى أستاذ يعني مدرب كرة القدم ما بتقدر تفرقي عن الأستاذ حتى ممكن عن طريق مدرب. يعني إحنا زي ما بتعرفي الأهالي بيستخدمونا كدكتور وكأستاذ وكحتى جزء من الأهل لأن مرات بتواجه الأهالي مشاكل فبتكون صلة اللاعب أو صلة الولد في المدرب تبعه إحنا كمثال لإله.
1: نعم.
2: أو كزي يعني إشي بتطلع عليه والله أنا بدي أروح أشتري أواعي مثلا زي المدرب الفلاني ليش لأن أنا بحب متعلق فيه بعرف إنه رياضي
1: حلو.
2: الرياضة بالنسبة للأطفال فإحنا زي دقمة للولاد هذول ما احنا نساعدن حتى في بيوتهم لدرجة انه ممكن واحد من الاهالي بتصل عليك اسمع ابن فلان مش رادد ما راح اوديه على التمرين اذا ما رد على امه او اذا ما فهذا بحفظه انه لا بدي ارد على امه وابوي عشان انا اتواجد في التمرين اخر الاسبوع فهمتي. فالرياضة بشكل عام للاطفال جزء مهم حتى في الجزء التربوي
1: صحيح. فإذا هاي رسالة اللي انتو حاملينها. سؤال أخير بما انك بتعمل ايضا بفريق الكبار لهبوع القدس كيف بتلخص لنا الموسم الكروي خاصة انه الفريق ضمن البقاء بالدوري في المباراة قبل الأخيرة؟
2: أول شيء الحمد لله ان بقينا في الدرجة العليا لان البقاء جزء مهم وجزء مهم إذا مش هو الأهم لاستمرار هاي الفعاليات الصغيرة لأن زي ما تعرف إذا لا سمح الله الفريق نزل درجة الإمكانيات المادية بتقل والدعم المادي بتقل فبالتالي النشاطات الثانوية راح تخف فبقاء الفريق في الدرجة هاي بعطي زي نفس للناس وللقائمين على الفريق إنه يقدم برضه فعاليات للمجتمع وإنه يفيد المجتمع العربي بالذات والمجتمع اليهودي في عدة مجالات وعدة أمور.
1: المدرب معاذ لافي من مدرسة كرة القدم التابعة لهبوعل القدس شكرا لك معاذ يعطيكم العافية على هالمبادرات وهذا الفريق وهذا اللعب بين طلاب مع احتياجات وبدون كتير حلو انه احنا نيجي ونحضر وندعم كل الاحترام. شكرا معاذ. شكرا. هلا حين عزرا احمد عويسات فياتار شمعوني وايمان القاسم سليمان اترككم كما دائما في رعاية الله.
3: غدا على قناة مكان
4: في الوقت اللي فيه الاخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر اكثر واكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: هذه عناوين الساعة: الإعازة إلى جيش الدفاع بقصف أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقوط جندي في جنوب لبنان، نبأ يفيد بأن الوزير بنغفير يؤخر نشر معطيات تتعلق بالجريمة، الكنيسة تواصل الإجراءات لحل نفسها، والحرارة ترتفع اعتبارا من يوم غد.
3: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة العاشرة من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله صباحكم. أوعز رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع كاتس إلى جيش الدفاع بقصف أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجاء في بيان مشترك أصدره قبل قليل أن ذلك يأتي في عقاب تكرر خروقات حزب الله لوقف إطلاق النار. وأعلن جيش الدفاع عن سقوط الرقيب أول أدم ترفاتي من وحدة الكوماندوس مجلان إثر انفجار مسيرة مفخخة بعد منتصف الليلة الماضية في قرية يحمر جنوب لبنان. والشهيد من سكان روش عين وعمره 20 عاما، وأصيب في الحادث نفسه 3 جنود، أحدهم بجروح خطيرة والآخران بصورة طفيفة. يستشف من وثيقة شرطية داخلية كشفت عنها قناة كان أن وزير الأمن الوطني إيتمار بنغفير يسيطر على نشر بيانات كانت في السابق متاحة للجمهور. واتضح من التقرير أن بنغفير يؤخر بعدة أشهر نشر بيانات تتعلق بمعدلات الجريمة في المجتمع البدوي وحيازة وسائل قتالية وقضايا أخرى. وستنظر محكمة العدل العليا قريبا في التماس رفعته إليها جمعية حرية المعلومات ضد الوزير. من المرتقب أن تصادق اللجنة البرلمانية المختصة اليوم على مشروع قانون حل الكنيسة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فلاح حبيب بأن الهيئة العامة للكنيسة ستصوت بالقراءة الأولى على مشروع قانون تجزئة منصب المستشارات القانونية. هذا ويعود مشروع قانون رفع الإعفاء الضريبي عن الاستيراد الشخصي إلى الواجهة، إذ تصوت الكنيسة على طلب وزير المالية سموتريتش إبقاء الإعفاء عن سلع بثمن أقصى $130، ولكنه بحسب الاعتقاد سيعيد النواب الإعفاء إلى $75 فقط لتفادي إلحاق أضرار بالمصالح التجارية المحلية.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، واعتبارا من يوم غد يطرأ عليها ارتفاع تدريجي طفيف لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها. وإليكم درجات الحرارة القصوى المرتقبة في بعض المدن: في أورشليم القدس وتل أفيف 26، حيفا 25، الناصرة 29، اللد والرملة وجبال الجليل 27، وفي هضبة الجولان وبحيرة طبرية 31 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي من جديد على رأس الساعة. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين

0: أعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان مالك ماريا.
1: صباح الخير. هاي طقية.
0: هاي طقية لشاني.
1: عمليت لك هيك ترجعي يعني للطفولة.
0: طب كيف أقول صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين.
1: حبيت.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم. رانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج.
1: لا عارين.
0: خين دهان معنا بالهندسة الصوتية.
1: عارين.
0: وخين عزرا معنا بالراديو المتلفز. أيوة. وأهلا وسهلا فيكي ماريا ديبينا.
1: إيش هذا؟
0: ديبينا.
1: مش هيك قصدي كان؟
0: إيش؟
1: صباح إنه صرت
0: يا صباح الفل.
1: حلو الغناية.
0: كتير تبعت سانت ليفون. هو و.
1: بعرف الصبي.
0: الموديل ياسمين. ملكة جمال.
1: صباح النور والفل والياسمين وال وال والزنبق وال.
0: ورد.
1: ورد. عرف الديك وكله. يعني كمان صباح من الصباحات مع كمان أرقام.
0: شو خص الأرقام إسا؟
1: أرقام قتل وعنف.
0: شو صار؟
1: 120 من أول السنة.
0: 120.
1: نعم.
0: وإحنا اليوم بواحد ستي.
1: نعم. نص سنة.
0: نص سنة. 120.
1: 120.
0: كيف بنفع نخلي هذا الرقم يوقف؟ خلص نوقف على 120 هاي السنة.
1: واو. ما أصحابها.
0: 120 اسم 120 مقسى 120 عيلة 120 خيبة أمل.
1: أبصر أكمل.
0: 120 جرح 120 ألم. 120 وجع.
1: طيب.
0: ما مش قلتوا لي خلاص تنقي وتفائلي و
1: يعني بدنا نضلنا متفائلين
0: صح و
1: بدنا نضلنا متفائلين مجبورين عشان نكمل والا صباح الخير نتامل خير يكون اليوم
0: صباح الخير
1: بلا ارقام
0: بلا ارقام بلا مشاكل
1: حلو هيك يوم ماشي
0: ابعدوا
1: ماشي عادي
0: ايش شيء على فكره اذا حدا ضايقكم اجاكم بالطريق مش ماشي على هواكم
1: هو هيك وبس يعني
0: بالطريق
1: بالطريق
0: كان في باص
1: ماله
0: هيك مش معطيني امره
1: اليوم
0: صورة. وانا حطيت راسي براسه
1: ليه عرين
0: بعدين قلت انه كمان دقيقه
1: بالضبط
0: كمان دقيقه اوصل على الشغل
1: بتعرف ايش انا بعمل
0: كمان دقيقتين
1: بتعرف ايش انا بعمل
0: شو
1: بزيح واقف على جنب وبخلي كل المسرعين يسبقوني كمان دقيقه دقيقتين وحياتي اول إشي واهم إشي
0: مثلها مثل كل إشي بحياتنا كمان. بلش إشي صار إشي مضايقك زي حاجة جنب أعطيه هذا البني آدم اللي عم بتفشش تخليهوش
1: لا وخلص زيح
0: يتحكم فيه
1: ما صارش إشي

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع راديو تلفزيون مكان، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ماريا وعريم.
1: ممنوع اعطيك اطراء ودغري بتاخذيه لل لاخر
0: يعني لا حساسي كل شيء بدخل جوا الاطراء هيك بدخل،
1: بس فيش حاجه يروح
0: بيلعب دور
1: للقطب الشمالي والقطب الجنوبي يعني. طيب. خليه بمحله.
0: فش انا فش عندي رمادي، فش رمادي في ابيض يسود.
1: طيب
0: عم بحاول
1: حاولي
0: اكون
1: احنا بالبرنامج
0: نعم
1: بقلب الاطار.
0: طيب
1: نعم
0: قررنا هذا الصبح
1: ايوه
0: وهذا الاسبوع
1: نعم
0: نحكي عن الكتاب
1: قراءة.
0: نعم الكتاب مش مجرد حطينه على الرف، ومش الكتاب اللي بدنا نقرأ وبعدنا مش واصلينه.
1: نعم.
0: والنية موجودة وتمام. بس انه نكون مجتمع قارئ.
1: نحن مجتمع قارئ بأول وآخره، يعني في ناس تقرأ، نحن منعممش،
0: نحن مجتمع قارئ
1: بس في أشياء تغيرت.
0: نحن مجتمع مطلع
1: نعم
0: ومثقف. نحن مجتمع مثقف
1: بأجزاء،
0: بس هدول 2-3% مع الرقم اللي بديتي بداية البرنامج حس انه هني مسموع صوتن أكتر. هيك مبارح اجتني دعوة لمعرض كتاب.
1: أيوة.
0: حسيت إحساس كتير غريب، رجعني للزمان لما كان هابينينج كبير، كان نروح مشوار نستنى الساحة اللي حاطين فيها الشادر الأخضر، الكتب موجودة ومصفطة على مد النظر على طاولات
1: مد النظر
0: وبتقلبي بالصفحات وبتختاري العناوين وبتشوفي أنه التجليد تبعته هالقد بتجذبك، بتشتري الكتب وبتقريها. كان في رواق يمكن زمان
1: كنت تشتري، يعني أنا معاكي معارض الكتاب كانت عن جد مشروع حلو وموجود اليوم مش ما بقولش، وكانت عن جد هابينينج. وتذكري بفترة، يعني أنا الفترة اللي كبرت

0: العناوين
1: العناوين واقتباسات
0: صح
1: وبتشبعك وكأنه
0: بتوهمك
1: أنه أنت حصلت على المعلومة.
0: تعرفي قداش الكتاب وقداش أنت من كمية القراءة بتاخدي معلومات وبتطوري ذهنك
1: فروي لغوية
0: كله كله كله كله كله كله
1: تعبير.
0: كله كله وقدي بتتملي. يعني أنا بالنسبة لي الكتاب هو فيلم. أنا المخرجة وأنا أكيد مش الكاتبة وأنا الممثلة وعدة شخصيات بمثلها كمان.
1: أنا بحس أنه عالم كتير كبير اللي عن طريقه أنت ممكن تسافري وتحلقي وتروحي
0: كتير محلات. يعني سنين من الطفولة
1: واللي بميزه
0: إيش بميزه للكتاب
1: إنه بأخذ كل واحد شكل. أنت بتقري أنا بقرأ
0: كل واحد بيفهمه كيف ما بده طبعا. هذا هاي قوة وسحر الكتاب والكلمة. الكلمة إلها كتير أثر وقوة والقصة إلها قوة والشعر إله قوته. في إشي
1: الكلمة
0: إحنا الكلمة في إشي نحن عم نفقده.
1: تحدي الأسبوع تبعنا بعد شوي منقوله على قديش أثر الكلمة بيبقى معك وقديش باخدك لمحل إيجابي.
0: تعرفي في مقاطع من كتب اللي أنا حفظيتها حوارات حفظيتها لليوم من الطفولة وده أثرت عليه وكمان صقلت شخصيتي بشي محل.
1: صباح كل حدا عنده كتاب مفضل وهو صغير ولحد اليوم ما أخده معاه وكل حدا لليوم بتذكر أول مكتبة دخلها أو أول معرض كتاب زاره. والحقيقة يعني أنه فكرة الحلقة وهذا الأسبوع بلشت من سؤال اللي أنا هيك طرحته لما إجتني هاي الدعوة على معرض الكتاب وسألتك ماريا بتحسي نفس الشعور هيك ببطنك فرشات لما بتسمعي على معرض كتاب بعد في منا اليوم هاي اللافي مع كل التقدم والآي والتكنولوجيا والشغلات السريعة اللي عم نحصل عليها بسهولة بعد في منا هاي الفرحة
0: في لما بعرف انه في جزء من كتاب او في كتاب انا كتير حبيته. يعني اكيد موجودة بمعارض الكتاب بس في لحفة معينة لما بطلع كتاب جديد وانا عم بستنى اقرأ يعني انه بس اجيبه يعني واو عم بستناه كنت دغري بتفتح الكتاب تبدأ تقري فيه في
1: ترجع إلى البيت حامل الكتاب جديد وفرحة كبيرة موجودة معك. اليوم صار المشهد مختلف وهذا المشهد بدي أناقشه مع المستمعين والمشاهدين اللي شو اللي اختلف. هل إحنا بعدنا منقرأ بعدنا منتثقف بعدنا منتنوع ولا الإشي صار إله وجهة نظر مختلفة صرنا نتلقى المعلومة بشكل غير بشكل مسموع في كتب المسموعة اليوم هل هي نفس الشيء؟ في كتب إلكترونية اللي عم نقراها عن طريق الشاشة هل هو نفس الشيء؟ هل منشتاق للورقة؟ هل الورقة بعد لما منحسها لما منقلب الصفحات
0: ريحة الكتاب.
1: لما منشم الكتاب هل إله معنى آخر مختلف كليا؟ لما بنسمع مثلا اليوم أشعار كتير عن طريق أغاني نفس الشيء بين إني أنا هقرأ كتاب شعر أتثقف عن طريقه.
0: أشعار اليوم معلش قد في أشعار في أغاني الأغنية كأغنية
1: في مش ناقص.
0: وين نزار قباني؟ وين كلمات؟ وين الشعر؟ وين محمود درويش؟ وين راح؟
1: وين علاقتك بلشت مع الكتاب؟
0: بفكر من بطن أمي.
1: كيف؟
0: أنا جاي من بيت اللي هو حامل كتاب كل واحد فيهن كل فرد من أفراد العائلة هو مع كتاب. ستي سيدي أمي أبوي وعنا كان عند دار سيدي في مكتبة من الأرض للسقف كلها كتب من كل أنواع الكتب تاريخية روايات بوليسية أبحاث علوم إيش بدي كان موجود وعدة لغات. ففيش هيك إشي ما نقرأش وستي علمتني. ستي كانت معلمة وأنا من جيل صغير من جيل كتير صغير بلشت أقرأ والكتاب بإيدي. يعني كل حياتي بتذكر إنه في كتاب بإيدي. يمكن إسا بالفترة الأخيرة من الإنشغالات هقل بقرأ بس إنه بتذكرش حالي بدون كتاب. فيش هيك إشي فيش كتاب بإيدي.
1: كتير مستمعين ومشاهدين عم بقولك أنا بقرأ والإشي كتير بديهي وعادي وفي ناس بتقولك أنا ما عنديش هاي الثقافة أو ما تعودتش عليها. بالنسبة لإلي أي شخص اللي بيفتح أي كتاب أي معلومة أي جريدة أي مقال أي شغل جديدة بحب يتعرف عليها أكتر حتى ولو كانت بسيطة لإله. بالنسبة لإلي هو قارئ. احنا مش بحاجة اليوم نخلص مجلدات
0: هي مش قصة نبلش. مجلدات
1: كل شيء بده كمان تكرار وتمرين واستمرار.
0: سألتك امبارح عارين انت شو معاكي. يعني انا انت انسانة جدا ذكية ومثقفة، بس حكينا كان في حوار.

0: طويل بيناتنا بخصوص القراءة والكتاب. قلت لي إشي هيك لفت نظري إنه بدك وعندك كتب
1: وبروح
0: وبتروح وبتشتري وبتستثمري بالموضوع
1: صح.
0: بس هل تقرأيها كلها؟ هل أنت بدك تقرأيها كلها؟ يعني عندك النية، بعرف إنه عندك النية تقرأيها بس ما بتوصلي لهناك. يعني كمان يعني أوكي، هل هو عشان بدي أتثقف، بدي أتعلم، بدي أو في كان لما أنا من صغير يعني كان عندي فانتازيا أن أنا يعني لما أجيب ولد هقعد بليله أقرأ له قصص. ابني ما كانش يحب قراءة القصص بس هو جدا مثقف.
1: كيف إذا مش بقراءة الكتب؟
0: يعني بقرأ كتب في جنرات معينة، بقرأ باللغة الإنجليزية بس بقرأها عن طريق التليفون. إيه بس أنا أقرأ له إياها؟ لا
1: لا،
0: يعني وراحت الفانتازيا هاي.
1: في إشي اللي بحسه أنا بمر فيه اللي أنت عم تحكي عنه وكتار بمر فيهن، بمروا بهاي التجربة، إنه لما بدنا نبلش بكتاب بنوعد حالنا وتوقعات من حالنا بتكون إنه بدنا نخلصه للآخر أو إنه لهذا الشهر أو إنه لهاي السنة أو إنه لهذا اليوم. فالواحد يبدأ ما يحطش توقعات كتير من حاله، من صفحة صفحتين، موضوع اللي مش شرط العناوين اللي عن جد موجودة اليوم على السوشيال ميديا وبتروج لكتب اللي هي هالقدي مشهورة، ممكن عنوان بسيط يجذبك انتي انتي اخترته بحبيته انتي، مش لأنه مارية وشادي ورانيا
0: حكوا عنه أو هو ترند
1: اليوم. كتير كتب اليوم على السوشيال ميديا هي ترند.
0: تنمية بشرية وإيش اسمه، وين القصة البسيطة الحلوة الرواية وين راحت؟
1: اللي يمكن مش عن جد يكون فيها كتير معلومات بالفترة الأخيرة.
0: لا بس فيها، أعرف إنه بيكون فيها ملان معلومات هاي الرواية البسيطة.
1: هذا أفسر لك شو قصدي. يعني مثلاً اليوم عم بشتري كتير كتب اللي فيها كتير بتساعدني الوالدية. بمجال الوالدية بحس حالي إنه بمل بشي مرحلة.
0: لأنه يعني إيش ما هو القراءة هي مش بس الزودة،
1: متعة
0: الوالدية وكل قصة الوالدية. قديه في عندك مستشارين بتروحي عندن، قديه في قديه بالمدرسة، كله هذا it's over. طب وين الإشي اللي نفسك أنت؟ لما أنت بتقرأ كتاب هو لنفسك، لاكتشاف
1: هو المرجع
0: ذاتك، مش بس هو لاكتشافك أنت، لمين أنت، شو أنت، لهويتك. لا ففي الرواية في كتير،
1: وسمعت كتير ناس كمان اللي كانت تمر بظروف مش سهلة، الكتاب ساعدها
0: صح،
1: الكتاب أنقذها، الكتاب كان المعالج كمان.
0: بتعرف لما أنا بنزل للداون كتير في جانر معين اللي كتير من أنا وصغيرة بحبه كتير
1: عن جد؟
0: وهو اللي بليفت مي أب. يعني
1: أي جانر؟
0: هو الرومانسي. في فترة معينة حكيت عنه كتير، يعني في فترة الريجنسي بقولولها بالإنجليزي اللي هي فترة جين أوستن وبرونتي وجين إير، يمكن سمعت عنها، كبرياء فهذا الجانر هو اللي بخلني الرومانسيات، القصص
1: اللي اللي بخليك ترفعي عن حالك تنسي أمور معينة.
0: فترة هيك برجع بالزمن لورا، يعني هالقد الإشي حلو بخليني بروقني وبطلعني من وين أنا موجودة. يعني بقدر أحكي كتير على الجانر هذا.
1: منحب نحكي ونسمع. 072-335-5993 على هذا رقم التليفون، نستقبل اتصالاتكم، منحب نسمع أراءكم بخصوص هذا الموضوع أو رسائل نصية على واتساب مكان
0: 050-907-1321.
1: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو
1: هلا،
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: أنا دغري تشجعت إنه أطلع
0: سهيلة. طبعاً عند ال 15,000 كتاب
1: سهيلة. أنا
2: حددت أستاذ عم بيصير شوي شوي بيزيد، وكل مرة روح على بالشهر رحلة مع أستاذ فؤاد بيزيد، بيعطيه حوالي 20-30 كتاب، وفي واحد بدي زاد كتب 400 كتاب جابن. إسا مش هاي، خلينا بنفوت بالحديث.
0: نعم.
2: اليوم قارئين لا ما فيش، قليل قليل في بس قليل. سأنا بالنسبة بحكي عن أحفادي وعني، لما أنا أروح على نابلس أو على رحلة أجيب للأولاد ألعاب من جيل السنة طبعا، وهي الجوز يجيب كتب إله إلن. فهذيك المرة بنتي بتسأله حفيدتي على كتاب مش مبين بالمكتبة، لقاه وعطاها إياه، وكان جوزي يتراهن طبعا مش مصاري وإشي، هو بنتي مين يخلص الكتاب لأندون ريكي، بعرفش هو أجنبي بس مترجم بالعربي، 300 صفحة يخلصوا السهية عشان تتعلم طوائر شنية بالحسابات، بتقول له بقدرش يا بقى السقر كتاب الصراحة
1: بشجع،
2: فكان يترهنوا وياه خلال 3 أيام يخلصوا 300 صفحة.
1: واو.
2: هاي بعدين كنت أنا أقرأ لإلى حفيدي في كتاب هو طبعه جوزي اسمه طمع ابن عازف الربابة. هذا من أسمار جدتي، بس إيش هي فيها خيالي، فأجي حفيدي ابن سنة أنيمه جنبي وأقعد أقرأ، وصار يعطيني المعلومات اللي في الكتاب بدون ما يقرأ الصور. فاليوم قليل قليل، فلما إحنا منبيع الكتاب بكلف 40-50 ألف شيكل، 10 شيكل منبيعه عشان يفوتوا للأولاد، بالآخر بضل منوزعهن. تصور لوين في معلمة إجت بقول لها يعني الكتاب الراعي الصغير وثياب العيد من أجمل الكتب القصص اللي عملها جوزي. ليه؟ لأنه قصة من حياته. حلو. كيف بتبيع البيض والحليب عشان تجيب له بدلة، لأنه بدهش تحسس هو غيره. ولا بتقول لي هي معلمة، بتقول لي ما هن يا على البيليفون. فالبيليفون مش هالقد دراسة، مش هالقد بلاقوا. حتى ديك المرة فيه بالمنجد لشرته بنتي أربع حفيدتي 400 شيكل المنجد عشان تقدر تطلع منه اللغة العربية المضبوطة في كلمات مضبوطة. فبقول لك يا ريت، أنا ما كنتش أقرأ منيح، أحكي لك الدغري، أمسك الجريدة هيك، بس شجعت أولادي، مش كلن بيقروا الصراحة، بيقروا بس مش كلن، في عندي 3-4. أما أحفادي أغلبن إمن بتقول لن يلا ساعة زمان قبل ما تناموا، ولا بليفون ولا إشي، امسكوا كتاب وقروه.
1: حلو كتير.
2: فكتير والله إنه كتير بيحبوا القراءة، حتى ابن 3 سنين بتلاقيه لو هيك. بس حلو نشجع، حلو نرجع، بس نشبع الولد بالكتاب. مرة دكتور بقول له معلش يعني إذا بدك كتاب، أنا كنت أبيع لجوزي، قال بقول لي مين فاضي، قلت له تعرف أودي حقه 20 كان، قلت له حطه عندك على العيادة. فقلت له بديش مصاري بس حطه عندك على العيادة، فأخده يعني هاتي الكتاب ببلاش وتزدته مش منطق. أما تيجي حبب أولادك من مصغرن مسكين، يعني اقري لن قصة، اقري لن جريدة، اقري لن أي إشي، هو الولد ديري بالك بيستوعب كتير، الولد ذكي ومن مصغره بيقدر يستوعب كل إشي. أما إحنا من تأمل يبقى كل واحد عنده مكتبة، ومش ضروري تكتب كل يوم تقري أو كل جمعة كتاب، بعم بيه يعني تعالي مرة بالشهر قعدي اعملي حويطة واقروا كتاب وحاولي انه يفسروه.
1: شكرا كثير يا سهيلة، بالفعل يعني هاي نصائح اللي انت عم تعطينا اياها، وهيك مثال اللي
0: دائما
1: منحب دائما نتعلم يعني. منك
2: والله بقعدن بحوطن وبقراني للقصة وتقول بقولن ايش فهمتوا منها،
1: كل الاحترام. كل
2: اما فيش كلن، برضو بديش اكذب عليك اقولن كلن، اولا انا بقراش كتير الصراحة، اما ايش اغلبن بلاش يا عمي يطلع كل البيت، يطلع واحد تنين.
1: صح.
2: الكتاب اقول لك صح من صاحبتك ماريا، الكتاب اصدق من اي حدا يبقى صاحب لك.
1: حلو. كل الاحترام سهلة.
2: يعني لما بدك يا اسا بخلص قوام، لما بدك تقري كتاب بتحسي فيه بمشاعرك بكل اشي. صح. بتحسي فيه والله،
1: شغل لك كل مشاعرك. يعطيك ألف عافية سهيلة.
0: شكرا سهيلة على المشاركة.
1: باي باي عزيزتي.
2: باي باي. باي باي.
1: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
0: صباح الخير فتحي.
3: صباح الخير.
0: صباح النور يا فتحي،
3: كيف حالك خيطة؟
0: تمام. كيفك أنت؟
3: والله الحمد لله.
0: زاوية صرختها فتحي
3: عرين.
1: أهلا أهلا يا فتحي.
3: وجود قسم جراحة العظام، وبعدين سيطلع بعد فترة معي من مستشفى نهرية، وانظر البلدية اللي كانت شعارها أول الانتخابات الأمن والأمان، والشرطة اللي بتشغل الشباب هاي تعطيني سلاح ورح تخوتل وتخوت، رئيس البلدية لحديت اللي الآن صار عندنا سلف مكري وهي أخرى مكري، وما اتصلش ولا سأل على اطمئنان لا على أخوي ولا ابن أخوي ولا ابني. نفس اليوم ليلة العيد 5 إصابات كان في سخنين بعدة مناطق، رئيس البلدية مش معني يتصل، بس شاطر قبل الانتخابات يجي يتصل بالناس تأخذوا مصاري عشان يدعموا الانتخابات يدفع خواء. الرئيس البلدية مهمل، مش معني بواحد بين حباس بروح بطلعه جينا عن دين ربه. قول لي نخرب الشغلة رئيس البلدية.
1: فتحي احنا فاهمين وجعك وصرختك بس
3: ليش بروح بطلع من المركز.
1: فتحي احنا فاهمين وجعك وبنتمنى صوتك يوصل.
3: انا بطلع الطابق هنا عن دين الاخو شرموطة.

كلام فتحي أبدا مش مقبول على هوا راديو مكان, وأكيد مش بهاي الأسلوب. إحنا فاهمين وجعه وصرخته, بس في طريقة اللي فيها نعبر عن كلامنا, وأكيد مش بالشتائم.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: في أمور مرات ناخدها كمفهوم ضمنا.
1: نعم.
0: برنامجنا هون هو مساحة لكل شخص يجي ويعبر ويحكي, بس مرات الحدود يمكن شوي بتكونش بارزة واضحة, لأنه منخدها وكأنه الإشي مفروض يكون متبادل, والاحترام مفروض يكون
1: كتير مهم,
0: مهم جدا,
1: يعني جزء من الثقافة والجزء من كيف نتعامل مع بعض. نقدر نفهم إنه الشخص متضايق ومنرفز, بس في حدود.
0: سفيها
1: مهم, حدود
0: مهم كتير انه عنا احنا المستمعين الدائمين اللي دايما بيشاركونا ودايما بحسوا برياحة ان
1: يتصلوا ويحكوا كمان ويشاركوا بالاشياء, بس في حدود للشغلات. يعني
0: حدود
1: مش كل
0: انك انت تعرف حالك انك انت هون عم تتصل على الهواء, عم بيسمعوك كتير ناس اللي فيه بدنا احترام, وطبعا نستعمل بلغة اللي تناسب الجميع, واكيد اكيد بعيد عن الشتائم, وهذا الاشي مش مقبول عنا بالبرنامج بتاعتم. 072-335-5993. تصلوا فينا وشاركونا على برنامجنا هوا
1: أو رسائل نصية على 050-907-1321.
0: صح. طيب, عنا تحدي الأسبوع, شو هو؟
1: تحدي الأسبوع أنا بلشت فيه من الصبح.
0: بعدنا بنحكي على قوة الكلمة وقديش مهم نكون قارئين ومطلعين ومثقفين, ونستعمل الكلمة الصح بالوقت الصح وبالأسلوب الصح.
1: مزبوط.
0: فهذا التحدي تبعنا هذا الأسبوع, إنه نعطي إطراء كلمة حلوة لشخص مقابلنا.
1: كلمة تقدير.
0: كلمة تقدير
1: الشخص المقابلنا, مش مهم مين ما يكون, من البيت, قريب, بعيد. كلمة حلوة.
0: لمين اليوم بدك توجهيها؟
1: وجهت لك إياها الصبح. بدي كمان واحدة
0: قلتي لي إلي؟
1: أنا بعت لك تحدي الأسبوع اليوم,
0: ذكريني فيها على الهواء. ليش بيني وبينك؟ ليش بيني وبينك؟ خليها تكون على الهواء.
1: على الهواء دي ألاقي وين كتبتها. لقيتها. وبزاوية تحدي اليوم هي كتبت لك الصباح عري من أفضل البارتنرز, الشركات اللي اشتغلت معهم بحياتي.
0: أوه ماري.

0: فكرة القراءة اجت من معرض انت شفتيه وحابة تحضري صح؟
1: صح.
0: رنا ومعها لنا زراء لحام أقاموا من قبل كم من يوم معرض كتاب مساحة بروفا أرتي بحيفا، واللي جمع بين الكتب والقراءة والأنشطة والورشات الثقافية محل واحد. ورنا عندها مشروع كتير حلو اسمه بوكس وجد، واللي هدفه إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والكتاب. ومن الجمل اللي لفتت انتباهي اللي كانت مكتوبة هناك كتب تجدها وكتب تجدك وكتب تجد نفسك بها. كمان جملة: بالقراءة تزدهر العقول وتزدهر الأمم. وفي جملة ثالثة بدنا نتوقف عندها اليوم، وهي: إذا كنت تريد لأطفالك أن يكونوا أذكياء فاقرأ لهم الحكايات.
1: رنا شواهدي بكري عاملة اجتماعية ومعالجة نفسية، ما اكتفتش بهاي الألقاب بس، حبت إنه يكون عندها مكتبة وجد للكتب، لتقدر هناك أي شخص بده يعالج نفسه اجتماعيا نفسيا روح للكتاب.
0: بس أنا الكتاب.
1: درست ألقاب، بس الكتاب يمكن هو الإشي الأساسي اللي ممكن نلاقي الحل عنده. رنا شواهدي بكري صباح الخير.
2: كيف الحال؟
1: يسعد صباحك، مبسوطين انك معنا اليوم. رنا حكينا بالسابق عن أهمية الكتاب وعن مكتبة واجد وقديش الكتاب مهم، وانت مستمرة بهذا الاشي مش بس بمهنتك كعاملة اجتماعية وكمعالجة نفسية، مهم لإلك كمان الكتاب يوصل لكل ايد، لكل ام، لكل طفل، لكل شخص اللي بحاجة انه يثقف ويطور من حاله. ليش كان مهم لإلك انه يكون عندك هاي المساحة؟
2: لأن الكتاب هو المرجع الأصلي اللي بدوم وبيبقى، ومرجع لكل إشي، لأي مجال من مجالات الحياة، إن كان علاجي، اجتماعي، نفسي، سياسي، اقتصادي، أي مجال بدك إياه بالحياة الكتاب موجود يعطيك، مش بس يعطيك الأجوبة إنما كمان بطرح الأسئلة وبفتح كمان أفاق التفكير وبوسع رؤية الشخص ومعرفته وتواصله مع الكوكب. يعني إحنا أنت مش مهم وين موجودة، بس الكتاب هو زي تذكرة سفر وبوصلك لكل العالم،
0: أبعد الأماكن، ومش بس طبعاً. بالعالم هون، بالكواكب كمان، بكل محل. يعني هذا أي قوة الكتاب، إنك بتروح وبتسافر وبتحلك لعوالم اللي هي موجودة ومش موجودة كمان، فهذا سحره
2: بالضبط. هو حتى يعني في لما بصير في، احنا كل وقت عايشين في ازمات وفي حروبات، فالكتاب هو كمان ملاذ وبيعطيك الفرصه انك تنفصل شوي عن الواقع لتتواصل مع حالك اكثر.
1: رنا بدي اوقف معاكي على هاي الجمله، انك تنفصلي عن الواقع مع كل الشوشرة والضجيج اللي بيكون حواليكي. مرات بحس انه بسبب الضجيج مش ملاقي هاي الفرصة، هاي الدقيقة لنفسي اللي فيها اقدر اغوص بالكتاب مع كل الضجة اللي عم بتكون داخل راسك وبالمحيط اللي حواليكي. كيف عن جد ممكن تنفصلي زي ما ذكرتي؟
2: مجرد انك تمسكي الكتاب وتقرري انه انا على الاقل 6 دقائق او 10 دقائق بدي اقرأ، بس 6 دقائق، مش تشوف النهار 24 ساعة، خدي اقتطعي 10 دقائق للقراءة. هدول 6 أو 10 دقائق كفيلات انه يعملوا هدوء بذاتك وباوز، انه نوقف ونعيد صياغة وتفكير بكل شيء بيصير حوالينا. ونعمل كتير ابحاث، يعني مؤخرا في كتير كمان ابحاث عملت عن أهمية القراءة كفعل علاج.
0: رنا بدي أسألك سؤال، هو مش كل كتاب، يعني في كتب اللي انت بتبدأ تقري فيها، يعني أنا من تجربتي بقرأ أول صفحة وبقرأ السطر 20 مرة وما بستوعب شيء. يمكن في مرات كتب اللي هي بتجذبك من أول سطر لإلها، من أول جملة تنحكى بتجذبك، وساعتها انت بتفوت وبتغوص بالعالم تبع الكتاب، ساعتها بتقدر 6 دقائق وعشر دقائق والعشرين دقيقة يمكن هون المحفز مفروض يكون.
2: بالضبط، اسمعيني، هذا بالضبط اللي احنا بوجد للكتب بنحول تجربة القراءة من تجربة مملة لتجربة ممتعة من خلال اختيارنا للكتب واطلاعنا عليها، لأن احنا مش بس ان احنا نبيع كتب، لا، احنا هنا الأهداف والمعايير اللي حسبها بنختار الكتب هي مهنية علاجية، ونكون مطلعين وعارفين ايش، لأنه احنا بدناش يصير فتور قراءة، احنا بنشجع الناس على القراءة بالضبط، لأنه الكتاب ممل فهو ببعدك عن كل القراءة، مش عن الكتاب نفسه، بعدك عن كل عالم القراءة.
1: وفجأة بتشوفي هاي العناوين البارزة كتير واللي بروجوا لإلها، بتروحي انت عشان تصيري جزء من هذا النادي القراء، فجأة هذا العنوان مش شرط هو اللي يعجبك،
2: بصير عندك إحباط، وهذا الإحباط اللي بيصير عمليا ببعدك مش عن الكتاب، الكتاب اللي
0: كتبتك
2: الملل، ببعدك عن كل القراءة. فهذا عشان هيك بفرق كتير اختيار الكتب. وأنا هيك شوي استغل الفرصة أنه عم نحكي، أحكي أنه اليوم إحنا وجد الكتب موجودين آخر يوم اليوم لحد الساعة 8 في مركز بروفا للفنون الأدائية في حيفا، هم جنيم 27، يعني هيك ده على أساس أنه إحنا بدنا نشجع كمان الناس تيجي. وبحب أحكي لك أنه في كتير هالي عم بيجوا يقتنوا، يقولون احنا جايين لنشتري كتب للسفر، كتب للفرصة، كتب اذا صار حرب، فانه كثير اشي هيك بدف القلب، تسمع انه والله في اهل بعد
0: مهتمين، يعني بعد في قارئين، يعني هذا السؤال، بعد في قارئين، بعد في بيهتموا بالقراءة، قد النسبة؟ يعني انا بفكر انه كمان لما في عنا مجتمع مثقف او مجتمع قارئ بكتير بيبعد عن الوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم اللي هو العنف.
2: طبعا اكيد علاقه طرديه بيناتهم طبعا.
0: ومين هن الاهل اللي بيجوا؟
2: طلع الاغلب يعني نشكر الله انه الاهالي جمهور او شريحه الاهالي دائما بتلاقي عندهم اهتمام بالقراءة أو بالكتب. واليوم إحنا كمان لما أي حدا بده يجي يشتري يعني كتاب، حتى صار في عنا زي تصنيفات، يعني مثلا مش بس تصنيفات حسب الأجيال، إنما كمان حسب المواضيع.
0: كيف؟
2: يعني عندك مثلا أنا بدي أشتغل اليوم على وعي طفلي على حدود جسده، أو بدي أوعي طفلي مثلا أو بدي أثقل مهاراته الصداقة والاجتماعية. ففي كتب احنا بنختار الكتب حسب المواضيع وحسب الاجيال. فهون بتيجي اهميه انه الشخص القائم على مشروع الكتب انه يكون جاي من مجال
1: بالفعل هذا اللي كنت اسالك اياه. رنا، اليوم انت كمعالجه اجتماعيه، معالجه نفسيه وصاحبه مكتبي، قديش هذا الاجي بيساعدك انك تجمعي كل شيء بمحل واحد لتقدري عن جد ساعديني أنا كأم أختار الكتاب الصح، ومش مجرد بس إيه أنا بقرأ له قصة قبل ما ينام
0: عشان موضة كمان أقرأ قصة.
2: بالضبط. لا، هذا تخصصنا، هذا تخصصنا اللي هو موضوع الدمج بين الجانب النفسي بجيل الطفولة. أنا ماجستير كمان تخصص طفولة ومراهقة، كمان علاجي وكمان تربوي، انه انا اطلع بكون كل قصه قرئتها وعارفه ايش فيها وايش محتواها. وفي قصص ممكن تلاقي طفل ما تلاقيش طفل تاني بنفس الجيل. فكمان احنا بنسال بناخذ وبنعطي، يعني بنحكي بناخذ الصوره الكامله وحسبها.
0: شو مع المراهقين؟ يعني الاولاد اللي بلشوا يقراوا لهن وبقراوا بيكملوا يقراوا، لانه بتعرف المراهقين عندهم اشياء ثانيه.
1: وهل ممكن يكون في الحاح، يعني اجبره اقعد قصه اقرا 20 صفحه؟ لا. هذا الاشي بحاجه لتمرين، ليه؟ زي ما كيف بدرس مثلا مجال تعليمه بالمدرسه.
0: القراءه ممنوع تكون اجباريه، ممنوع.
2: بنجبرش وبنلحش، اكيد بنجبرش، اكيد بنجبرش.
1: بتذكر بالمدرسه كان الاب يقول له بعطيك 300 شيكل بس يقرا هذا الكتاب.
0: كيف انت بنفر من الكتاب بعدين؟ يعني كيف
2: احنا لانه هيك شو احنا بنعمل، بنحول كل فكره القراءه بنربطها نفسيا مع الواجب. وانا بدي القراءه تكون مربوطه نفسيا مع المتعه والراحه والاسترخاء.
0: يعني
1: شو الواحد كيف
0: يعني اليوم المراهقين في جانر بحبوه كتير اليوم اللي هو انيمي، الانيمي اللي هو
1: الكوميكس،
0: هو كوميكس الياباني بس الانيمي هذا اشي وهذا اشي عالم تاني. فهذا كمان تمام انه الاولاد يروحوا على الانيمي ويقراوا الانيمي يعني انا اعطيته لابني يقرا انيمي تشبع.
2: المهم احنا نكون مطلعين على المحتوى، ومدام احنا مطلعين على المحتوى فتم احنا نكون عارفين وتمام. بس كثير مهم انه كمان نمشيش على الترندات. يعني انا بحكي لك في مثلا كتاب معين اللي اخذ الترند كثير, حدا طلع حكى عنه بالتيك توك وعمل يعني ايش احكي لك يعني ترند كثير شريحه كبيره, فكانوا يتوجهوا لانه بدهن هذا الكتاب. بعدين انا شفت فرنج فضول ده يعني قراته وشفت المحتوى والكتاب فيه أشياء إباحية ومناسب لفوق جيل ال 18, وكانوا يتوجهوا أهالي مش عارفين إيش المحتوى الكتاب إنه بدنا مثلا هذا الكتاب, بسأل قد إيه العمر, صف سابع أو صف سادس, إنه لا مش مناسب لإله لأنه لأنه المحتوى فيه أشياء إباحية. فكتبوا إنه إحنا عن جد نكون انتقائيين, مش إذا هو كتاب معناته هو منيح, نكون مطلعين على المحتوى. كمان في فئة مثلا بتلاقيهن كتير أدب الرعب, هذا كمان في كتير أطفال اللي هن بيحبوا. ليش؟ لأنه اليوم التحدي اللي بنواجهه مع فئة المراهقين واليافعين إنك تلاقي كتب تخاطب عالمهم. صح. إحنا زمان كنا نقرأ كتب مكتب الخضراء اللي اليوم بطل ينفع يقرأوها,
0: أو الألغاز. أنا وقتي كان الألغاز
1: قريت يعني قبل فترة مكتبة الخضراء للأولاد شوي يعني يعني مش قريب لواقعنا, بيمشي أيام وساعات عشان يمرق التلال عشان يروح يبيع السمكة.
0: ليه في كتب قديمة القلب مثلا كانت كتير حلوة,
1: بس قديش إحنا اليوم لازم نقرأ إشياء اللي هي تحاكي واقعهن.
2: ممكن أنا وياك نحبه الفكرة إنه إحنا بدنا نفكر في الآخر مش فينا, بالمراهق نفسه. فاليوم بقدر أحكي لك بالخمس سنوات الأخيرات صار في نهضة بالموضوع الكتابة, مش الترجمة لأنه في كتب مترجمة, بس إحنا بدنا الكتاب اللي هي يعني باللغة العربية نفسها مش مترجم. فصار في نهضة الكتب اللي هي عن جد تخاطب. فباللحظة اللي أنت بتختاري الكتاب اللي هو أنت تكون مطمئن أنه هذا عن جد رح يثير فضوله ورح يستمتع فيه, هاي نقطة. النقطة الثانية إنه أنا أحوطه فيها وما أقولهش اقرأ, يعني بقوله اقرأ بطريقة من دون ما أقوله اقرأ, من خلال إنه أضلني يعني يضل حواليه. ثلاثة, موضوع الشاشات هيك على السريع بدي أتطرق بشكل كتير خاطف, إنه موضوع الشاشات اتركي القراءة اليوم. إذا أنت بتعمليش الكنترول على موضوع الشاشات, الولد مش بيبعد عن القراءة, ببعد عن كل الأنشطة الأخرى منها اجتماعيا ومنها كل إشي خاصه باللعب أو أشياء تاني. فهي قصتك مجرد أنا مجرد تعملي عن جد كنترول على موضوع الشاشات. إحنا بنمنعش, أكيد بنمنعش, بس إنه نحدد الوقت تبع الشاشات بشكل أوتوماتيكي وتلقائي, رح تشوف فيه تأثير على جوانب تاني منها القراءة.
1: هل إحياء علاقة بين الإنسان والكتاب موجودة وواردة عند الكل, ولا في أشخاص بقول لك أنا مالني ومال القراءة,
0: أو أنا كقارئ يعني النيرد, يعني كيف بقولوا النيرد بالعربي, هذا الولد اللي بدرس كل الوقت وهو مش كول
1: خنون.
2: هذا هو, هذا إحنا بدنا سياته, لأنه هو. هذا هو بدنا سياته. ليه؟ لأنه أنا كمان بيجي مثلا على المعرض مبارح كان عندي كان صبية كثير أمور أويك واشترت مجموعة أويك, تمام, بس بدهاش تتصور بتكون أنه هي أنه أنا كأنه قارئة, لأنه بديش أكون هذا هاي الشخصية. أنا بدي أقرأ بس بديش يعرفوا أني عم بقرأ. طيب, فاليوم إحنا بدنا نشتغل كمان على صعيد مجتمع أنه القارئ
1: من يخجلش
2: اجتماعي. لا, هو اجتماعي
0: مش
2: اجتماعي, مش هو لزق للكتب لأنه مش اجتماعي, بالعكس.
1: فهي الصورة النمطية اللي احنا حطيناها الخاطئة
2: بالمراهقة, يعني لأنه بصير المراهق
0: الشخص الممل
2: إنه أنا شو بيفكروا عني هويتي.
1: بتعرفي رانيا وأنا رتب معاها للبرنامج والبحث اللي قلناه, بتقولي علينا يمكن البيئة اللي أنت موجودة فيها مش مناسبة, يمكن بيئة تانية تشجعك أكتر. فالسؤال وين إحنا موجودين وكيف إحنا مننظر للأمور ومين المحيط تبعنا.
0: بس ساعتها كيف أنت بدك تطوري, كيف بدك توسعي الحلقة هاي؟ يعني إذا في عندي مجتمع معين اللي هو بدعمني, طب أنا بدي أنقل الشغل للمجتمعات التانية كمان.
1: أول إشي ساعة يعني تمشي عكس التيار, ضلك أنت كمان
0: عكس التيار.
1: هو أول إشي هاتي أروح لعند رنا.
2: إحنا التيار عزيزتي, إحنا التيار حبيبتي, إحنا التيار.
1: طب هاتي أروح عند رنا.
0: اسمع إيش عم بتقول رنا.
1: اسمعي, أروح عند رنا.
2: أول إشي أنت التيار, والبيئة هي البيئة, البيئة الأصل والأساس هي بيئة العائلية, البيت حتى البيت. أوكي, فأنا بالنسبة لإلي إذا الأم والأب والأهل أو الموجودين في قلب البيت هن شايفين هذا موضوع أولوية عندهم, أكيد رح ينتقل للأولاد, حتى لو كان فترة أنه لا أو بديش أقرأ, بيعود برجع وبصير قارئ.
0: بس كيف نعمل نعدي الباقي؟
1: العدوي هاي العدوي العدوي
2: ببلش عن جد ببلش من البيت نفسه. شو بصير بالمحيط؟ بصيروا شوي شوي الأشياء يعني بصير في يعني نقعد نحكي آه والله قرأت آه هاي طبعا الفكرة أنه بالبيت لما أنت بتقرأ وهاد بقرأ وهاد بقرأ فلحالها بتنتقل لحالها بتنتشر. واحنا عم نحكي هون
0: كثير وبنركز على موضوع انه رنا تعالي نقول شوي واقعيات لانه مش شايفتها بتنترش لا يعني انه تنشر يعني انه اوكي بدي اوسع الحلقه يعني انا بتذكر حالي كان كنت بيعتبروني هاي النردت المثقفه اكثر من اللازم.
1: ماريا حكيتي عن المكتب اللي خلقتي وانت تشوفيه
2: لفترة معينه يمكن كان مأثر عليك في مرحله المراهق
0: لا ولا مره اثر علي شيء انا
2: كمان اللي بدي أحكيه الفكرة اللي أوصلها إنه هي ممكن مرحلة المراهقة بتصير فيها هذا التأثير على إنه شو بدي يفكروا عنا أو شو بيحكوا عني. طيب أنا كمان كقارئة منذ الطفولة كمان يعني أنا وقت العياد بقرأ وكل محل بقرأ كل يعني إنه أنت بتحطوكي تحت تايتل معين وأفتخر تمام يعني فهمة علي.
1: هل هذا كافي لأولادك ولا لازم كمان الزوج الأب كمان ولا لازم كل الجو بالبيت يكون كتب ولا لازم بس يمشوا على بالكوريدور وبالحمام وبالغرف النوم؟
2: اولا اتاحه واثنين الاولاد كثير يعني لما هن عايشين في هاي الاجواء طبعا بدهن يقراوا هن عايشينها بصير عندهم الحب فضول لتعرفي شو مجرد يكتبوا مرات او يعملوا شغلات يعني بصير يطلع ولا لفت له نظره هالعنوان ولا شو هتبيع بس هيك حب فضول لشوف هذا عن شو بيحكي هالكتاب فاهمه علي بتصير
0: لسه ذكرت شغلي لما ابني كان أصغر يعني كنت أعمل له حدود لأشياء اللي بدنا نصرفها بس ولا مرة على كتاب يعني بدك كتاب خد قد ما بدك يعني ولا مرة عملت له حدود
2: بس عشان تكون عارفة أنه أنا بعمل معارض كتب وبشوف أنا بستغرب بس موجود يعني أنا بستغرب كرنا بس أنا بس هو موجود أنه بتلاقي فيه أولاد يشتروا 4 أو 5 كتب بس الأهل لا بقولوا لا معك واحد كتاب واحد هذا كمان موجود
1: بس أعرف وين تحط الحدود وعشو تحط الحدود طبعا كل واحد وجهة نظره أكيد
2: هذا جزء من التربية كمان يعني هذا أنا بنظري موضوع القراءة هو جزء من التربية
1: رنا شواهدي بكري عاملة اجتماعي معالجة نفسية صاحبة مكتب وجد للكتابة
2: ورانيا وعارين اليوم لعنا في المعرض
0: أنا ماريا
1: ورانيا كمان ماريا
2: لحد الساعة 8 موجودين في حيفا في مركز بروفا هنجنين 27 بتشرفونا
1: وكم ليكوني ناشطة في مجال الثقافة والقراءة وشجعينا بعد وبعد وساعدينا نتثقف ونطلع ونقرأ ونتطور
2: على المنصة
1: شكرا باي باي على الاستماع
2: باي باي باي

0: طيب احنا وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامج ماريا وعارين، رح نرجع ونتابع معاكم بعد أخبار الساعة 11، خليكم معنا. شكرا لطاقم البرنامج اللي رفقنا بالساعة الأولى، راني رشيد أبو نمر بالإنتاج، خين عزرة بالراديو المصور، وخين دهان بالهندسة الصوتية. ماريا دبينا
1: عارين بسول،
0: نرجع
1: الساعة الثانية.
0: باي.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
7: إليكم عناوين الساعة. إسرائيل تتلقى ضوءا أخضر من واشنطن لقصف أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية. نشر تفاصيل جديدة عن الأهداف الأمريكية التي أصابتها إيران خلال الحرب. الكنيست تواصل الإجراءات لحل نفسها، والحرارة ترتفع اعتبارا من يوم غد.
0: راديو مكان الأخبار،
7: نشرة 11 من مكان، تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أوعز رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع كاتس إلى جيش الدفاع بقصف أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجاء في بيان مشترك أصدره أن ذلك يأتي في عقاب تكرر خروقات حزب الله لوقف إطلاق النار. وافادت مصادر محلية بحركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية، كما تنوي بعض المدارس تبكير موعد إغلاقها اليوم. ويذكر مراسلون لشؤون السياسية شمعون أران أن إسرائيل تلقت الضوء الأخضر من واشنطن لمهاجمة أهداف في الضاحية. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده تدرس خيارات الرد على تصعيد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وادعى بأن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي. يظهر تحليل لصور من أقمار اصطناعية وأشرطة فيديو نشرتها شبكة بي بي سي أن إيران ألحقت أضراراً بعشرين موقعاً عسكرياً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب. واتضح أن نطاق الأضرار هو أكبر مما كان يعرف حتى الآن. ومن بين الأهداف التي أصابتها إيران منظومات دفاع جوي ورادارات وطائرات تزويد بالوقود. صادقت اللجنة البرلمانية المختصة على مشروع قانون حل الكنيست تمهيداً للتصويت عليه باليوم بالقراءة الأولى. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن الهيئة العامة للكنيست ستصوت كذلك بالقراءة الأولى على مشروع قانون تجزئة منصب المستشارة القانونية. ويعود مشروع قانون رفع الإعفاء الضريبي عن الاستيراد الشخصي إلى الواجهة، إذ تصوت الكنيست على طلب وزير المالية سموتريتش إبقاء الإعفاء عن سلع بثمن أقصاه 130 دولاراً، ولكنه بحسب الاعتقاد سيعيد النواب الإعفاء إلى 75 دولاراً فقط لتفادي إلحاق أضرار بالمصالح التجارية المحلية.
0: حالة الطقس غداً على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اعتبارا من يوم غد ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها الموسمية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي عند المنتصف، طاب يومكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد،
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي،
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا ابو الورد.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتو بالساعة الثانية من برنامج ماريا وعرين. اهلا وسهلا فيكو. صباح الخير لا تقبل البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج راني رشيد أبو النمير, أحلى تحية إليك, ولا نادية أسمر مارون بالراديو المتلفز, وهاي روبي روبي أوسن هولز بالهندسة الصوتية. يسعد صباحكو وأكيد أحلى صباح لماريا دبينا.
1: وإلك عريني بسهولة.
0: رجعنا معكم بالساعة الثانية, والساعة الأولى حكينا عن القراءة, وبالساعة الثانية حابين شوي أكتر نطور الأمور ونخدكم لمحل شوي أوسع
1: للكلمة, للفنون,
0: للأحلام,
1: للأحلام,
0: قصص,
1: قصص اللي بس مش بس بتنكتب
0: على ورق,
1: على ورق
0: إلا وين؟ وين؟
1: نشوف.
0: صفر 072-335-5993 على هذا رقم التليفون, عم نستقبل اتصالاتكم, اتصلوا فينا شاركونا, سمعونا صوتكم وأراءكم, طبعا كتير بتهمنا وباحترام وبأسلوب يليق بنا وبكم.
1: الاحترام يعني نحن أهم إيش, الاحترام لذاتنا لغيرنا أهم إيش وأول إيش.
0: رسائل نصية
1: على 0509-07-1321
0: وصلك رسائل, بدنا نقراها,
1: بدنا نقراها يعني
0: نعم مجبورين بنفعش.
1: بعدين هاي كلمة مكتوبة ونحن بنحكي على القراءة يعني
0: نعم على قيمة الكلمة.
1: نعم
0: نعم.
1: صباح الخير لماريا وعرين, للأسف أصبحنا شعبا لا يقرأ كتابا. ما الفائدة من أنا أكتب وأنتم لا تقرؤون؟ فبهذا الزمان أصبح كتابنا كتاب, كتاب حياتي يا عين, ما شفت زيه كتاب, الحب في سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب. هذا هو كتاب اليوم, كتاب كتاب ليس له معنى بدون هدف وبدون عنوان. حتى وإن وجد هذا الكتاب فلا وفلا يوجد له عنوان يذهب إليه. تحياتي لكما في هذا اليوم من راقي محاجني.
0: رقم محاجني, منحب تبعتي لنا كمان رسالة فيها شوي هيك أكتر أمل اللي أنت شايفه, كتاب اللي له عنوان نعرف نختاره ونقراه ونشاركه سوا.
1: نمر منتجنا نعم. المستمع
0: نعم.
1: بلشت عصبا أنه مش عم نقرأ الرسائل,
0: لا إلا تتعصبا يا نمر.
1: رسائل صبايا فببعت هيك صباح الخير على أجمل مشمشتين
0: نعم.
1: الله يحميكم.
0: تسلم.
1: عرين عسل, عرين ورد, عرين ياسميني, عرين برقوقة, عا را يا نون, عرين نهاركو سعيد.
0: نمر شو هاي الإطراءات يا نمر؟
1: نمر
0: خجلتني على الهواء.
1: هيك أحلى صباح مليان بعطر الورد, يسعدكم شو بتعطوا أمل للكل.
0: شكرا.
1: الطيبة كلها أنتو إنعام من القدس.
0: شكرا. الطيبة منك يا إنعام. في بعد؟
1: كمل. صباح الخير, الكتاب ليس مجرد صفحات أقرأها بل هو روحي التي أتنفس بها وعالمي الذي ألجأ إليه كل يوم. رافقني منذ الصغر وما زال رفيق دربي حتى اليوم, فلا يمر يوم دون أن أفتح كتابا ولا يغمض لي جفن قبل أن أقرأ.
0: جفن بتقول
1: زمان أنا إيش قالت رانيا؟
0: جفن.
1: نتبهدل
0: جفن
1: قلت مضبوط. قبل أن أقرأ, وفي زمن قد يتغير فيه الناس وتخيب بعد الظنون, يبقى الكتاب الصديق الوفي.
0: ليش حاسة هي رسالة من رانيا؟
1: الذي لا يخون, يمنحني المعرفة والسكينة ويملأ قلبي نورا وحياة.
0: مين هاي؟
1: مين بس ما كتبوش.
0: حسي الرسالة
1: زادة عطشي.
0: أحلى تحية لزادة عطشي, بس بحس هذا الكلام كتير بسمعه من راني رشيد أبو نمر, إنه فيش يوم بتقراش, فيش يوم بتنسكش كتاب, بتناديها سلفيتها بتقولها استني بس أخلص آخر سطر بشي ورقة بشي صفحة بشي كتاب.
1: عشان هيك في إشي ما تنسيش عندها برنامجها مجاز كل يوم أحد اللي هو
0: دائما تشجع فيه القراءة.
1: في إشي براديو مكان كادر من الطاقم اللي هو جدا قارئ ومثقب وبيكتب. ما ننساش زميلتنا
0: سوزان
1: ديبيني، أستاذ نادر أبو تامر، رائد دياب،
0: محمد الشيخ خليل،
1: سماح حسن بكري، طبعا
0: إيمان، بعد الزملاء
1: كلياتن، إيمان قاسم كلياتن. يعني في إشي بالجو هون يعني اللي هو كتير قراءة،
0: وعندنا إصدارات
1: طبعا هذا
0: محمد بكري
1: جميل.
0: عنده إصدارات
1: محمد بكري طبعا، بديش أنسى حدا،
0: مناش ننسى حدا وما يزعلش حد علينا ولا أي زميل، واللي عنده إصدارات إحنا ممكن كمان نستضيفه عندنا. بس إنه قديش مهم الواحد يكون مثقف وقارئ ويأثر على اللي حواليه.
1: بتزعلش علي سوزان دبيني، أنا لاحظوها هيك حبيبتي سوزان.
0: فكتير مهم نقرأ. زاوية جربناها، نعطيكم نصيحة اللي جربناها ومنحب ننصحكم فيها. فنصيحة اليوم بسيطة جدا، خصصوا 10 دقائق فقط للقراءة كل يوم. رنا شواهدي بكري قالت لنا 6 دقائق 10 دقائق
1: بس، مش كل كتاب عارين بذكر، عشان في إشي بالكلمة تسحر من أول جملة. بتذكر في كتاب لميلان كونديرا اللي جملة واحدة فيه خلتني دغري، يعني حتى من بالغلاف الكتاب بيكون في إيش، هو
0: شدك،
1: شدني يعني، ودغري من أول كلمة بخيالي طار هناك، ما قدرتش أترك الكتاب.
0: ويمكن إلي ما يكونش ملائم،
1: ممكن لا، بس يعني بتتذكروا إنه تأخذوا كتاب اللي هو بجذب، مش كتاب
0: وإذا إسا. أول عنوان أو أول كتاب أخذتوه ما جذبكوش ترفعوش إيديكو، في كتب، في كتب كتير اللي ممكن تناسبكو.
1: عالم
0: مهم كتير تقرأ، وشوي نبعد عن الشاشات ولا لا؟ 072-333-5555
1: مع إنه النصيحة جربناها كانت تحدي عنا قبل فترة، تذكري قلت لك لازم تقرأي، كان في يوم لا كان شيء عندنا
0: شاشي
1: كانت
0: شاشي. إنه ما أبعد عن التليفون،
1: تبعد عن التليفون صح.
0: 072-333-5993 على هذا رقم التليفون، اتصلوا لنا شاركونا سمعونا أراءكم أو رسائل نصية
1: على 050-907-1321.
0: معنا اتصال، ألو صباح الخير.
2: صباح النور،
0: أهلين.
2: معك سعاد.
0: أهلا وسهلا يا سعاد،
2: أهلين، كيف حالكم؟
0: هلا
1: تمام
2: الحمد لله. أنا المفروض شاركت أول لقاء لإلكم شاركته وعطيت رأيي وقتها، برنامجكم كتير حلو.
0: شكرا.
2: وكتير كتير أنا يعني معجبة بشخصيتكم أنتو التنتين، وبحبكم كتير، بحب أسمعكم، بحب أشوفكم كمان يعني.
0: أحلاكي.
1: شكرا
2: حبيبتي. وأنا بدي أقول لكل الناس خير زليفة في هذا الزمان الكتاب.
0: نعم
2: يعني أنا اليوم صرت أم وربيت وأعطيت وبحب إنه عن جد الأم تربي أولادها على القراءة، وهي تقرأ عشان الأولاد يشوفوها كيف تقرأ،
0: تكون نموذج
1: قدوة،
2: تكون نموذج بالضبط. وبهاي المناسبة أنا في عندي خواتنتين بيحبوا القراءة كثير، وما يعني ثلاثة حتى بحبوا القراءة.
0: حلو.
2: وفي واحدة اليوم، في الواحدة اليوم عيد ميلادها وداد.
0: وداد كل سنة وانت سالمة، يعني انت فيش حاجة تتحيري، بجيب لها وداد كتاب. على فكرة أحلى هدية حصلت عليها هي كتاب،
1: يعني تتذكري؟
0: مش متذكر العنوان، بس لما بيجوا بهدون كتاب بحس اني يعني هدية ثمينة لها، لها ثقل، لها وزن.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم عن مستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان 050-90-713-21. معنا اتصالات. ألو الصباح الخير، مين معنا؟
1: يعطيكم العافية.
0: هلا،
1: كيفكن؟
0: ناح،
2: كيفكن؟ كيفكن هاي لهجة، بعرف كيفكن.
1: لهجة جديدة اليوم.
0: مين؟
2: محمود.
1: الله يسعدك.
2: محمود، شخبارك؟
0: اليوم لبناني.
1: والله الحمد لله.
0: كيفكن؟
1: الحمد لله رب العالمين. والله أول إشي بحييكم على هذا البرنامج اللي اليوم أنا يعني بفتخر فيكم، هيك إذاعيين إعلاميين يعني لا هو نفاق ولا هو توجهل.
0: إيه، تسلم على هالكلام الحلو يا محمود. محمود، كيف أصبحت اليوم؟ من وين لوين رايح؟ سامعيتك على الطريق.
1: والله أجا عم

0: انا اليوم افطر حمص وفول هيك 14 وعمر.
1: اوه مدلل نفسك.
0: يعني شو تساوي
2: مع المدام؟
0: لا المدام يا عمي هذه كسب الشغل مسكين الله يساعدها.
3: شو بتشتغل؟
1: بتقدر مجهودها وتعبها.
3: ايش بتشتغل المدام؟
0: طبعا المدام تشتغل بسوبر.
1: حلو كتير. بنبعث لها احلى تحية.
3: محمود انت من القارئين؟ بتحب تقرأ ولا مالكاش خلق؟
0: انا شو الكتب اللي بحبها دائما؟ انا مثلا فتت على المغرب بحب لو بروح اشتري كتاب جغرافي عشان اعرف وين في بالضبط حدود المغرب. شو من اي ناحيه من كذا من كذا.
1: حلو. يعني مجال قراءتك جغرافيا.
0: اكثريته. بعدين بنقل الى التاريخ عشان اعرف وين انا مع مين عايش وكيف حياتي كيف الى اخره.
1: حلو.
0: اما زمان مثلا كنا نقعد لكان في كفر كان كهرباء ولا شيء، تيجي أختي تجيب هالكتاب مثلا وتقعد تقرأ لنا قصة زير سالم، نقعد نتزاعل على حساب القراءة اللي على حساب زير وعلى حساب جساس وعلى حساب كليب. كانت أمرار يعني تسويش علي بهالكلمة، كنت أتمنى أموت بهذيك الأيام ولا أصل لحديت اليوم.
1: حلو.
0: اليوم تعالي جيبي ابن، يعني تعالي جيب ابن صف 12 اليوم قولي له جدول الضرب يمكن يضربك بدل جدول الضرب.
1: تغيرت الأحوال. محمود شكرا كثير على مشاركتك معنا اليوم.
0: العفو. إن شاء الله احنا إن شاء الله برنامج ثاني بنعطيكم أحد قصصي ونكتي.
1: لا احكي لنا إسا احكي لنا
0: إسا. طيب أحد النكت، أول ما تزوجت المغربية ما كنتش أفهم هذيك
1: اللهجة
0: لهذيك الدرجة، كلمة كلمتين. ففي برمضان في نوع من الحلويات بعملوها من مكسرات. أسا قالت لي لما تكون هيك بالبلد بشو عمر بجنين بن ناصري اتصل فيي أقول لك شو جيب لي عشان نعمل الشبكية. اسمها الشبكية. أقول لها شو الشبكية؟ قال هاي بأمنه كلها مع ريحة الحريرة. قلت لها مش لما أعرف شو الشبكية عشان أعرف
1: عشان أعرف الحريرة.
0: الحريرة اللي هي نوع من الشوربة هن بيعملوها إشي طيب يعني هاي. المهم أنا في الناصر هيك فوصلت عند محل مكسرات. بقول لها يعني أنا قدام محل مكسرات شو اللي بدك إياته؟ قال بتجيب لي الكاوكاو ويجي الجلال والنافع. قلت له والله كل كلامك ما هو نافع.
1: لحد ما فهمت اللهجة.
0: أسا بقول لها طيب الكاوكاو. قلت له طب قولي لي يا بلهجتنا فيشها. بصدفة أنا قاعد بحكي معها ومتحصبني بالتلفون مع نفدة واحدة مغربية صارت تضحك علي. قلت له أخو أنت بتضحك علي؟ قالت لي طيب تعال أنا عرفت أن ده مرتك مغربية. قلت له نعم. قلت لها شو الكاوكاو؟ وسألت الزلمة قال لي يا عمي كل هذا اللي بتحكي لي ما فيش حين كاوكاو. لا
1: كاكاو.
0: الكاوكاو اللي هو الفستق.
1: الفستق كاوكاو.
3: من البربر يمكن. البربر لغة البربر يمكن.
0: هي بربرية.
3: بربرية.
0: هي مرتي بربرية.
3: مرتك بربرية. واو.
1: بنيها
3: جميلة جميلة جميلة ده تكون.
0: طلع اسمع هي من ناحية.
1: تركت كل البلاد واجت لعنده لمحمود.
3: مالهم. أيوة.
0: فهنا الجلجلال اللي هو
1: جلجلال جلجلال شو هو؟
3: سمسم.
0: سمسم. والنافع اللي هو اليانسول.
3: نافع.
0: أصلا أنا صرت
1: بنسى جلجلال كاوكاو. طيب يا سنة نعرف تعلمنا منك اليوم. شكرا كثير يا محمود.
0: أنا مستحيل.
1: شكرا
3: محمود.
1: يعطيك ألف عافية.
0: لا شكرا. السلام. واجب إنك تفخر والاعتزاز بك.
1: شو اسم زوجتك؟ شو اسمها؟
0: فاطمة.
1: ما هو
0: نصهن يا فاطمة يا حليمة. يا يعني نادي بالسوق يا فاطمة نص السوق برد عليكي.
1: طب النحلة بدت عليك واحدة. شكرا يا محمود.
0: يلا باي باي.
1: باي محمود باي. طيب احنا وصلنا لزاوية التخلي. وانا شايفة انك انت فضيتي الفريزر وجبتي كل الاغراض لعنا هون
3: عرينا
1: على الاستوديو.
3: اسمع قررنا اليوم احنا منعيد ومن
1: نزقل ومنعيد ومنزقل ومنعيد ومنزقل ومنعيد
3: خلاص إجا الوقت
1: نتوى هاي الصفحة بتخلص.
3: نقلبها خلص خلص مع قصة كعكات خلتو سميرة إمنا.
1: لا جبتيها؟ مش وعدات اللي كانوا مفرزات.
3: نعم مش وعدات مبارح.
1: فتخلي اليوم نتخلى عن كعكات ماريا اللي صلن سنتين ونص
3: بالفريز يعني ها
1: بالفريزة.
3: شايفين طلع كيف ملفوفات عشان لازم كانوا يطيروا.
1: إذا الامتحان عند رانيا إذا الكعكات صلن إيش لأنك فرزتيهن ولا لا؟ كعكات
3: ترى ما أحلى نقشتهن
1: وشكلهن ما صارش شي عليهم.
3: لا
1: وانت طلعتيهم من الفريزة
3: مبارح بالليل.
1: طيب حلو هاي تخلينا تخلينا عن الكعكات اللي صلين سنة ونص موجودين بالفريزة.
3: شو سنة ونص من شهر 10 8 شهور يا عرين.
1: طيب نطلع على فاصل إعلاني ولا كيف؟

0: مستمعين ومشاهدين مكان اتصلوا فينا وشاركونا على 072-335-5993 أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: على 050-970-7131. بدي أذكر إشي عارين نحن برنامج اللي المستمعين هو جزء لا يتجزأ منا ونحن معطين مساحة للحديث والخراف ولكتير شغلات بس
0: صح.
1: بس في حدود لكل شيء في حدود وفي حدود الاحترام فمش مقبول علينا بأي حديث بأي شكل إن كان إنه المستمع يجي ويتخطى هاي الحدود
0: صحيح.
1: إذ إن كان من كلام مش حلو إن كان من
0: أي شيء ممكن
1: من كيف بقوله
0: كلام غير لائق شتائم أمور اللي مش ممكن تتعدى
1: فيها في حدود لكل شيء ونتأمل إنه المستمعين كمان يحترموا هاي المساحة
0: أكيد إحنا بنفهم وهاي المساحة هي موجودة لإلكم عشان تيجوا وتتصلوا وتشاركونا وتفضفضوا وتحكوا لنا على وجعكم وصرختكم وحتى ماريا كتير مرات اللي كانت تقرأ الرسائل وهاي الصرخة لما إحنا بنكون مستقين متضايقين وبدنا نعبر عن شعورنا هاي المساحة موجودة هون عشان تقدروا تعبروا فيها بس في طريقة نلتزم فيها احترام حدود شتائم كلام اللي هو مش مقبول أكيد أكيد مش مقبول عنا ببرنامجنا فبتمنى من الجميع أنه هاي الرسالة
1: نحافظ على هاي الحدود وهاي الشغلات لأنه أهم إشي احترام حالنا إذا نحن بدنا نغير بالمجتمع نحن مش مفروض نكون يعني
0: نتصرف
1: بهاي الشغلة بهاي الشغلات
0: مع كل الوجع الموجود
1: يعني ففي حدود واحترام نفسنا بعدين احترام الغير كتير مهم عندنا ببرنامجنا وهي رسالتنا كمان واحدة من الرسائل اللي احنا عم نقدمها بهذا البرنامج
0: أكيد. وصلنا على زاوية التجدد زاوية التجدد اليوم اقرأوا نعم. صفحة جديدة شو يعني جديدة قصدك؟
1: يعني كل يوم اقرأوا
0: إيش جديد؟
1: لا مش كل يوم إيش جديد نخلص ده نبدأ كتاب بدنا نخلصه مزبوط إنه أنا كتير مرات أنا أصغر
0: على فكرة بنفع نقرأ أكتر من كتاب مع
1: لا
0: بعض
1: لا
0: نفس الفترة على فكرة في ناس
1: لا بدك ماري. أنت تكوني مركزة أول إشي يكون عندك وقت تقرأ كتاب واحد بعدين تعالي
0: صح.
1: نحكي
0: افتح اثنين وثلاثة
1: تفتح اثنين وثلاثة أول إشي بفكر إنه نحن الكتاب لازم نحترمه نعطيه هو
0: إمتى
1: كونه هو
0: نعم
1: ككون
0: مكانته
1: أنا وصغيري كنت أحب أقرأ الكتاب لما أفوت أكتر
0: أتعمق
1: أكتر بالكتاب كان بدي أعرف النهاية فكتير مرات أجي أقرأ النهاية
0: نعم.
1: بس أكمل أقرأ
0: ما تقدريش للآخر. تقدريش تصبري
1: لا في قصص وفي ما بتقدري
0: كتبوا فكرة جديدة حتى سطر واحد مش شرط مجلد
1: كمان نقرأ ونكتب ونكتب مع بعض
0: أي شيء جددوا جددوا اكتبوا اقروا افتحوا الصفحة
1: ارسموا
0: فصل إعلاني ورجعين
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء
3: رجاء هدوء
2: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء الأربعاء على قناة مكان مكان توكس برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي نوعدكم بأجوبة شافية
2: مكان توكس برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس

0: وصلنا ببرنامجنا لضيفتنا ملاك منصور، فنانة تشكيلية بالنحت والرسم وشاعر وبتكتب بالإنجليزي، وبعد كتير أمور رح نتعرف عليها بعد شوي خلال برنامجنا. ملاك من عسفية وعالمها الفني مرتبط كتير بالطبيعة، بالأحلام بالأحلام زي ما أنتوا سمعين، وبالبحث المستمر عن الذات والهوية، وحاليا بتشارك بمعرض بعنوان قاسم مشترك ضمن حاضنة متحف حيفا للفنون بإشراف القيم الفني عزلوف.
1: بهذا المشروع ملاك جمعت مجموعة من الشابات من المجتمع الدرزي بعسفيا، وانطلقت معهن برحلة مختلفة.
0: كيف؟
1: اللي رحلة هاي لما أنا قرأت عنها يعني شوقتني، بدي أعرف مين هي ملاك، بدي أعرف شو عم تعمل.
0: شو يعني مختلفة؟
1: رحلة لتوثيق الأحلام،
0: توثيق أحلام
1: والتعمق بمعانيها وتحويلها لأعمال فنية.
0: مش لأتذكر الحلم بالأول؟
1: إذا بدنا نسمع من ملاك. طيب، كيف بلشت البدايات تبعتها كفنانة، ومن هناك رح نفهم عن قدام نتذكر الأحلام ولا لا.
0: طب شو بينفع نفهم الأحلام والقصص مثلا؟ شو ممكن؟
1: ملاك بدك تحكي لنا كل هذا،
0: تتحول لشو؟
1: أفكار لأعمال فنية ومنحوتات وتماثيل بتحمل بصمتها الخاصة لملاك، وعن جد عندها بصمة خاصة بأعمالها. أنا تبعتها وما رح عمل دراسة كاملة على أعمال وشوقتني، وخليت البيت كل آياته
0: يتحمس
1: ويشوف ويسمع كمان أشعارك.
0: المعرض بيحكي عن أحلام، هوية، القوة الداخلية والبحث عن الذات. وشو في جذبك مثلا كتير ماري، هيك إيش اللي مثلا عيني لحد السمعي؟
1: طلع بما أني أنا قارئة وبقرأ بالإنجليزي، واضح جدا لما بقرأ الرسائل أنه لغتي العربية شوي يعني
0: طيب،
1: فبقرأ إنجليزي، فشدني كتير أنه ملاك لما حكت لي أن هي بتكتب بالإنجليزي، وكمان قالت لي جملة اللي هيك ضوت لي ضو وخلتني أكتر أتشوق أتعرف على ملاك. اختياري للكتابة باللغة الإنجليزية واختيار مين بدي يفهم شو أنا بفكر، صح؟ أوكي. ملاك
2: صحيح.
1: ومين ما بسمح له يفهم، هو حاجز وبوابة بنفس الوقت. فاليوم بدنا نحكي معها عن الفن، الكتاب، الأحلام والطبيعة، وكيف كل هاي العوالم تلتقي محل واحد، اللي هو ملاك منصور من عسفيا.
0: صباح الخير ملاك، أهلا وسهلا فيكي باستوديوهاتنا اليوم بحيفا، استوديوهات مكان. ملاك، عارفين عن حالك؟ مين ملاك؟
2: أنا ملاك فناني، برسم من وأنا وصغيرة، وكمان بعمل منحوتات، تعلمت فن في جامعة حيفا.
0: وين تفهمتي إنه الإشي ممكن تخديه أكتر لمحل أوسع وتتعمقي فيه؟
2: هون الإشي، الفن معي بلش مش من محل فن، يعني ما كانش عندي معرفة إنه في إشي عن هالزي اسمه فن، لأني بلشت من جيل كثير صغير، وكان من محل أكثر إني أفهم حالي وأفهم الأشياء اللي بشوفها وأنا نايمي. يعني كنت أحلم أحلام جدا غريبة، أحلام جدا عميقة، ومرات كانت أحلام بتخوف.
1: بأي جيل هذا الإشي؟ يعني إن أنت بدك تفهمي حالك، إنه عندك الوعي والإدراك إنك أنت بجيل صغير، أي جيل هو؟
2: من لما بلشت هيك أعرف حالي،
1: ثلاثة، أربعة، خمسة،
2: ممكن تقولي لا، خمسة وفوق، ثلاثة كان عندي أكثر هيك، إنه أنا ذكرتي جدا جدا جدا قوية، عندي هيك photographic memory، بتذكر حالي،
1: ذاكرة تصويرية،
2: بتذكر كثير أشياء من الصغر تبعي، كمان بتذكر أشياء من الأحلام تبعوني، بتذكر أحلام اللي هي من جيل جدا جدا صغير. أما لما بلشت أكتب عن الأحلام تبعتي، ولما بلشت أرسم الأحلام تبعتي، كانت من جيل خمسة وفوق. لما بلشت أجرب أفهم حالي، إنه كنت مثلا أحكي لأخواتي أو أحكي لأهلي إنه عم بحلم واحد اثنين ثلاثة، ويقولوا لي إنه مش عم بفهم عليك أو مش عم بفهم.
1: إيش كنت تحلمي؟
2: كنت أحلم أشياء غريبة، اللي قسم من هاي الأحلام بحبش أشارك فيها، بس قسم من هاي الأحلام هي زي عالم غريب، شخصيات جدا غريبة، شخصيات أكثر دارك، أكثر ظلمية، شخصيات اللي هي ممكن مرات تخوف، لأنك زي ما بتعرفيش تتعرفي عليها، أو بتعرفيش إنها مثلا موجودة جواتك أو منين جاي، بتصير تجربي الدوري وين الإشي. ودايما كبنت صغيرة اللي مش فاهمة شو عم تعمل أو مش فاهمة شو عم بتشوف، دايما الإشي بخوف، ودايما الإشي هيك مش مألوف.
0: عارفوا يتعاملوا معك ولا جربوا يقولوا لك خلص انسي شو حلمتي، كان مجرد حلم؟ لأنه دايما هيك أول جملة بتنقال، بس مثلا أي حد فيه خلص هذا كان مجرد حلم، هذا مش حقيقة.
2: بالضبط، الأهل عادة عشان يحموا الولد الصغير بيجربوا قد ما بيقدروا يسكتوا من محل معين انه يجربوا يقولوا له انه شو انت عم تحلم مش حقيقه، بس للولد الصغير او البنت الصغيره في الحاله تبعتي كان لي كثير حقيقه، لاني كنت كثير منغمسه في عالم الاحلام. وحتى ابوي كان يضل يحكي لي انه عندي كان وانت وصغيري كمان 5 سنين كان عندك imaginary friend اللي كنت تحطي له صحن على الطاوله وتقعدي تحكي معاه.
0: بس صديقي
1: انا عندي كمان
2: مش الكل، خواتي الصراحه يعني. بالضبط خواتي الصراحه بالمره ما كانش عندهن، وكنت هيك زي البنت الغريبه حتى لو اني كنت صغيري، وكان الاشي يعني انه الولد الصغير مسموح له يكون غريب قد ما بده، وكمان اسا في هذا الجيل مسموح لنا نكون غريبين قد ما بدنا، بس في زي اشياء الستاندردز اللي بحطوها علينا والاشياء اللي بحطوها علينا زي لازم نمشي حسب اشياء معينة من المجتمع you know society stuff. فهيك بلش من وانا عمري 5 سنين وفوق، لتني هيك قررت جربت اتحاور مع اهلي، جربت اتحاور مع خواتي، اتحاور مع صديقاتي كمان وانا وصغيري اشياء اللي بحلم فيها. ففي ناس كانت تفهم اللي هني عادة اولاد وبنات جيلي، وفي ناس لا، مثلا الاهل ناس اكبر كل هاي الشغلات، وبالعكس يجربوا هيك يقولوا لك انه هذا حلم هذا مش حقيقه.
1: كان في احلام مشتركه بينك وبين اولاد جيلك نفس الاحلام؟
2: بتذكرش.
1: لا
0: وكان الاشي يضايقك انه ما حدا فاهمك؟
2: اكيد
1: الكبار
2: اكيد لما الولد الصغير. هاي كمان اسا بدي احكي شوي علم نفس، مع انه يعني
1: انت تعلمتي علم نفس.
2: يس بحس الاشي خصو كثير في بعضه. لما الولد بيكون عم بيجرب يحكي اشي اللي هو عم بيشوفه او اشي اللي هو حاسه، دايما بيدور على الاهل او الناس اللي اكبر منه انه تفهمه، دايما بيجرب ياخذ الاولاد او الناس اللي حواليه للعالم تبعه، بده الناس اللي حواليه تفهم شو هو عم بيشوف. فلما بيلاقي هيك صد معيني طبعا بيصيب الخذلان، بيصير يشكك في حاله، بيصير يشكك في شو عم بيشوف،
0: ويمكن بيكبر الخوف اللي هو عم بيشوفه.
2: طبعا طبعا، لانه الاشي عادة بيبلش من محل curiosity، من محل اللي هو
1: فضول،
2: من محل اللي هو بحب اكثر يتعرف على هذا المحل. بس لما بيصيروا يقولوا له هذا المحل غلط، هذا المحل مش عن جد موجود، بيصير يخاف. ليش انا بشوف وليش لقبالي بشوفش هذا الاشي؟
0: ليش بتحكي عنه مثلا حلم بخوف ومش كابوس؟
1: فرق بين التنين بدك تفوتي اسال عالم.
2: سؤال جدا جدا ولا مره فكرت فيه الصراحه. عادة بقول كوابيس، بس بخوف لأنه فيه إشي اللي بشد، فيه شيء اللي رغم الخوف بدي أعرفه، رغم الخوف من وأنا وصغيري كنت أخاف وأحب أتعرف على الأشياء اللي بخاف منها. بس كوابيس كانت زي في مثلا عنا إحنا في العالم الدرزي، في المجتمع الدرزي في عنا مصطلح اسمه التابعة اللي بتطلع لك في الليل، فهاي مثلا كابوس، لأنه في الإنجليزي اسمها هي انعمل عليها كثير أبحاث، في الإنجليزي اسمها sleep paralysis، لما بتحسي حالك مسمرة
1: مشلولي
2: بالضبط.
0: في له عدة أسامي على فكرة. طب ملاك انت ليش كنت دايما تنشدي لهذا العالم؟ وهل هذا الاشي كان مرآة لحياتك باليوم يوم، ولا حياتك كانت عادية وردية حلوة وبالأحلام كنت تفوتي وتغوصي بمحل ما إلوش علاقة، ولا كان في اشي مثلا فيه مش مفهوم بحياتك وكان الاشي يعني مين أثر؟ حلمك على حياتك ولا حياتك على حلمك؟
2: بحس اثنيناتهم بيأثروا على بعض، وبحس انه الاشي كان الحلم تبعي زي يكون مراي للواقع تبعي، بس يكون كمان مراي لمحل ثاني مختلف زي ما حكيت لك. انا كنت
1: والعالم الثاني
2: بالضبط،
1: يعني العالم الموازي تبعي
2: بالضبط. فانا كنت like embracing هذا المحل من وانا وصغيري، يعني زي اوسع فيه واكبر فيه، وحتى لو اهلي كانوا يقولوا لي مثلا اظلكيش غاد، اظلكيش في هذا المحل، لانه كمان وانا فايقه كان عندي لايك داي دريمينج، كنت اظلني
1: احلام اليقظه
2: احلام اليقظه. فدايما كنت مثلا اخذ هذا المحل واعيش فيه اكثر، ممكن هروب من الواقع تبعي، وممكن كان كثير يفرجيني اشياء امراي للواقع تبعي. مرات كان يكون احلام حلوه، مرات اكتشافيه، ومرات كوابيس، مرات احلام بتخوف.
0: كتير مستمعين ومشاهدين اليوم يمكن جزء منهم فاهمك عايش اللي انت عم بتعيشي، وجزء عم بيقول مين هاي الغريبة؟ سمعتيها من قبل؟
2: أكيد أكيد سمعت مين هاي الغريبة، ومن وانا وصغيري زي كان في بولينج معين، انه
1: تنمر
2: تنمر معين من ناس جيلي لأني ظليتني لليوم أنا هيك. ففي كثير ناس بتطلع علي إنه هو ذات ويردو أو ليش هيك عم تحكي، يعني فكري حالك إنك جاي من عالم آخر أو جاي من عالم اللي superior. فالإشي مش هيك بتاتا، يعني الناس مثلا مرات بتحس حالها intimidated أو مرات بتحس حالها مش فاهم شو عم بيصير مع البني آدم اللي قبالها، إن كان في الأحلام أو إن كان في أي موضوع ثاني، بس من الاختلاف أو زي إنه بني لأنه كل بني آدم بيقدر to connect مع عالم الأحلام. عالم الأحلام هو عالم جدا جدا ثري، عالم الأحلام هو جدا واسع وبيخليك تتعرفي على حالك. مثلا بقدر أقول في parallel world
1: بالعالم الموازي،
2: بالعالم الموازي، وكمان بخليك تعرفي حالك إسا شو عم تمرقي إسا. في عالم اسمه كارل يونغ اللي بيقولنا في أشياء اللي هي symbols اللي بتظهر لنا في الأحلام،
1: رموز
2: وأشياء اللي إحنا منخوضها في الحلم، وحتى في اليوم يوم لما انت فايقه في رموز معينه اللي بتعمل لك كليك معين اللي بتخليك تحسي شغلي. ففي ناس بتحب، في ناس بتحب تتعرف على حالها عن طريق هذا المحل، وفي ناس بالعكس في ناس بتخاف.
0: طيب لقلنا كتير غريبة ومش مألوفة، لكتير ناس
1: لا
0: مألوفة
1: لمين يعني انه
0: بعرفش لكتير ناس اوكي، هي حتى نفسها بتقولك انه هاي كانت الانتقادات. من وين بتجيبي هذا الهدوء وهاي الثقة انه اوكي مش كتير بعيني لي رأيك ولا رأي كل اللي ناس اللي رفقتني حتى اهلي؟ من وين جبتي هذا الايمان الداخلي اللي انا مستمر ابحث عن حالي وعن كل الامور اللي عم بشوفها باحلامي ومش هخليكوا انتوا يعني تبعدوني عن مين انا؟
2: الصراحة أخذ لي وقت، اشتغلت على حالي كثير، بس في الآخر I made peace with it إنه okay I'm the weirdo إنه I don't care.
0: إذا هي متعايشة مع الإشي
1: فهمتي؟ يعني بحاول أحكي وقت كتير طويل من خلال البرنامج.
0: لا أنت بتقولي لي مثلا إنه ليه بتقولي عنها غريبة، هي نفسها متقبلة هاي الشغلة.
1: ما هو هون لما أنت يعني أنا بالنسبة لي مش غريبة
2: بالضبط.
1: هي مميزة في إشي بالفكر وبالوعي اللي وصلته، هاي قدرة رهيبة مش كل إنسان بقدر يوصلها، هاي القدرة إنه أنا أوصل لهذا المحل وكمان أفهم حالي وأفهم المحيط تبعي من هذا المحل. تعرفي من القدرة هاي وين الغرابة؟
0: لا وبقولك إنه
1: وين الغرابة
0: لا هون؟ وبقولك هاي الرموز اللي تخلينيش وتسكتينيش وتبعدينيش
1: طبعاً.
0: عنها
1: طبعاً.
0: لأنه هي جزء لا يتجزأ مني، ويمكن هي شغلي انفتحت عندي ومش مفتوحة عند باقي الناس، ويمكن باقي الناس بسكتوكي.
1: وهي أخذتها وترجمتها لعمل فني لكتابي، لا يعني إجت أخذت وطورتها لمحل تاني عشان تفهم أكتر حالة. يعني هذا شايفيته أنا بأحلامه اللي فهمته إنه أخذته للكتابي
0: للرسم
1: للفن، مش بس رسمي مش بس ترسم، يعني إذا بدك تعرفي للتماثيل اللي بتعملها وكيف تعملها الطبيعة، كمان التواصل تبع ملاك للطبيعة هذا إشي رهيب.
0: ملاك إحنا عشان وقتنا ضيق بدي تخديني شوي من الطفولة والأحلام واللي دورتي وبحثتي عن طريق المحيط تبعك إنه حد يفهمك، وبعدين اكتشفتي إنه أنت لازم تفهمي حالك، بلشت تمسكي ورقة وقلم وبلشت تجسدي الإشي عن طريق تمثيل، ولو وصلت لإنك تعملي معرض خدينا شوي بهاي ال
1: وكيف تعمل التمثيل. يعني أنا كتير حابة تحكي لنا كمان
2: أوكي.
1: عن المواد اللي بتستعمليها يعني اللي هي جزء لا يتجزأ من الأحلام نفسها يعني هون طرت أنا
2: الصراحة زي ما حكيت لك وبلشت هيك من محل إني هو مش من محل فن، من محل إني بدأ أفهم حالي. مع الوقت بلشت أحس حالي أكثر belonging لهذا المحل، belonging لأنه إسا بدي أترجم شو عم بشوف، عم بترجم شو أنا بفكر على الورقة، لأني بلشت دايما أرسم، بلشت دايما هيك أجرب أشوف أشياء، كل إشي بشوفه في الحلم أرسمه، أو بعديها مع الوقت صرت أشوف أشياء اللي مثلا حتى في اليوم يوم رمز معين اللي هو كثير بعني لي إشي أو حيوان معين أو إشي في الطبيعة صرت أنجذب لإله بدون ما أفهم ليش وبدون ما أعطي نفسي إنه أفكر كثير ليش. مع الوقت صرت أقرأ كثير كتب، مع الوقت صرت أعرف كمان أعبر عن حالي من ناحية كلام لأنه كان جدا مهم لإلي، مع إنه زي ما حكيتي مريم إنه اخترت اللغة الإنجليزية عشان ناس معيني تفهم وناس معيني ما تفهمش، لأنه عادة أنا بدي الناس اللي بتشبهني تفهمني، بديش كل بني آدم يفهمني، فيش حاجة كل بني آدم يفهمني، بس البني آدم الصح رح يفهمني، فيش حاجة أدور مين يفهم ومين لا. فبعديها هيك كملت تعليم في جامعة حيفا، تعلمت فنون، تعلمت سيكولوجي، ومن هناك هيك قررت أنه بدي أكون فناني، مش مهم شو بيصير، no matter what, إذا أهلي موافقين, إذا أهلي بيقولوا لي إنه عندك قدرات مختلفة وعندك قدرات ثانية مثلا زي تك وهاي الأشياء, أنا بدي الفن, أنا بدي المحل اللي أنا بقدر أطلع فيه هاي البنت اللي بدهاش تسكت, بدها تحكي, بدها تحكي شو بتفكر, بدها تحكي شو بتشوف, واللي بده يفهم يفهم, اللي بدهش يفهم فيش حاجة يفهم.
0: وصلنا اليوم للمعرض.
2: Yes.
0: شو هذا المعرض ومين النساء اللي معاكي؟
2: فجيتك في الحكي انه قررت ادور على ناس بتشبهني. فالمعرض نفسه, المعرض كان موجود, هو انفتح في 7/5 في الخمامة لأمانوت في متحف حيفا. متحف حيفا. في هذا المعرض كل واحد فينا زي بيتقابل مع كوميونيتي معين, مع كوميونيتي
1: اللي يعني مجتمع,
2: اللي مجتمع معين اللي مشابه له, اللي زي فيه أشياء مشتركة. ففي ناس اختارت ناس معينة وأنا اخترت صبايا, كان أكثر الأوبن كول اللي أنا عملته لصبايا عربيات, صبايا اللي بيحلموا أحلام مش مفهومي, صبايا اللي بدهن أكثر تكونكت مع عالم الأحلام, بيشوفوا أشياء غريبة, صبايا اللي هني شوي مختلفات. في هذا المحل عادة حكيت مع كثير صبايا وتقابلت مع كثير صبايا, بس الفرقة تبعتي والمجموعة تبعتي
0: فيهم؟
2: في نص منهن صحباتي, لأنه الحمد لله في الآخر يعني
0: تلتقي مع الناس اللي بتشبهك,
2: تلتقي الناس اللي بتشبهك. فقسم منهن صحباتي وقسم منهن صاروا صحباتي من محل اللي هو هذا المحل, من المحل المتشابه تبعنا. فالتقيت معهن, حطيت بس عملت الأوبين كول, التقيت معهن, تعرفت على كل صبية, عملت لها زي ميني انترفيو اللي فيها زي بتعرف عليها, بتعرف على عالم الأحلام تبعها, وبعدين صرنا نلتقي في الطبيعة. ليش في الطبيعة؟ لأنه هذا العالم تبعي, الطبيعة هو العالم اللي grounding لإلي. في عندي الحلم اللي هو كثير هيك بتنقل مش في السبيس بس في عالم اللي مش عن جد بعرفه, اللي كثير ليمينال, عالم كثير ليمينال,
0: والطبيعة اللي بتخليكي شوي أكتر تنزلي على الواقع.
2: yes,
0: على الأرض.
2: بتجذرني, بتخليني أحس أني أنا بعدني مادي, أني أنا بعدني موجودي في الـ 3D, في الـ 3 dimensional world اللي فيه أنا بقدر أحس. لأنه إذا بظلك في محل اللي هو كثير
0: حالم
2: خيالي وحالم بتضيعي, و يعني I've been there.
0: yes.
2: وضعت شوي. فرجعت على الأرض, رجعت على الطبيعة, الطبيعة هيك شرشتني, وحبيت هيك أجمع هاي الصبايا لأنه كان في ضياع معين, في ضياع معين, مش إنه الصبي مش فاهمي حالها, في ضياع إنه تلاقي حالها بين مجموعات معينة, لأنه الصبي مثلا الانتلكت تبعها كثير فايق وهي جدا جدا جدا هيك فاهمي شو عم بيصير معها, بس مش كل بني آدم حواليها عن جد بفهمها. فزي حبيت أعمل هاي المجموعة, حبيت أعمل هاي الكوميونيتي عشان يكون في كونكشن, وعشان أدور على هذا الإشي الكولكتيف, عشان أدور على الإشي المشترك في المجموعة نفسها. لأنه بحب أول إشي بلش زي ما حكيت الإشي من محل إني أعرف حالي, بس مع الوقت حسيت الإشي كثير عم بيكون إيجوسنتريك, عم بحس الإشي إنه كثير عم بركز بالضبط, إنه كثير عم بركز على حالي وكثير بدي أفهم حالي. ثواني, في بعض ناس, في بعض ناس اللي حابي أفهمها, وفي بعض ناس اللي I want to observe them, بدها
0: حدا يفهمها كمان.
2: ويس, وبدها حدا يفهمها. الهدف كان من الأوبن كول, والهدف كان إني أجتمع مع هاي الصبايا إني عن جد أفهمهن, بس كمان يكون في كونكشن, يكون في زي
3: تواصل.
2: yes, يكون في زي زمان كانوا يجتمعوا نساء وهيك يقولوا لهن witches وبعرفش شو. اليوم أنا بحبش أستعمل هاي المصطلحات, بس بحبش دايما أستعمل مصطلح الـ spirituality, لأنه بحس إنه we throw it left and right, بحس الإشي إنه
1: بس تقدر تستعمله يعني
2: أكيد أنا بستعمله, بس بحبش هيك to over abuse it.
1: أوكي تمام, بس هو spiritual
0: موضوع كتير وسير كبير. بكفيش بعلاقة واحد يعني, متأسفة بس
1: لا بدي أكمل,
0: ما فيش مجال. بقي معنا دقيقتين ثلاثة ملاك, بدنا نحاول عن طريق هذا الحديث اللي فيه كتير عمق وممكن نبحر كتير لقدام. هذا المعرض اليوم شو منشوف؟ منشوف تفسير أحلامك وتفسير أحلام المجتمع اللي خلقتي. شو منشوف بهذا المعرض وليش عملتيه
1: أو روحوا شوفوا المعرض وبتفهموا.
2: المعرض بعده قائم، عن جد بنصح الكل يروح يشوف. في غير العمل تبعي في بعد كثير أعمال اللي جدا جدا جدا مهمة إنه الواحد هيك يشوفها ويشوف كوميونيتيز اللي غير العمل تبعي. أما العمل تبعي هو تمثال سميته Inside the Altar All Women Are Owls، في داخل المذبح
1: مذبح وكل النساء هن بوم
2: بوم. فمش من محل إنه
0: صادقة
2: أما مش من محل إنه البومي هي إشي اللي هو غلط أو إشي اللي هو زي ما إحنا العرب منحط عليه. بومي هي إشي اللي أنا هون بستعمل spirituality، هي رمز جدا جدا روحاني ورمز اللي هو زي بياخذك من عالم لعالم، هي المفرق بين عالم لعالم. فهذا التمثال هو زي فيه كل إشي اللي أنا absorbed it، كل إشي اللي
1: امتصيته،
2: كل إشي اللي أنا شفته من نساء ثانية، تعلمته من نساء ثانية وتعلمته في هاي القعدات اللي كنا نقعدها في الطبيعة. وكمان على قصة العظم
1: المواد
2: أنا بحب أبني التمثيل تبعوني من عدة مواد، بحسش حالي satisfied بس من مادي وحدي. يعني بتقدري تشوفي أنا بطلع زي ما حكيت على الطبيعة I collect stuff اللي هي raw materials،
0: بتجمعي شغلات اللي هي طبيعي
2: زي العظم. ومبارح سألتيني مبارح سألتيني ليش بجمع العظم. أنا بجمع مثلا عظم ريش، شغلات اللي هي كان فيها روح، هاي الروح نقلت من محل ثاني من محل لمحل ثاني بس خلت المواد. فأنا مش بس بدور على الروح جواتها، أنا زي
0: بترجعي تحييها عن طريق
2: بحب أعطيها الحياة تبعتها بعد ما انتقلت الروح منها، زي إنه
0: بعطيها قيمتها بعد ما فقدت روحها.
2: أما كمان بحس إنه في إشي في المادي اللي خسرت روحها، يعني إنه الروح راحت على محل أنا بعرف شوين الروح راحت، بس المادي اللي ظلت بعدها موجودة. والعظم هي أكثر إشي في كثير ناس بتخاف من العظم لأنه it symbolizes death. ففي هذا التمثال رح تشوفي إنه الصبايا تعاملت مع عظم وكتبت شغلات على العظم وعملت كمان أشعار في الإنجليزي على العظم، وأنا حطيتها موجودة في التمثال. بس التمثال كبير تقريبا، مش كثير كبير للأشياء اللي أنا عادة بعملها، بس تعال نقول مترين.
1: واو.
2: فهذا التمثال فيه زي كل إشي، طاقة intellectually speaking، مشاعريا، من هاي الصبايا ومن الجماعات تبعونا، بس كمان اللي هني عملوها، أشياء اللي هني عملوها حبيت أفوتها وتكون جزء من هذا التمثال.
0: وين بنرفع نشوفه؟
2: في متحف حيفا.
0: للفنون. شكرا كتير ملاك منصور، غصت معك بعالمك اللي هو ممكن يكون عالم لكتير أشخاص مميز. اليوم سمعتك عالم مميز جدا جدا جدا وجذبنا نعرف أكتر، فممكن الأشخاص هيك يتواصلوا معك ويكونوا جزء من المجتمع هذا. شكرا كتير لك إن كنت معنا اليوم.
2: شكرا كتير لكم.
0: يعطيك العافية. باي باي. شكرا لكل مين تبعنا، لرانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج، لنادي أسمر مارون من الراديو المتلفز، لروبي أوستن هولز من الهندسة الصوتية، وإلك ماريا دبينا. بكرة منرجع منلتي بنفس الموعد.
1: باي عارين. منكملين مع القراءة بكرة، وفي رسائل كانت متعلقة بالقراءة بكرة رح نقرأها
0: أكيد. واو. رح نقرأ كل الرسائل. باي
1: باي.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. غداً على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: هذه عناوين الساعة: حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت عقب نية إسرائيل استئناف هجماتها هناك، الكنيسة مستمرة في سن القانون حلها، استمرار تبادل الاتهامات بين رؤساء الجهاز القضائي ووزير العدل ليفين، هدم منازل غير قانونية بالنقب، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة المنتصف من مكان تقرأها عليكم ريم مارون، أسعد الله أوقاتكم. أفادت مصادر محلية في بيروت بحركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية وبانتشار واسع للجيش اللبناني على مداخل الضاحية لتنظيم مغادرة السكان، ويأتي ذلك في أعقاب إعاز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس إلى جيش الدفاع باستئناف الهجمات ضد أهداف إرهابية في معقل حزب الله بالعاصمة اللبنانية عقب خروقاته المتكررة لوقف إطلاق النار. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن واشنطن أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لهذه الخطوة. صادقت اللجنة البرلمانية المختصة على مشروع قانون حل الكنيسة تمهيدا للتصويت عليه اليوم بالقراءة الأولى في الهيئة العامة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس قال إن الانتخابات ستجرى على الأرجح بين 8 أيلول سبتمبر المقبل والعشرين من تشرين أول أكتوبر. حذر رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميد والمستشارة القانونية للحكومة بهرف ميارا مرة أخرى من مغبة قيام الحكومة بالمس بأجهزة القضاء الديمقراطية الإسرائيلية. وفي مؤتمر لدائرة المحامين في إيلات أنذر عميد من تطبيع الهجمات على حراس الديمقراطية، مشيرا إلى أن القضاة يتعرضون لمضايقات وتهديدات على أساس يومي. ومن جانبها قالت بهرف ميارا إن تسريع النشاطات لتقويض السلطة القضائية قد يؤدي إلى وضع لن يتم فيه الالتزام بالأوامر الصادرة عن المحاكم. ومن ناحيته قال وزير العدل ليفين إن القاضي عميد يزدر الجمهور ويدوس على قرارات الشعب ومكانة الحكومة والكنيسة، وعليه لا يثق أو يعترف الجمهور به. تستعد طواقم إنفاذ القانون لهدم نحو 40 منزلا أقيمت خلافا في قرية تل عراد بالنقب. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأنه بالتوازي ستجرى عمليات هدم في قرية أبو تلول أيضا.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اعتبارا من يوم غد ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها الموسمية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي إخباريا عند الواحدة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة من الآن حتى الواحدة. معكم أسرة البرنامج في الإنتاج شريهان حجير بيكي، من الهندسة الإذاعية حين دهان، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. الليلة الماضية جريمتا قتل في الكعبية والرملة يؤدي إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 120 ضحية منذ بداية هذا العام. في الأثناء الشرطة تعلن عن نجاحها في خططها ضد العصابات الإجرامية. بسبب التصعيد في المنطقة الشمالية وتردي الأوضاع الأمنية، وزير التربية والتعليم يؤاف كيش يقرر إلغاء امتحانات البقروت في البلدات الواقعة على خط المواجهة. المصادقة على قانون حل الكنيسة في لجنة الكنيسة البرلمانية تمهيدا للمصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيسة. في الأثناء لجنة الوفاق تواصل سلسلة المحادثات مع مندوبي الأحزاب العربية بغية التوصل إلى تفاهمات بشأن إعادة بناء القائمة المشتركة. أهل التحيات لكم مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم. في البداية ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيلاني. أهلا وسهلا بك تامر. إذن الليلة الماضية كانت ليلة عصيبة جدا، جريمة قتل وقعتا في الكعبية والرملة مما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 120 ضحية منذ بداية العام، والشرطة تقول بأنها نجحت في خطتها ضد العصابات الإجرامية. إذن التفاصيل معك تامر.
2: نعم رائد، بالفعل يعني الجريمة في المجتمع العربي حتى لم تعد تقاس بعدد الضحايا فقط، بل باتت تقاس أيضا بمدى القسوة التي ترتكب بها وبالمشاهد الصادمة التي تخلفها وراءها. خلال ساعات قليلة أمس سجلت جريمتا قتل جديدتان في الرملة في المركز والكعبية في شمال البلاد لترتفع حصيلة ضحايا العنف. في الجريمة الأولى التي قتل فيها الشاب زيدان أبو عامر من الرملة، طبعا عثر على جثته بعد ساعات من فقدان آثاره، ووفق التفاصيل أن الجثة كانت في منطقة وعرة بين الأشجار وعليها آثار عنف وصفت بالصعبة والقاسية وسط شبهات بأنه تعرض للاختطاف قبل أن يعتدى عليه ويقتل بطريقة وحشية. أما الجريمة الثانية فوقعت في بلدة الكعبية، هناك قتل الشاب فؤاد حمدون من مدينة حيفا أثناء تواجده داخل مركبته، ووفق المعلومات الأولية اعترض مسلحون طريقه وأطلقوا وابلا من الرصاص نحو السيارة التي كان بداخلها. طبعا الجريمتان رغم اختلاف تفاصيلهما تعبران عن واقع واحد، يعني يتمثل في استمرار دوامة العنف واتساع رقعتها. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك رائد حول بيان الشرطة الذي شكل نوع من علامات الاستفهام الكبيرة الذي صدر اليوم، يعني في الوقت الذي يستيقظ به المجتمع العربي على جرائم وعلى أخبار صعبة، أعلنت الشرطة عن توسيع حملة الشبكة الحديدية التي أطلقت عليها لمواجهة العنف وإطلاق النار والتنظيمات الإجرامية في البلدات العربية. الشرطة قالت إن الحملة التي أطلقت خلال الأشهر الماضية أدت إلى انخفاض بنسبة 46% في جرائم القتل، وأن المرحلة الجديدة من الخطة ستشمل آلاف عناصر الشرطة وحرس الحدود ووحدات قطرية مختلفة. لكن هذه الرواية الرسمية تصطدم بواقع مختلف يعيشه المواطنون في البلدات العربية. منذ بداية العام الجاري يشير عدد الضحايا إلى ارتفاع كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين يعني تحولت أخبار القتل وإطلاق النار إلى جزء شبه يومي من المشهد في المجتمع العربي، ولا يقف الأمر عند عدد الضحايا فقط، بل أيضا يتعلق بطبيعة الجريمة نفسها. يعني من خلال ما نتابع لما يجري نلاحظ أن التنظيمات الإجرامية أصبحت أكثر قوة وتسلحا وجرأة، وحتى أن أساليب التصفيات والقتل تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن كانت الجريمة تستهدف يعني أطرافا معينة، أصبحنا نشهد سقوط ومقتل نساء وأطفال وأبرياء في الشارع في دوامة العنف. لذلك بيان الشرطة الذي صدر اليوم ليس واضحا، ربما الشرطة خلال الساعات القادمة ستوضح ذلك أكثر عن أي انخفاض في معدل الجريمة هم يقصدون.
1: شكرا تامر، واقع صعب جدا ومرير يعيشه المجتمع العربي في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة. شكرا تامر الكيلاني. الآن إلى ما يحدث في النقب في الجنوب، وإلى خطة جديدة لحل مشكلة الأرض والمسكن في المجتمع البدوي. ينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل نواف النباري. أهلا وسهلا بك نواف.
3: خطة جديدة لحل مشكلة الأرض والمسكن في المجتمع البدوي. ينضم
1: نواف
3: إلينا مباشرة من هناك.
1: نواف النباري، أهلا أهلا وسهلا بك نواف.
4: نعم.
1: أنت معنا الآن. إذن بداية، اليوم تم الإعلان رسميا عن خطة الوزير شكلي، ما هي أهم عناصر هذه الخطة وكيف ستعمل؟
4: نعم، من الواضح أن الوزير عم يحيى شكلي المكلف بملف المواطنين البدوي يشمر عن ساعديه كما يقول، من أجل الانطلاق في خطة جديدة كان قد جرب مثيلاتها أيضا في الماضي وزراء عديدون، من بينهم الوزير بيغن وغيره من الوزراء، وكذلك وضعت برامج كثيرة. لكن الوزير شكلي يتحدث عن تطبيق عملي لهذه الخطة. وفق هذه الخطة الجديدة التي يتم عرضها الآن في منطقة يتير في مجمع خاص هناك مع عدد من الصحفيين، يتحدث الوزير شكلي عن أن أي تأخير في إخلاء المنازل منوي هدمها أو رفض الإخلاء سيؤدي إلى تقليص حقوق السكان تدريجيا، بمعنى أنه في نهاية المطاف يؤدي ذلك إلى سلب هذه الحقوق، فيما يؤكد السكان من جانبهم أن المرحلة الأولى في البلدات المستهدفة وهي أبو تلول وكذلك منطقة مرعيت هو يشبه إكراه مقنع بغطاء من التوافق مع الطرفين، محذرين من أنه قد يشعل فتيل نزاعات بين العائلات التي تدعي ملكيتها على الأراضي. سلطة تطوير البدو في النقب رائد نشرت دعوات رسمية لأصحاب دعاوى الملكية على الأراضي في هاتين البلدتين في مرعيت وأبو تلول لتبدأ بذلك تنفيذ الخطة الحكومية كما قلنا الخاصة بتسوية الدعاوى الملكية بموجب خطة الوزير شكلي المسمى تسوية الخطوط أو تسوية المسار التي صادقت عليها الحكومة في مايو أيار من العام الماضي، كما أن أي تلكؤ في تأخير أو رفض من جانب أصحاب الأراضي البدو سيؤدي إلى تقليص حقوقهم بصورة متدرجة وقد ينتهي بفقدانها الكامل ومصادرة الأراضي. النقطة الأهم هنا رائد أن الدولة من جهة تقول أن هناك أصحاب أراضي بدو يدعون الملكية، ومن جهة أخرى تريد أن يعني تضعهم في بوتقة من الزمن تدريجيا يفقدون بهم حقوقهم حول هذه الأراضي أو في ملكية هذه الأراضي بغرض السكن في هذه القرى. نعم رائد.
1: نعم، وكيف يعني يتفاعل هذا الموضوع وما هو تعليق المواطن البدوي على هذه الخطة الحكومية؟
4: الحقيقة رائد أن هذا المشروع أو هذا البدء فيها تنفيذ هذه الخطة أثار انتقادات واسعة في أوساط المواطنين العرب في النقب والقيادة البدوية في صورة عامة على حد سواء، كذلك لدى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية الأخرى. المنتقدون يرون أن الجدول الزمني القصير والتهديد بمصادرة الأراضي فرضان الخطة على السكان تحت ستار التوافق المتبادل، كما يعتقدون أنه حتى في حال التوصل إلى تسويات جزئية فإن القضية الملكية التاريخية لأراضي النقب التي تقدر بمئات ألاف الدنومات سوف تظل محورا أساسيا لهذا الخلاف. السكان يقولون في البلدات المذكورة التي سوف تبدأ بتطبيقها الخطة أن الدولة حتى لو نجحت في مصادرة الأراضي المتنازع عليها سوف تواجه صعوبة كبرى في تسويقها. ببساطة رائد، لأنه يعني مش راح حد يعني لن يوافق أحد من السكان على السكن فوق أرض أخذت من عائلة أخرى. ببساطة تبلغ هذه العائلة العائلة الأخرى لا تدخل أرضنا، وعندها لن يتقدم أي شيء، ولذلك بدون التوافق مع المواطنين البدو بأنفسهم لن يكون هناك حل. أضف إلى ذلك أن المواطنين العرب يرون في هذا الأمر سوف يؤجج ربما صراعات بين العائلات ويمس بالاستقرار الاجتماعي الذي هو هش بدون هذه الأسباب كما تعلم، ونحن نعيش في دوامة عنف كبيرة.

0: عملي بإصدار أوامر هدم لـ40 منزلا في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن عشرات المنازل الأخرى وربما مئات المنازل في المراحل القادمة، ولكن في هذا خضم هذا الأسبوع أو في بحر هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سيتم هدم 40 منزلا في قرية العراد التي تعود ملكيتها لعائلة النباري التي تسكن هناك. وعشرات العائلات سوف تجد نفسها تحت قبة السماء وفي العراء دون حلول. هذه الأوضاع يعني تكررت في قرية السر كما تذكر، وكذلك في قرية أبو عصا وأيضا في متنان، وعن عائلات كثيرة هذا المشروع، وبقي الأهل هناك في الخيام، السكان في الخيام التي بنوها على أنقاض منازلهم. في هذه المرحلة الوزير شكلي يعرض مع رئيس سلطة توطين البدو هذه الخطة الجديدة. سيكون هناك جولة للوزير والموظفين الآخرين في بعض النقاط في منطقة النقب في عصر اليوم، وسيجتمع القيادة البدوية أيضا في الساعات القادمة من أجل اتخاذ القرارات بشأن الخطوات الاحتجاجية. ليس في يد المواطنين البدو سوى الاحتجاج كما تعلم، وأيضا المحاكم التي اعتقدوا بأنها سوف تنصفهم في غالبية الحالات لم تصدر قرارات لصالح المواطنين البدو وتم هدم المنازل. نعم،
1: شكرا. شكرا لك الزميل نواف النباري. شكرا شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: الآن إلى المشهد السياسي والمشهد الحزبي. الانتخابات أصبحت على الأبواب. ما هو مؤكد بأن الكنيسة سوف تعلن عن حل نفسها، لكن ليس من المعروف بعد متى سيتم إجراء الانتخابات. هناك عدة يعني اقتراحات وسيناريوهات، وهناك مواعيد كثيرة، ويعني الحديث ربما عن شهر أيلول القادم، ربما سبتمبر، وربما تشرين أول. حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي الذي ستجري فيه الانتخابات العامة في إسرائيل. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح.
3: حياتي لك رأي تحيات المستمعين والمستمعين.
1: نحن رسميا دخلنا في العد التنازلي
3: بدون أدنى شك، سيما ولجنة الكنيسة اليوم كما كان مقررا اجتمعت وصادقت للقراءة الأولى مشروع قانون حل الكنيسة ليتم عرضه في وقت لاحق اليوم على الهيئة العامة من أجل المصادقة عليه بالقراءة الأولى. وخلال الحديث وخلال النقاش دار الحديث عن أن موعد الانتخابات قد يكون في نطاق 8 سبتمبر حتى 20 أكتوبر، وأوضح بشكل واضح رئيس اللجنة ورئيس الائتلاف بالمناسبة أوفير كاتس إنه هذه المواعيد ليست بمواعيد مقدسة، بمعنى إنه إذا رأت ارتأت اللجنة أو الائتلاف إن هنالك حاجة لإجراء الانتخابات في موعد آخر هذا أيضا وارد وممكن. والواضح إنه كما كنا قد تحدثنا تكرارا ومرارا رائد إنه الائتلاف ذهب بنفسه نحو حل الكنيسة من أجل السيطرة على بل إحكام قبضته على مواعيد الانتخابات، الجدول الزمني للانتخابات، وبكل تأكيد الجدول الزمني
1: حتى يتحكم بالأمور
3: لعمل
1: أكثر.
3: البرلمان طبعا بدون أدنى شك، لأنه عمليا لديه أغلبية في لجنة الكنيسة، والواضح أنه ما يريده في هذا في هذه الدورة في الكنيسة الائتلاف ينجح بإنجازه وتحقيقه. لهذا واضح جدا انه الائتلاف حتى هذه اللحظه لم يحسم امره بخصوص موعد الانتخابات النهائي المحدد. نتنياهو ابقى من خلال سيطرته على الجدول الزمني مساحه مناوره كبيره بالنسبه له، ولكن بكل الاحوال رائد يعني حتى نضع الامور في نصابها لم يعد موعد الانتخابات استراتيجي وذات صدى ووطأة كبيرة بقدر ما هو تكتيكي، سيما وبكل الأحوال البلاد في نهاية شهر 10 ذاهبة إلى الانتخابات. ولكن واضح جدا أنه موعد الانتخابات الدقيق يخضع لحسابات الربح السياسي الحزبي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبكل تأكيد من قبل شركائه السياسيين للائتلاف. لهذا هم يفتشون عن الموعد الذي
1: يناسبهم
3: يخدم بالطبع يخدم هذه الحسابات السياسية.
1: ماذا بشأن الجهود التي يعني تتواصل من أجل إعادة بناء القائمة المشتركة، لا سيما وأن لجنة الوفاق يعني تحاول أن يعني تقدم ورقة جيدة

0: أو تعمل على صياغة يعني تفاهمات تتلائم مع مواقف كل الأحزاب، لا سيما وأن قضية التفاصيل الصغيرة، هذه الجزئيات المرتبطة بتقسيم المقاعد ومن يكون رئيس القائمة، قد تكون يعني معضلة حقيقية أمام هذه اللجنة.
1: أنت قلتها رائد، الجهود متواصلة، وهذا ما يحدث في هذه الساعات فعليا. قبل نحو نصف ساعة انتهت جلسة ولقاء جمع ما بين لجنة الوفاق ومندوبين عن العربية الموحدة، اللقاءات مع الجبهة وأيضا التجمع، والتجمع كل على حدة وانفراد متواصلة. لم يلتقوا ولن يلتقوا اليوم مع العربية للتغيير لأسباب تتعلق برئيس العربية للتغيير الدكتور أحمد طيب الذي يتواجد خارج البلاد، ليلتقوا معه في موعد آخر. على الرغم من التفاؤل الذي كان قبل أسبوع والحديث المسهب والبيانات التي يعني شملت على ما شملته من إنشاء طويل وتعبيرات مطاطية وإضفاء نوع من الإيجابية بأنهم أنهوا مرحلة التعريفات ويريدون الانتقال إلى مرحلة التوليفة وتركيبة القائمة، إلا أنه لا يزال هنالك بعض التحفظات لدى الموحدة وأيضا الجبهة. هنالك من يتحدث من داخل الموحدة بشكل واضح وصريح بأنهم لن ينتقلوا إلى مرحلة التفاوض الثانية قبل إنهاء مرحلة التفاوض الأولى بكل تفاصيلها. بمعنى ما هو مفهوم وتفسير التقنية التعددية التي ستخلص إليه بنهاية المطاف أي لجنة الوفاق، سيما وأنت كما ذكرت تعد الآن ورقة إطار في هذا السياق، وهل سيكون مقبول على كل الشركاء أم لا؟ يعني ما تبحث عنه الموحدة وبالمناسبة أيضا الجبهة هو أن تكون هنالك أرضية مشتركة متينة تستند عليها هذه المفاوضات حتى تفويت فرصة أن يكون أي لبس وبالتالي أي اختلافات وخلافات ما بعد الانتخابات. لهذا كل الحديث، أو بمعنى هنالك فجوة ما بين الحديث عن قبول التقنية التعددية إعلاميا وجماهيريا وما بين ما أستمع إليه في الغرف المغلقة رائد. ومع ذلك لا يزال هنالك من يصر على أن لجنة الوفاق بدأت أيضا بنبش هذا الملف لكي تستمع وأيضا لكي توفر تصورها الخاص فيما يتعلق أيضا بتوليفة القائمة ورئاستها. وإذا قلنا توليفة القائمة ورئاستها، نحن نتحدث عن مرحلة تحديد الحجم والوزن لكل حزب، وبالتالي إذا أردت رائد إعادة ضبط التوازنات الدقيقة داخل المشتركة، وإذا هي الأمور كذلك فواضح أنه المخاض سيكون عسير. لن يكون أقل صعوبة من المرحلة الأولى، سيما وكل حزب رائد ومن مثلك يعلم يأتي مع تصورات خاصة به، مع توقعات تطلعات ومطالب ولربما شروط. وإذا تبقى لديك وقت، يعني يمكن أن إذا ما افترضنا أن الموحدة اليوم تعد الكتلة الأكبر برلمانيا والقوة الأكبر في الشارع العربي، فواضح جدا أنها لن تتنازل عن على الأقل، وأركز وأشدد يعني انتبه رائد على أن نستخدم مسمى، على الأقل 6 مقاعد في 12 مقعد على الأقل الأوائل مع رئاسة القائمة. الجبهة
0: لحظة، 6 مقاعد من 12 مقعد،
1: ما بين 12 مقعد وال 15 مقعد،
0: هذا قد يكون تصورها. لا، 6 مقاعد بلس الرئاسي، رئاسة القائمة كمان،
1: أو ولربما أيضا وأيضا. يعني أيضاً هذا التصور وأيضاً. هذا التصور موجود افتراضا.
0: هذه وتحليلاً. معلومات ولا يعني اجتهاد؟
1: هو اجتهاد، لكن كما عودتك تحليلاتي لابد أن تستند على أرضية صلبة ولي مصادري وأستمع لما يدور في الغرف المغلقة. طيب. الجبهة على سبيل المثال للحصر أيضا، كونها كانت دائما القوة الأكبر في الشارع العربي، لابد هي الأخرى أن تطمح بأن تحافظ على تمثيلها الذي كان دائما في المشترك على الأقل 4 أو 5 مقاعد. العربية للتغيير كانت دائما في كل المشتركات،
0: الخوف أنه لا يبقى أي شيء للتجمع في
1: التجمع
0: بسبب الكثافة. بسبب
1: التجمع مثلا رائد يتحدثون بشكل واضح، وأنا أفترض أنه إذا قوتهم خلال نتائج الانتخابات الأخيرة وما تشير إلى طلعات الرأي، وإن كانوا لا يجتازون عتبة الحسم، لأنه واضح أنه قوتهم تعادل تقريبا 3 مقاعد، لهذا لابد أن يطالبوا بها. لهذا المزاحمة على المواقع المضمونة وأي
0: صعبة.
1: موقع سيكون لأي حزب لن يكون بالأمر الهين والسهل كما يتوقع البعض.
0: سهلة إطلاقا، شكرا لك مراسلنا لشؤون الحزبية والبرلمان الفالح حبيب. شكرا شكرا
1: على
0: لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لن نخرج إلى فصل.
2: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2. غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوك.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة. إذن بعدما تحدث عن التصور الذي من الممكن أن يكون واقعي، تحدث الزميل الفالح حبيب عن إمكانية مطالبة الموحدة بست مقاعد من أصل أول 12 مقعد زائد رئاسة القائمة، قد يعقد الأمور كثيرا. ينضم إلينا الآن عضو المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة السيد فادي عجاوي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا فيك لك ولجميع المستمعين.
1: ما بعرف يعني تصور فالي حبيب مرسلنا لشؤون الحزبية والبرلمانية أنه ستكون هناك مزاحمة شديدة، وقضية التقسيم تقسيم المقاعد سيعود بالتالي إلى عامل أساسي وهو الوزن وثقل كل قائمة أو كل حزب، وهذا سوف يؤدي إلى تعقيد الأمور. هل حقا أنه تعودنا في المرات الماضية عندما تأسست أو أقيمت المشتركة أن تكون الرئاسة من نصيب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة باعتبار أنه هو حزب مجرب وحزب قديم وحزب تاريخي وإله ماضي؟ هل الأمور تغيرت والمقاييس والمعايير تغيرت فادي؟
2: أولا أنت قلت كل الأسباب اللي خلت الجبهة يكون في رئاسة القائمة، ولم تذكر السبب الرئيسي أنه كان جرت العادة أكبر حزب يكون في رئاسة القائمة المشتركة. لم تذكر هذه الكلمة وهي مهمة برأيي، وهذا يعني كملاحظة عابرة عن
1: قلت. هذا مقياس أساسي بالنسبة لكم؟
2: أنا قلت جرى في العادة. أنا لن أدخل الآن في موضوع المقاعد والرئاسة بطبيعة الحال، أنه هذه للجولة الثانية. أنت تعلم أنه سيكون اجتماع يوم الخميس للرباعية الأحداث، وبالتالي في هذا الاجتماع ستناقش كثير من الأمور. ولكن من المهم بالنسبة للقائمة، أنا الحقيقة سمعت الكلام اللي قلته بالنسبة للأخ العزيز فالح حبيب. أنا ما بعرف إيش المصدر بالنسبة لموضوع المقاعد، لأنه أنا أعلم وأعي أنه لم تناقش موضوع المقاعد مطلقا للأمان، يعني ولا موضوع الرئاسة ولا موضوع المقاعد حتى الآن. ما زلنا في نقطة،
1: تعرف الآن كل الأحزاب يعني عندما كانت أو إن بلجت معضلة قائمة تعددية تقنية كان في هناك تحفظات كبيرة عند سائر الأحزاب، لكن في التالي لجنة الوفاق يعني استطاعت أن تحصل على موافقة من قبل الأحزاب بأن يعني تتماشى مع رغبة القائمة العربية الموحدة، وبسبب الليونة والمرونة في الموقف. لحظة شوي فادي، هل هذا سيكلف القائمة العربية ثمنا معينا باعتبار أنها قدمت الأحزاب مرونة وليونة مقابل الموافقة على أن تكون تعددية تقنية، وبالتالي تتنازل القائمة العربية الموحدة عن مثلا التمسك بأن تكون الرئاسة من نصيبها؟
2: يعني بطبيعة الحال أقول حتى يتم تشكيل القائمة المشتركة يجب أن يكون تنازلات من جميع الأطراف، والقائمة الموحدة تاريخيا أثبتت أنها تقدم تنازلات وتضحيات دائما، وهذا مطلوب من الجميع بطبيعة الحال. لكن ما أود أن أقوله أيضا أنه أولا أشكر الأحزاب العربية على موضوع أنه تقبل موضوع التعددية التقنية، ولكن السؤال المهم هنا لا يكفي أن يكون الأمر يعني اسميا أو لفظيا، بمعنى هل تم قبول الأمر أيضا مضمونا وجوهرا؟ بمعنى أنه مهم جدا لنا في المفاوضات القادمة يوم الخميس أن ندرك أنه أيضا في قضية تفاعل الأحزاب وتطبيق هذا الأمر على أرض الواقع، هل سيكون ذلك أم أنه مجرد والله الكلام فقط لفظي واسمي؟ بمعنى أنه إذا بتدرك أنه بعض الأحزاب قال شو يعني تلاعب في الكلام، بالنسبة للموحدة موضوع قائمة مشتركة تعددية تقنية هو مضمون وجوهر عملها، وهذا ليس فقط والله كلام، والله اختلفنا على كلمة تعددية تقنية ائتلافية تحالفية، لكل كلمة مكانها وموضعها، لأنه هناك جوهر ومضمون لهذا الخطاب.
1: نعم القائمة العربية الموحدة فادي، هل يعني مقتنعة بكل ما يعني تحمله الكلمة من معنى بأنها سوف تذهب في هذا المسار، وأن القائمة المشتركة يعني لابد من إقامتها مهما كلف الثمن؟
2: يعني أنا أريد أن أقول لك بما أنه إضافة للكلام الذي قلته عندما تحدثنا عن موضوع التنازل، القائمة العربية الموحدة لاحظ في خطابها الأخير أسقطنا قضية شرط تقاسم الأدوار، إذا لاحظت هذا أسقطناه تماما، وهذا يعني أيضا خطوة تقدمها القائمة العربية الموحدة باتجاه أن نصل إلى قائمة مشتركة مثل الآخرين. وهذا لا يعني طبعا طبيعة الحال أن نتنازل عن حد أدنى من التفاهمات كأحزاب في التعامل حتى لا نعود إلى أخطاء الماضي يعني. فبالتالي مهم جدا يعني بطبيعة الحال أي أحزاب في قائمة مشتركة تعددية تقنية ليس الهدف هو فقط تجميع مقاعد ونحصل أكبر عدد مقاعد. القضية مش قضية تصفية مقاعد، القضية إنه عملية أصلا التفاهم على يعني على حد أدنى من إدارة العلاقة بين الأحزاب حتى لا نعود إلى التناقض والتناحر وكل المشاكل اللي بين الأحزاب، ما بنرجع للمربع الأول. بالعكس نحن نريد عمل اللي يكون في حد أدنى من التنسيق من الأحزاب، هذا شيء طبيعي أصلا. وبالتالي أود أن أقول أيضا نقطة أخرى بالنسبة للقائمة العربية الموحد، ربما أنت تحدثت عن قضية تقسيم المقاعد والقوة والكتل. سأعطي أقول لك بالنسبة للقائمة العربية الموحدة الأمر المهم هو أن القائمة المشتركة وتشكيلة القائمة المشتركة تعبر بشكل واضح عن رغبة الجماهير العربية في التأثير وتبديل هذه الحكومة، بمعنى أنه إحنا بدنا قائمة، تشكيل هذه القائمة لا يخدم مصالح الأحزاب بل يخدم مصالح مجتمعنا في الأساس. فبالتالي يجب أن تعبر هذه التشكيلة بشكل واضح عن رغبتنا في تبديل حكومة اليمين ولا نعود إلى أخطاء الماضي في أنه نتعاون والله مع اليمين. وبالتالي مهم جدا خطابنا واضح، خطاب شفاف، خطاب يدعو إلى الوحدة. وبتأمل أنه في الأيام القادمة يعني تعرف يوم الخميس اجتماع مهم جدا بالنسبة لنا، يكون في أكثر وضوح بالنسبة لأقول في موضوع انه والله تقدمنا فعلا الخطوه في موضوع انه قائمه مشتركه تعدديه تقنيه واضحه جوهرا ومضمونا وليس فقط لفظا ويعني بشكل اسمي يعني.
1: طيب احنا راح نتابع طبعا ما ستسفر عنه الاجتماعات القادمه، ما سينبثق ايضا عن الاجتماع الذي وصفته بانه سيكون حاسم يوم الخميس القادم. شكرا لك فادي عجاوي، عضو المكتب السياسي للقائمه العربيه الموحده، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: الان مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: نظرا للتصعيد في المنطقة الشمالية هناك ترتيبات جديدة في بعض المؤسسات، لا سيما أيضا المشافي في شمالي البلاد من بينها مستشفى الجليل في نهرية. تنضم إلينا دكتور ختام حسين نائبة المديرة العام للمستشفى. دكتور ختام أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك.
1: اعتبارا من اليوم هناك تعديلات أو تغييرات في أنظمة العمل في المستشفى؟
3: طبعا احنا تلقينا توجيه من وزارة الصحة من يوم السبت بالليل بارجاع كل انزال كل الاقسام في المستشفى للطوابق اللي تحت الارض وللاماكن المحصنة في المستشفى. طبعا امبارح خلال النهار نزلنا كل الاقسام للمستشفى اللي تحت الارض واقسام معينه في المناطق المحصنه في داخل المستشفى. حاليا غرف الولاده عندنا محصنه بنشتغل عادي فيها، العمليات طبعا بتشتغل عادي، العيادات الخارجيه بتشتغل طبعا في شوي تقليص في عدد المدعوين للعيادات الخارجية، ولكن طبعا في تواصل مع المرضى، كل واحد عنده دور بتواصلوا معاه يعرف بالضبط امتى وكيف يوصل للمستشفى.
1: هذا كله بسبب التصعيد في الشمال وبقرار من الجبهة الداخلية، عمليا صارت في هناك تغييرات كثيرة، كيف أثر ذلك على عمل الأقسام المختلفة في المستشفى دكتور ختام؟
3: طبعا احنا للأسف هاي رابع مرة خلال السنتين ونص من منذ 7 أكتوبر 2023 اللي بننزل فيها، بننزل كل المستشفى ل طوابق تحت الأرضية. طبعا بسبب موقعنا احنا 9 كيلومتر من الحدود مع لبنان، للأسف بقول احنا صرنا متعودين وعندنا الخبرة في التعامل في هاي الأوضاع، وهدفنا الأول والأخير الحفاظ على سلامة المرضى والعاملين في المستشفى، بالتوازي مع انه نستمر في إعطاء العلاج الطبي الممتاز لكل اللي بيجوا على المستشفى. طبعا احنا بنعالج كمان الجرحى اللي بوصلونا من الجنود من المعارك في لبنان، وبسبب الخبرة الطويلة اللي عندنا هون احنا حاليا بنقوم في كل هاي المهمات وبنحاول انه نستمر انه نعطي العلاج الممتاز لكل المرضى.
1: المستشفى اللي موجود تحت الارض يتمتع بنفس الامكانيات اللي يتمتع فيها المستشفى اللي موجود بصوره روتينيه بصوره عاديه فوق الارض دكتور ختام، ولا في هناك يعني بعض المعدات وبعض نفس الشيء؟
3: لا، هناك تقليص في عدد الأسرة، ولكن خلال السنتين ونص أضفنا، يعني إحنا لما بدينا في السابع من أكتوبر كان عندنا حوالي 430 سرير في المناطق المحصنة اللي تحت الأرض. في هاي السنتين ونص إحنا وسعنا الإمكانيات تبعتنا، اليوم عندنا حوالي 535 سرير محصن في المناطق اللي هي محصنة أو تحت الأرض. عندنا زي ما قلت إن غرف العمليات محصنة، غرفة الطوارئ محصنة، غرفة الطوارئ للكبار والأطفال محصنة، غرف الولادة عندنا هي غرف محصنة، غرفة عمليات خاصة للعمليات القيصرية طبعا محصنة في قلب غرف الولادة. فعنا احنا بسبب موقعنا وخبرتنا طويل السنين وتجاربنا الماضي، فعنا يعني بنستمر في اعطاء كل الخدمات الطبية ولكن بأماكن محصنة طبعا مع تقليص عدد الأسرة، بس احنا بنحاول اننا نسرع في اعطاء العلاج، نعطي علاجات في غرف الطوارئ اللي ما يكونش في نقص في اي علاج.
1: نعم. شكرا لك دكتور ختام حسين، نائبة المدير العام في مستشفى الجليل في نهارية، شكرا لك على المداخلة.
3: شكرا.
1: إذن وبسبب هذا التصعيد في المنطقة الشمالية وتردي الأوضاع الأمنية، أيضا وزير التربية والتعليم يؤف كيش قرر إلغاء امتحانات البقروت في البلدات الواقعة على خط المواجهة. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
4: في أعقاب التطورات الأمنية المتلاحقة وتفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان، تقرر وزارة التعليم إلغاء جميع امتحانات الثانوية العامة البقروت المقررة لهذا الأسبوع لطلاب المدارس في البلدات والقرى الحدودية الواقع على خط المواجهة التي تم تشديد القيود بخصوص التجمهر من قبل الجبهة الداخلية فيها. هذا القرار اتخذ بعد أن عقد وزير التعليم يؤف كيش جلسة تقييمات خاصة، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في وزارة التعليم. وقال وزير التعليم يؤف كيش إنه من غير الممكن أن يتقدم طلاب المدارس في إسرائيل لامتحانات الثانوية العامة البقروت وعمليات إطلاق النار مستمرة. وأضاف وزير التعليم يقول: لقد ترأست جلسة مهنية ناقشنا خلالها جميع المستجدات الحاصلة على الجهاز التعليمي في شمالي البلاد، وعليه تقرر إلغاء امتحانات البقروت المقررة لهذا الأسبوع في البلدات والقرى التي تم إدخال تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية بخصوصها، وبالتالي ستكون امتحانات داخلية في تلك المدارس واعتماد العلامات الداخلية، ولن تجرى امتحانات بقروت خارجية. إننا نقف إلى جانب طلابنا في هذه الظروف، يقول وزير يؤف كيش.
5: تلميذي إسرائيل لو يعسوا بقرויות تحت إش. ברגעים אלה סיימנו דיון מקצועי. אנחנו ממשיכים במדיניות בדיוק כפי שהגדרתי. תלמידי ישראל לא יעשו בגרויות תחת אש. המשמעות שהשבוע כל אזורי הצפון שבהם שונו הנחיות על ידי פיקוד העורף, המבחנים הופכים להיות מבחנים פנימיים. חלק מהמבחנים יידחו, אבל מה שלא ניתן לדחות הופך לציון פנימי ולא יהיה בגרות חיצונית. אנחנו איתכם תלמידי הצפון, מבינים מה שעובר עליכם ואנחנו עוזרים לכם.
4: וقد تقرر الغاء امتحانات البقروت في البلدات التي تقع ضمن الدائرة الثالثة بحسب تعريف الجبهة الداخلية في أبو سنان والبعنة وجديد المكر وجولس ودير الأسد وطوبة الزنجرية وينوح جت ويركة وكفر ياسيف ومجد الكروم والمزرعة ونحف وسجور والرامي. وتقرر أيضا إلغاء امتحان البقروت في مادة التاريخ المقرر لليوم واعتماد علامات الامتحانات الداخلية عوضا عن ذلك. وتم إلغاء امتحان البقروت في اللغة العربية المقرر ليوم غد الثلاثاء.
1: صفارات الإنذار تدوي الآن في المنطقة الشمالية إطلاق قذائف وصواريخ على بعض البلدات المتخمة للحدود، وطبعا الجبهة الداخلية تنذر السكان في البلدات الواقعة على الحدود بتوخي الحذر وأيضا الدخول إلى الغرف الآمنة. نتحدث عن حتسور وعن صفد وعن عكبرة وبعض البلدات التي نشرت أسماؤها قبل قليل. إذن صفارات الإنذار دوت قبل قليل في منطقة الجليل وفي المنطقة المتاخمة للحدود، والجبهة الداخلية طلبت من المواطنين من السكان في تلك المنطقة بتوخي الحذر والدخول إلى الغرف الآمنة.
0: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: نحن نتابع التطورات في المنطقة الشمالية والتصعيد الأمني، وقرار وزير التربية والتعليم يوآف كيش بإلغاء امتحانات البقروت في البلدات الواقعة تحت النار على خط المواجهة. تنضم إلينا الآن دكتور هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. دكتور هديل أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا بك أستاذ رائد وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: قرار جيد بالنسبة للطلاب، يراعي الظروف ويراعي التطورات في المنطقة الشمالية.
6: قرار التأجيل هذا الأسبوع رغم أن خطوته في الاتجاه الصحيح وأراه صحيحا طبعا، ولكنه يبقى مجرد مسكن آني لا يعالج العقد الجوهرية. وهذا القرار صدقا أنا أردته لجميع الطلاب العرب وليس فقط للمناطق المتاخمة، حتى
1: لكل الطلاب العرب يعني المقصود على لكل المناطق، يعني شمالا شرقا جنوبا غربا،
6: ليس فقط الطلاب المناطق المتاخمة، حتى نضمن هذا الإنصاف يعني ما يزيد الطين بهذا التعامل الارتجالي مع هذه الأزمة. مرة أخرى أنا مع القرار، نحن مع القرار، ولكن يعني بعد أن علقنا هذه الأمال العريضة بكل أسف نقف اليوم أمام واقع مغاير. قرار التأجيل يبقى مسكن، يبقى مسكنا ليس إلا العقد الجوهري اللي تهدد مستقبل أبنائنا، وأنا أتحدث هنا فقط عن طلاب المجتمع العربي، لأن طلاب المجتمع العربي في مجتمع يختلف تماما بنواقصه الكثيرة وبوجعه أيضا الكبير مقابل ما يشهده المجتمع الآخر. ما يشهد المجتمع أو ما يشهد التعليم العربي في هذه السنوات السبع الماضية حالة تراكمية، وأنت تدرك هذا، فجوات بنيوية وتحصيلية تعمقت أكثر من أي وقت مضى في ظل الحرب، وهذا التصعيد غير المسبوق. كيف لنا أن نطمئن على مستقبل الأبناء ونحن نعلم أن البلاد، أن الوزارة لا تزال تتعامل مع الملفات المصيرية على نحو ارتجالي يفتقد إلى المأسسة والتخطيط الاستباقي. لسنا ضد القرار، ولكن
1: أنتم مع القرار بس بدكم أن القرار يكون يعني واسع ومنتشر أكثر.
6: وما الدروس؟ يعني إشكالية القرار، نعترف أو يعترف الوزير بالحق، ولكن هذا ارتجال للتنفيذ. لا يمكننا بحال من الأحوال أن نغض الطرف عن حقيقة أن القرار الوزاري جاء معزولا أولا عن الاستشارة الحقيقية مع الهيئات التمثيلية المختصة. استبعدت لجنة المتابعة واللجنة القطرية مرارا من أي حوار جاد يسبق القرارات المصيرية.
1: وماذا بشأن التعليم الإلكتروني دكتور هديل؟ بتعرفي في المدارس اليوم يعني عادت إلى التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد بسبب الظروف وبسبب أنه هناك صفارات إنذار وتتعرض البلاد أيضا إلى موجة إطلاق قذائف وصواريخ. أنت أيضا مع القرار ورغم التحفظات، هناك تحفظات كبيرة من قضية التعليم الإلكتروني،
6: تحفظات كثيرة وكثيرة جدا، لأن ما يزيد الطين بلة هنا، نعرف أن الحديث عن 11% فقط من مدارسنا مستوفية لمعايير الحماية وفق الجبهة الداخلية، وغياب البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية. الطالب الذي لا يملك حاسوبا بعد مع كل طلباتنا ومساءلاتنا الكثيرة للوزارة. المدرسة أو المنطقة التي يعني البنية التحتية بها غير مناسبة للتعليم التكنولوجي والرقمي هي ما على في وضعها الذي كان لا تغيير يذكر في هذا المكان. يعني استنساخ هذه الحلول على أوضاع الحرب يعني يؤكد أننا ما زلنا أسرى للتفكير النمطي. هذا التفكير النمطي لا يصلح مع تعقيدات اللحظة الراهنة. علينا أن نعيش تغييرا واضحا، لا مجرد حلول جزئية وحلول ليست عضوية من برنامج المدارس ومن منظومة التعليم.
1: بتعرفي في السنوات الأخيرة تقريبا فيش سنة بديت في 1/9 وانتهت في 30/6 بشكل منتظم، دائما كان في خلل هناك، دائما في يعني شهر أو شهرين أو 4 أو 5 أو أكثر التعليم فيها عن بعد. عمليا الطلاب برأيك يعني خلال هاي الفترة الماضية مروا في ظروف صعبة، ممكن هذا أثر على نفسيتهم وعلى تحصيلهم وعلى استمرارهم في التعليم الدراسي في التعليم العالي؟
6: هذا أخشى ما أخشاه، أن تنتهي السنة الدراسية بطريقة غير طبيعية لا يرجوها الطالب ولا يرجوها الأهل. الطالب عليه أن يخرج من مدرسته في نهاية حزيران وهو يحمل الشهادة والابتسامة على وجهه،
1: وهو مبسوط
6: بالضبط. هذه الفرحة المنقوصة
1: سلبت منه في الفترة الأخيرة.
6: يعني عام مع الشاشات، عام والطلاب بعيدون عن مدارسهم، عام والطالب بعيد أيضا عن زملائه وعن معلميه. كيف يمكن لهذا الطالب أن يتطور ويكبر نفسيا بطريقة واعية ومدركة وقوية نفسيا وتربويا واجتماعيا؟ يعني انظر أيضا للمشكلات المجتمعية بين الطلاب اليوم في المدارس. هذا الطالب البعيد عن المدرسة لفترات زمنية طويلة في ظل طبعا واقع الحرب والملاجئ وما عشناه، و يعود إلى المدرسة لا يحمل هذه اللغة التي اعتادها في الماضي للتواصل مع زملائه. لماذا؟ لأنه فترة طويلة يجلس في البيت وحده. يعني كيف يمكن لهذا الفاقد التعليمي التربوي والتعليمي والنفسي والحسي والعاطفي، كل هذا الفاقد يأتي مسكن بسيط ومقترح بسيط وبرامج جزئية؟ أنا لا أقول أننا نرفضها، لا، أنا لا أرفض، ولكن ليست كافية. الاحتياجات كبيرة جدا. لجنة متابعة قضايا التعليم تطالب بأكثر من هذا، تطالب بحق طلابنا العرب، الطالب العربي البعيد عن المدرسة، الطالب العربي الخاسر للمادة التعليمية. كيف سنعوض هذا الطالب ما خسر؟ سيصل هذا الطالب غدا إلى الجامعة ولا يدرك ما عليه أن يدرك، لا معرفة ولا أيضا نضج في شخصيته ليتعامل مع تحديات الحياة. كيف نعوض هذا؟ هذا سؤالي لوزارة التربية والتعليم، وهذا ما نحتاج في مدارسنا العربية لنخرج طالبا قويا قادرا على مواجهة الحياة وقادرا على مواجهة تحديات الحياة الكبيرة.
1: نعم دكتور هادي الكيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، جزيل الشكر لك على المداخلة.
6: ولكم والسلامة للجميع بإذن الله.
1: شكرا، على أمل أنه ما يصير أي خلل قبل 30/6 والتعليم المنتظم يسير كما خطط له على ما يرام، والطلاب يغادرون العام الدراسي مع الشهادات ومع الابتسامات أيضا. الآن إلى مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد وما في جعبته من تفاصيل وتطورات بما يتعلق بالإجراءات والتغييرات في هيكلة قيادة حركة حماس والجناح العسكري بعد مقتل آخر قائدين خلال فترة قصيرة. أهلا وسهلا بك حسن.
7: أهلا رائد. كما ذكرت رائد، حركة حماس لا تسارع في تعيين قائد جديد لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة خلفا لمحمد عودي وعز الدين الحداد، وذلك خشية أن يتعرض هذا القائد لعمليات تصفية واغتيال من قبل إسرائيل. النية في هذه المرحلة إلى تعيين قيادة جماعية تقود الحركة بشكل أو بآخر إلى حين ربما عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي أو ربما تغيير الأوضاع بشكل جذري في منطقة القطاع. في هذه المرحلة هنالك مجموعة هي التي ستقود حركة حماس وكتائب القسام في قطاع غزة، من بينهم عماد عقل، مهند رجب، عز الدين البيك، ومحمد البرم. وهنالك أيضا شخصية خامسة لم يعلن عنها حتى الآن.
1: لماذا؟
7: شخصية ربما لأسباب أمنية رائد لم يعلن عنها في هذه المرحلة
1: حتى لا يتم التعرف عليها يعني.
7: نعم بالضبط. لكن في هذه المرحلة هذه المجموعة هي من تقود منطقة قطاع غزة وكتائب عز الدين القسام في هذه المرحلة الحساسة. هذا فيما يتعلق رائد
1: اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة كما فهمت تنفي أيضا الموافقة على تقسيم القطاع لمناطق شرقية وغربية.
7: نعم، كان هنالك نشر رائد قبل عدة أيام من أن لجنة التكنوقراط التي يرأسها الدكتور علي شعث والتي انبثقت عن مجلس السلام الذي يرأسه نيكولاي مالادينوف والتي كان من المقرر أن تصل إلى غزة في غضون الأيام القريبة القادمة، نفت هذه القيادة أو اللجنة، نفت أن تكون قد وافقت على تجزئة منطقة القطاع وبدء عملها في القسم الذي تسيطر عليه قوات جيش الدفاع في هذه المرحلة. وعليه فإن قدوم هذه اللجنة إلى قطاع غزة مرحليا سيتأخر ولن تصل هذه اللجنة في غضون الأيام القريبة القادمة، علما بأن قوات دولية تم الاتفاق على وصولها إلى منطقة رفح في الجانب المصري إلى حين الحصول على موافقة إسرائيلية وتنسيق أمريكي لدخولها إلى المناطق التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية. أنت تعرف رائد المفاوضات متعثرة وحتى الآن الملف الغزي شبه مجمد، هنالك اتصالات تجري بين الحين والآخر بين الوسطاء وبين
1: الحركة
7: حماس.
1: كما فهمت حركة حماس أرسلت وفدا إلى القاهرة لاستئناف المحادثات بما يتعلق بخطة الرئيس ترامب.
7: نعم صحيح رائد، في مسعى أو في محاولة من قبل الوسيطين المصري والقطري وأيضا الوسيط التركي وأيضا ممثلين عن الولايات المتحدة، هنالك محاولة لإعادة الحياة من جديد إلى الملف الغزي والعودة إلى تطبيق الخطة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هنالك في هذه المرحلة عقبات، وفد قيادي من حماس برئاسة خليل الحي وصل إلى القاهرة لهذا الغرض، يجري محادثات مع المخابرات المصرية المسؤولة عن ملف غزة وملف فلسطين بشكل عام، والهدف هو تسوية ربما طرح مقترح جديد يكون مقبول على إسرائيل وعلى حركة حماس. في هذه المرحلة حماس تطالب إسرائيل بتنفيذ رائد استحقاقات المرحلة الأولى كانسحاب وفتح معبر رفح وإدخال مساعدات، في حين تطالب إسرائيل حركة حماس بالبدء بنزع سلاحها في البداية السلاح الثقيل، تقديم خطة الأنفاق إلى الجهات المختصة وتدمير الأنفاق ولاحقا الوصول إلى الأسلحة الخفيفة. ما بين ذلك وبين الاتفاق هنالك مسافة بعيدة، وينبغي على الوسطاء رائد أن يعملوا ربما ساعات إضافية هذه الأيام من أجل التغلب على العقبات وإحياء الملف الغزي من جديد. رائد
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد على هذه التفاصيل. شكرا.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان من أسرة البرنامج في الإنتاج كانت معنا شريهان حجير بيكي، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، من الهندسة الإذاعية حين دهان، من رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: عناوين الساعة: حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت، طهران تحذر واشنطن في عقاب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، إدانة مواطن إسرائيلي بتنفيذ مهام بتعليمات من عميلين أجنبيين، اعتقال سائق بشبهة الضلوع في حادث ضرب وهرب، ضبط أسلحة في ميسر، والحرارة نحو الارتفاع.
1: الأخبار.
6: نشرة الواحدة من مكان تقرأها عليكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. دوت في صفد وبلدات عديدة في الجليل خلال الساعات الأخيرة صافرات الإنذار، وتم اعتراض قذيفتين صاروخيتين جرى إطلاقهما من لبنان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بالأرواح. هذا وافادت مصادر محلية في بيروت بحركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية وبانتشار واسع للجيش اللبناني على مداخل الضاحية لتنظيم مغادرة السكان، ويأتي ذلك في أعقاب قرار إسرائيل استئناف الهجمات ضد أهداف إرهابية في معقل حزب الله بالعاصمة اللبنانية عقب خروقاته المتكررة لوقف إطلاق النار. هذا ويجري لبنان اتصالات دبلوماسية مع المجتمع الدولي في ظل القرار الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية. ويقول مصدر لقناة الحدث إن لبنان يتمسك بخيار التفاوض على الرغم من التصعيد الإسرائيلي باعتباره الخيار الوحيد المتاح. وفي طهران قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن الحصار البحري والتصعيد الإسرائيلي في لبنان يدلان على أن الولايات المتحدة تخرق وقف إطلاق النار، وهدد واشنطن بالقول إن لكل قرار ثمن وإن الحساب آت. إلى ذلك أفادت أنباء لبنان بمقتل شخص وجرح آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زفت النبطية جنوبي البلد. أدانت المحكمة المركزية في الليد دانيال كيتوف من إلعاد بالتخابر مع عميلين أجنبيين خلال حرب السيوف الحديدية وارتكاب مهام بتوجيهات منهما مقابل مبلغ مالي. ومن بين الأفعال التي نفذها خط شعارات في عدة مواقع بأنحاء البلاد. اعتقلت الشرطة سائق شاحنة في الأربعين من عمره من زديروت بشبهة الضلوع في حادث ضرب وهرب على طريق رقم 3 صباح اليوم، مما أسفر عن مصرع عبر سبيل أربعيني، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. افتتح اليوم موقف سيارات جديد في مطار بن غوريون الدولي يتيح للسائقين إيقاف السيارات لمدة ساعة واحدة فقط بالمجان. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر بأن الخدمة معدة للتسهيل على السائقين القادمين لجمع مسافرين دون خطر التعرض لغرامة. اكتشفت الشرطة أمس وسائل قتالية في منزل أحد سكان ميسر في 36 من عمره وتم اعتقاله. وقد وصلت القوة إلى المنزل في عقب ورود معلومات حول حيازة أسلحة في المكان.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اعتبارا من يوم غد ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها الموسمية. إلى هنا هذه النشرة، نعود نلتقي إخباريا عند الثانية. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
8: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد،
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي،
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.
1: الآن في مكان غالية نطور.

0: ارتفاع ضغط الدم غالبا ما يتسلل إلى الجسم دون ألم أو إنذار واضح، بينما يحدث دمارا بطيئا وخطيرا في الأعضاء الحيوية. قد يعيش المريض سنوات وهو يظن أن الأمور تحت السيطرة، في حين يكون الضغط المرتفع قد بدأ بالفعل بإضعاف القلب وتصلب الشرايين وإتلاف الكلى وتهديد الدماغ بسكتة مفاجئة قد تغير مجرى الحياة في لحظة. خطورة هذا القاتل الصامت لا تكمن فقط في ارتفاع الأرقام، بل في استمراريته. في كل يوم يظل فيه ضغط الدم خارج السيطرة يزيد احتمال الإصابة بمضاعفاته الخطيرة، وتزداد المأساة حين يكون الضغط مقاوما للعلاج الدوائي، فلا تستجيب القراءات للأدوية رغم تعددها والالتزام بها، ليبقى المريض في دائرة الخطر الدائم. أمام هذا الواقع المقلق أصبح البحث عن حلول جديدة ضرورة لا خيارا، وبدأ الطب الحديث يقدم بدائل علاجية مبتكرة، من بينها تقنيات حديثة بالقسطرة قد تفتح باب الأمل أمام مرضى أنهكهم هذا القاتل الصامت لسنوات. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نسلط الضوء فيها على مشكلة شائعة وشائعة جدا في مجتمعنا العربي أيضا، ضغط الدم المرتفع وبالأخص الذي لا يستجيب للعلاج الدوائي. ويسعدنا أن نستضيف هنا في استوديوهات مكان الدكتور مجدي حلبي، مدير قسم القلب في مستشفى زيف في صفد، طبيب مختص بالقلب ومختص بالأمراض الباطنية والقسطرة. أهلا وسهلا فيك دكتور مجدي.
1: أهلا أهلا فيك.
0: يعني نحن نتحدث عن إنه عن طريق القسطرة، يعني اليوم رح نحكي عن القسطرة، عن ضغط الدم والدمج بيناتهم طبعا، وهذا موضوع إجمالا يعني مش جديد، ولكن نحن بنحكي على هيك ابتكار جديد ربما لعلاج ضغط الدم العالي. سنتحدث طبعا عن هذه التقنية بإسهاب. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. كما ذكرنا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مجدي حلبي، مدير قسم القلب في مستشفى زيف في صفد، طبيب قلب مختص بالأمراض الباطنية والقسطرة. دكتور مجدي، بدنا نحكي هيك عن ضغط الدم العالي والعلاقة بالقسطرة. بدنا ندمج هيك ما بين الاختصاص تبع القسطرة والاختصاص أيضا في الأمراض الباطنية. خلينا نبدأ مع ضغط الدم. لما احنا بنحكي على ضغط الدم العالي، استطلاع أجرته وزارة الصحة مؤخرا، وضع المجتمع العربي ليس بأفضل حال. عملنا نحكي على فوارق 20% من الرجال مقابل 18% طبعا في المجتمع اليهودي، إصابات بكل ما يتعلق بضغط الدم. إذا هيك بدنا نحكي على هاي المعطيات ربما وهذه الفوارق، الفوارق يعني واضحة في هذا المجال دكتور مجدي.
1: طبعا الفوارق واضحة بين المجتمعين أول شيء. ثاني شيء، نحن بنقدر نحكي عن ضغط الدم العالي. أول شيء هذا مرض كثير كثير شائع، مش بس في المجتمع العربي، المجتمع اليهودي ككل. يعني نحن بحوالي كطبيب اللي بيعالج الأمراض القلبية، نحن كمان قسمنا ضغط الدم، لانه ضغط الدم بأثر كثير على القلب. لانه حوالي في الامراض في المرضى تبعونا اللي بيجوا على مع جلطه في القلب، عاده 30% منهم على القليله عندهم ضغط دم عالي. وبس الجيل يرتفع، يعني خلينا نقول في فوق جيل 60 تقريبا 50%. بالاخص اذا بنشوف انه بندمج هذا الإشي مع كمان سكري اللي هو كمان
0: بعد عامل
1: اللي بأثر على الضغط. طبعا ضغط الدم كثير كثير شائع، هاي أول شيء. ثانيا، نسبة العلاج في ضغط الدم هي كثير كثير مش منيحة. يعني إذا نشوف اليوم، إذا نتطلع بشكل عام كيف العلاج في ضغط الدم، العلاج هو حاليا هو في أدوية.
0: نعم.
1: أول شيء أدوية. قبل الأدوية يمكن نقول أشياء، تغيير في الحياة، دييتا، قل ملح، سبورت، كلها أشياء بتنزل الضغط. بس في الآخر المرضى اللي بيجوا على المستشفى أو بيجوا مع جلطة القلب عادة لازم كمان يأخذوا أدوية. أوكي. إذا نحن نطلع استاتيستيك، أغلب المرضى اللي بيأخذوا دواء في القلب، دواء للضغط الدم، عادة يعني إذا بنعمل مسح عادة حوالي 20-30% منهم الضغط الدم تبعهم بيكون وين لازم يكون. الأغلب
0: يعني يستجيب للعلاج
1: مش قصة بس يستجيب للعلاج، إنه هاي الشغلة كمان فيها شوي مشكلجية شوي، لأنه قسم من الناس اللي بتعطيهم الدواء بعد فترة طبعاً، لأنه في أدوية كثير مع الوقت البني آدم هيك يعني طبعه مع الوقت ممكن يأخذ أقل دواء، يقرر إنه قسم من الدواء ما يأخذوش، قسم من الأدوية ما تتخذش في الوقت المزبوط، وكل هذا بأثر على استجابة للعلاج تبع الضغط الدم.
0: طبعا، وإحنا بس بهمني كمان إنه نحكي على هذا الموضوع قبل ما ننتقل لموضوع القسطرة اللي كمان هو موضوع اللي مهم جدا، وأنت ذكرت الدمج ما بين ضغط الدم العالي ومشاكل القلب. إحنا بنسمي ضغط الدم القاتل الصامت، يعني عادة إحنا ما بنعرف أعراضه، ما بنشوفها أصلا. يعني إذا بدنا نحكي هيك بس على أشياء اللي ممكن تكون يعني الإنسان ينتبه لها، عوامل خطر اللي الواحد لازم ينتبه لها، في أي إشي، أي مؤشرات اللي تعطينا هيك إنذار؟
1: هيك سؤال كتير منيح. بشكل عام نحن منقول أو الأغلب يعني الضغط الدم ما إله أعراض معينة اللي منحسها. يعني هو ما بيسبب وجع. في ناس بتقول إنه عنده أكثر وجع رأس،
0: إنه مو
1: دوخة مرات وهاي، بس هاي الأشياء مش مثبتة. يعني ليش؟ لأنه الواحد بس يكون عنده أوجاع كمان الضغط بيعلى بشكل يعني اللي بيجيب حسب الوجع، وهذا بقولش إنه عنده يمكن ضغط. أوكي، نحن منقول بشكل عام الضغط هو صامت، يعني ما منحسوش كثير، بس منشوف نتائجه كثير كثير سيئة. مثلا نتائجه أول شيء جلطة على القلب، جلطة على المخ اللي هي أكثر مهم، يعني طبعا كمان ممكن تؤدي لكثير كثير مشاكل، وكمان ضرر للكلوي. يعني عادة ضغط الدم كثير كثير بضر في الأعضاء تبع الجسم، كلوي، عينين، طبعا القلب، نحن عم نحكي اليوم في القلب، وجلطة في المخ. طبعا هاي الأشياء كلها عوارض للضغط، وعادة يعني البني آدم يشوف إنه عنده ضغط إذا بيفحصش مش راح يعرف. أوكي، اليوم ال خلينا نقول توصيات إنه نفحص الضغط، خلينا نقول ناس من تحت 40 اللي هن عادة ما فيش عندهم مشاكل، يعني هاي مفضل إنه يفحصوا الضغط مرة في 3 سنين. أوكي، بعد جيل 40 مفضل مرة في السنة. أوكي، وإذا الضغط منيح أز نرجع عليه طبعا كل سنة، أما إذا ضغط في مشكلة الفحص ما كانش مزبوط في سيطة لازم نعمل
0: أشياء. في إشكالية هيك بالنسبة لفحص كل ما يتعلق بفحص ضغط الدم، لأنه مرات لما بتروح على العيادة مجرد يحطوا لك هاي الإشي على الإيد وتبدأ تضغطك شوي أنت بتنضغط فبيطلع ضغط الدم عالي، فكتير بقولوا إنه في العيادة عادة في ضغط دم عالي.
1: أوكي، هذا الإشي قبل السنة الماضية الجمعية الكارديولوجية الأوروبية اللي هي يمكن أكبر جمعية اليوم في العالم، واللي هي بتعطي كل كيف نعالج كثير من الأمراض، ونشرت إشي على ضغط الدم اللي هو أسا أجد إشي قبل سنة، يعني اللي هو أجد إشي في العالم، وطرقوا لهي المشكلة. أوكي، صح مزبوط إنه قسم من الناس في العيادة الضغط طبعاً بيطلع، بس اليوم في إمكانية نقيس الضغط في البيت، في إمكانية نقيس الضغط في مونيتور، في هولتر ضغط دم في 24 ساعة، في كتير إمكانيات إنه الشفاء، مش إذا نقيسنا مرة واحدة وكان عالي هذا بقولش إنه في ضغط دم عادة.

0: بس إلى أي مدى
1: يعني أنتم بتاخذوا في الحسبان الأطباء المختصين في هذا المجال كل ما يتعلق بالضغط النفسي قديش بيأثر على الضغط العالي يعني اللي أنتم بتقيسوه؟
2: أسباب الضغط كثيرة وقسم كبير منها يعني في نوعين ضغط، في نوع اللي فيه له أسباب طبية اللي ممكن نلاقيها مثلا أشياء في الهرمونات، أشياء في اللي ممكن تفرز في الجسم أشياء اللي تعلي الضغط، أو أنه مثلا مشاكل في الكلاوي، الكلاوي والضغط في لهم شيء في
1: بتجاوب
2: مع بعض، في رابط بيناتهم. الكلاوي نفسه ممكن يسبب ضغط، والضغط ممكن يسبب مشكله في الكلاوي. اوكي، اذا نحن لازم ندور على اشياء اللي بنقدر نعالج فيها الضغط اللي هي مش دواء. مثلا ممكن يكون في ضياق في شريان الكلوي، اوكي، هذا ممكن يسبب ضغط، والعلاج تبعه انه نعالج الشريان مش نعالج الضغط يعني. اوكي، بس الجهه الثانيه انه اذا الضغط عالي نفسه وفيش سبب ثالث، يعني فيش سبب طبي اللي هو مبين، وهي الأشياء اللي بتجي للضغط اللي هو السبب بيقولوا له برايمري، يعني مش معروف شو سببه حاليا، هي له عدة أسباب. قسم منها طبعا ضغط نفسي أو الطريقة الحياة تبعتنا اللي هي ستريس
1: الحياة طبعا.
2: هذا الاشي بيساهم شوي، بس انا بعتقد انه مش يعني الاشي الاساسي، انه الاشياء الاساسية في بعض اشياء ثانية.
1: ودكتور مجدي حلبي بهمني اسألك، يعني احنا حكينا هون على فحص الضغط، بس اذا بدنا ناخد تشخيص الحالة كتشخيص، انه احنا عم نحكي على اشي مرضي مش اشي اللي هو عابر، التشخيص عن طريق ايش؟ بس انه متابعة ضغط الدم ولا في فحوصات اخرى؟
2: لا، ما فيش فحوصات اخرى، يعني احنا بنقيس الضغط، وطبعا الطبيب لازم يقرر وانت في الضغط عالي. طبعا هذا الشيء مش لازم ياخذ كثير فتره طويله، يعني اليوم بكفي مثلا اذا بنقيس 3 مرات والضغط مش كيف لازم يكون، هذا بكفي انه نقول انه شخص المرض انه في ضغط عالي. اوكي، اللي حكيت الشيء الثاني انه في ضغط دم ثانوي، اللي هذا طبعا في حسب الجيل وحسب كيف الاشياء معينه لازم ندور عليه، لانه هذا علاجه غير عن العلاج الضغط العادي يعني. اوكي، لازم نعالج السبب اللي سبب هذا الشيء. هذا عاده بشكل من 10-20% مش اكثر يعني، ومش عند الكل يعني. اوكي، هذا لازم يعني لازم يكون في شك معين عند الطبيب للمريض المعين،
1: عشان
2: ندور على السبب الثانوي. وطبعا هذا الشيء مهم، لانه احنا في الماضي كنا ندور عليه اقل، واليوم مبين انه هذا الشيء اكثر ما كنا نفكر اقل من 5%، اليوم حاليا نفكر حوالي 20%.
1: 20% من 5-20% الشيء ثانوي. واو،
2: في فرق، بس مش عند الكل يعني يطلق يعني. عادة إذا الضغط في جيل،
1: كل ما كبرنا في الجيل،
2: إذا ضغط بالعكس، إذا ضغط في جيل كثير مثلا تحت 40 أو تحت 20 تحت 30 مثلا، هذا بحتم إنه ندور على إشي ثانوي. وإذا ضغط بني آدم عايش صار له سنين فجأة فوق 70 فجأة صار عنده ضغط، هذا بقول إنه لازم ندور على إشي ثاني. أوكي، عادة بين 40-70 أو 60 نوع الضغط هو عادة ما فيش له سبب يعني اللي بنقدر نلاقيه.
1: إذا بدنا نحكي هيك على عوامل الخطر، قديش الوراثة هي إشي اللي بيأثر في هذا الموضوع؟
2: الوراثة بشكل عام في ضغط الدم مش مثبتة يعني بشكل عام، بس أغلب الظن أنه في علاقة طبعا، لأنه الوراثة هي في علاقة في كثير أشياء. بس أنا أقول عادة الإشي هو إبيجينيتيكا، يعني في وراثة بس في البيئة بتأثر كثير على الهي. يعني مش بس الوراثة نفسها، طبعا البيئة تبعتنا اليوم هي سيئة جدا. ليش؟ لأنه الأكل السريع، كمية الملح كثير عالية في الأكل،
1: أكيد.
2: كمية السكر كمان بتأثر على الضغط، كل هاي الأشياء كثير عالية. يعني اليوم كل الأشياء هاي متاحة كثير للأولاد. يعني اليوم ممكن نشوف الأولاد الصغار، الأولاد يعني
1: مراهقين
2: وأكثر شوي، اللي بدأ عنده الضغط. أوكي، ليش؟ لأنه في نساش كمان، في بعض السمنة اللي هي كمان بتأثر على الضغط وبتعلي الضغط. بس كل الأشياء
1: احنا نحكي على هذا المثلث اللي هو يعني طبعا نحكي على السمنة من جهة، بنحكي على كوليسترول من جهة، بنحكي على ضغط دم، هذول 3 أشياء اللي هن
2: ومنزيدهم السكر، لأنه كمان في علاقة يعني كثير، في علاقة كثير وطيدة بين كل هاي الأشياء بالأخص يعني السمنة. وهذا كله بيتعلق على خلينا نقول البيئة، الإبيجينيتيكا، الصغاء، الأكل السريع،
1: نهج الحياة احنا بنسميه هون دائما. بنحكي على نهج الحياة اللي هيك مرات ممكن يخفف، أكيد مش في كل الحالات، ولكن ممكن أنه يكون طبعا يساهم في كثير شغلات. إذا بدنا نحكي على ضغط الدم وناخذ من ناحية العلاج، ذكرنا أشياء اللي موجودة اليوم، هي أكثر الأدوية.
2: طبعا اليوم أول شيء صار التعريف تبع الضغط شوي تغير آخر سنة، قلت يعني هذا اللي نشر اليوم التعريف تبع الضغط أهون من كيف كان قبل. فكان قبل في درجات للضغط، اليوم قرروا أنه هذا الإشي ممكن أكثر يعقد الأمور وعقد نوصل للغاية. اليوم في شيء واحد

0: كل الضغط شو لازم يكون الضغط ومعبر لزي ما يعني غير عن هذا الاشي كله ما يعد ضغط علي. اوكي يعني اليوم
1: يعني الهدف السليم عشان
0: يكون تبعنا 120 على 70
1: 120 على 70
0: يعني ممكن نقول من تحت ال 80 79 ولا تحت اوكي هذا الضغط السليم اوكي. هذا بقولش انه اللي عنده 130 على 80 لازم نعالجه اوكي. في فرق بين العلاج وانت نبدا العلاج, هذا الاشي مهم, وهذا الاشي بيتعلق في امراض ثانيه. يعني اللي عنده مثلا مشاكل في الكلى نحن بنفضل انه الضغط الدم يكون اوطى اوكي. اللي عنده سكر ينفضل يكون الضغط شوي اوطى اوكي. اللي عنده فيش عنده ولا اي مرض ثاني ممكن يعني عاده مش راح اعالجه قبل 140 على 90 اوكي. بس لازم ننتبه, انا بحكي علاج من ناحيه ادويه اما طبعا علاج في البيئه او في نمتنع عن الملح نمتنع عن السكر وهي بنقدر نبدا فيه دائما, وهذا شيء كثير منيح
1: وهذا شيء مفضل طبعا مفضل. قبل ما نوصل للعلاج,
0: من ناحيه العلاج الدواء في عده ادويه اليوم بس اليوم مفضل يعني في الضغط المشكلة إنه لازم نعطي أدوية أكثر. يعني في المرة في الماضي كانوا يعطوا دواء واحد وبعدين يستنوا شوي وبعدين يعلوا الكمية الدواء وبعدين بعد ما يستنفذوا هذا الدواء ينقلوا الدواء الثاني. هذا غلط. اليوم اللي إحنا اليوم نبدأ لازم نبدأ في أكثر من دواء, مفضل في نوعين دواء
1: وبعدين
0: لا عادة إذا في استجابة منكمل كيف كان, إذا لا ما نعلي جرعة وإذا لا من نضيف بعد دواء.
1: يعني ممكن أنك أنت تخلط وتدمج ما بين الأدوية لحد ما أنك توصل لمرحلة أنه يكون في عندك ضغط الدم متوازن.
0: مضبوط.
1: بس بعدين توصل لمرحلة أنه تنزل ضغط الدم, أنه تنزل الأدوية للعلاج
0: في الآخر بقصد؟ العلاج مع المريض كمان فيه له أشياء ثانية. يعني إذا المريض نحن عالجناه منيح والضغط نزل بس المريض عنده كل الوقت دوخة كل الوقت وجع رأس لأنه الضغط نزل اوكي هذا مش مزبوط. يعني لازم نحن نلائم اليوم لازم نلائم العلاج للمريض. صح انه الهدف انه ننزل الضغط قديش ممكن لواطي, بس كمان اذا المريض من نتيجه العلاج صار عنده عوارض جديده كمان هي مشكله
1: طبعا. اوكي
0: مشان هيك قسم من الادويه, هي يعني الادويه في لها عوارض, في لها عوارض اللي مش مزبوطه, مش يعني مش مستحبه, وقسم منها المريض بيوقفها لانه بيقدرش يتعامل مع العوارض تبعتها. ممكن الدواء
1: يعني احنا بنيجي بدنا نحل مشكله بنخلق مشكله ثانيه فبدناش
0: ممكن الدواء ينزل الضغط بس في له عوارض كثير سيئه اللي لازم نوقفه. ومشان هيك في بعد تفكير في طرق ثانيه لحاول ننزل الضغط.
1: وسبن بهمني كمان نحكي على هاي الطرق. احنا بنحكي على انه مرات العلاج الدوائي ما بيكون كافي واحنا بنضلنا مع ضغط الدم, وعشان هيك احنا بنحكي على تقنيه جديده ربما اللي احنا
0: نسبيا جديده اللي احنا بنحكيها هسه في قسم يعني قسم منها قسطره اللي هي التقنيه اللي هي نحن بنفوت على شرايين الكلوي وبنعمل حرق معين للاعصاب لانه نحن في بامر حكينا انه الكلوي كثير الى دور كثير مهم في ضغط الدم. هي بتوزن الضغط في الجسم وفي كثير هرمونات اللي بتفرز من الكلوي اللي بتعلي الضغط او بتوطي الضغط اوكي. نحن اذا في هاي التقنيه مخصصه للكلوي لانه في قسم من الابحاث ودت انه اذا نحن بنعمل حرق لاعصاب حوالي شريان الكلوي هذا الاشي ممكن يؤدي انه نزل الضغط اوكي. قديش ممكن نزل الضغط هذا الاشي بتعلق في البني ادم, مش كل الناس بتجاوب مع هذا الدواء, بس عادة نحن بنقول انه بنزل الضغط من 5 ل 10 مليمتر كسبيت بقولوا له اوكي اللي هو كافي. يعني عادة نحن بكفي انه ننزل قديش بننزل كل 5 مليمتر زئبق او ضغط هذا بنزل كثير من الامكانيه انه مثلا يصير جلطة على المخ
1: لا سمح الله أوكي. طبعا
0: مشان هيك كل علاج اللي بنزل شوي حتى انه شوي يعني مبين انه شوي بس مع لامد بعيد هذا له شيء كثير فايده اوكي. اذا هاي التقنيه موجوده هاي التقنيه بنضيفها للادويه مش محل الادويه اوكي لانه التقنيه في
1: يعني
0: الاول
1: مش بتستبدل العلاج الدوائي
0: بالمره لا. واليوم موقعها انه بعد ما نعطي دواء بعد ما نبدا العلاج وبعد ما نبدا نعطي العلاج بنوصل لثلاث ادويه على القليله وبنشوف انه الضغط بعده عالي هون بنبدا نفكر في هاي التقنيه اوكي. او مثل ما قلت قبل انه في ناس اللي بتتجاوبش او الدواء بيعمل لها كثير مضاعفات اللي هي مش مزبوطة اللي بتقدرش تاخذ الدواء اوكي بس فيش عندها امكانيه ثانيه اذا هاي التقنيه كمان ممكن تفوت هناك بس هاي مش بعد مره مش لازم مش تغير كل شيء هاي بعد مره زي ما بنضيف دواء نضيف بعد شيء ممكن لانه ضغط الدم على القلب
1: يعني مش الحل السحري اللي بنزل الضغط الدم
0: حاليا لا حاليا هاي بعد شيء اللي نحن بنقدر نستعمله في ناس اللي الضغط تبعهم مش غير متشوي او ما بيقدروش ياخذوا دواء اللي نحن ممكن نعالج الضغط وبعد شيء اللي فات يعني اللي ما كانش في الماضي وهذا الشيء مهم جدا والاحد الاشياء المنيحه في هاي التقنيه انه اذا عملنا حرقنا الاعصاب يعني هذا الشيء مستمر يعني مش انه في الدواء المشكله تبعت الدواء اخذنا الدواء اليوم اشتغل الدواء بعد يومين نسينا ناخذه الدواء بطل يشتغل
1: اوكي لازم يعني قصدك انه علاج دائم
0: احنا علاجنا زي اون اوف يعني علاجنا علاجنا الاعصاب هذا العلاج دائم يعني اذا هو فاد 5 او 10 ملم هذول بيضلوا للمستقبل ويمكن في المستقبل يعني الابحاث اللي كانت لحد الساعه 3 4 سنين او 5 سنين ممكن لبعد 10 سنين او 15 سنه يكون الايفكت تبعها اكبر اوكي هذا الشيء بعد مش معروف طبعا
1: يعني احنا بنحكي على شيء اللي هو اجمالا مستمر. جديد ومستمر وشيء دائم ممكن يكون حله هذا الشيء يعني داخل في سلة الأدوية
0: هذا الشيء حاليا مش داخل في سلة الأدوية
1: بس بهم دائما التوضيح طبعا بالنسبة لهذا مهم.
0: بس قسم من المرضى اللي عندهم سبب انه ياخذوا
1: انا بياخذوا
0: يعني بياخذوا مصادقة بشكل غير يعني عادي وفي يعني في بيتعلق طبعا لازم يكون في يعني لازم يكون في
1: طاقم معينه
0: طاقم طباء اللي يعالج مثلا اللي هو واحد مختص عاده مختص في الكلى وفي ضغط الدم كارديولوج اللي موجود اللي بيقدر يعمل سنتور هذا نفسه لازم يكون في عده اطباء اللي يعطوا مكتوب اللي يفسروا ليش لازم ياخذوا وعاده من تجربتي يعني الاغلب المرضى بياخذوا مصادقه طبعا مش كميه كبيره يعني احنا بنحكي على أنا نحن بنعمل مثلا في الصفد عملنا في السنة المضت بين 10 إلى 15 مريض ماكسيموم يعني مش كثير يعني هذا الاشي وهذا الاشي يمكن مزبوط لأنه هذا الاشي لحد هذول يعني المرضى اللي لازم إنه هذا الاشي حاليا هن قليل كمية قليلة لأنه مثلا المشكلة عندهم مع الدواء اللي عندهم لازم ياخذوا كثير أدوية أو بيضوش ياخذوا الأدوية أوكي فيك طبعا مشكلة ثانية إنه إذا في ضرر في الكلاوي ضرر كثير كثير كبير في الكلاوي هاي التقنية حاليا ما بتلايمش
1: لأنه أنا هذا كان سؤالي التالي يعني في لما إحنا بنحكي على ضغط الدم العالي إحنا مرات منخاف من يعني التأثير على الكلاوي والفشل الكلوي وبالتالي الواحد يروح لدياليزا في هيك حالات لما في عنا ضرر على الكلاوي هيك علاج ما بفيد
0: حاليا هذا العلاج مش يعني لأنه الأبحاث اللي انعملت كانت في ناس اللي عندهم المشاكل الكلاوي درجة معينة خفيفة. فوق خفيفة نسبيا ما انفحصش في الناس اللي عندهم مشاكل كلوي أكثر أوكي؟ لا مشان هيك حاليا التوصية لهذا العلاج هي في ناس اللي عندهم فيش عندهم مرض كلوي
1: يعني مش إنه بيمنع الفشل الكلوي
0: حاليا لا حاليا لا لعلاج نفسه نحن بنقدر نمنع الفشل الكلوي طبعا أو من نبطئه إذا منعالج الضغط كيف لازم ممكن هون يكون هذا له أهمية بس لأنه ما بحثش أمراض كلى اللي هن مثلا خلينا نقول اللي بيعملوا دياليزا أو قبل أو بدهم يعملوا دياليزا على هاي هذا الإشي ما بحثش بعده نقدرش نحن نيجي ونقول انه هذا الموصي لهذا
1: الموضوع انا بهمني لما احنا بنحكي على تقنيات جديده عشان ما يعني انه المستمع اللي عمله يستمع لنا يفكر انه اجى الحل اللي ممكن يحل كل المشاكل عاده انت بتعرف هذا المثل العربي اللي بقول انه الغريق بيتعلق في قشه فبهمني هذا التوضيح بهمني انه لما احنا بنحكي على تقنيات جديده هي ما اجت لا تحل كل الامور ولكن ممكن تسهل ممكن تساعد وهون بهمني هذا التوضيح وبعدين احنا بنحكي على الشيء اللي بعده ما فات على سله الادويه مزبوط انه ممكن المصادقه عليه اذا كان الحالة بتستوجب الإشي ولكن بعد الإشي يعني لازم يمرق في طريق بس بهمني هذا الدمج ما بين القسطرة ما بين القسطرة اللي إحنا رح نحكي على قسطرة القلب كمان شوي بس يعني إنه إحنا موجودة كمان في ضغط الدم يعني
0: طبعا لأنه هاي العملية نفسها هي بتوجب إنه نعملها عن طريقة القسطرة العملية نفسها مش القد معقدة يعني بس طبعا في كل عملية اللي نحن ممكن نفوت على الجسم ممكن يكون فيها تعقيدات اوكي يعني لهذه العمليه ممكن يكون فيها تعقيد انه مفوت على الشريان مفوت على الشريان تبع الكلاوي على الكلاوي الثنتين طبعا لازم نعمله لازم نعمل الحرق هاي الطريق هاي العمليه بتاخذ وقت يعني ليش لانه لازم نحرق كل حتى الاوعيه الدمويه نسبيا صغيره لازم نصلها اوكي بتاخذ وقت هاي العمليه من طبيعه الامور يعني لانه منفوت على الجسم مندق الشريان ومنفوت في كاتيتر على الشريان ممكن يكون في تعقيدات ممكن يكون في مضاعفات نسبيا قليله بس هذا الشيء موجود يعني لما بيجي المريض نحن بنمضيه وبنفسر له الامور انه ممكن كمان يكون في اشياء اللي هي مش مستحبه يعني ممكن يصير في تعقيدات اللي مضاعفات اللي هي مهمه
1: طبعا هاي الاشياء الواحد
0: بياخذها بس موجوده يعني اوكي مشان هيك في كل في كل تقنية جديدة كمان أنا بحب يعني أوضحها الأمور، هاي التقنيات انعمل عليها بحث معين كثير بحوثات، يعني نحن نعرف هاي التقنية موجودة صار لها كم سنة، مش جديدة صار لها كم حوالي 10 سنين. وطبعا مع الوقت كان في الأول التقنيات الأول تغيرت التقنية مع الوقت صار أحسن شوي، صار الجهاز نفسه صار أهون شوي كيف نتعامل معه، بس هذا بس هذه الأشياء انعملت على ناس بشكل معين اللي فاتوا على البحث. هذا بقولش إنه هذا الإشي ممكن يفيد الكل. أوكي نحن لازم كثير كثير نكون يعني
1: دقيقين طبعا
0: يعني دقيقين في كل هاي، مش كل مريض ممكن يلائمه هذا الشيء، مشان هيك احنا بنعمل يعني نعمل فحص مع عده مع طبيب المختص مع طبيب العيله تبع المريض ومنقرر اذا المريض ملائم هذا الشيء ولا لا.
1: وانا بهمني كمان وضح كمان شيء، انه احنا من خلال البرنامج يعني طبعا هدفنا هو زياده الوعي لكل الامور الصحيه ولكل الاشياء التقنيات الجديده الموجوده اليوم على اساس الناس تعرف انه في اشياء جديده وممكن يسالوا عنها، بس طبعا الحديث هون بيناتنا هو حديث عام ومش حديث على شخص معين ولا أي إشي، فكل حالة هي حالة فردية اللي بتستوجب طبعا كل واحد يروح عند الطبيب يستشير، مش طبيب واحد مرات أكثر من طبيب وطاقم زي ما أنت ذكرت هون أنت بحاجة لأكثر طبعا.
0: يعني التوصية تبعت حكينا عن توصية الجمعية الأوروبية، التوصية هي إنه هذا الإشي يعني مش الإشي هذا يعني ملائم لما كل مريض ممكن يلائمه العلاج هذا ممكن ما يلائمهش، مشان هيك هذا الإشي نحن اليوم في يعني طريقة العلاج اليوم هي خصوصية، يعني إنه في علاجات نحن نحكي عنها بشكل عام بس لازم نجيبها هاي للخصوصية تبعت المريض، يعني مصرش اليوم صار المفهوم إنه مش كل إشي بفيد كل المرضى. ممكن هذا في مريض اللي لازم نعطيه دواء معين بس نحن بنعرف إنه هذا الدواء ممكن يضره مش هنك مش رايحين نعطيهاته. أوكي هاي مهم جدا اليوم نجيب الإشي العام ونخصصه طبعاً للمريض. أوكي وهذا الإشي هذا هاي التقنية هي في هاي الخانة، لأنه هاي التقنية بتيجي للمرضى المعينين اللي ممكن يستفيدوا منها حسب البحث اللي انعمل طبعا حسب البحوثات اللي انعملت، ومش لكل المرضى
1: ومش حالياً. لكل شيء مناسب طبعا في المرحلة الحالية، وحاليا احنا بنحكي على هاي التقنية موجودة في كل المستشفيات ولا
0: الحقيقة
1: كيف؟
0: مش موجودة في كل المستشفيات، بس هذا الاشي يعني كل مستشفى بقرر اذا هو يعطيها ولا لا. المشكلة الاساسية انه هاي مش في السال مش في سلة الادوية، مشان هيك مش الكل المستشفيات ممكن تتعامل، انه في تعامل مع الشغلة مع الكوبات خليم، في تعامل مع من دارة المستشفى مش الكل يعني، بس بشكل عام يعني موجودة ممكن واحد يحصل عليها في بعض مرة نسبيا، لازم نشوف المريض طبعا ويقرر مع المريض.
1: يعني مثلا مين اللي بقرر؟ احنا يعني عشان نرجع كل اللي عم يستمعوا لنا بيسمعوا على تقنية جديدة عند مين القرار؟
0: ما هو المشكلة انه هي مش موجودة في كثير محلات مشان هيك هاي في مشكلة هون، بس عادة يعني لازم نفكر مثلا خلينا نقول هيك بشكل عام، مريض اللي بياخذ مثلا 3 أنواع دواء لضغط الدم وضغط الدم تبعه بعده مش متوازن مش في كيف لازم يكون هذا المريض، لازم نبدا نفكر في تقنية في هاي التقنية، لانه هاي بعض مرة يعني بدل ما نضيف له بعد دواء هي تيجي
1: يعني الأطباء المختصين يعني في الكلى
0: في ضغط الدم
1: هن اللي ممكن يوجهوا،
0: أو طبيب العيلة أو طبيب يعني أخصائي بطنية اللي بيعالج ضغط الدم، في كتير ناس بتعالج ضغط الدم مش بس يعني هاي. أوكي هذا المكان أو هذا الزمن لازم يوجهوا هذا المريض لمحل اللي ممكن يعمل هذا الشيء. بعض مرة يمكن هذا المريض ما يكونش يعني ما يستوفيش كل الشروط اللي نقدر نعطيه العلاج، بس مهم جدا أنه يجي لهناك، يعني احنا ممكن يعني نستقبل مريضة زي هذول وبعدين مع الوقت نشوف إذا هو ملايم ولا ملايمش ونقرر إذا نعطيه ولا لا.
1: مهم جدا طبعا هذا التوضيح الدكتور مجدي حلبي. إحنا رح نرجع نحكي عن القسطرة المرة الجاي، مش بس على الكلى وضغط الدم وإنما القسطرة اللي كلنا بنعرفها في طريق القلب. خلينا نطلع على فاصل ومن بعده رح نرجع طبعا مواصلة البرنامج. نعود مستمعينا لمتابعة برنامج الصحة غالية، بداية نرحب بكل من انضم إلينا الآن إلى هذا البرنامج، أنتم مع برنامج الصحة غالية وموضوعنا اليوم كل ما يتعلق بضغط الدم وعلاقة القسطرة بضغط الدم. معنا هنا في الاستوديو الدكتور مجدي حلبي مدير قسم القلب في مستشفى زيف في صبا، طبيب مختص طبعا بالقلب ومختص بالأمراض الباطنية والقسطرة. دكتور مجدي حكينا قبل الفاصل على ضغط الدم بتوسع على القسطرة في علاج ضغط الدم والتقنية الجديدة، الآن نريد أن نتحدث عن القسطرة بشكل عام وبالأخص القسطرة أغلبنا بنعرفها على القلب. إذا بدنا نأخذ هيك ذكرنا قبل ضغط الدم، القسطرة مش بس كمان للقلب، لأمور أخرى إذا بدنا بشكل عام.
0: طبعاً القسطرة بشكل عام القسطرة هي مش بس للقلب طبعا. كل شيء منفوت في الجسم مع كاتيتر ومع ماسورة اللي نحاول نعالج فيها شيء بعد قسطرة. في قسطرة اللي ممكن تعالج الأوعية الدموية في الـ في الـ في الإجرين مثلا، أوعية دموية في البطن، وقسم من والأغلب القسطرة اليوم هي كمية كبيرة اللي بتعالج الأوعية الدموية في تبات القلب. أوكي. في بعض أنواع قسطرة اللي ممكن نعالج اليوم موجود كثير، إن نعالج مثلا المشاكل في الصمامات في القلب كمان بنعالج عن طريقة القسطرة.
1: كمان مش قسطرة الدماغ طبعا.
0: كمان في قسطرة الدماغ، في كثير أنواع يعني. نحن طبعا أنا الاختصاص هو في قسطرة القلب يعني، هذا الإشي اللي بدنا نحكي عنه بتوسع
1: طبعا.
0: بس القسطرة هي إشي عام يعني، اللي هو كل العلاجات اللي ممكن نعملها بدون عملية. أوكي. بدون حاجة لعملية نفتح الأمور هاي
1: طبعا، يعني بدون اللجوء للجراحة، هي إجراء جراحي خلينا نسميها للقسطرة. مش كعملية عملية جراحية. إذا بدنا نحكي عن القسطرة، إحنا بنعرف إنه في قسطرة اللي هي قسطرة علاجية، وفي قسطرة اللي هي تشخيصية.
0: طبعا كل القسطرة في القلب، على القلب نحن نحكي على القلب إسا. القسطرة بتبدأ إنه نحن بنعمل أول شيء تشخيص. التشخيص بقول إنه إحنا منشوف الشرايين تبعت القلب، منقرر إذا في مشكلة ولا فيش مشكلة، وإذا هاي المشكلة بحاجة لعلاج ولا لا. مش كل تسكيرة في الشريان نحن لازم نعالجها. أوكي. يعني أنا عم بحكي من ناحية القسطرة. طبعا العلاج وعلاج كمان أدوية اللي هي بشكل عام مهمة كثير جدا، ممكن حتى أهميتها يمكن أكثر من القسطرة نفسها. والأدوية هي كثير مهمة في علاج الأمراض القلب. وثاني شيء علاج في عن طريقة القسطرة نفسها، اللي ممكن احنا اذا في تسكيره في الشريان نحاول نفتح الشريان. ممكن نفتحه عن طريق بالون، يعني البالون نفتح البالون ومنشيله طبعا ما طلعه لبرا، اللي ممكن يفتح الشريان. وعاده اليوم اغلب الفتح الشرايين بننهي في شيء اسمه ستنت، في شيء اسمه بنحط هناك
1: دعامه
0: اوكي دعامه اللي هي مبنيه من معدن معين، في كثير انواع معادن، اللي هي بتحاول الهدف تبعها انه تخلي الشريان مفتوح لفتره اطول. بس لازم نفهم انه حتى لو انه حطينا ستنت او حطينا دعامه في الشريان، هذا بقولش انه المرض راح. لأن احنا بشكل عام عملنا وين في كانت تسكيره معينه فتحناها، بس الامراض اللي سبب هذا تصلب الشرايين وكل الترسبات اللي كانت، هذا الشيء بيضل مستمر. يعني اذا مش في هذا الشريان في شريان ثاني، اذا مش في شريان القلب في شريان في المخ في شريان الأورطة. اوكي. اذا هذا الشيء لانه هذا المرض هو مرض عام في كل جسم سيستمي بيقولوا له.
1: لما انت تحكي على هذا المرض قصدك انسداد الشرايين.
0: انسداد الشرايين وبقولوا تصلب الشرايين في كثير له اسماء. وهذا عاده ناتج عن عده اشياء، الاغلب في الاخر اما بتجيب انه في ترسبات في الجسم اللي هي الدهنيات اللي بتترسب في الجسم. مع الوقت هاي الدهنيات بتصير تعمل، ممكن يكون في زي حاله التهاب في الشريان نفسه. وهذا الشريان بيبدا يسكر. اوكي. هاي العلاج تبعها للطويل الامد، ولازم نستعمل كمان كثير ادويه. اوكي. هاي الادويه قسم منها وادويه نزل الكوليسترول، قسم منها أدوية قسم نعالج أشياء الثانية اللي هي بتسبب الأشياء مثلا ضغط الدم، بعمل نرجع الضغط لازم نوزن الضغط. والسكري طبعا اللي هو كثير كثير مهم في هذا الإشي، نوزن السكري طبعا.
1: طبعا هاي كلها كل واحد له الأدوية تبعته، بس هي في المجمل يعني أنت كطبيب في آخر الأشياء بتاخد كل الأشياء سوا، يعني مفروض أنه إحنا ناخد كل الأمور مع بعض.
0: طبعا هاي بعمرك في كثير أمراض، في كثير حالات اللي بتسبب هاي الاشياء، او مش حاله واحده اللي بتسبب، هي عده اشياء، عوامل معينه، عده عوامل مع بعض بتسبب هذا الاشي. والادويه لكل هاي الاشياء هي طبعا ادويه معينه لكل مرض معين، اللي في الاخر الهدف تبعنا انه نمنع او نحاول نقلل هاي الامكانيه تبعت انسداد الشرايين في المستقبل.
1: طبعا وهذا هو الهدف اللي طبعا الكل بيحكي عنه، انه توصل يعني ما توصل لهاي الحاله. بس بدي احكي لك على نقطه ربما هي يعني شائعه ومغلوطه عندنا، يعني كل واحد بيحكي لك، كل واحد بيجي على المستشفى بيعملوا له تسنتور او اللي احنا يعني طبعا انا بحكيها في اللغه الدارجه عشان الكل يفهم علي، او القسطره. يعني انا ذكرت هيك ووضحت انه في تشخيصي وفي علاجي.
0: طبعا القسطرة هي نوعين، هي أول شيء كيلو نوعين، يعني هي التشخيص وبعدين العلاج. بس هي من ناحية العمل نفسه هي نفس يعني تقريبا نفس الشيء، يعني لازم يفوت على الشريان ولازم نوصل لشرايين القلب بدنا نحكي على قسطرة القلب طبعا ونصور الشرايين وبعدين نكمل العلاج.
1: فيش طريقة ثانية انه احنا نعمل الاشي الخارجي؟
0: هذا اللي بعمره كل في الطب، كل اشي، كل فحص او كل خلينا نقول عملية او كل تدخل بنعمله في الطب فيه له يعني خلينا نقول حاجة معينة، وفي أشياء اللي بتقول لازم نعمل هيك ولا مش لازم نعمل هيك. طبعا هذا الإشي مش للكل، طبعا لكل مريض لازم نقرر في الهاي، بس في أشياء اللي مش لازم نعمل، مثلا فيش حاجة نعمل قسطرة لكل مريض. هذا إشي طبعا لا، لأنه القسطرة في الآخر فيها كمان مضاعفات، يعني ممكن يكون القسطرة فيها نحن مفوت على الجسم، مفوت على الشريان، ممكن نعمل مشاكل في الشريان، ممكن نعمل مشاكل في الجسم، ممكن نعمل مشاكل في القلب. القسطرة هي إشي اللي لازم نقرر فيه، ولازم نقرره في يعني يكون في لنا يعني نعرف شو المضاعفات تبعته ونقرر انه نعمل قسطرة بالرغم من المضاعفات، لانه ممكن المريض يربح من هذا الاشي. اوكي لمين نحن اليوم بنقرر؟ مثلا مريض اللي اجى في جلطة، مريض اللي اجى على المستشفى في جلطة مثلا عنده جلطة على القلب، ونحن بنقدر نعرف كيف اليوم جلطة حسب الفحوصات الدم، حسب التخطيط طبعا، حسب كيف الجسم اجى، كيف المريض اجى مع وجع في الصدر، وممكن تكون جلطة في كتير انواع الجلطات. هذا اليوم عادة في متفق عليه انه لازم نعمل قسطرة.
1: يعني في معايير معينة انتم كأطباء اللي مختصين في القلب؟
0: مجبور يكون في معايير، بس لكل فحص لازم يكون في معايير. اوكي
1: بس انا بهمني يعني مع انه كثير بنحكي على جلطات القلب وكثير بنحكي على مشاكل القلب، نرجع نقول هيك الاشياء اللي مهم الواحد ينتبه لها، لانه الوقت هون عامل كثير مهم للي بيوصل على مستشفى. يعني ايش الاعراض اللي بتستوجب انه احنا ما نستنى؟
0: احنا لازم نفرق بين اشيين، يعني في امراض قلب مزمنه، او خلينا نقول خرونيت يعني مزمنه، اللي هي مش اشي فاجئ، مش اشي طارئ. وفي بكون في جلطه على القلب عاده اشي طارئ. ليش؟ لانه جلطه على القلب ممكن تسبب انه القلب يوقف عن الشغل، اللي نقول يعني يكون في القلب يوقف. اوكي وساعتها لازم نعمل تعرف انعاش، واذا بيوصل يمكن لا او الامبولانس وهي الشغله. عاده اليوم اغلب حالات الوفاه اللي بتصير من جلطه على القلب هي بريت المستشفى. المريض اللي بيوصل المستشفى نسبيا على القليلة في المنطقة في إسرائيل، على القليلة أنا بعرف المستشفيات، نسبيا حالات الموت في المستشفى هي قليلة. نسبيا جدا. حتى نحن عم نحكي اليوم على أقل من 2%، في الماضي نحن كنا نحكي 30% قبل 30 سنة.
1: أوكي. لأن اليوم
0: المشكلة هي توصل على المستشفى، توصل وعادة وانت مهم جدا إذا في وجع في الصدر، وجع اللي هو مستمر أكثر من 5 دقائق 10 دقائق، والوجع فيه له زي بيضغط على الصدر، زي بلاطة واقفة على الصدر، عادة مفضل انه تيجي على المستشفى. مش بس خاصة تيجي على المستشفى، مفضل انه تطلب امبولانس وتيجي مع امبولانس على المستشفى. ليش؟ لانه حتى الامبولانس في له امكانيه انه في صار وقف القلب، في عنده امكانيه انه يرجع القلب. وكان تيجي في السياره فيها خطورة معينة، إنه أنت ممكن تأخذك نص ساعة توصل المستشفى، وإذا في جلطة على القلب حقيقية هاي نص ساعة كثير كثير خطرة
1: طبعاً. والوقت هون هو عامل كثير،
0: كثير
1: مهم
0: كثير عامل. نحن في بعض مرة في أنواع الجلطة اللي لازم منها نعمل قسطرة فورية، عادة نحن نحكي على ساعة ساعة ونص. أوكي يعني المستشفى المريض اللي بيوصل المستشفى يعني أقل من ساعة بنكون خلصنا القسطرة. أوكي في الليل طبعا ممكن ياخذ شوي وقت أكثر، بس عادة يعني ماكسيموم يعني 90 دقيقة. أوكي اللي هي في طبعا أنواع جلطة اللي هي أخف اللي ممكن نعمل القسطرة بعد 24 ساعة.
1: يعني انت بتقدر تحددوا له شيء طبعا لما الواحد بيوصل على المستشفى انت بتقدر تحدده.
0: عادة التخطيط الاول هو بقرر لنا شو لازم نعمل. اذا التخطيط بقول انه في جلطة كبيرة عادة في التخطيط، وبعدين بعد ما المريض يجى اذا التخطيط كان فيش كثير مشكلة كبيرة طبعا فحوصات الدم. عادة فحوصات الدم في المستشفى كثير بتعطي كثير كثير انديكاتسي انه في جلطة ولا لا. وهذا كثير مهمة يعني
1: طبعا، وهي فحوصات اللي هي بتستوجب انه الواحد يروح طبعا على مستشفى ويفحص الاشي. بس مرات بيكون في هيك علامات ما قبل، يعني انه
0: نحن عم نحكي ايش على الاشياء الطارئة، يعني في وجع في الصدر اسه لازم يسجل.
1: لا طبعا قبل ما تيجي
0: الاشياء اللي احنا ممكن نعملها قبل، يعني ممكن في بعض احيان اشي اسمه اشي عنده الواحد زي انجينا بقولوا له، يعني وجع في الصدر بس في الجهد مثلا بيمشي 2 كيلومتر او بيطلع درج مثلا في الدرج بعد الطابق الثالث بيبدا يحس انه في اشي على صدره، بوقف بروح. هذا الإشي مش خطورة فورية، بس هذا الإشي بيحتم إنه لازم نعمل فحوصات. أوكي، والفحوصات طبعًا لازم يروح عند الطبيب طبعًا ويبحثوا على الفحوصات. القسم الفحوصات هاي ممكن مش لازم يكون سنتور طبعًا، في نقدر نعمل ميبوي، نقدر نعمل إيكو للقلب،
1: إيكو في الجهد كمان جهد.
0: في كتير أشياء، سيتي اليوم نعمل كتير نحن سيتي للقلب اللي في حالات معينة اللي ممكن تعطي نتيجة.
1: هذا الفحص بما إنك ذكرته، يعني بسمع كتير دعايات مرات إنه إنه الواحد يجي على مستشفيات معينة تعمل فحص سي تي اللي يعطيك صورة، بس مجرد إشي وقائي، هذا إشي مفضل ولا غير مفضل؟
0: هاي مشكلة، هاي سؤال كثير كثير مهم، يعني فيش عندي جواب له لهذا حاليا. السي تي أول إشي منتشر كثير اليوم، نعمله نحن في تقريبا أغلب المحلات، حتى مش مستشفيات بنقدر نعمل سي تي. السي تي فحص كثير كثير دقيق، كثير دقيق لترسبات في الشرايين. المشكلة تبعت السي تي إنه إذا نحن بنيجي بني آدم اللي فيش عنده ولا أي خلينا نقول فيش عنده
1: يمكن اعراض،
0: فيش عنده اعراض ولا اي شيء، فيش عنده اعراض
1: بس عنده كوليسترول وعنده سكري وعنده ضغط.
0: اوكي،
1: يعني مش مفضل انه
0: المشكله
1: يجي
0: في السيتي ممكن نلاقي اشياء معينه اللي بتحتم بعدين نعمل قسطرة، بس ما فيش يعني بحث او فيش بحوثات اللي بتقول انه احنا في هذا الاشي عملنا اشي منيح ولا لا. بعده بكير، بعد بكير. في انا بعرف انه في كثير فحوصات، في كثير ابحاث عم تستمر لسه في العالم كله،
1: بما اننا بنحكي على طب وقائي انه احنا بدناش نوصل للجلطه عشان نعالج حالنا، احنا بدنا قبل ليش انه ما يكون الاشي، يعني
0: لانه ما فيش ولا اي اثبات اليوم حاليا. يعني انا بقول بنادم اللي فيش عنده اعراض بالمره يجي يعمل فحص سي تي، طبعا احنا مش بنحكي على بنادم، احنا لازم نحكي على كل الخلوصيه، على كل المجتمع. اللي في الآخر بعد 5 سنين أو بعد 10 سنين اللي إحنا منعنا عنده جلطة، ما بقدرش بقول لك لأنه فيش داتا بعد، فيش يعني ما فيش عندنا بعد نتائج أبحاث. أما في كتير أشياء نتائج معروفة على أشياء ثانية اللي هي أهون، مثلا نحن نعرف إنه إذا كمية الكوليسترول في الدم عالية، طبعا بتعلق كل مريض لازم نعطيه كمية الكوليسترول المتلائمة، مثلا المريض السكري غير عن المريض اللي فيش عنده سكري. بس نحن نعرف إنه في علاقة كتير كتير مهمة مع الكوليسترول العالي ومع جلطات القلب في المستقبل. هاي واحدة. السكري مثلا نحن نعرف انه كثير يعني مهم جدا، واللي اذا في سكري او في مثلا اليوم نقول يعني قبل السكري في متساب اللي بري دايابيتس، يعني بعد مثلا خلينا نقول السكر 100 مش سكري هذا بعده، بس هذا بقول انه هذا من ادم
1: كمان
0: في بده ممكن يطور سكري، وكمان في خطوره اكثر انه عنده جلطات في المستقبل. اوكي، هاي الاشياء بسيطه، يعني فحص دم بسيط هذا ممكن يعطي كثير اشياء للمستقبل. طبعا اذا الجهد اللي بنعمله رياضه، اذا البني ادم فيش عنده اعراض بيعمل جهد وفيش عنده اعراض، ما في حاجه نعمل فحوصات زايده اللي ممكن تفوتنا لمتاهات اللي ما بنقدرش نعطيك جواب لسه. ممكن في المستقبل بعد مره يمكن تساليني بعد سنه اقول لك في عندي جواب، بس حاليا لا.
1: حاليا لا، بس الاشي موجود زي ما احنا ذكرنا،
0: يعني بعد مره يعني انا بعمل كتير سي تي، وكثير عندي بيجي ناس اللي بيعملوا السي تي لانه اجوا بالهم يعملوا السي تي. اوكي، اذا النتيجه كانت منيحه وفيش مشكله في السي تي فيش مشكله. المشكله تبعتي مع النتيجه اللي مش منيحه، وساعتها لازم نقرر اي علاج لازم نعطي وكيف لازم نعطي العلاج. وهون شوي الداتا او الابحاث بعدها مش بتعطينيش كثير امكانيات يعني الاشياء المضبوطه.
1: هذا في كل ما يتعلق بالطب الوقائي، انه احنا بدنا نمنع الاشي طبعا قبل ما يصير.
0: انا موافق معك انه وقائي كثير كثير مهم، بس مش كل الأشياء اللي بنعملها هي لها نتائج حاليا. يعني بس يعني احنا معروف يعني مثلا ان بنحكي على الدييتا مثلا والسكر والملح وشو حكينا قبل والجهد ونعمل سبورت وكل أشياء، هاي اشياء مثبته. اوكي، اشياء مثبته، يعني في لا شك انه اليوم اذا الواحد بيقعد اليوم في المكتب وبيعمل كل شغله في المكتب بروح على البيت بشوف تلفزيون، نحن نعرف ان هذا الاشي مش مزبوط. اوكي، هذا الاشي بيزيد المضاعفات للمستقبل والامكانية انه يصير عنده امراض ضغط دم وسكري او كمان قلب وكمان جلطة على المخ كثير عالية. اوكي، هذا الاشي. ثاني اشي السمنة.
1: اوكي، نحن بنعرف. اما في نقطه كمان بهمنا نوضحها هيك دكتور مجدي حلبي، يعني احنا من ناحيه واحده احنا بنحكي على القلب وانه مهم جدا المحافظه على صحه القلب عن طريق الرياضه وعن طريق كل الامور، بس انسان اللي مرق، إن كان في جلطة قلبية وإن كان في نوبة قلبية أو شيء أي مشاكل قلب، قديش الرياضة هي إشي اللي ممكن يكون له يعني مش عامل خطر هون؟
0: لا، هذا كثير مهم. أوكي، كثير مهم. نحن الهدف تبعنا اليوم بعد ما نعالج الجلطة، بعد ما نعالج نعمل سنتور أو بعد ما نعمل القسطرة أو نعالج المريض، إنه نحن نرجعه. اوكي، انه يبدا انه يرجع يعمل الاشياء اللي عملها قبل. اوكي، وهون مهم جدا مثلا الامكانيات، مثلا الامكانيه الموجوده هي تاهيل. اوكي بعد
1: التأهيل.
0: التأهيل. هذا كثير مهم جدا، وفي ابحاث اليوم بتقول انه اذا احنا بنشوف بناخذ مريض بنحطه في برنامج لإعادة التأهيل ومريض ثاني ما فاتش هذا البرنامج، التأثير تبع هذا التأهيل هو أكثر من الدواء اللي نحن نعطيه للمريض. أوكي هذا الإشي مهم جدا،
1: لأنه أنا بعرفها هاي من أشخاص إنه لما بفكروا إنه في إعادة تأهيل بعد القلب وكأنك أنت رايح على مستشفيات اللي زي بعد واحد بعد كسورة ولا أي إشي،
0: لا مش
1: هون هذا يختلف.
0: يختلف كثير، لأنه هون عادة في بيكون هناك في طاقم اللي هو مختص في هذا الإشي اللي بلايم الإمكانية شو لازم تعمل. طبعا هذا الإشي أنت شو بدي تعمل إسا لازم بعد 3 أشهر 4 أشهر تعمل أكثر. اوكي مصيرش تعمل يعني تبدأ تمشي على الهليخون، تبدأ تمشي شوي شوي، بس في المستقبل الهدف تبعنا انه انت تعمل جهد اللي هو ملايم لوضعك وهو كمان جهد اللي هو مش بسيط،
1: يعني انت تزيد الجهد في مراقبة تحت مراقبة معينة.
0: هاي الهدف يعني عادة نحن نعطي 3 أشهر بس ممكن نكملها أكثر يعني. المهم انه نعطيك الإمكانية، نعطيك الأدوات انه انت تعملها لحالك. الهدف طبعاً انه المريض في الآخر يكون يعني مستقل، مش انه يظل في عادة التأهيل، بالعكس يعني احنا لازم نرجعه لوضعه
1: أما
0: السابق.
1: أما احتمال انه يرجع للوضع السابق قديش؟
0: جداً جداً عالي.
1: أوكي. هذا في حال ما فيش عندنا مشكلة في عضلة القلب.
0: طلع عادة إذا بعد اليوم الجلطات، لأنه في لأنه القسطرة كثير سريعة ولأنه في كثير أدوية ممنيحة، نادر جدا إنه المريض يطلع من بعد النوبة القلبية في وضع سيء جدا. نادر موجود طبعا، أنا بحكيش يعني بشكل عام يعني، بس الأغلب اليوم بيطلعوا في شكل معين اللي هو بمكنهم إنه يرجعوا لشغلهم، ممكنهم يرجعوا يعملوا رياضة، ممكنهم يعملوا كل شيء كمان تقريبا. يعني ما في يوم تقريبا اليوم المرضى القلب نسبيا مش لازم يكونوا في إعاقة معينة، لازم يرجعوا لشو عملوا قبل. طبعا كل مريض لحاله يعني، في مرضى اللي يمكن كان في عندهم مشكلة في العضلة كثيرة قد كبير اللي مش ممكن يرجع. هذا الشيء طبعا وارد.
1: طبعا احنا لما بنحكي على مشاكل القلب هون حكينا عن القسطرة، يمكن هاي الأشياء البسيطة التي تحل في القسطرة، لما انت بتوصل لجراحة قلب بكون الوضع يمكن معقد أكثر.
0: مش دائما معقد يعني بعض مرة يعني القسطرة هي حل معين لانسداد الشرايين، مثل ما الجراحة هي حل لانسداد الشرايين. مين المرضى اللي بروح على جراحة ومين المرضى اللي بروح على القسطرة، هذا الاشي بتقرر حسب في عنا هناك اشي اسمه سكورينج، يعني نحن بنشوف كم شريان مسكر، كيف التسكيرات، إذا بنقدر نحلها في القسطرة ولا لا. مثلا عادة مرضى السكر اللي عندهم تسكيرات كثيرة مفضل يروحوا على عملية، لأنه الأبحاث بتقول إنه في العملية نتائج لبعض 10 سنين أحسن. اوكي العمليه هي عمليه يعني مثل ما بقولوا العمليه نحط شرايين جديده، مش بدي يكون نحط شرايين جديده،
1: هي اللي احنا كنا نسميها زمان القلب المفتوح، بعد القلب المفتوح،
0: بعد قلب مفتوح لانه في شيء ثاني،
1: لانه بعده بتفتح كل
0: بعد
1: الصدر،
0: بعد نفتح الصدر في امكانيه نعمل عمليات صغيره، بس هاي العمليات مش كثير مثبته عاده يوم نفتح الصدر. في هناك بنحط المريض على الدم، بيمشي في مكنة معينة اللي هي بريت المريض، القلب عادة بوقف في العملية، والجراح اللي ومش أنا مش جراح طبعا، أما الجراح بيجيب الشرايين وبيوصلها وين لازم يوصلها في القلب. وكهذا بجدد الدم للقلب، وعادة هاي العمليات طبعا كل عملية فيها مشاكل وفيها مضاعفات تبعتها، بس هي المستقبل الطويل الأمد بتشتغل منيح يعني، النتائج كثير منيحة، بالأخص المرضى السكري مثلا اللي عندهم كثير تسكيرات في القلب، مفضل عملية من السنتور.
1: طبعا زي ما ذكرنا كل حالة هي حالة فردية، وكل طبعًا حالة طبعًا
0: أنا بحكي بشكل عام يعني، أما في بشكل عام في الآخر كل مريض نحن منشوفه منشوف لمين بلايم لوين بلايم، في مرضى بلايمه بس للسنتور، في مرضى بلايمه بس لعملية، وفي مرضى في ممكن هيك وممكن هيك، وساعتها بتعلق كيف المريض بفضل.
1: طبعا احنا عم نعيش في عصر اللي مشاكل القلب هي كثيرة مع كل أسف، احنا بنحكيها مع في ظل كمان الضغوطات، مش بس الصحة والأكل والشرايين وكل هاي الأمور اللي هي في إيدنا، مرات يمكن الضغوطات النفسية كمان بتجيب،
0: في لها تأثير الضغوطات النفسية، في لها تأثير، بس مش التأثير مش لا في إثباتات معينة، بس هي هي هي يعني هي بتنضم للأشياء الثانية عادة. يوم في مشكلة نفسية أو في ستريس نفسي عادة بيجي كمان في معه سكر وفي معه ضغط وفي يعني مش إشي لحاله، مش إشي اللي هو isolated، مش إشي لحاله اللي هو واقف لحاله. أوكي بيجي مع تعرف هاي أشياء تيجي مجمع مع عدة أشياء.
1: طبعا إشي هيك بتيجي مغلف كامل حبلات طبعا هيك إشي كله مع بعضه. أنا بهمني كمان إنه طبعا إحنا في الدقائق الأخيرة للبرنامج دكتور مجدي حلبي, أي إشي اللي بتحب إنك تضيفه, أي إشي, أي نصائح كمان بتحب تقدمها للمستمعين؟ يعني إحنا ذكرنا الطب الوقائي, والطب الوقائي كثير مهم, يمكن بخلي لكم الشغل بس في الأخير الحمد لله في ملان كثير شغل,
0: في شغل للأسف يعني. يمكن مشكلة الطب الوقائي هي مشكلة كبيرة, لأنه هي يمكن أهم من إنه الطب يعني العلاجي. وممكن إشي, في إشي كثير ما تطرقناش إلو هو التدخين. هذا يمكن طبعاً بده برنامج لحاله. لا شك إنه التدخين هو يمكن خلينا نقول على القليلة يعني 30% ويمكن أكثر اللي بيؤدي لهي الأشياء. وهذا الإشي مهم جدا إنه نحاول إنه نوقف التدخين طبعا, أو نمنع التدخين, مع إنه في المدة الأخيرة أنا شايف إنه الكميات المدخنين عم بتزيد مش عم بتقل
1: طبعا.
0: بس هذا الإشي كمان يعني إحنا ما طرقناش له, هذا منضم لعدة الأشياء كثير يعني كثير مهم.
1: إشي مباشر ما بين التدخين وتسكير الشرايين
0: طبعا,
1: يعني
0: طبعا يعني الشرايين وغير. أنا ما حكيت إنش نحكي على أمراض الرئة وكل الشغلات اللي كمان أكثر مضر. أوكي, أز هذا الإشي كثير مهم.
1: يعني حاولوا امتنعوا عن التدخين, الطب الوقائي مهم, نهج الحياة مهم جدا. وأنا بدي أشكرك كثير هيك الدكتور مجدي حلبي, مدير قسم القلب في مستشفى زيف في صفد, مختص بطب القلب, مختص بالأمراض الباطنية والقسطرة, على كل أول إشي على قدومك.
0: طبعا شكرا.
1: شكرا لإلك على كل المعلومات القيمة. شكرا لإلك هيك دكتور مجدي, شكرا كثير, يعطيك ألف عافية. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الصحة غالية. شكرا لكم على طيب الاستماع, كل التحيات من طاقم البرنامج لنشهد رزق في الإنتاج, أوسكار في هندسة الصوت, ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء, كل الصحة والعافية طبعا للجميع.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: عناوين أخبار الثانية: نتنياهو يقول إن جيش الدفاع يعمق عمليته في جنوب لبنان. كاتس يؤكد أنه إذا لم يكن ثمة هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هدوء في بيروت. نبأ يفيد باتصالات دولية عاجلة بمشاركة باكستان عقب تحذير إيراني من أن استهداف بيروت قد يهدد مسار الاتفاق بين طهران وواشنطن، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، أهلا بكم. صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن استهداف مدن وبلدات الشمال ومواطني إسرائيل من قبل حزب الله لن يمر دون الرد العسكري ضد مقر المنظمة في الضحية الجنوبية لبيروت، وأكد أن جيش الدفاع يعمق عملياته في جنوب لبنان بهدف إعادة الأمن لسكان الشمال كما فعل في الجنوب. وبدوره قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الضحية في بيروت شأنها شأن التجمعات السكنية في شمال إسرائيل، وحذر من أنه في حال لم يستتب الهدوء في الشمال لن يكون هدوء في بيروت. وأصدر جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: حومين الفوق، بنعفول، عرب صليم، رومين، عزة، أركي، جباع. وأكد أنه في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. أفادت مصادر محلية في بيروت بحركة نزوح كثيفة من الضحية الجنوبية وبانتشار واسع للجيش اللبناني على مداخل الضحية لتنظيم مغادرة السكان. ويأتي ذلك في عقاب قرار إسرائيل استئناف الهجمات ضد أهداف إرهابية في معقل حزب الله بالعاصمة اللبنانية عقب خروقاته المتكررة لوقف إطلاق النار. وعلم موقع النشر اللبناني أن اتصالات دولية عاجلة انطلقت على أكثر من خط بمشاركة أطراف باكستانية وأمريكية على خلفية رسائل إيرانية نقلت إلى واشنطن عبر إسلام أباد تحذر من أن أي تصعيد إسرائيلي ضد بيروت ولا سيما الضحية الجنوبية قد يهدد بشكل مباشر مسار التفاهمات والاتفاق الأمريكي الإيراني. وبحسب المعلومات فإن طهران أبلغت عبر القنوات الدبلوماسية أن استهداف بيروت قد يدفع المنطقة نحو مرحلة شديدة الخطورة ويضع المفاوضات القائمة أمام احتمال الانفجار الكامل في ظل تزايد المخاوف من خروج الوضع الإقليمي عن السيطرة. حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه سيتم إيقاف أي سفينة في مضيق هرمز تخالف القوانين، وأعلنت بحرية الحرس أنها توجه السفن في المضيق. بطلب من الشرطة مددت المحكمة اليوم فترة اعتقال المشتبه فيه بمقتل الطفلة ليلى جهجه من عرعر المثلث حتى مطلع الأسبوع المقبل. ويذكر أن هذه الطفلة قتلت خلال تبادل لإطلاق النار بين والدها وشقيقه بأول أيام عيد الأضحى المبارك.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ بدء من يوم غد ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها. في الثالثة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا وعد أسبوع دائم مع إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا. كومينين دائما طاقم هالفترة، أحلى التحيات. خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، عن يرشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، والكومينين دائما شادي بلان، أحلى التحيات. ثلاث لقاءات اليوم معنا، وزان خوري، زيانة نداف، وسهيل عواد. بقدموا أغنيهن وإصداراتهن الجديدة رح نتعرف عليهن.

0: زيانه نداف، نرحب فيها معنا بلقاء فن فنانين لليوم. مرحبا زيانه.
1: مرحبا شادي،
0: كيف حالك؟
1: تمام، شكر الله. كيفك انت؟
0: تمام، مبسوطين بهالاغنيه الحلوه، رساله قويه للمراه.
1: مضبوط طبعا.
0: نرحب كمان بتميم ابو دقش، كاتب وملحن هالاغنيه الحلوه. مرحبا تميم.
2: اهلا شادي، اهلا فيك، اهلا فيك وكل المستمعين.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله رب العالمين. هنين نستغل هالفرصه ونعيد على الكل، كل عام وانتم بخير.
0: كل عام والجميع بخير. اكيد تميم، طبعا انت بتجيب لنا دائما اغاني حلوه، بس هالمره فاجاتونا، صوتك حلو كتير جيانا، وكلمات حلوه، كل الاغنيه حلوه.
1: شكرا شكرا شادي. هي شادي انا كثير بعتز فيها.
0: احكوا لنا شوي عن ظروف هالاغنيه، ليش اخترت جيانا تميم تحديدا تغني هالاغنيه؟
2: الأغنية صار لها 4 سنين تقريبا، وصارت ظروف يعني ما شافت النور. أنا تحولت مع جيانا، واللي بيعرف صوت جيانا وفخامة صوت جيانا وشخصية صوت جيانا، خامتها قديش مميزة، بيخليك تفكر في هذا الموقف. في هذا المكان تبعت المرأة في رهبة للصوت، في عظمة. وبعد تعاملنا في أغنيتي أنا فكرت فيها صراحة. وهي كانت طالبة جيانا، إذا بتتذكري كانت طالبة أغنية إيقاعية، حبيت أحطها في هذا المحل مع أنه كان غريب ومختلف.
0: جيانا طبعا الأغنية هي رسالة تشجيع لكل امرأة اختارت النهوض بدل من الانكسار، بتوافق مع هالكلام؟
1: طبعا 100%. بداية أنا كمان بحب أشكر صديقي تميم على الكلمات اللي وجهها عني تحديدا وشخصيا، أنا كتير كتير بقدر. والاختيار كان يعني عن جد أول ما سمعني الأغنية أنا كتير كتير حبيت، لأنه عن جد أنا كنت طالبة إشي اللي هو إيقاعي نوعا ما، تجديد لشخصية جيانا.
0: ليش بدك تشتري أكتر؟ بتشوف إنه الإيقاعات بتنشر الفنان أكتر؟
1: هو أكتر الناس تشوفني بهذا ستايل يعني. أنا كمان مرة بحكي وبقول إنه أنا كتير بحب التجديد، فالناس حلو تسمعني بهيك ستايل إيقاعي، بما إنه بعرفوني إنه أنا كلاسيكي وقديم
0: تغني طربي.
1: بالضبط. فأنا يعني زي ما حكى كمان تميم إنه هذا مزيج، وعن جد مزيج حلو، لأنه تغنت بشخصيتي بصوت جيانا وأداء جيانا.
0: طب جيانا بعد ما طلعت الأغنية الناس أكيد في ردة فعل، شو بفضلوك بالأغاني الطربية ولا الأغاني الخاصة هاي الخفيفة أكتر؟
1: لا صراحة ردود الأفعال كلها كانت حلوة، إنه واو جيانا سمعناك بإشي حلو، وقديش لدق لك كمان هذا الستايل من الأغاني. بالعكس الأصداء كانت كتير كتير حلوة، وما زلت أنا يعني أستقبل رسائل حلوة عن جد على الأغنية، قديش هي عن جد مناسبة، وأنا ما اخترتهاش من عبث أو من فراغ. هي بتحكي يعني كلماتها جدا معبرة، وتميم بعرف قديش أنا بقول عنه إنسان عميق. فأنا لما بقول بدي أغنية فهو على الوجع يعني، بعطيني اللي بدي إياه وأزود من كلمات ولحن يعني.
2: والله زيانة ما بتغلب، زيانة بتجنن.
1: شكرا شكرا.
0: تميم أنت كنت عندنا لما ربحت اللقب وحكيت لي إنه في أغاني كتيرة بالانتظار، صح؟
2: صحيح.
0: اكشف لنا شوي صحيح. منها إسا خلصت الحرب خلاص صار في مجال. لا
2: أول شيء شادي دائما أنت تاخذ سكوبات، وشكرا عن جد على كلامك.
0: تسلم.
2: في البداية من واحد اللي هو كثير بتذوق أغاني لكثير سنين، ويعني أنا شخصيا مارق معك عدة سنوات وملاحظ أنت عدة أعمال، بنتشكر وبنقدر هذا المتابعة في الأغاني. المهم اللي احنا مخبيينه في المستقبل القديم يمكن يكون بشكل انطلاق لعدة أغاني. حاليا بصدر مع الفنان محمد مصراوي أغنية من توزيع الصديق والمعزة والشريك رامي عرفات،
0: اللي هو كمان شريك بهالأغنية، صح؟ هو وزع الأغنية.
2: صحيح. وفي عندنا احتمال كمان كبير جيانا تتشجع وننزل كمان أغاني سلسلة.
1: لا أنا متشجعة، أنا بس بستنى
0: جاهزة جيانا
2: جاهزة. وفي صراحة مع في عوض طنوس
0: على ذكر عوض طنوس، يا طنوس شو معه انتوا سبقوا ونجحتوا كتير مع بعض.
2: ان شاء الله ان شاء الله في ترقب ورجع ان شاء الله وتعاون مشترك.
0: نذكر المستمعين بالاغاني اللي قدمت له اياها لاياد، وكانت سبب في نجاح كبير لإله ولإلك طبعا. تكي تكي ولا تغيبي، صح؟
2: صح. فهذول الاسماء اللي بتذكرها حاليا، في تعاونات ما حطينا اللمسات الاخيره فيها يعني، نستنى مؤسسات اخيره عشان نتاكد من الاسماء
0: بالنجاح. احنا بنستنى، احنا بنستنى تميم. وجيانك شو شغلك هالايامات؟ سماع اصداء الاغنيه ولا عم تحضري لمشاريع جديده؟
1: بما انه انت ذكرت انه خلصت الحرب يعني عن جد احنا عم نحاول نرجع لحالنا. طبعا حيكون في عندي جوله عروض اسا من هون لاخر السنه، هيك رح نعوض المرق. وطبعا اشتغلنا على أغنية قوي قلبي بك، وأنا يعني كل حماس وطاقات أسمع كمان بعد جديد من تميم، ونصدر ونضل ننتج وننتج وننتج وهيك نطلع الإشي للناس.
0: حلو طبعا، يعني عمل حلو طاقات. وراقي في ناس هنوكي فنانين باركولك اتصلوا فيك يحكي.
1: طبعا طبعا ببعتولنا على الإنستغرام يعني كل طبعا يعني أنا ببعتولي بشكل شخصي.
0: في أسماء تقولي لنا؟
1: لأنه هني كتار صراحة بديش أحكي وأنت حدا أوكي. فأنا يعني بتشكر أي حدا طبعا بعت لي، لأنه أنا كمان لما هني بنتج أعمال أنا إنسان جدا جدا جدا بحب التهنئة أو بحب أشجع إني يكملوا بهاي المسيرة.
2: صراحة كنت بحب أسألك واستشيرك أنت كمستمع كيف شايف المزيج والحداثة في الأغنية ومع الصوت يعني.
0: طبعا مطلوب لأنه بدكم تحكوا جيل جديد، والجيل هذا ما بيسمع الأغاني الطربية، معظمه ما بيسمع الأغاني الطربية والكلاسيكية.
2: صحيح، وبناء على هذا
0: فكرة حلوة.
2: صحيح فالفكرة هي كلها صراحة إنه ليش لا. أنا قاعد بسأل حري دائما كل مرة، وأنا حتى كثير بعشق التجديد والمواكبة، وليش لا بسأل حري دائما هذا السؤال اللي كثير بفيد. إيش المانع إنك تستغل أدوات جديدة وتحط رسالتك وتنشرها للعالم عن طريق هذه الأداة بدون ما تنجر للانحطاط أو تعال نقول سوء الاستعمال اللي صار؟
0: جيانا عم بلاحظ إنه في كتير أغاني بالفترة الأخيرة هي AI، شو رأيك أنت عم بتنافس هالأغاني أصواتكم أنتوا الحلوة الفنانين مطربين؟
1: اسمع، في ناس عن جد بتقدر تميز وناس بتقدرش تميز، فأنا بالنسبة إلي التميز هو إنه أنا أغني بروحي. AI هو أنت ذكرت AI، في ناس عن جد بتعرفه وناس لا، بس أنا بحب بروحي بالغناء، يعني هذا مش منافس بالمرة.
0: يعني مش راح يحل AI محلكم أنتوا الفنانين؟
1: لا ممنوع، الناس ممنوع تسمح بالغناء. أنا بحكيش
0: صح بالغناء طبعا،
1: بحكي كغناء
0: بالغناء. تميم شو رأيك أنت، ممكن تستعين شي يوم بـ AI؟
2: والله بصراحة طبعا ممكن مش ممكن، حتى أقول لك سر دكتور.
0: رح يزعلوا منك الفنانين المطربين الأصوات الحلوة إسه اللي عم بسمع.
2: لا هو صراحة طبعا إحنا كصانعين للأغاني في الأخير مرات بنتعب عبر من باقي نوع خامة معين، أو بنستصعب من الوصول لأشياء.

0: جانا نظاف وتميم أبو دقش أصحاب هالأغنية كانوا معنا بلقاء فن فنانين. إسا عنا الإعلان قصير دقيقة ومنرجع، خليكم معنا.
1: غدا على قناة مكان،
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
5: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا

0: صوت الحلو صوت روزان خوري. زي ما وعدناكم بنكون مع ضيوف برنامج ستوديو قبل ما تشوفوهن في حلقة يوم السبت. ضيفة هالأسبوع هي الفنانة روزان خوري، هي مغنية ومعالجة بالموسيقى، عندها مسيرة فنية وأكاديمية مميزة تجمع فيها بين الغناء والعمل التربوي والعلاج النفسي. رحب معنا مباشرة بروزان خوري. مرحبا روزان.
1: مرحبا، تحياتي.
0: كيف حالك؟ مشتاقين لك احنا طبعا.
1: وانا مشتاقه كثير.
0: نرحب فيكي معنا، وزي ما حكيت بالمقدمه رح يكون في عندك اطلاله يوم السبت، صح؟
1: مزبوط، صح، في برنامج استوديو.
0: اها، بدنا تفاصيل.
1: الحلقه كانت لفريد الاطرش اللي انا بحبه كثير، واللي هو هيك في إشي كتير بيشبهني بصوته بأدائه، هيك في حزن، في هيك شجن، وأنا كتير بحب ألحانه اللي بتنتش.
0: صحيح،
1: كتير هيك مبسوطة بالخيار، وهيك بستنى إنه تسمع الحلقة يوم السبت.
0: إحنا سمعنا كمان أغنية خاصة أنت قدمتيها ورح تقدميها بالحلقة.
1: مزبوط.
0: سمعناها للمستمعين، اسمها، بتذكري اسمها؟ اكتب لي قصيدة.
1: اكتب بالضبط.
0: من كلمات وألحان دكتور تيسير حداد.
1: لدكتور تيسير حداد ألحانه. الحلو بهذا البرنامج إنه كان في تجديد على إنه يكون في أغنية خاصة. وإحنا يعني للأسف في البلاد كتير مرات يعني كتير مدوشين، وهيك في إحدى الحلقات لفريد الأطرش كتير بحبها، إنه إحنا بزمن اللي مش رح يتكرر ولا شوبين ولا بيتهوفن، بزمن الرأسمالية وهيك زمن السرعة، فإحنا كتير نشتغل وبضغوط، وهيك شوية ننسى حالنا وننسى إنه نشتغل على
0: صحيح
1: أعمالنا الخاصة. فأنا مبسوطة إنه لا كان في
0: أغنية خاصة
1: مساحة بالضبط، لأنه يكون في عمل
0: مفروض
1: عمل
0: تكون قريبة على نمط فريد الأطرش نجم الحلقة، ولا ما خص الأغنية الخاصة؟ ما خص،
1: مش شرط. وأنا سمعني إياها الدكتور تيسير، يعني مش إنه كان في سيرورة، سمعني إياها وحبيتها، عودنا اخترنا إنه هي تكون الأغنية للبرنامج اللي
0: حلو.
1: يعني
0: طبعا فريد الأطرش فنان كبير وعنده ملايين من المتابعين والمحبين. قبل طبعا أنت ما تولدي بتخيل رحل هو عن عالمنا، صح؟
1: طبعا.
0: طب شو
1: بتنتش.
0: شو بيعني لك فريد الأطرش وفنه؟
1: كثير بحب الأصالة. أكيد يعني حافظ على كان في تجديد على الهوية وعلى الموسيقى الشرقية، بس بنفس الوقت كان في تجديد، إن كان بالتوزيعات إن كان بالإيقاعات، كان كتير جريء، استخدم المقامات في التعبير اللي هي مختلفة، إن كان مقامات لي شوي حزينة كان في عنده الجرأة إنه يستخدمها مثلا في أغاني اللي هي أكثر فرحة. فكتير بحب التجديد اللي عمله، وألحانه طبعا استخدمت في كل العالم.
0: صحيح.
1: مش بس في العالم العربي.
0: أي أغاني رح نسمع منك بالحلقة لفريد الأطرش؟ تذكري؟ سمعنا انه سجلته
1: يعني
0: زمان.
1: ام فجاه شهر 10 اظن سجلنا الحلقه
0: زمان.
1: قلبي ومفتاح، واخذت كمان اغاني اللي هي الحانه، بس زي لاسمهان، ليالي انت في زينا، بقى عايز تنساني،
0: حلو،
1: يا زهره كان في خيالي، كان في تنوع كمان بالخيارات.
0: أنا لاحظت أنه أنت مشغولة دائما طبعا بالدراسة والعمل التربوي والعلاج النفسي، بس أغاني خاصة ما عندك برصيدك الخاص. بتذكر شاركتي وقتها بال 2013 بمهرجان عرفزيون، ربحتي وقتها وكان أغنية خاصة، صح؟
1: هاي كانت بال 2006 شاركت.
0: 2006
1: بال 2013 مضبوط، أنا شاركت كضيفة شرف. مبسوطة أنه كان في
0: أنا السنوات يعني خربشت الظهر. 2006 زمان كتير.
1: مظبوط. انا كان في الي نزلت مره عمل خاص، انه كانت هي ترتيله. وفي حاليا انا يعني عندي اعمال، بس اللي يعني
0: شو بيمنع انه نسمعها؟ خلينا نقول
1: المشكله انه احنا يعني بدي وقت، وانا دائما كثير بحب يعني كثير بهتم بالجوده وبالشيء انه يكون مهنيه عاليه. وفي شركات انتاج والشيء انه عن جد اذا بدك تعمله يعني بإنتاج اللي هو بمستوى عالي كتير مكلف.
0: صحيح.
1: فأنا بمرحلة اللي يعني مرات عم نتعب ونشتغل وهيك منجمع حتى إنه نقدر نحط على جانب وننزل إصداراتنا الخاصة فينا.
0: نسمع صوت.
1: وأنا دائما مضغوطة إنه كمان أنا يعني مش هذا الإشي الأساسي، مع إنه كتير بهتم إنه دائما بتطور ودائما بشتغل على حالي. بس كمان بالضبط إنه هاد مش مش شغلي الرئيسي، انا معالجه بالموسيقى ومؤلفه لموارد في في التربيه الموسيقيه.
0: اصدرتي البوم واغاني خاصه بالاطفال صح كمان، جيل
1: مظبوط
0: الطفوله،
1: مظبوط
0: احكي لنا شوي عنه.
1: صح، قبل كان في اصدار اللي هو خرز مغنى انتاج بيت الموسيقى اللي هو تصادق في الوزاره ويطبق في الوزاره، وانا كثير مبسوطه انه هيك اخذ صدى كثير كبير وانتشار كثير كبير، وهيك وين ما بلف وهيك صرت اشوف انه احس انه
0: المهم بوصل للاطفال،
1: هاي الاغاني
0: المهم انه بيوصل.
1: بالضبط.
0: حلو.
1: بالضبط. وفي مشروع كمان الاحتفاء كان فيه كمان بس قبل شهرين، مورد جديد اللي اسمه سمع ملون، كمان اصدار بيت الموسيقى.
0: حلو كمان للطفوله المبكره.
1: بالضبط، كمان للطفوله المبكره.
0: حلو. انا
1: كثير بهتم بهذا الجيل لانه عمليا فيش موارد مهنيه لهذا الجيل، الاشياء اللي اكثر تربويه ومدروسه صح، فهيك اخذت زي هذا الشيء مسؤوليه.
0: حلو.
1: اللي انا
0: روزان خوري رح نتابعك طبعا يوم السبت، نذكر المستمعين او تدعيهم يتابعوك. ليش نحضر الحلقه يوم السبت غير فريد الاطرش واغانيه الحلوه؟
1: بالضبط، لكل عشاق فريد الاطرش استنونا بحلقه ان شاء الله تكون مميزه وان شاء الله هيك تحبوها يوم السبت.
0: يوم السبت. شكرا روزان خون، انبسطنا بالحديث معك ورح نتابعك اكيد. نختم مع اغنيه من اغاني البرنامج، غنيتيها بصوتك من اغاني فريد الاطرش. شكرا
1: شكرا على الاستضافه.
0: شكرا، الى اللقاء.

بوزان خوري كانت هاي رح تكون ضيفي في برنامج استوديو يوم السبت على قناة مكان. إسا يا طنوس المحبس.

0: آخر الإصدارات اللي أصدرها يا الطنوس هالعام هي الأغنية المحبس،
1: إنه ما ممكن نتخلى بلحظة في غامضة.
0: أغاني جديدة بعد عنا لقاء، لقاءنا الثالث رح يكون مع الفنان الشاب سهيل عواد. بس إسا أحمد فودي غني لنا الريم.

0: اغنيه جديده عنوانها مثير خراب بيوت، بدنا نتعرف على تفاصيلها من الفنان سهيل عوهد. مرحبا سهيل.
1: الله يسعدك عمي شادي حبيبي،
0: مبروك الاغنيه الجديده.
1: الله يبارك فيك يا غالي.
0: نحكي على الاغنيه، على موضوعها، ليش حبيت تغنيها؟ بتحكي عن صمود الحب في مواجهه الخلافات والخراب، صح الاغنيه؟
1: ايوه الغناية هي شايف انه استطلب الشباب والصبايا والفهم كيف الجو اسا طالع جديد، حبيت انه اعمل اشي مختلف، كلمات مختلفة، كل شيء جديد يكون، وان شاء الله يا رب تكون نالت اعجابك واعجاب المستمعين يا رب
0: ان شاء الله. لا اغنية حلوة بالفعل. الاغنية انتبهت من كلمات والحان فنان سوري بيكو اسمه؟
1: مظبوط، تعاونت معه عن طريق صاحب من عندنا من البلاد.
0: سمعك اكثر من اغنية واخترت هاي ولا هي الاغنية الوحيدة اللي سمعتها؟
1: طبعا طبعا سمعني، احنا عم بحكي معك على مدار شهرين وانا اسمع.
0: وعجبتك كلماتها ولحنها؟
1: نشكر الله.
0: خراب بيوت هالاغنيه هي تاني اغانيك الخاصه، مزبوط سهيل؟
1: ايه صح،
0: اول وحده غنيتها بال 2022 كانت من كلمات والحان داود ابراهيم، صح؟
1: مزبوط.
0: شو كان اسمها ذكرنا؟
1: دق الجرس.
0: دق الجرس. ليش هالفتره هاي بين اغنيه واغنيه؟ فتره طويله، 3 سنين.
1: فتنا باوضاع بتعرف
0: الحرب. الحرب.
1: مزبوط، كل واحد انشغل وحفلات وهيك، فاهم كيف؟
0: انت من الفنانين اللي باخذوا وقت باختيار الاغاني ولا راح نسمع منك
1: لا ان
0: اغاني
1: شاء الله
0: كثيره
1: هسه راح
0: بالفتره القريبه؟
1: تسمعوا، لا هالمره مش راح اطول، ان شاء الله كل شهرين شهرين ونص راح تشوفوا عمل جديد يا رب.
0: ليكون عندك رصيد فني.
1: طبعا
0: انتبهت سهيل انه بشوفك بالاعراس وناجح انت ومطلوب بالاعراس، صح؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: شو اللي بيميزك بالاعراس سهيل عن باقي الفنانين؟
1: طبعا احترام لكل الفنانين، بوجه لهم تحيه اخوتي واصحابي. اللي بميز الفنان هو تواضعه وروحه على المسرح مع الناس مع العازفين.
0: وأي لون بتغني أكتر إشي بيميزك؟
1: أنا
0: طرب. اللون الطرب.
1: طرب.
0: حضرتك من يافة الناصري، صح سهيل؟
1: مظبوط.
0: نصراوي يعني. هل بتغني نصراويات والأغاني الفلكلورية
1: طبعا
0: الفلسطينية
1: طبعا
0: النصراوية هاي؟
1: طبعا بالأفراح أكيد.
0: زي أي أغاني محبوبة عند الناس؟
1: أي غناني نصراوية كل أسمع، بدك تحكي عن غنى نصراوية مش بس أهل مصر، كل أنحاء ضواحي مصر بحبوها،
0: صح؟
1: يعني وين ما بروح بطلبوها.
0: بطلبوا ايش اكثر اشي؟ اي اغاني مثلا؟
1: عالروز انا مش عالروز انا، هاي الغناني.
0: جديد سهيل عواد شو رح يكون ولا اسا مركز بنجاح الاغنية هاي الجديدة
1: ان
0: خراب
1: شاء الله
0: البيوت؟
1: بدنا نشتغل على هاي الغناء خراب بيوت، وان شاء الله في عمل جديد رح ينزل بعد فترة من عبين ما نشوف ايش الغناء وين مسارها بروح.
0: بتحب تقول كلمة للمستمعين؟ الاغنية طبعا دخلت السباق، سباق فن فنانين، رح نسمعها كتير بالراديو. بتحب تقول كلمة للمستمعين؟ اسمعوا الأغنية، تعرفوا عليها،
1: اسمعوا
0: يشوفوا الكليب.
1: طبعا. بهمني رايكو، غناية خراب بيوت لسنان سهيل عواد، ان شاء الله يا رب تنال اعجابكو وبكثر من حبتكو.
0: سهيل سؤال اخير، قديش عمرك انت؟ باين صغير بعدك.
1: هذا سؤال محرج. انا ان شاء الله بتطاس ستة بفوت الثلاثين.
0: العمر كله بعدك صغير. وقديش صار لك تغني بالحفلات وبالعراس؟
1: اللي بغني من الحفلات، بالحفلات من الكورونا تقدر تقول.
0: بالنجاح. شكرا، تعرفنا على تفاصيل اليوم هالأغنية وعليك سهيل عواد. بالنجاح. شكرا
1: حبيبي،
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.

ماهر ميخائيل هذا مع مغنية اي اي او فيلي جددوا هالاغنية باصوات انتم مع لقاء فن فنانين. لسه بينضم لنا زهير فرانسيس مع اخر الاغاني اللي اصدرها. طمني عنك

أنغام السنيوريتا وصوت الحلو لنويل خرمان لنختم لقاء فن فنانين لليوم. شكرا لراني رشيد أبو نمر ساعدتنا بالإنتاج، خين دهان كان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم دائما شادي بلا.

0: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
7: عناوين الثالثة: جيش الدفاع يواصل استهداف مخربي حماس، نتنياهو يقول إن جيش الدفاع يعمق عمليته في جنوب لبنان، جثمانا جنديين من جيش الدفاع سقطا في جنوب لبنان يواريان الثرى عصر اليوم، تلاسن حاد بين ليفين من جهة وعميد وميارا من جهة أخرى، والحرارة نحو الارتفاع. ولحظات مع التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الثالثة من أورشليم القدس: دوت قبل قليل صفارات الإنذار في عدد من التجمعات السكنية القريبة من الحدود اللبنانية تحسبا لاختراق مسيرة معادية من لبنان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. أعلن جيش الدفاع عن تصفية قائد فصيلة في الجناح العسكري لحماس كان يعمل طبيبا في مستشفى في دير البلح يدعى جمال أبو عون، وتم القضاء عليه أول أمس السبت. وأكد الناطق العسكري أن هذا المخرب كان يعمل على تدبير اعتداءات ضد إسرائيل وجنود جيش الدفاع وعلى إعادة بناء قدرات الحركة الإرهابية. صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن استهداف حزب الله مدن وبلدات الشمال ومواطني إسرائيل لن يمر دون الرد العسكري ضد مقار المنظمة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد أن جيش الدفاع يعمق عملياته في جنوب لبنان بهدف إعادة الأمن لسكان الشمال كما فعل في الجنوب. وبدوره قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الضحية في بيروت شأنها شأن التجمعات السكنية في شمال إسرائيل، وحذر من أنه إذا لم يسد الهدوء في الشمال لن يكون هدوء في بيروت. وخلال مراسم تسليم رئاسة دائرة الأمن في وزارة الدفاع أكد كاتس أن إسرائيل لن تسمح باستمرار استهداف مواطنيها فيما يبقى الهدوء قائما في بيروت، وشدد على أن مراكز قيادة حزب الله في بيروت لن تبقى خارج نطاق الاستهداف، وأوضح أن إسرائيل تعتزم تحويل منطقة نهر الليطاني إلى منطقة يسيطر عليها جيش الدفاع أمنيا. تقام في المقبرة العسكرية في أشكلون الساعة 5 عصرا جنازة الرقيب أول ميخائيل تيوكين الذي استشهد من جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان أول أمس. كما يشيع إلى مثواه الأخير جثمان الرقيب أول آدم تسرفاتي من وحدة الكوماندوس ماجلان في المقبرة العسكرية في روش عين الساعة 6 عصرا. وقد سقط إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان بعد منتصف الليلة الماضية. أعلن التلفزيون السوري أن قوى الأمن الداخلي في حمص صادرت عدة صواريخ كانت معدة للتهريب إلى لبنان. قال وزير العدل ياريف ليفين إن رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد يستخف بمشاعر جزء كبير من الجمهور ويدوس قرار الشعب ومنزلة الحكومة والكنيست. وأضاف ليفين أن الجمهور لا يثق بعميد ولا يعترف به كرئيس المحكمة، ويأتي ذلك في عقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها عميد والمستشارة القانونية للحكومة بهراب ميارة للحكومة اليوم، حيث حذر من قيامها بالمس بالجهاز القضائي والديمقراطية الإسرائيلية. في عرعر النقب، أحبطت الشرطة أمس ارتكاب جريمة إطلاق نار جنائية على خلفية نزاع بين عائلات. وقالت الشرطة اليوم إنها ضبطت بندقيتين من نوع M16 خلال تفتيش في البلدة نفذ عقب تلقي معلومات حول نية لارتكاب جريمة إطلاق نار. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري.
8: حالة الطقس
9: غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ بدأ من يوم غد ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح يوم الخميس المقبل أعلى من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 27، تل أفيف 26، حيفا 25، الناصرة 29، هضبة الجولان وبئر السبع 31، و28 في اللد والرملة. في الرابعة لقاؤنا الإخباري المقبل إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
9: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
11: بيروت في دائرة التصعيد واستنفار في البلاد تحسبا من توسيع نطاق الصواريخ، مسلسل الدم لا ينتهي، جرائم أكثر وحشية ومزيد من الضحايا، والشرطة غائبة، قانون الأذان يعود إلى الواجهة، غضب عربي وتحذيرات من المساس بحرية العبادة، واستطلاع حصري أغلبية ساحقة تؤيد القائمة المشتركة وتحذر من ثمن الانقسام.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
0: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله
13: الورد.
14: اجا
0: يا جماعة بس شوي. هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء هدوء. كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
15: مرحبا مرحبا، أنتم معنا على الطريق. أغاني كتيرة، معظمها أغاني جديدة، رح نترافق معها للأربعاء. بداية اخترناها بصوت شيرين عبد الوهاب، تباعا تباعا.

الغنائي محمد حمائي بألبومه الجديد أغني لنا توبة حلوة ناجحة. الأغنية من بين الأغاني الناجحة بألبومه الأخير. على ذكر الأغاني الجديدة نسمع ونسمعك جديد شاب خالد معه بنت عمرو دياب جانا عمرو دياب.

مهرجان عمرو دياب. التفاصيل هاي رح نحكيها اليوم، أخبارنا الفنية عن الأغنية وعن التعاون، أخبارنا الفنية على 3:30 مع زميلي عارين بسول. عشو رح نحكي اليوم؟ عشب خالد، عمرو دياب، عيفا وهبي الشامي، كمان عوائل كفوري على 3:30.

0: اكثر واكثر عم بدياب. هذا عنا كثير اغاني اكثر واكثر الاربع، بس عنا دقيقه واحده مع الاعلانات بعد لنتابع معكم على الطريق.
1: هيك بتكون الاجواء في قسم الاخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
7: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا مع الأغاني الجديدة، كتير أغاني جديدة.

0: كمان ديو إسا يا جماعة محمود التركي مع داليا مبارك شنو شنو شوي منكون معكم مع أخبار الفن والفنانين اسكت يا سالي
1: شنو شنو هذا منو سكت حناس كل سأل

العراقي مع السعودية داليا مبارك. بالأخبار الفن والفنانين عندنا ريميكس عطري.

0: الفني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بصول
0: وشادي بلال.
1: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
0: مرحبا شادي.
1: كيفك اليوم؟
0: منيحة.
1: أخبار كتير اليوم شايف؟
0: مش كتار
1: بس حلوة.
0: امبارح سمعت أغنية جانا وشاب خالد.
1: صح سمعنا.
0: يعني توقعت إنه جانا عمرو دياب تغني مع أبوها. خطفوني عينيكي خطفوني.

0: إيش هالأغنية حلوة حبيتها
1: حبيت.
0: وببين فيها هيك منتجع وش إيش هي إعلان؟
1: إعلان آه.
0: أنت
1: عارفة قبل 27 سنة بالضبط عمرو دياب وشاب خالد غنوا مع بعض.
0: فإيش عم بتعيد قلبي. الماضي
1: بعد 27 سنة.
0: قلبي
1: كانت الأغنية.
2: قلبي متعلق فيكي وأنا سهران بناديكي سيفاني لوحدي.
0: فجانا بفكر انه هذا عمل جدا عبقري وذكي. هي والشاب خالد اجتمعوا مع بعض وروح اعرف اذا هذا الاشي بس بده يكون بداية لجانا مع ابوها شاب خالد وبعد دوتات فكرك ولا
1: ممكن او اغاني لحالة. نسمع مقطع من الاغنية
0: اه

0: فكرك رح تكون هيت الصيف هي رح تضرب؟
1: ممكن
0: ممكن
1: زي خطفوني
0: ايوه
1: وبابا وبابا. نحكي شوي على وائل كفوري اللي بعده عامل ضجة كتار عم بتقدوه عشان ضعيف كتير ضعيف.
0: مهم الناس الناس بدل ما تلتهي بأغنيته التهت باللوك تبعه بالضبط. فوائل كفوري عنده أغنية جديدة حلوة كتير حبيتها
1: شو مشتاق لي
0: صح.

0: الناس كتير انتقدت شكله، ففي اللي قالوا انه نازل كتير بالوزن، انه مريض، انه بسبب امراض وعلاجات، في اللي قال بركي عم ياخد الابر منجار وغيرها لانه نحافته مش طبيعيه. صح. فهو طلع وحط حد لهذا الموضوع. انا شخصيا فكرتها AI، فكرت انه هيك بس عشان البوستر تبع الاعلان تبع الاغنيه، بس طلع انه عن جد نازل بالوزن. بيقول لا لا لا ما تضلكوش تحكوا علي، انا بعمل رياضه واكل صحي، لا مريض ولا بطيخ.
1: حلو. امبارح حكينا عن هيفا وهبي ونزلنا عليها، في كمان خبر اليوم عن هيفا وهبي. مالها
0: هيفا وهبي؟ هاي المره هي والشامي قبل فتره اعلنوا عن حفله.
1: صح.
0: وروجوا لبعض بطريقه ذكيه،
1: زلوها عشان الحرب.
0: مهم، هبت حرب دام قامت الدنيا قعدت، بطل في حفلات بالمره. هيفا وهبي والشامي
1: راجعين.
0: راجعين.

0: قال لك أنا مش رح أتنازل عن حفلي مع هيفا.
1: بس سؤال، شو خص جمهور الشامي بجمهور هيفا؟
0: ولا بعرف أصلا يعني. هذيك المرة هيفا طلعت مع سانت ليفان قلت نغشين، أما هو الشامي يعني جمهور إيش بوس الواوا ده تغني عشان جمهور الشامي صغار،
1: كانوش خلقانين هذا الجيل لما هي غنت بوس الواوا.
0: مشكلة إنه التذاكر $750 تبلش عايش. تبلش من 750 بس. دولار. اللقاء رح يكون ببيروت 25/6 قريب بعد شوي.
1: نسمع أي أغنية من بين كل اللي حكينا عنهن ولا حدا تاني تالت؟
0: نسمع يا صباح الورد والياسمين سانت ليفون
1: حبيتي
0: غناي اللي المخبز مش موقف يشتغل من ورا الفيديو كليب.
1: فتح لي نفسي كل ما أشوفها أكل مناقيش
0: وأنا شكرا جهدي،
1: شكرا، باي باي.

طلبت عارين بنهاية الزاوية سانت ليفان صباح الورد. أغنينا مكملة معكم للأربعة. لسا نسمع سر رجوعنا أو رجوعنا رحمي محسن ونوردو.

0: أغاني زمان زمان
1: أغاني زمان. اليوم اخترنا هالأغنية الحلوة من عام 1950 ليلى مراد، غنت هالأغنية بفيلم شاطئ الغرام. يا عزي من عيني.

يا عزي من عيني هالأغنية الحلوة سمعناها من فيلم شاطئ الغرام اللي قدمته ليلى مراد عام 1950. هالأغنية كانت من ألحان الفنان محمد فوزي، الكلمات لمأمون الشناوي.

أغني من زمان، اليوم اخترنا هالأغنية الحلوة اللي غنتنا إياها زمان زمان زمان ليلى مراد، سندريلا السينما المصرية. لسه منرجع للأغاني الجديدة، نرجع مع شيرين وحمائي مع الأغنية الحلوة اللي عاملة شوية ضجة.

0: غنائي الأغنية الناجحة الأيامات، لكن هل كنت أدوها كتير؟ قالوا أنه مش ملائم للشديد ولا حمائي يغنوا هالكلمات،
1: يا حبيبي
0: يغنوا كلمات أرقى.

0: قدم صابر الرباعي نسخة حلوة لهالأغنية من الفلكلور التونسي. ابن أخوه قدمها مؤخرا سمعنا فيها إسا أحمد الرباعي. أغاني أخيرة اليوم على الطريق تنضم لنا إسا نانسي عجرم. نانسي عجرم بتغني أغنية فيلم الكراش لأحمد دهو.
1: حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير.
0: نسمع
1: نسمع من أول نظرة حاجة كده بتخطفها. هو ده الكراش.
0: أحن جديد نانسي عجرم.

0: انس عزرم هاي بتغني أغنية فيلم الكراش بطولة أحمد داود راح يبلش عرضه بمصر وبالعالم العربي ب 11/6. خلينا نكمل عنا وعد وقت لأغنية أخيرة. اخترناها بصوت ساريا السواس وجه القمر.
1: عالطريق وجه القمر.

على أنغام الأغنية الناجحة. إذا الوقت لنودعكم، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة إن شاء الله منعود ونلتقي معكم على التنتين. اللي بحب يسمعنا رح نكون مع سباق الأغنيات العربية التوب 10 على التلاتة على الطريق. أحلى نهار، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين أخبار. الرابعة، حزب الله يواصل استهداف الأراضي الإسرائيلية بقذائف صاروخية ومسيرات مفخخة دون إصابات. ليبرمان يدعو إلى تسوية الضحية في بيروت بالأرض. إيران تعتبر أن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة بما فيها لبنان يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدف قواته في الكويت وارتفاع الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أقرت محكمة العدل العليا قبل قليل تعيين الميجر جنرال رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد، ورفضت المحكمة بذلك جميع الالتماسات التي رفعت إليها ضد هذا التعيين. استمر خلال الساعات الأخيرة إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات المعادية من لبنان صوب الجليل، وتم اعتراض عدة قذائف صاروخية فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة ولم يبلغ عن وقوع إصابات. تقام في المقبرة العسكرية في أشكلون بعد حوالي الساعة جنازة الرقيب أول ميخائيل تيوكين الذي استشهد من جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان أول أمس. كما يشيع إلى مثواه الأخير جثمان الرقيب أول آدم تسرفاتي من وحدة الكوماندوس ماجلان في المقبرة العسكرية في روش عين الساعة 6:00 عصرا، وقد سقط إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان بعد منتصف الليلة الماضية. قال رئيس حزب إسرائيل بيتينو ليبرمان إن تعليمات المستوى السياسي للمؤسسة العسكرية بشأن القتال ضد حزب الله تتناقض مع مواقف قادة جيش الدفاع المهنية. ورأى ليبرمان أن القرار بشأن هجوم على الضحية الجنوبية لبيروت غير كاف، لأن المطلوب هو الإعاز بالقضاء على المنظمة تماما. قال وزير الخارجية الإيراني عباس هرقجي إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان، واعتبر أن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، مضيفا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار. هذا وأفادت معلومات قناة LBCI بأن جهودا مصرية حثيثة ومتواصلة تبذل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بسبب الخشية من تفاقم الأوضاع وتأثيراتها السيئة، لكن المساعي لم تحقق أي نتيجة حتى اللحظة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها اعترضت بنجاح صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قوات أمريكية بالكويت الليلة الماضية، وأكدت أن القوات لم تصب بأذى وستبقى في حالة يقظة. أسفر تصادم سيارة خصوصية والشاحن على طريق رقم 6 بالقرب من مفرق إيال بعد ظهر اليوم عن إصابة رجل ستيني بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة. غرقت امرأة ستينية بعد ظهر اليوم في مياه البحر الميت ووصفت حالتها بخطيرة، ويفيد مراسلنا نواف النباري أن طائرة مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء نقلتها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.
8: حالة الطقس
9: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
8: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ بدءا من يوم غد ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الخميس المقبل حرا أكثر من المعتاد إلى 50 خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
12: بيروت في دائرة التصعيد واستنفار في البلاد تحسبا من توسيع نطاق الصواريخ، مسلسل الدم لا ينتهي، جرائم أكثر وحشية ومزيد من الضحايا، والشرطة غائبة، قانون الأذان يعود إلى الواجهة، غضب عربي وتحذيرات من المساس بحرية العبادة، واستطلاع حصري أغلبية ساحقة تؤيد القائمة المشتركة وتحذر من ثمن الانقسام.
8: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان، رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.

0: أهلا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان. أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج اقتصادكم، البرنامج الأسبوعي الذي دائما يأتيكم كل يوم اثنين. في هذا المنتدى نركز على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. ماذا مع الدولار؟ الدولار الذي يحير الكثير من المسؤولين في المحافل الاقتصادية وأيضا في المحافل السياسية. بنك إسرائيل حتى الآن كما تلاحظون لم يتدخل إطلاقا، لم يحرك ساكنا إزاء تراجع وهبوط الدولار مقابل الشيكل. هناك من يقول أن الدولار لم يهبط بينما الشيكل تعززت قيمته مقابل سائر العملات، وهناك من يراهن بأن الدولار سيواصل السقوط ويتراجع سعره مقابل الشيكل ويصل إلى مستوى 2 شيكل و60 أجورة. لكن طبعا هذا في علم الغيب، نحن لا نعرف بالضبط إلى أين يسير الدولار. ربما تحصل مفاجآت في شكل أو بآخر، والدولار طبعا ربما يرتفع وربما يهبط، كل شيء متوقع في الأيام القادمة. انخفاض سعر الوقود اعتبارا من الليلة الماضية ب27 أجورة، وسط تحذيرات دولية من أزمة نفط عالمية بسبب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. اقتصادكم سنتحدث أيضا عن الأجواء في سوق عكا القديم. في عكا أيضا المحلات التجارية حققت نجاح كبير خلال فترة عيد الأضحى، لكن الازدهار ليس في المتناول في الظروف الراهنة، لا سيما بأن الأجواء في الساعات الأخيرة والأحوال الأمنية أيضا ربما أدت إلى تراجع المبيعات. سنتحدث أيضا عن التوازن في ميزانيات العائلة في ظل تراكم الالتزامات والواجبات الاجتماعية. في الانتاج فاتن حدد الطبراني، في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد دياب.
1: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
0: تعالوا نرحب بضيفنا الأول الخبير الاقتصادي الأستاذ نزيه زيادات. أهلا وسهلا بك نزيه، أسعدت مساء.
2: أسعدت مساء أخي رائد، ومساء الخير لجميع المستمعين.
0: تعرف في قضية الفواتير الوهمية، الكنيسة اتخذت قرارا صارما حازما وحاسما، لأن هذه القضية ربما تفاقمت وأصبحت مؤلمة وأصبحت منتشرة وواسعة وتسبب الكثير من المشاكل. ضعنا في الصورة، هل يعني الإجراءات التي ستتخذ من قبل الجهات المسؤولة هل بالفعل من شأنها أن تضع حد لقضية الفواتير الوهمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟
2: كمن يعمل في الميدان وكما تعرف هذه مهنتي كمراقب حسابات، نرى أن هذا التجديد بإصدار تكريس وموافقة من قبل إصدار الفاتورة بدأ يضع حدا لانتشار الفواتير الوهمية التي كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة وانتشرت في جميع أصقاع البلاد. لذلك يعني منذ أمد طويل، سنوات طويلة، يحاول القيمون في وزارة المالية وسلطة الضرائب باتخاذ إجراءات إبداعية من أجل محاربة ومكافحة هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير. ونرى أن يعني هذه القضية الموافقة المسبقة أو ما يدعى في أوساط المهنة مسبراكتساء كان قبل يعني حينما بدأ تطبيقه في سنة 23 كان كل فاتورة فوق 20,000 تلزم موافقة إلكترونية مسبقة من سلطة الضرائب، وبدأوا يعني يحبطون في المبلغ حتى وصلنا بداية من هذا اليوم ل 5,000 شيكل. فقبل يعني أن تصدر فاتورة 5,000 شيكل وصاعدا فأنت ملزم بإصدار هذا الموافقة المسبقة من سلطة الضرائب.
0: طيب يعني هذا الموضوع تم التداول فيه وتم عرضه على طاولة النقاش منذ فترة بعيدة، منذ عدة أشهر أو حتى منذ عدة سنوات، لماذا يعني تم التأخير والتأجيل والمماطلة في إخراج هذه القضية إلى حيز التنفيذ؟
2: بداية كانت هنالك معارضة من القطاع التجاري لأن هذا هذه الخطوة تستنزف جهود كبيرة من أصحاب المصالح، وهذه القضية الإجرائية البيروقراطية كانت ممكن تعرقل سيرورة المصالح لأنها هذا عبء على المصالح. فكانت القطاع التجاري حاول التدخل بشكل كبير لدى الكنيسة ولدى الحكومة بأن إرجاء هذا الموضوع أو ثم يعني إلغائه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية المنظمات المهنية النقابية مثل
0: نزيه عفوا على المقاطعة، الآن هناك صفارات إنذار تدوي في المنطقة الشمالية وأنباء عن إطلاق قذائف وصواريخ، الجبهة الداخلية طبعا ترسل تحذيرات إلى جمهور المواطنين في الكثير من البلدات بينها كرمئيل، البعني، سخنين، دير الأسد، عرب النعيم، هذه البلدات الواقعة في المنطقة الشمالية. إذن ما هو مطلوب من السكان الآن؟ توخي الحذر، الدخول إلى الغرف الآمنة، كما قلنا نتحدث عن كسرى سميع، عن سخنين، عرب النعيم، أيضا عن كرمئيل، البعني، ودير الأسد، والقائمة طويلة. الجبهة الداخلية تحذر وتطلب من جمهور المواطنين والسكان في تلك البلدات بتوخي الحذر والدخول إلى الغرف الآمنة. صفارات الإنذار الآن تدوي في شمالي البلاد، وقبل قليل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إذا لم يشعر السكان في شمالي البلاد بالهدوء فإن السكان في بيروت أيضا لن ينعموا بالهدوء والطمأنينة. إذن صفارات الإنذار مستمعين الأكارم تدوي الآن في شمالي البلاد حيث تم رصد إطلاق صواريخ وقذائف إلى المنطقة الشمالية باتجاه البلدات الواقعة شمالي البلاد، وبطبيعة الحال سنستمر في متابعة هذا الحدث وبموافاتكم بكل ما هو جديد إزاء ذلك. الآن بالعودة إليك الخبير الاقتصادي مدقق الحسابات نزيه زيادات، بإمكانك أن تتابع وأن تواصل عرض الفكرة.
2: سألتني عن قضية إرجاء هذا الفكرة، فكرة إصدار، فقلنا أن كان هنالك ضغط من القطاع التجاري وتم من منظمة مراقبي الحسابات وأيضا مستشاري الضرائب، هي أيضا كانت تحاول الضغط على متخذي القرارات من أجل يعني منعهم أو إرجاء هذه الفكرة. وأيضا الحرب في الجنوب هي بطبيعة الحال كانت هنالك في أجواء في الدولة من أجل إرجاءها وتسهيل الأمر على المصالح التجارية. وطبعا يعني هم يعني محقون لأن كيف يقولوا العامية، الصالح بروح بعروة الطالح. فيعني هنا خلينا نقول إنه معظم يعني المصالح التجارية تسير وفقا للقوانين، وهنالك الأقلية التي يعني تحدث هذه الفوضى هي أقلية ولكن أقلية صارخة يعني ومع ضجة، وهذا طبعا يؤثر على ميزانية الدولة. فلذلك يعني كان هذا العقاب عقاب جماعي لكل المصالح في الدولة.
0: الآن إلى محور آخر مرتبط بنك إسرائيل الذي حتى الآن يتساءل البعض لماذا لم يتدخل ولا يحرك ساكنا ويقف كالمتفرج إزاء تراجع وتدني وهبوط سعر صرف الدولار أو تعزز قيمة الشيكل، حيث أن قطاع المصدرين يعني يبدو غير راض من هذا السلوك. هل بنك إسرائيل في نهاية الأمر سوف يضطر إلى التدخل نزيه؟
2: هناك كما قلنا أيضا في المقابلة السابقة، هناك مدرستان في هذا الموضوع. المدرسة الأولى التي تقول دع قوى السوق تحدد صرف سعر صرف الدولار، وهناك الفكرة الثانية، المدرسة الثانية التي تقول نحن يعني في اقتصاد يجب على القيمين على الاقتصاد سواء في بنك إسرائيل أو سواء في الوزارة المالية التدخل من أجل إنقاذ يعني قطاعات واسعة في المجتمع الاقتصادي في البناية الاقتصادية، لأن مثلا قطاع المصدرين ويعني يتلقى ضربات قاسية ومؤلمة حينما يعني الدولار أو الشيكل يتعزز أو

0: السوق تحدد صرف الدولار، فهو لا يتدخل بقوى السوق لأنه يؤمن كما يؤمن كثير من قادة بنك إسرائيل بأنه الأجدى والأنفع أن نكون جزء من الاقتصاد الحر الذي بالتالي المحصلة سعر صرف الدولار والأسعار قاطبة سواء الدولار وسواء البورصة وسواء السلع يحددها فقط القوى يعني بين الطلب والعرض. وهذا الأمر يعني الأمر مؤلم بتصوري، يجب أن يكون هنالك تدخل سريع لأنه إذا هذا هوى هذا القطاع المصدرين أو تضرر فهذا مثل كرة الثلج تتدحرج وقد يعني تنال من قطاعات أخرى، لأن الموضوع ليس بالسهل. يعني أرى اشتكى إلي قبل أسبوع مصدر ورود يقول أنه يعني هو في صدد التذكير، يعني هو يزرع الورد ويتعهده ويسقيه ويسنده، وبالتالي يعني التكاليف أصبحت أكثر من المردود يعني فاهم. فيعني ما هو يقف على مفترق طرق بأنه سيغلق المصلحة وهذا الأمر ليس بالجيد. وباعتقادي أن الكثير يفكر بذات التفكير.
1: عمليا المصدر الإسرائيلي الآن يعني هل أحواله أوضاعه الاقتصادية سيئة بسبب هبوط الدولار إلى ما دون الثلاثة شواقل؟ عندنا اليوم سعره تقريبا 2.80، عمليا أدنى سعر له منذ عدة عقود.
0: يعني هذا هو سبب محوري، ولكن طبعا يعني هناك أسباب أخرى. يعني هذا سبب يعني إنه المردود يعني هبط حينما يعني مثلا يخطط المصدر، دعنا أعود إلى الأزهار والورود، يعني حينما يزرع الورد ويتعهده هو كان يفكر أنه يبيعه في سعر صرف دولار 3.3 والآن هو 2.8، فهو يبني ميزانيته التسويقية المستقبلية على 3.3 أو 3.5. فهنا يعني هو خسر تقريبا أكثر من 15% من قبل أن يبدأ بالتصدير. أضف إلى هذا العامل العامل الإقليمي، العامل الجغرافي، ما يدور في مضيق هرمز وما يدور في قبل فترة كانت قضية الحوثيين. يعني في جميع المجالات، الإقليم السياسي، الإقليم الجغرافي الجيوسياسي هو صعب جدا
1: متوتر.
0: وهو لا متوتر وهو لا يساعد البتة في هذه المصالح، لا بالعكس يعني يقوض منها. ونحن نرى أن في العالم الاقتصادي هو يعني يعتمد كثير ويتعلق كثير بالهدوء، بالسكينة، وأيضا بالرؤية المستقبلية. ولكن حينما نرى أن الرؤية المستقبلية أو المستقبل يكتنفه الغموض وهو ليس بالواضح، فهذا يؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية وأيضا على التخطيط المستقبلي، لأن التخطيط المستقبلي في أي مصلحة هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية كل مصلحة.
1: تعرف يعني بنك إسرائيل هذه المؤسسة ذات الهيبة الكبيرة تتمتع بصلاحيات يعني واسعة جدا، تتمتع باستقلالية مطلقة. هناك من يقول كفى لهذه الاستقلالية وكفى لهذه الصلاحيات، يجب أن يكون يعني تقليص في مستوى هذه الصلاحيات. حتى وزير المالية أحيانا كان في هناك احتكاك أو في كان هناك توتر بينه وبين محافظ بنك إسرائيل. أنت يعني كرجل اقتصاد، هل مع هذه الرؤية بأنه ينبغي يعني وضع حد لكل هذه الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها بنك إسرائيل؟
0: أنا الحقيقة أؤيد الوضع القائم وأعارض هذه التدخل، لأن هنالك فئة يقود الاقتصاد مسؤولان، أولا وزارة الاقتصاد، وزارة المالية والحكومة، ومن ثانية بنك إسرائيل. بنك إسرائيل سلوكه وتصرفاته وبرنامجه هو وفقا لمعايير مهنية، ما يديره المعايير المهنية، في حين أن الحكومة هي تتأثر ليس بالأمور المهنية وما يهم
1: وإنما

0: لا. انما الاعتبارات السياسيه، الاعتبارات الائتلافيه، يعني حينما في خضام، يعني في هذه الازمه الاقتصاديه الخانقه وتكلفه الحروب الباهظه، نرى ان الحكومه تبعث وتكرس اموال للائتلاف، للاحزاب المتدينه وللاستيطان. فهذا يعني لو كان الاعتبار هو اقتصادي او مهني، فلم يكن ما كانوا لا نتنياهو ولا سموتريتش يتصرفون بهذا التصرف. ولكن هنالك إملاءات يمليها الائتلاف، يمليها برنامج الحكومة السياسي والأولويات لدى الحكومة. فلذلك يعني يجب أن ندع مؤسسة واحدة أن تكون يعني في عاقل، أو أنها تتصرف وفقا لمعايير مهنية. في يعني إذا كانت تسيطر السياسة وتسيطر الاعتبارات السياسية على برنامج بنك إسرائيل أو على سياسته، فيعني خلينا نقول على الدنيا السلام. فيعني هذا الموضوع ممكن أن الاقتصاد يهوي أيضا أكثر وأكثر، وبالتالي لا يوجد هنالك من يكبح جماح أو يفرمل. هو باعتبار كنت أنعت بنك إسرائيل أنه هو أو محافظ بنك إسرائيل هو الذي يضغط على الفرامل في الوقت، في أوقات الشدة ووقت حينما يكون هنالك تهور لدى القرارات.
1: على الدنيا السلام. شكرا جزيلا لك مدقق الحسابات والخبير الاقتصادي نزيه زيادات، شكرا لك على المداخلة.
0: إلى اللقاء.
1: الآن نذهب إلى الفاصل.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان

0: الآن في مكان رائد دياب. اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
1: نتابع معكم مستمعينا الأكارم في كل مكان هذا البرنامج. قبل قليل إذا دوت صفارات الإنذار في المنطقة الشمالية وفي بعض البلدات، سمعت أصوات قوية جدا، تم رصد صواريخ وقذائف أطلقت من لبنان، والجبهة الداخلية طبعا طلبت من السكان في بعض البلدات في المنطقة الشمالية إلى طبعا توخي الحذر والتواجد في الأماكن الآمنة. في الأيام الماضية خلال فترة العيد كان الوضع جيد إلى جيد جدا في عكا وفي بعض البلدات التي كانت فيها المصالح التجارية تنتظر لحظة بلحظة، ساعة بساعة، هذه الفترة التي تشعر فيها بالازدهار في فترة العيد. تعرفوا في هناك كثير مصاريف وفي عائلات التي ترصد مبالغ محترمة جدا من أجل طبعا هذا هذه الأيام، الأطفال اللي بعيدوا، الأطفال اللي بيشتروا الملابس، وطبعا بروحوا على محلات الترفيه. سوق عكا كان طبعا ينتظر هذه اللحظات وشعر نوعا ما بأن الاقتصاد هناك، لا أقول بأنه ازدهر يعني بشكل ممتاز، لكن انتعش قليلا. نذهب إلى هناك. ينضم إلينا مركز منطقة عكا القديمة وأيضا رئيس الغرفة التجارية في عكا، هاني أسدي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين حبيبي.
1: فوتنا، دخلنا على الصورة لو سمحت، كيف بدت الأجواء في سوق عكا خلال فترة العيد أولا؟
2: يعني طار الفترة العصيبة اللي عم نمرقها احنا، الفترة الاقتصادية والفترة السياحية السياسية والسياحية الصعبة اللي عم تمرقها التجار في عكا في الآونة الأخيرة. للأسف ما فيش سياحة بالمرة، إلا إن احنا إذا علينا عيد الأضحى المبارك أصر في التجار إنه تهيئ حالة، تحضر حالة للعيد، تتكل على الله، والحمد لله اللي توافد بعيد الأضحى حضر حالة التجار، توافد عشرات الآلاف الزوار اللي انتعشت شوي بالاقتصاد، اللي خلت التجار شوي تتنفس بالأوضاع. بس للأسف اليوم اللي الرابع والأخير، والحمد لله اللي باليوم الرابع والأخير اللي أصر وبلش فيه صواريخ وأصر إنه نفضي الميناء وعكا القديمة من العشرات الآلاف الزوار اللي كانوا متوافدين حتى يحتفلوا بعيد الأضحى المبارك.
1: إذن يعني بقرار من الجبهة الداخلية في اليوم الأخير من أيام العيد كان في هناك قرار أنه ما يكون في هناك تجمعات، كيف بفهم منك؟
2: نعم، كان في زي ما قال الجبهة الداخلية قررت وأعلنت أنه ما يكون في تجمهر، فأخذنا إحنا بيد المسؤولية لأنه سلامة الجميع فوق الكل، وبلشنا ندعي الزوار عزم مكبرات الصوت أنه يخلوا عكا قدر الإمكان أو عدم التجمهر بكميات زائرين كبيرة.
1: كان في هناك يعني توافد جيد للمعيدين وللمحتفلين إلى مدينة عكا، إلى السوق وإلى منطقة الميناء؟
2: عكا بالعيد إلى رونقها الخاص، إلى بحارة سوار السفن المسجدة كان إسا اللي هي تعطي طابع كبير لرب العائل رب المنزل وأولاده اللي يحتفلوا بالعيد بأجواء العيد وجمال عكا. طال للأسف بس كبولا بيجي الواحد وإيده على قلبه، حاطط إيده على قلبه.
1: شو اللي صار هاني؟ يعني السوق في عكا دائما كان له رونق، مش بس في أيام العيد، دائما له يعني ميزاته الخاصة. يعني كان الواحد اللي مدخل إلى السوق يشوف إشي بيشوفوش في كل محل. شو اللي خلى السوق إنه يعني يبتعد عن المكان المركزي اللي كان يتمتع فيه؟
2: نعم، عكا ما قلت لك إلى رونق خاص، إلى ناس بحبوها، إلى ناس بحجوا لإلى العكا. فطبعا العيد قد قدر الإمكان، قد ما العالم بتسافر تروح وتيجي إلا بعكا بيقدروش يستغنوا عنا، بيجي وتوافد عكا حتى الأولاد والأطفال يحتفلوا بجمالها وبمكانها.
1: أصحاب المصالح شعروا شعور حلو خلال فترة العيد؟ كان وضع جيد؟
2: كثير كثير كان شعور حلو، كم يوم كان شعور حلو، كان شعور مرتب، كان شو أقول لك، رغم المضايقات اللي اللي حاولوا يضايقوا عليها العكة، إلا الحمد لله العيد نجح. كيف يقولوا التجار تنفذ شوي من ناحية تجارية، تعرف عكا بتعمل على السياحة الخارجية وليس على السياحة الداخلية. قليل يعني من السياحة الداخلية، السياحة الخارجية أكثر. وللأسف بدي شايف الأوضاع كيف، يعني لا في سياح من برا تيجي خارج البلاد ولا بالإشي. فالحمد لله العيد يعني كيف بيقولوا راح ولا مقتول كيف بيقولوا.
1: كل المحلات مفتوحة في السوق ولا؟ أنا كيف فهمت في مكالمة أو في مقابلة سابقة مع أحد التجار هناك قال لي إنه الوضع حرج جدا، وبعد أصحاب المحلات التجارية في السوق عم بفكروا كثير، عم بدرسوا الموضوع إنه ممكن يسكروا محلاتهم وممكن ينتقلوا للعمل في أماكن أخرى. الصورة تغيرت الآن؟
2: طلع أنا بقول لك في محلات لسه ما فتحتش أبوابها.
1: أها
2: أنا بحكي كتير معك إن السائح إحنا ما بيجي تعرف إلا فطور الشاورما.
1: لحد إسا في محلات لم تفتح أبوابها؟
2: محلات الهدايا التذكارية اللي بأخذوها من عكا، شايف كيف الألعاب اللي في محلات وأصحاب مصالح اللي فتحت، يعني زي ما بتقول كيف بقولوها بتغطي جزء من الاحتياجات اللي بيعتادها التاجر أو بيعتادها المصلحة تاعته، العبء الضرائب اللي تدفعها المصالح التجارية في عكا، وعبء كبير طبعا بلا باخذ مش زي الكرة. عندنا هون الأرنونة، عندك اللافتات، عندك إذا بتحط كرسي برا كلها تدفع عليها، هاي ما بتقول هاي كلها عبء، هاي ما بتلام أو بتتوقف أو تتجمد. إحنا توجهنا لوزير المالية حتى التعويض اللي عم بيعطوه للتجار كيف بيقولوها
1: يعني. أنتوا حكيت هاني هاني حكيت إنه أصحاب المحلات التجارية بيدفعوا أرنونة يعني بسعر مرتفع، هل توجهتوا للبلدية للمسؤولين في البلدية إنه يعني يراعوا شعوركم أو يراعوا ظروفكم؟
2: إحنا طلبنا إدارة البلدية القديمة، عندنا إدارة بلدية جديدة عدس جديد، ووعدتنا إحنا إن شاء الله جلسة الشهر الجاي مع رئيس البلدية حتى يقدر يعطي التجار تسهيلات اللي تقدر تخفف العبء اللي عن صاحب المصلحة اللي هي منا اللي مديون أرنونة، يعطيه تخصيص من غير فائدة. اللي يقدر رئيس البلدية عنده صلاحيته طبعا بربطها مع وزارة الداخلية، اللي يقدر يلغي اللافتات أو اللي بحط طاولات برا يجمدها، هاي حتى الشغلات حتى الوضع يصير أحسن وترجع الأمور لمجاريا.
1: شو وضع المينا؟
2: المينا بكفي ريحتها، بديش اقول لك المينا بديش اقول لك منظرها الجو والاجواء بكفي المينا تفوت ريحتها تتم عليك. طبعا المينا نحط فيها برنامج ونعمل فيها تخليط اللي تقعد غاد على المينا على الارض، غاد بنوكي تقعد عليها تشوف حيفا قدامك، الكرم الكل جبال حيفا قدامك، البحر يعني شعور لا يوصف.
1: المراكب عم تشتغل؟
2: نعم المراكب تشتغل، بس إسا زي ما أنت شايف إسا ممنوعين أساس الحرب ممنوع يطلعوا. يعني بقول لك اشتغلت 3-4 أيام، ورابع يوم العيد تعرف مو العالم تيجي من العصر ورا أكثر على البراد على اللايت تجمع حتى يوصلوا من النخب من جنوب من غاد بوصعوا بالله يوصلوا لهم. بس للأسف صار الوضع أنه صار الساعة 9 وصار وضع القرار الجبهة الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك هاني أسدي مركز التجار في سوق عكا القديم، شكرا جزيلا لك على المداخلة. إلى اللقاء.
0: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
1: نتابع معكم أسعار الوقود انخفضت اعتبارا من الليلة الماضية. سعر لتر البنزين انخفض ب 27 أجورا وسط تحذيرة دولية من أزمة نفط عالمية بسبب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وما أدراك ما مضيق هرمز. الآن ينضم إلينا المستشار في مجال النفط والغاز السيد طارق عواد، أهلا وسهلا بك طارق. أهلا وسهلا بك طارق عواد.
3: تحياتي.
1: تحياتي. هذا خبر جيد إنه انخفض سعر لتر البنزين ب 27 أجورة اعتبارا من الليلة الماضية.
3: أكثر من جيد، اللي بيمشي 200 لتر بالسنة بالشهر رح يوصل 54 شيكل. وطبعا احنا نحكي على الدالة انحنائية بنزول، احنا قضينا 14 بطلوع نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية. وهذا طبعا نتأمل إنه كمان اللي رفع السعر نتيجة لرفعة البنزين ينزله، ولكن احنا المؤسسة الاستهلاكية يعني بالبلاد جدا ضعيفة انه الطالب مين اللي رفع سعره نزله بالنسبة للتناسب.
1: بتعرف العالم هيك شعر انه مش مبسوط مش مرتاح، في حالة اضطراب يعني عالمية، والكل قلقان بالنسبة لمستقبل النفط والغاز الذي يبدو مرتبطا ارتباطا وثيقا بما يحدث في مضيق هرمز، التطورات هناك، الملاحة المتوقفة، المحادثات الأمريكية الإيرانية التي يعني أيضا فيها نوع من التوتر، الأجواء مشحونة. ما هو مستقبل هذا القطاع إزاء كل هذه التطورات الإقليمية والأمنية؟
3: نعم، حدث نوع سوء الطاقة العالمي أو بالأخص مضيق هرمز كان ثابت نوعا ما قبل الحرب ب 28 2، ولكن ليش اللي صار أنه فات رئيس أمريكي اسمه ترامب هو عمليا بحدد اليوم أسعار السوق طلوعا أو هبوطا، وكل كلمة تبعته أو كل شيء بالسوشيال تروث تبعته هاي بتأثر حوالي $10 برميل النفط. اللي صار أكثر وأكثر إنه صار كمان دول الخليج صار مصدر غير موثوق به من ناحية الإمدادات، كان بالغاز الطبيعي أو الأمونيا أو الكبريت أو أكيد النفط هذا كله ياته. وبالتالي اليوم خلال 3 أشهر صار كل الدول بالأخص دول آسيوية، نحكي على الصين والهند، بتدور على بدائل، وهنا صار اليوم إحنا صرنا بموضوع البدائل، عشان هيك تلاقي الناس مش مبسوطة. كمان من ناحية الأسعار ما فيش ثبات بالأسعار، يعني هون إسرائيل تعتبر هي جزيرة من ناحية الطاقة لأنه ما فيش عندها غير موارد. لأنقذ إسرائيل نوعا ما هي وجود أبار الأربع أبار الغاز الطبيعي بحر المتوسط اللي هي أنقذ إسرائيل من ناحية الكهرباء، ما ارتفعتش كتير، ولكن الاضطرابات أكيد بكل العالم في اضطرابات على الأقل ب84 دولة، في اضطرابات من ناحية الأسعار كان البنزين أو الكهرباء أو كل مدخلات الإنتاج بالمصانع.
1: أنت قلت أنه يعني الأمر متعلق أكثر بالولايات المتحدة الأمريكية أو بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعم. إلى أين تسير الأمور بتصورك أو من وجهة نظرك من المكان الذي تجلس فيه أنت؟ من أين إلى أين تسير الأمور؟
3: نعم، بنقطة الارتكاز المركزي كله بيحكي على الإمبارجو الكبير سنة 1973 بالحرب مع لما فكر الحرب الأولانية مضيق هرمز. هذيك الحرب سكر المضيق أو بطل، صار في عدد من إمدادات للطاقة للعالم لمدة 151 يوم. بس هذيك المرحلة كان مضيق هرمز مرق بس 5% من إمدادات الطاقة للعالم، وما كانش فيه البتروكيماويات، نحكي على البوليتيلين اللي هي مدخلات البلاستيك أو الكبريت أو الغاز الطبيعي المسال. احنا اليوم نحكي مضيق هرمز على 20% من إمدادات الطاقة الدولية، ولا شك احنا فايتين على مرحلة اللي هي وكمان المخازن كان دول استراتيجية كمان عم تفضى، ما مش معروف كيف بدها تعبيها، اذا كان انا تقديري اذا خلال 14 يوم الموضوع بنحلش وترجع الانسيابية، مش 10 ناقلات نفط هون او في ناقلتين بنزين تطلع من هناك، الانسيابي احنا بنحكي على 140 ناقلة نفط يوميا، على 30 ناقلة غاز مسال من قطر تطلع يوميا، ترجع الحركة الدولية تكون موجودة. ولكن احنا شايفين اليوم انه في ايش بيسموه اضطرابات، ولا حدا مصدق انه شركات التامين هن اللي بحطوا الايقاع، ولا شركه تامين مستعده لتامن شحنات تيجي من الخليج للعالم، لانه منطقه غير موثوق بها كمان من ناحيه مصنفه حاليا فورس ماجور او منطقه حرب، بالتالي شركات التامين مش عم بتامن كل السفن الموجوده.
1: طيب يعني أنت كما أفهم من كلامك أنه مضيق هرمز لا يزال يشكل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، هل هناك محاولات للالتفاف على هذا المضيق؟
3: حاليا الاستراتيجية عند الكل صارت اليوم مين البديل كمان كمصدر وكمان البديل من دول الخليج. طبعا السعودية عملت قبل 40 سنة وقت الحرب الإيرانية العراقية خط اسمه شرق غرب، صار يفوت صار مر حوالي 7 مليون برميل نفط يوميا من الأبار الداخلية لمينا ينبع بالبحر الأحمر. الإمارات صارت عم تعمل الخط الثاني، صارت النص بيكون شغال بآخر 2027. ولكن إيش الأكثر منك إنه ما في حدا اليوم مستعد يأخذ الخليج كموثق موثوق به كمان عقود طويلة الأمد. وهذا إشي جدا جدا خطر. كمان إذا تلاحظ مشروع نيوم العملاق العملاق السعودية اليوم باخذ فيه شوي شوي، مشروع بلاين، المشاريع الكبيرة اللي كانت تحكي فيها الدول الكبيرة، الإمارات في تحدي عملاق جدا جدا انه كيف ترجع السياح. بس عشان تعرف شو القصة، الامارات والخليج كلها صار خسران 320 مليون ليلة سياحة بالاربع اشهر اللي مرقوا، 320 مليون ليلة سياحة. طبعا قيس على موضوع الطيران، قيس على موضوع المرافق السياحية، قيس على موضوع كل الامور هاي. طبعا واحد سبعة تظهر مرحلة السفر الدولي العالمي الكبيرة، وعندنا المشكلة الثانية ما في وقود بالطائرات، يعني اغلب الطائرات اليوم إذا بتسافر من محل لمحل لازم تتأكد إنه في بنزين يرجعها. بالصدفة لوفت هانزا لغت 28 ألف خط طيران 789. ليش؟ لأنه ما في وقود طائرات مكرر كان جزء من يوصل من الخليج. ولكن إحنا اليوم مرحلة الاستراتيجية والبدائل بكل إشي، وهي مرحلة غير مسبوقة بسوء الطاقة والطاقة العالم.
1: باعتقادك طارق، يعني إحنا كنا قريبين جدا من مستوى 8 شواقل سعر لتر البنزين، هو السعر الأعلى عمليا في إسرائيل، لم يسجل أعلى من هذا السعر. لكن بالمقارنة مع سائر الدول، أنا يعني أقارن إسرائيل وضعها بوضع سائر الدول المجاورة على الأقل، برضو منحس أنه هنا السعر مرتفع نسبيا.
3: نعم، البلو إسرائيل عمليا 50% من كل لتر بنزين بتفوت، إحنا بندفعه كمواطنين 50% بسنة ضريبة البلو، ضريبة على للحكومة بتروح للرأس الدولي. إحنا بنحكي على 32 مليار شيكل، أحد روافد كل إسرائيل بالميزانية هي البنزين والسلطة على الكرز، كانت تجارة بترجع قسم منه كمشغل ضريبة مرخص. بالأردن هي 3.5 شيكل تقريبا اللتر الواحد، ولكن أمريكا كان بيحكوا على الجالون جالون، لكن الجالون الأمريكي حوالي 4 لتر، هناك بيحكوا الجالون الأربع لتر حوالي 4 دولارات، يعني 3.5. ولكن شوف أنت كيف إن الحساسية تبعت المستهلك الأمريكي بربط مباشرة ارتفاع سعر الجالون، رح أدي لغلاء المعيشة عنده، عشان هيك بتلاقي التذمر داخل أمريكا بارتفاع الجالون الواحد، لأنه هني صاروا مثقفين استهلاكيا إنه كل شيء بربط بالجالون، هذا بعرف على مقياس واحد نقطة ارتكاز على المعيشة تبعته على البيت تبعي أنا داخل، كان من البنزين أو من ناحية الأكل أو من ناحية الكهرباء، وهذا جدا مؤشر للأسف عندنا مش موجود المؤشر هذا عندنا، إحنا بعد ما عندنا مرحلة النكران هذا بيأثرش علي.
1: طب في ظل يعني هذا التذبذب وهي الحالة الاضطراب اللي بتعيشها المنطقة، هل هذا يدفع عدد كبير أو قطاع واسع من المواطنين للتفكير بالارتكاز والاعتماد أكثر على السيارات الكهربائية؟
3: هذا كمان سؤال يسأل أكثر وأكثر آخر أيامات، لكن تنساش إن الكهرباء مربوط دائما بسعر النفط، يعني ما بنفكر إن هذا لحاله. وكمان أغلب عقود الكهرباء بإسرائيل 60% على فكرة من الكهرباء اليوم من إسرائيل هي عن طريق شركات خاصة، مش شركة كهرباء تقليدية. إحنا نعرف لأن إسرائيل خصصت القطاع الكهرباء وباعت 4 محطات منهم، بس خلوا 3 استراتيجيات منهم اللي اخدار على أساس كمان يضلوا فحم حجري يدرش بس على الغاز الطبيعي. بالتالي كل شيء مربوط كمان بسعر النفط وكمان بسعر الغاز الطبيعي، ولكن أكيد إنه الكهرباء وسيارات الكهرباء هي صارت جزء من المنظر العام تبعنا، كل واحد بيعمل معادلة تبعته. ولكن كمان دولة إسرائيل مش راح تخلي الكهرباء برية معادلة البلو، كمان عم يفكروا كيف خلال شهرين يحطوا ضرائب على السفر أو على الكيلومتر أو على الرخصة نفسها، لأنه كمان الدولة بدها المرافق ومرافد الدخل تبعها كمان من شركات الكهرباء مش بس من شركات البنزين أو الصلاة.
1: ممكن أنه الدولة تتدخل أيضا في جبي الأموال من أيضا استخدام الكهرباء بشكل مفرط؟
3: هذا أكيد، لكن دولة مرت شوي
1: في مرحلة قادمة مش الآن،
3: مرحلة قادمة حكي أشهر مش سنين، لأنه هذا صار جزء من الإشي مركز الحرائق وإيش بيسموه البروتوكول لاستعمالات الكهرباء. تنساش أن الكهرباء الأساس هي أسطول كل الشركات الكبيرة، كان الهايتك أو شركات صناعية، مش بس المواطن البسيط اللي يستعملها للشغل تبعه. لكن أكثر أكثر رح نشوف إحنا تدخلات حكومية من ناحية دفعان الضريبة لشركات الكهرباء زي البنزين، لأن الدولة جينا إحنا على سنتين ما في موارد إنه تغطي الحرب هاي كلياتها بالنسبة لنا.
1: طيب بعد الانخفاض اللي صار الليلة الماضية، شو المتوقع في الأشهر القادمة؟ بتعرف كان في هناك أشهر اللي شهدنا فيها ارتفاع مستمر لأسعار البنزين، هاي الانخفاض اللي حصل الليلة الماضية هو يعني شيء استثنائي ولا من الممكن تكون هاي يعني أيضا بداية لاستمرارية في الأشهر القادمة؟
3: سؤال جميل. الموضوع مش انه وزيرة سموتريتش او الدولة قررت نزل السعر. بإسرائيل في معادلة اخر 5 أيام كل شهر، معدل 5 موانئ ببحر المتوسط زائد معدل صرف الدولار، واللي أثر اكثر هو صرف الدولار. احنا نحكي على الدولار اليوم صارت من شكل 80، وبالتالي المعادلة اشترى على شكل نزل السعر. كيف حكينا إسرائيل جزيرة من ناحية الطاقة، رح تضل المعادلة مش رح يكون تدخل كيف عمل الوزير ليبرمان وقت الكورونا وثبت على 6.5 شيكل لتر الواحد كان تتذكر، لكن هذيك الأوقات كانت الدولة مليان مصاري، كان في تخارج يعني اكزت بشركات الهايتك وكان في مصاري بهاي الدولة. ولكن الاشي كيف مبين حاليا، رح نضل نحب نطاق سعر بـ90 دولار، مش رح نرجع اتجاه الـ60، رح يكون انت ذبذبات بـ20 أجورة طالع او نازل، إلا إذا كان في ضرب، وأنا برجح إنه راح يكون ضرب كبير بنوعية من ناحية الإلكترونيكية على إيران، بترجع تربي نطاق السعر 100 دولار، عشان بتشوف أنت في شهادات ما في نزول حر لسعر باتجاه 70، إحنا نقطة التوازن بتاعتنا 70 دولار، لكن مش شايفين الفيرية 20 دولار، لكن في اضطرابات مختلفة، فيش حدا عنده المعلومة الحقيقية صراحة. الأول مرة بنشوف إنه واحد اللي هو رئيس أمريكي بأثر على كل السوق العالمي، مش منظومات أو دول أو حسب قوانين العرض والطلب.
1: شكرا لك طارق عواد، مستشار في مجال النفط والغاز، على هاي الإيضاحات وهاي التفاصيل المهمة جدا، شكرا لك.
3: شكرا.
0: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
1: ينضم إلى الآن مستشار التسويق والاستراتيجي علاء إغبري، أهلا وسهلا بك علاء، مساء الخير.
4: اهلا، مساء الفل لك قائد ولا جميع المستمعين.
1: كيف كنت تقيم الفتره الماضيه، فتره العيد؟ احنا كمان يعني بفتره نشهد فيها حملات دعائيه اعلانيه اعلاميه مكثفه من قبل شبكات التسويق التي تروج طبعا لمختلف المنتجات والبضائع بهدف اجتذاب المحتفلين وبهدف اجتذاب طبعا المتسوقين بصوره عامة. هل كانت هذه الحملات ناجحة؟
4: يعني سؤال مهم جدا وجميل. على الأغلب في هذه الفترة، احنا في فترة اللي خلينا نقول الفترة بلشت هي ما قبل العيد وموسم الأعراس، يعني افتتاح الآن هي موسم الأعراس، يعني الزبون عنده جاهزية ونية شراء عالية بدون ولا أي وساطة،
1: هو جاهز عمليا، يعني جاهز
4: نفسيا، هو جاهز بالضبط. يعني ما في عنا عيد وفي عنا أعراس، أنا مش بحاجة لأي شبكة إن شبكة تقنعني إنه تعال اشتري،
1: أنا بدي عمليا أنا جاهز، بدي لك شيء صغيري
4: بالضبط. فأغلب الشركات للأسف وقعت، أنا هيك حسب يعني كمان بدون ذكر أسماء، في ملان شركات مثل ما بيسموها أنه صيد زيت الصنارة وشو بيطلع سماك منوخل. فكان هناك في حملات عشوائية متشابهة، يعني إذا انتبهت راد، يعني أغلب الحملات هي حملات متشابهة، تعال أحصل 1+1، حملة جنونية، يعني نفس الشعارات اللي بتعيد على نفسها. فصار في هنا عند الزبون نفسه في موضوع اللي بنسميه إحنا عمل إعلانات في بشكل عام، اللي هو الصدى لما بوصلك، بوصلك الإعلانات في نفس الرسالة اللي بتوصلك.
1: بس هاي حقيقة، هاي بعلها بيت أو بعلها عيسك يشتقيها،
4: يعني هاي خلينا نسميها أنها سنوات التسعين كانت تستعمل أول ما بلشت هاي الإعلانات، الجنون المدير أو جنون صاحب المصلحة. فيعني أحد الشغلات اللي هي لليوم بنسى، وبالأخص في مجتمعنا العربي، يعني إذا بتطلع لو بدنا نعمل مقارنة بسيطة بين مجتمعنا للمجتمع المحلي للمجتمع العربي العالمي، في موضوع اللي إحنا ما بننتبه له في الإعلانات للأسف، وهو بدل على عدم خبرة في هذا الشيء، اللي هو موضوع الإعلانات العاطفيه. يعني لما انت اليوم رائد بدك تيجي على العيد او بدك تيجي على موسم الاعراس، انت ما بهمك بالفعل هل القميص كذا او قنيه العطر حكا اكس، لانك انت عارف انك بدك تشتري. ففي موضوع العاطفي انه انت كزبون
1: التسويق العاطفي،
4: بالضبط التسويق العاطفي، التسويق العاطفي انك انت تحس قسم من هاي التجربة. يعني لما بدك تشتري قميص، انت لازم من الشركة او الشبكة تحسسك انك انت الاجمل او الاكثر ميزة في الحفل هاي بالعيد، انت الاكثر تميزا. اذا في عندك ريحة عطر، بدك حدا يبيع عطر، لازم يحسسوك في ريحة زمان او الافضل، او الكل بنجذب، او الكل شم ريحتك من بعيد. ففي موضوع العاطف اللي لازم ينشغل عليه. فاغلب الحملات واغلب الاعلانات للأسف ما وصلت للمستوى اللي فيه التسويق العاطفي. يعني اغلب الحملات هي تعاملت مع يعني مع الفتره هاي بعقليه بسيطه، يعني كب ميزانيات، خصم، نزل اعلانات، نكسر ستوريات، فوضى في بالانستغرام، وبيستنوا بالناس طبعا انها تشتري. بس انه ممكن يجيب حركه، طبعا بيجيب حركه للمحلات، بس هذا مش بالضروره، وهذا المهم جدا انه يكون في ازدهار من ناحيه ماليه على المدى البعيد لنفس المصلحه، لانه في فرق كبير بين الترافيك اللي احنا بنقول له الحركة والكونفرشن اللي هي التحويل، يعني تحويل الزبون مهتم لزبون دائم. فهاي اغلب الاعلانات اليوم اللي هي بتشتغل بشكل عشوائي، مش بالضرورة ان تحول الزبون لزبون دائم او لزبون اللي ممكن يظل بتواصل معك حتى مع مناسبة او بدون مناسبة. وهم بفوت التسويق العاطفي. لما انا في عندي تسويق عاطفي، زي ما في شركات عالمية بتبيعك طعم مثلا رز، لو بدها تيجي تبيعك اياه على المستوى البسيط، هي بتحاول تذكرك بالذكريات تبعات زمان. فأنت اليوم أغلب بدون ذكر شبكات أغلب اليوم البيوت حوالي 70-75% من البيوت العربية فيها نوع رز معين بسبب الإعلانات اللي هي أيام زمان. فاليوم مش لأنه الطعم يعني مش لأنه في طعم بيختلف عن طعم ثاني أو الحبة أطول أو الحبة أكثر، لا، في أحاسيس اللي بتشتغل emotional marketing في هذا العالم. يعني هنا كمان شغلة رادي اللي انت حكيت عنها مهمة جدا، انه هل عن جد حققت نجاح ولا لا. انا حسب رأيي هاي الاعلانات ما ممكن تقيسها بشكل لحظي، يعني اليوم لازم كل صاحب مصلحة.
1: انت بتأمن انه الاعلانات هاي هي عبارة عن يعني فن؟
4: الإعلانات هي يعني غير التسويق العاطفي، هي تسويق نفسي وفن. الإعلانات اليوم هي بتشتغل على كل إشي نفسي عند
1: هو يعني. هو عالم قائم بذاته؟
4: طبعا هو يعني أنا اليوم
1: بس أنت قلت في فوضى في الموضوع،
4: في فوضى بالإنتاجية الإعلان. يعني اليوم إنك تطلق إعلان مشان تطلع على الموج إنه أنا بدي ألحق أطلع إعلانات، لأنه الكل طلع إعلانات، وفي فرق بين إنك تكون جاهز أصلا قبل في أشهر إنه في هذا الشهر في عندك إعلانات. يعني ما لا يعقل إنك أنت بتعرف إنه موسم الأعراس مثلا ببلش في الصيف الأكثر موسم الأعراس، وفي عندك أعياد في هاي الأشهر تبلش تجهز لها بس قبل بأسبوع. فلما بتبلش الجاهزة قبل أسبوع ببلش في عندك هناك رسائل عشوائية. يعني إذا بتنظر لأغلب الإعلانات حتى عندكم بالراديو، حتى في القنوات، حتى في السوشيال ميديا، هي إعلانات خالية من الإبداع. هنا بيجي بالضبط موضوع الوقت، موضوع كيف أنت تحول الإعلان لإشي إبداعي. الإعلان أصلا اليوم عالم الإعلان وعالم التسويق هو إذا مش مبني على إبداع ومش مبني على التفكير خارج الصندوق هو مش إعلان، هو باللغة البسيطة العامية تبعتنا صف حكي. يعني أنك أنت بتصف حكي وبتطلق الإعلانات هاي. لكن للأسف اليوم وأنا شفت يعني مراكب لهاي الإعلانات هي إعلانات خالية من أي مضمون، خالية من أي إبداع.
1: مش مغرية يعني؟
4: ما سمعتش
1: عفوا. مش مغرية هاي الإعلانات؟ مش جذابة؟
4: هي مش حتما انها تكون بس جذابة، هي لازم تحرك عندك نوع من التساؤل او نوع من انك اللي بنسميه احنا call to action. يعني
1: تحرك كل جوارحك، كل احاسيسك،
4: تحرك اشي احاسيس تخليك تتذكر اشي، تخليك احنا بنسميه في اللغة الابداعية لغة الاها. شو يعني لغة الاها؟ اللي زي مأخوذة من انه اها وجدتها. فلما انت اليوم تيجي بتقول اها هذا في اعلان اللي انا ممكن انجذب له خليني اجرب، هنا بيصير نجاحك، هنا بتقيس النجاح الأولي. لكن لما أنا بقول بتقيس نجاحك، في فرق بين نجاح إعلان وفي فرق بين نجاح مصلحة على المجال.
1: في أحيانا ناس اللي بشدهن السعر مثلا بشتري قنينة زجاجة أو قنينة عطر، بدفع ثمنها 1500 شيكل، بيكون في محفل معين ولا واحد مثلا بقول له أي كلمة إطراء، مثلا رجل آخر شرى قنينة عطر مثلا 150 شيكل أو 200 شيكل، أربعة سألوا شو هاي الريحة اللي حطتها، شو هذا العطر اللي حطه، أو محل الريحة اللي حطتها. في هون عمليا إشي مش مفهوم في قضايا التسويق. أحيانا السعر لا يلعب دور يعني ولا يكون يعني هو العامل المركزي في أنه هذا المنتوج هو يعني ذو جودة عالية أو أحسن أو أفضل.
4: يعني بوافقك بشكل يعني ملان في هذا الموضوع. السعر اليوم حتى إذا بنقيس على نفسنا، اليوم السعر بطل هو اللي بتخلينا نروح نشتري، إلا طبعا بالأدوات المنزلية أو بالأكل والمشروبات. لكن إذا أنا اليوم دشت منتج ممكن تستغرب إيش اللي ممكن، وهذا الإشي حقيقي. يعني حسب كمان شركات عالمية مثل ماكنزي وديلويت لما عملت السلوك المستهلك، يعني في هناك في إشي حلو اللي أنت ممكن تخلي الزبون ينجذب واللي هو مش السعر. أعطيك مثال آيفون وأبل. أبل اليوم لما بتيجي بتحكي عن سعر، لو بيعوك إياه ب2000 شيكل ولا ب5000 شيكل، في إشي هناك اللي بخلي الزبون يظل محافظ على هذا التلفون ويكون بده بهذا التلفون اللي هو العلبي. يعني اليوم كمان التغليف وكمان إنك أنت كيف تقدم المنتج تبعك بالغلاف تبعك وكيف تغلف وكيف تقدمه لزبون، هاي تجربة زبون ما بنساها اليوم. يعني حتى لما بتفوت على مطعم، أي مطعم اللي هو بيحترم نفسه من ناحية خدمة، إذا بتفوت على مطعم وبيملك التجربة، يعني إذا بتتذكر المطاعم التركية رائد لما كان طلعت الموضة طبعت نصرت إنه هو بلش يحط الملح، هاي رشة الملح الناس راحت وملان الناس
1: صارت ترند عمليا.
4: بالضبط يعني تسألوا هل الأكل طيب ويقول لك لا مش طيب بس أنا حبيت الترند
1: شو شو
4: الشو فيوم أغلب
1: وبيقدم لك ستيك قدامك وبفرم لك إياه وبيطعميك إياه
4: هذا هو الشو هاي التجربة
1: بعمل لك عرض عمليا
4: بالضبط وإذا بتنتبه اليوم أغلب المطاعم
1: بس هاي مش مقلب يعني مش أنت أكلت المقلب أنت أكلت ستيك وكيفت وتمتعت مع الشو
4: الشو هو هذا اللي حكينا عنه تسويق نفسي والعاطفي بالضبط هذا اللي حكينا عنه قبل شوي انك انت شفت الشو اغلب المطاعم اذا بتنتبه اليوم راحت كمان على موضوع المطابخ المفتوحه اذا انتبهت افوت على اغلب المطاعم صح. المطبخ مفتوح ليه المطبخ مفتوح لانك انت بتحس حالك انك شايف ومنكشف على كيف بصنع الوجبه تبعتك فهاي اليوم هي انك بيشتغلوا على الموضوع العاطفي النفسي اهم من انه السعر غالي ولا السعر رخيص في منتجات معينه
1: روعه روعة علاء غبرية مستشار تسويقي واستراتيجي شكرا
4: شكرا شكرا
1: شكرا إلى اللقاء إلى اللقاء
0: اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج اقتصادكم شكرا جزيلا لكم كل المستمعين الأكارم في كل مكان أحلى التحيات من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني من الهندسة الإذاعية روبي مني رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية طابت أوقاتكم وإلى اللقاء

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين وأخبار. الخامسة، إيران توقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بسبب لبنان. استمرار الاعتداءات الصاروخية المنطلقة من لبنان على شمال البلاد دون إصابات. محكمة العدل العليا تقر تعيين غوفمان رئيسا للموساد. لابيد يدعو أيزنكوت إلى الانضمام إليه وإلى بنت ضمن قائمة واحدة. وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان. أكد مصدر أمريكي أن وزير الخارجية روبيو يواصل المشاورات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان بالرغم من عدم وجود إشارات إيجابية حول نية حزب الله الالتزام به. وفي حديث مع سكاي نيوز عربية، حمل المصدر حزب الله مسؤولية عن التصعيد، موضحا أنه من غير المتوقع ألا تتعامل إسرائيل مع هجمات تستهدف قواتها ومدنيها. وميدانيا يستمر إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات المعادية من لبنان. ودوت صفارات الإنذار قبل أقل من ساعة في كرميل وسخنين وبلدات أخرى في الجليل، وتم اعتراض عدة قذائف صاروخية فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وسقطت مسيرة في منطقة إصبع الجليل ولم يبلغ عن وقوع إصابات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتاكوم أنها اعترضت بنجاح صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قوات أمريكية بالكويت الليلة الماضية، وأكدت أن القوات لم تصب بأذى وستبقى في حالة يقظة. تقام في المقبرة العسكرية في أشكلون في هذه الساعة جنازة الرقيب أول ميخائيل تيوكين الذي استشهد من جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان أول أمس. كما يشيع إلى مثواه الأخير جثمان الرقيب أول آدم تسرفاتي من وحدة الكوماندوس ماجلان في المقبرة العسكرية في روش عين بعد حوالي الساعة. وقد سقط إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان بعد منتصف الليلة الماضية. بخلاف موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارا، أقرت محكمة العدل العليا بعد ظهر اليوم تعيين الميجر جنرال رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد. ومن المقرر أن يتسلم غوفمان مهام منصبه الجديد رسميا يوم غد في مراسم ستقام برعاية رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. دعا يائير لابيد رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت إلى الانضمام إليه وإلى نفتالي بنت والتنافس معا في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة واحدة، معتبرا الأمر ضروريا من أجل الفوز فيها. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
8: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ بدأ من يوم غد ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الخميس المقبل حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 6 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
11: الآن وفي كل مكان.
12: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا المساء التي يرافقكم فيها محمد سلامة، ناصر سعيد وماريا عبد ربه. عناوين المساء: الجبهة الشمالية تشهد تصعيدا متواصلا وسط إطلاق مزيد من المسيرات العدائية ضد أهداف إسرائيلية. جيش الدفاع يصدر إنذارا قبل قليل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت. رئيس الوزراء وزير الدفاع يوعزان إلى جيش الدفاع باستئناف الهجمات على أهداف لحزب الله في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت.
13: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
12: والضاحية الجنوبية تشهد موجة نزوح كثيفة للسكان منها في أعقاب التهديد باستهدافها. وزير الخارجية الأمريكي يطرح خطة لتهدئة تدريجية بين إسرائيل ولبنان. محكمة العدل العليا تقر تعيين رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد وترفض جميع الالتماسات المقدمة ضد تعيينه. وفي جولتنا لهذا المساء أيضا، الكنيسة تصوت بالقراءة الأولى اليوم على مشروع قانون حل نفسها. الأحزاب العربية تدخل أسبوع الحسم لتشكيل القائمة المشتركة، ومواجهة محتدمة بين الجهاز القضائي والحكومة. في صدارة جولتنا المسائية، الجبهة الشمالية التي تشتعل مجددا، صواريخ ومسيرات مفخخة تطلق من لبنان باتجاه البلاد وأخرى تستهدف قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. وقد أسفر انفجار إحدى هذه المسيرات الليلة الماضية عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين أحدهم بجروح خطيرة. في المقابل تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت موجة نزوح كثيفة في أعقاب تهديدات إسرائيلية باستهدافها، في مشهد يعكس تصاعد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى جولة أوسع وأكثر خطورة وسط تراجع فرص التهدئة وتزايد مؤشرات التصعيد الميداني. للاطلاع على صورة الوضع الآنية وآخر المستجدات هذا على هذا الصعيد، ينضم إلينا الزميل نواف النباري. مساء الخير نواف.
14: مساء الخير ماريا. نعم، ونبدأ بآخر التطورات، حيث على ما يبدو عدنا في هذه الموجة من المواجهة إلى المربع الأول، حيث أصدر الناطق بلسان جيش الدفاع قبل قليل تحذيرا إلى سكان الناطق باللغة العربية بطبيعة الحال إلى السكان في الضاحية الجنوبية في بيروت، محذرا إياهم من ردة فعل عسكرية إسرائيلية إذا ما استمرت منظمة حزب الله الإرهابية كما جاء في البيان باستهداف البلدات الإسرائيلية والسكان في إسرائيل، مؤكدا أن جيش الدفاع سوف يرد بحزم وبقوة. تحذير عام ليس للنزوح أو لترك المكان معين أو موقع كما دابت الحال عليه في الحرب المستمرة منذ فترة، لكن في هذا التحذير العام للسكان في الضاحية الجنوبية. أيضا قبل قليل أيضا تمكنت طواقم الإطفاء من إطفاء حريق شب في بلدة المطلة ميتولا الحدودية، حيث سقطت هناك بقايا لصواريخ اعتراضي في المنطقة دون أن تلحق أي أضرار كبيرة أو أي إصابات بين المواطنين. قبل ذلك أيضا كما نعلم سمع دوي صافرات الإنذار في قطاع واسع من شمال البلاد بما فيها مدينة كرميل، وأيضا في قرى البعنة ودير الأسد ونحف وأيضا المناطق المجاورة كذلك في مدينة سخنين، ومنذرة باستهداف المنطقة بهجوم صاروخي، وانتهى الأمر بسلام. هذا بسرعة ما بالنسبة للتطورات الميدانية في الساعة الأخيرة، لكن من المؤكد ماريا أن الأوضاع المتوترة يعني تشهد تصعيدا أمنيا متزايدا رغم الحديث ربما غير متوقف عن جهود تثبيت وقف إطلاق النار، حيث أعلن جيش الدفاع عن إصابات جديدة في صفوفه في صفوف القوات العاملة داخل جنوب لبنان بالتوازي مع توسيع عملياته العسكرية ضد بنى حزب الله التحتية ومحاولات المتواصلة لهذا الحزب أيضا للاعتداء على المواطنين الإسرائيليين كما حدث في الساعة الأخيرة. في هذا السياق أعلن جيش الدفاع عن مقتل الرقيب أول آدم ترفاتي البالغ من العمر 20 عاما من مدينة روش عين، وهو المقاتل في وحدة مجلان إثر إصابته بطائرة أو إصابة الموقع الذي كان فيه بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت قوة من فريق القتال التابع للواء جولاني خلال نشاط عملياتي في منطقة يحمر بجنوب لبنان، كما أصيب 3 جنود آخرين أحدهم بجروح خطيرة واثنان بجروح طفيفة وتم إخلاءهم إلى المستشفيات في شمال البلاد. ومع تنامي التهديد الذي تمثله الطائرات المسيرة المفخخة التي يستخدمها حزب الله لا سيما تلك المزودة بوسائل رصد وتصوير تتيح لها العمل في ظروف الظلام، هذا الأمر يفرض تحديات ولا شك عملياتية إضافية على القوات المنتشرة في الميدان. هذه الحادثة تأتي بعد أقل من يومين على مقتل الجندي ميخائيل تيوكين من وحدة استطلاع جفعتي في هجوم مماثل بطائرة مسيرة مفخخة في القطاع نفسه، مما يعكس استمرار محاولات حزب الله. في المقابل أعلن جيش الدفاع تحقيق سلسلة من إنجازات عملياتية في الميدان وعلى أرض الواقع خلال الساعات الأخيرة، حيث تحدث على أن قوات لواء جفعتي العاملة تحت قيادة الفرقة 36 تمكنت من رصد 3 عناصر من حزب الله كانوا يستعدون لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية شمال نهر الليطاني. وفق البيان العسكري جرى استهداف العناصر 3 والقضاء عليهم في غارات دقيقة نفذها سلاح الجو، كما عثرت القوات خلال عمليات تمشيط على مستودع للأسلحة احتوى على صواريخ وطائرات مسيرة جاهزة للاستخدام، وتم تدمير المستودع بالكامل. على الصعيد السياسي والعسكري كما تعلمين كان هناك إعلان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع كاتس أعلنا فيه عن توسيع دائرة الردود العسكرية ضد أهداف حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك على خلفية الهجمات. تقارير لبنانية على هذا الصعيد أشارت بأن حالة من القلق والتوتر سادت الضاحية الجنوبية، حيث بدأت عائلات بمغادرة المنطقة والنزوح تحسما لاحتمال تنفيذ ضربات إسرائيلية جديدة، فيما صرعت بعض المدارس ظهيرة اليوم إلى مطالبة السكان هناك باصطحاب أبنائهم استعدادا لإجراءات طارئة. على كل حال ميدانيا أيضا أعلن ونختم بهذا الناطق بلسان جيش الدفاع عن اعتراض أهداف جوية ومقذوفات أطلقت من لبنان نحو شمال البلاد خلال الساعات 24 الأخيرة، أخيرها كان في منطقة كرميل والمناطق المجاورة، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع التهديدات وأن بعضها سقط في مناطق مفتوحة. يعني لا تزال ماريا البلدات الشمالية تواجه خطر الاستهداف الصاروخي والمسير رغم استمرار العمليات العسكرية على جانبي الحدود وإعادة السيطرة الكاملة مؤخرا على قلعة شقيف البوفور. أكدت الدول الأمنية في هذا الإطار أن هدفها يتمثل في إزالة التهديدات عن شمال البلاد ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته الهجومية في المناطق القريبة من الحدود. عدنا ماريا على ما يبدو إلى المربع الأول وجهود أمريكية وإقليمية من أجل احتواء الموقف والحفاظ قدر الإمكان على وقف إطلاق النار الهش، ولكن ميدانيا هناك اعتداءات من قبل حزب الله، هناك إصابات بين أفراد جيش الدفاع، وبالمقابل قوات جيش الدفاع تنوي توسيع دائرة عملها وربما تصل الضربات مباشرة إلى بيروت كما كان في الماضي. إلى هنا
12: أشكرك الزميل نواف النباري. وبعد أسابيع من الترقب والتحذير قرر المستوى السياسي في البلاد رفع وتيرة الرد على حزب الله. رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع كاتس يعزان إلى جيش الدفاع باستئناف الهجمات على أهداف للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مع معقل حزب الله، وذلك بعد حصول إسرائيل على ضوء أخضر أمريكي لهذه الخطوة. فما الذي يقف وراء هذا القرار، وهل يشكل مقدمة لتوسيع نطاق المواجهة؟ يحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة محرر الشؤون السياسية شمون أران. مساء الخير شمون.
15: أسعدت مساء جميعا ماريا.
12: إذن أين تتجه الأمور بعد توسيع نطاق المواجهة؟
15: نعم بالفعل، بعد أن كانت إسرائيل مقيدة من قبل واشنطن لعدم ضرب أهداف لحزب الله في منطقة بيروت وضواحيها، وذلك من منطلق الرغبة الأمريكية بعدم إفشال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، جاء ضوء الأخضر من قبل واشنطن لإسرائيل. مصادر أمريكية كبيرة ومصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى تتحدث إلينا أكدت بأن واشنطن أدركت وأخذت تتفهم بأنه لا يمكن لإسرائيل مواصلة التسليم بكل هذه الاعتداءات الإرهابية لمنظمة حزب الله التي تنتهك وقف إطلاق النار باستمرار. بعد ذلك وبعد أن تفهم وأدرك الرئيس ترامب بأن إسرائيل كانت مكتوفة الأيدي لمدة طويلة، والآن بعد يواصل حزب الله الاعتداءات ضد إسرائيل ويوما بعد يوم يسقط جنود إسرائيليون، جاء هذا الضوء الأخضر. واليوم بالفعل أصدر وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا رسميا أكد فيه الإثنان بأن إسرائيل تواصل وتوسع نشاطاتها العسكرية في لبنان وفي بيروت بشكل خاص. فلنستمع أولا إلى قول رئيس الوزراء בנימין נתניהו.
13: יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
15: لقد أوعزت مع وزير الدفاع إلى جيش الدفاع بمهاجمة أهداف إرهابية في بيروت. لن نتحمل وضعا تقوم به منظمة حزب الله الإرهابية بالاعتداء على مدننا ومواطنينا، وفي الوقت ذاته تبقى قيادات هذا التنظيم الإرهابي خارج خط إيران. سنواصل تعميق نشاطاتنا العسكرية في جنوب لبنان وبيروت، سنواصل تصفية معقل حزب الله. وهذه المنظمة يقول نتنياهو هي في تراجع وهروب من القوات الإسرائيلية. إننا مصممون على استعادة الأمن لسكان الشمال أسوة بما قمنا مع مواطني المنطقة الجنوبية، قال رئيس وزراء. ووزير الدفاع تحدث على نفس اللهجة، فلنستمع.
13: دين الداخية بفيروت كدين يشوفي الصفون بإسرائيل، إن لا يشكت بصفون لا يشكت جام بفيروت. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות. במקביל צה"ל ממשיך לפעול באש ובתמרון.
15: إذن يقول وزير الدفاع إسرائيل كاتس، مصير الضحية في بيروت سيكون كمصير التجمعات السكنية الإسرائيلية في شمال البلاد. إذا لم يسود الهدوء في الشمال فإن بيروت لن تشهد الهدوء، لن نمكن من حدوث واقع يتم فيه الاعتداء على تجمعاتنا ومواطنينا في الوقت الذي يسود فيه الهدوء منطقة بيروت. بالمقابل يقول وزير الدفاع، فإن جيش الدفاع يواصل النشاطات العسكرية المكثفة ضد إرهابي حزب الله والبنى التحتية لهم في لبنان، ويحقق جيش الدفاع إنجازات كبيرة ويدمر قدرات هذه المنظمة الإرهابية بهدف إبعاد التهديدات من قوات جيش الدفاع ومواطني الدولة وجعل محيط الليطاني منطقة تقع تحت سيطرة القوات جيش الدفاع وخالية من السلاح والإرهابيين، أقوال وزير الدفاع. هذا بصدد كل تحركات بصدد ما يجري على الساحة الميدانية ماريا.
12: وبموازاة هذا التصعيد شمعون، اجتماع آخر مرتقب غدا في واشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم.
15: نعم بالفعل ستكون هذه الجولة الرابعة، ولكن قبل الخوض في تفاصيل علينا الإشارة إلى أن كل هذه الاعتداءات لحزب الله والتصيد الاعتداءات على المواطنين الإسرائيليين تأتي في
12: قبل أن تتابع شمعون، صافرات الإنذار دوت قبل لحظات في منطقة الشمال في كريات شمونة ومرجليوت، تفضل.
15: نعم، وهذا دليل آخر على ما تقوم به حزب الله بعزم من إيران، محاولة لإجهاض وإحباط كل التقدم السياسي بين إسرائيل ولبنان، خشية من لبنان بالمساس بمستقبلها السياسي في لبنان. بالفعل هناك غدا الثلاثاء ستكون الجولة الرابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية على مستوى وزارة السفراء بين السفيرة الإسرائيلية خيل لايتر والسفيرة اللبنانية ندى معوض حمادي والسفيرة اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرام، بهدف محاولة جعل حكومة لبنان تعمل أكثر ضد منظمة حزب الله. لبنان يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ولكن هناك محاولات إسرائيلية أمريكية لبنانية للعمل أكثر ضد منظمة حزب الله. حتى الآن علينا نشير ونختتم بذلك ماريا بأن كل هذه المسائل

0: الردود الحادة من طهران تبقى مصرة على ربط الملفين، وحتى تؤكد أن مهاجمة الضاحية قد تعرقل إبرام الصفقة مع الولايات المتحدة. شمعون،
1: لا سيما ماريا، وأن الأساس في مبادرة الوزير روبيو أن يتوقف حزب الله أولا عن إطلاق النار، ثم تقوم إسرائيل بالخطوة ذاتها مع تفادي التصعيد في بيروت تحديدا. إذن موقع إكسيوس ماريا ينقل فعلا اليوم عن مسؤول أمريكي رسمي أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية أجرى خلال الساعات 48 الأخيرة اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي حاول بدوره الترويج لهذه المبادرة، ولكن عون وماريا واجه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي قال إنه يستطيع ضمان وقف حزب الله لإطلاق النار بشرط أن تكون إسرائيل السباقة إلى هذه الخطوة. تجاه مساعي التهدئة لا نستغرب ماريا أبدا لحدة وصرامة وربما ضغط الموقف الصادر عن طهران. وزير الخارجية الإيراني عرقجي يشدد قبل قليل على أن وقف النيران المفترض بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يشمل كافة الجبهات بدون استثناء. عرقجي كتب على منصة إكس أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يعني خرقه على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. هو أيضا عرقجي كيف لا يحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن أي انتهاك للموقف. الأمور ماريا لا تتوقف عند هذا الحد، وفقا لنبأ انفردت به وكالة تسنيم الإيرانية، أوقفت الجمهورية الإسلامية مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن الصفقة المفترضة لإنهاء الحرب. مصدر أمني إيراني قال للوكالة إن الولايات المتحدة وإسرائيل طبعا تحاولان رسم معادلة جديدة تنص على استسلام إيران عبر تصعيد الهجمات الإسرائيلية في لبنان. بالإضافة ودائما حسب تسنيم، محور المقاومة سيبدأ بسد كامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة وتفعيل باقي الجبهات بما في ذلك باب المندب. بالتزامن، وكالة مهر الإيرانية تتوقع عودة الحوثي إلى المعركة، حيث نقلت عن مصدر وصفته بمقرب من الميليشيا اليمنية أنها على تنسيق تام مع حزب الله، وأن أي استفزاز جديد من قبل العدو سيلقى ردا من موحدا من محور المقاومة. كل الاصطلاحات بطبيعة الحال مرجع لوكالة مهير. إليك.
0: شكرا لك شمعون بن نعيم، ويطيب لنا أن نرحب بمحلل شؤون الشرق الأوسط أستاذ إيهاب شليان. مساء الخير.
2: مساء النور. أهلا مريم.
0: رقعة المواجهة أخذة بالاتساع والانزلاق نحو منعطف خطير، يعني ما لا ينجح بالقوة يمكن أن يحقق نجاحا بمزيد من القوة.
2: هذا هو الموضوع، قصة القوة. يعني في مثلث مهم جدا أنه لازم نصل فيه لإنهاء الصراع في جنوب لبنان. الأول واحد أنه الضغط العسكري، ما دولة إسرائيل أو جيش الدفاع ما بيقدر يوقف الضغط العسكري على جنوب لبنان، لأنه اليوم تطلع عليها المسيرات الموجودة اليوم اللي خطرة جدا، يعني زيها زي البالونات الحارقة اللي كانت بغزة.
0: صحيح.
2: فإذا إسرائيل أجت قالت إحنا بدنا نوقف الحرب، فبدنا نعمل حساب أنه راح يكتروا المسيرات اللي بتشتغل على الآليات البصرية اللي صعب نعمل منها تشويش إلكتروني وتقليدي. فقصة الصراع العسكري أو الضربات، زيادة الضربات الإسرائيلية زي شفتم بارح كمان بالضاحية اللبنانية، وفي تصفية باثنين من القيادات الكبار كمان من حزب الله، راح يضلوا يكمل. بس مشكلتنا إذا ما بيصور شغلتين أساسيات اللي هي العمل السياسي والدبلوماسي مع حكومة اللبنانية، وفيها دور فعال الولايات المتحدة بفرنسا، ما بتحقق ولا شيء بلبنان.
0: يعني تريد أن تقول بعبارة أخرى إنه الحسم بيد واشنطن.
2: بيد واشنطن، قلتها كمان بالقبل بمرة لما حكينا على الموضوع. في شغلتين أساسيات اللي هي غير الضغط العسكري لازم يكون. واحد الحل إنه حكومة اللبنانية، بس للأسف بالحكومة اللبنانية وحتى بالجيش اللبناني حزب الله موجود حتى بالحكومة وموجود كمان في الجيش، فما بنقدر نيجي نقول إسا الحكومة اللبنانية تقدر تنطي قرارات لفك تسليح حزب الله أو وقف العدوان تبع حزب الله ضد إسرائيل إذا ما يكون في تأثير من واشنطن أو حتى فرنسا لأنها فعالة بلبنان جدا. والشغلة الثالثة هي الأساسية، ممنوع ننسيها.

0: هي الشعب. الشعب اللبناني، احنا باتصال مع الشعب اللبناني اللي ما بده الحرب تكمل، بس الشعب اللبناني بعد في عنده تخوف من حزب الله، لانه عم بيشوف انه حزب الله كل يوم والتاني في تحديث بالتطورات بالسبل الحربية اتجاه جيش الدفاع، واحنا بنشوف المسيرات زيها زي البالونات الحارقة اللي صارت بغزة. يعني ما بتقدر تقول دولة اسرائيل اليوم طب هاي بس ضربات صغيرة، فاحنا شايفين الحكومة اللي فايت الانتخابات.
1: طيب أستاذ إيهاب، أنت تحدثت عن أنه واشنطن هي التي ستلعب دور رئيسي لحسم هذه المواجهة، إلى أي مدى هذه الضربة واستهداف الضاحية الجنوبية يمكن أن يضعف موقف الحكومة اللبنانية وقدرتها على المناورة في المفاوضات؟
0: إحنا ما بدنا دول إسرائيل ما بدها تلغي دور الحكومة اللبنانية أو تضعف الحكومة اللبنانية بالمواجهة، لا، إحنا بدنا الحكومة اللبنانية اللي هي تطالب من الأمم المتحدة وتطالب واشنطن في التدخل. بس للأسف اليوم في بعد تخوف، بس أنا بحب أقولك إياه أنه اليوم الشعب اللبناني حتى الضاحية الجنوبية من الشيعة ومن المسلمين ومن المسيحيين عم بيطالبوا بوقف إطلاق النار، لأنه المتضرر الكبير اليوم إذا بتطلع على جنوب لبنان هو الشعب اللبناني. يعني مظبوط احنا بنطلع على شعب اسرائيل او كل البلدات المجاوره للحدود، مظبوط في مسيرات اللي عم تضرب، بس اذا بتطلع بجنوب لبنان، جنوب لبنان عم بيحترق زيه زي غزه. فالشعب اللبناني،
1: ونشاهد ايضا موجات نزوح كثيفه للسكان من الضاحيه الجنوبيه في اعقاب تهديد اسرائيل باستهدافها.
0: طبعا الضاحية اللبنانية للأسف احنا حسب كمان التقديرات العسكرية اغلب المواقع تبعت حزب الله موجودة غاد، حتى المسيرات اللي بتصل عن طريق كمان من البحر على فكرة بتيجي من اللاذقية، وبتيجي من مناطق اللي هي عن طريق البر، بتيجي كمان من إيران. فالمسيرات الجديدة ومع الطريقة اللي عم بيستعملوها اليوم الروس قبال الأوكراني هي نفس طريقة المسيرات. ف إذا إسرائيل أو جيش الدفاع ما بوصل لهاي النقاط اللي هي من اللاذقية الخط البري اللي بيجي من جبل الشيخ السوري، فراح نضل نشوف تطور في القدرات العسكرية للحركات الإرهابية، الحركة الإرهابية تبع حزب الله.
1: أشكرك الأستاذ إيهاب شليان محلل شؤون الشرق الأوسط على هذا التحليل، أهلا وسهلا فيك دائما.
0: شكرا
1: لك، مع السلامة.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: جولة المساء تعالى وبنا ننتقل من التصعيد في المنطقة الشمالية إلى الأوضاع في قطاع غزة. جيش الدفاع يعلن عن تصفية قيادي في الجناح العسكري لحماس، كان يعمل طبيبا في مستشفى في دير البلح. لمزيد من التفاصيل نقول مساء الخير لمراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد.
5: أهلا ماريا، مساء الخير. كما ذكرت، قوة من جيش الدفاع نفذت نهاية الأسبوع غارة دقيقة في وسط قطاع غزة، أسفرت عن القضاء على جمال أبو عون قائد فصيل في الجناح العسكري لمنظمة حماس، والذي عمل بالتوازي طبيبا في مستشفى يافا في دير البلح. في إطار دوره داخل المنظمة عمل أو دفع ناصر من حماس ودفع وخطط لمخططات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل، وخلال الفترة الأخيرة كان ضالعا في جهود بناء القوة وإعادة التأهيل وتعزيز قدرات منظمة حماس في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار. ميدانيا ماريا، في غزة مصادر فلسطينية تحدثت في الساعة الأخيرة عن قصف إسرائيلي في مدينة غزة أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة. ماريا،
4: شكرا للزميل حسن أبو زيد. الآن ننتقل إلى الساحة القضائية، بالتحديد إلى التحذيرات غير المسبوقة من رأس الهرم القضائي في البلاد. المستشارة القضائية للحكومة تتهم الائتلاف الحكومي بالسعي إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية، فيما يحذر رئيس المحكمة العليا من تصاعد التحريض ضد الجهاز القضائي وانتشار الأخبار الكاذبة، ووزير العدل يرد بهجوم لاذع. يرصد المواقف مراسلنا وسام جبر.
6: خلال أعمال مؤتمر نقابة المحامين السنوي المنعقد في إيلات، بدا واضحا عمق الانقسام القائم حول مستقبل النظام السياسي في إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه النقاشات داخل الكنيسة والمحاكم والمؤسسات القانونية بشأن طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وحدود صلاحية كل منهما. وفي سياق الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، حذر رئيس المحكمة العليا القاضي يتحك عميد من تصاعد المحاولات المتكررة للنيل من الجهاز القضائي والتحريض ضد السلطة القضائية، معتبرا أن حملات التضليل التي تستهدف الجهاز القضائي تقوض ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وسيادة القانون. وأكد أن استقلال القضاء يشكل أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي. وقال القاضي يتحك عميد إن الخطاب العام المتعلق بجهاز القضاء وصل إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، واختار القاضي عميد التركيز على ما وصفه بخطر التطبيق، أي العملية الهادئة التي يعتاد خلالها المجتمع على فقدان الحدود في الخطاب العام وعلى تآكل الحقيقة في الفضاء العام وعلى الهجمات الموجهة ضد الجهات المعنية بصون وحماية الديمقراطية. وتحدث رئيس المحكمة العليا القاضي يتحك عميد عن طريقة تعامل بعض الشخصيات العامة مع القضاء الذين يتولون كرسي القضاء في المحاكم المختلفة، وأضاف يقول إنه يتم الهجوم عليهم بأوصاف مهينة مثل أعداء الأمة وليسوا من إسرائيل ولصوص وبلطجية، إننا نشهد استخدام لغة الإزدراء تجاه القضاء، وهذا لا يليق بأي مكان. ومن هنا يصبح الطريق قصيرا جدا لإنكار القرارات القضائية الملزمة وتجاهل الواجبات التي يفرضها القانون، بل وحتى اللجوء إلى القوة والعنف باعتبارهما وسيلة للتعامل مع الخلافات.
7: הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחי החל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
6: من جانبها قالت المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بهراف ميارا إن الحكومة في صراع مع الزمن من أجل تدمير المؤسسات الديمقراطية، وقالت إننا نعيش حاليا ما يمكن وصفه بالمرحلة الثانية من خطط الإصلاح القضائي، وهي مرحلة أكثر تطرفا عن سابقتها.
8: אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר.
6: المستشارة القانونية للحكومة المحامية غالي بهراف ميارا تقول إذا كنا في السابق نتحدث عن أن الديمقراطية تنهار بخطوات صغيرة ومتدرجة، فإن اقتراب نهاية ولاية الكنيسة الحالية أطلق سباقا نحو تقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
4: في شأن آخر، نحن إلى التوقعات بتصويت الكنيسة بالقراءة الأولى مساء اليوم على مشروع قانون حل نفسها. معنا في الاستوديو الزميل فالح حبيب. هناك أغلبية لإقرار مشروع هذا القانون فالح؟
9: كيف لا، وقد تم المصادق عليه للقراءة الأولى في لجنة الكنيست، سيما والائتلاف بنفسه هو من بادر إلى هذا، إلى مشروع هذا القانون، عمليا بمناورة تكتيكية من أجل السيطرة على الجدول الزمني لموعد الانتخابات، وبكل تأكيد على الجدول الزمني لعمل اللجان وعمل الكنيست. والواضح أنه لم يعد السؤال إذا ما نحن ذاهبون إلى انتخابات أم لا مرية، وإنما الخلاف داخل الائتلاف هو حول الموعد المحدد للانتخابات. اليوم أوضح ذلك رئيس الائتلاف أوفير كاس ورئيس لجنة الكنيست عندما أكد على أن نطاق المواعيد المحددة أو موعد الانتخابات سيكون ما بين 8 سبتمبر 8-9 حتى 20 أكتوبر، وأكد على أن هذه المواعيد ليست مقدسة. بحالة وأجمع الائتلاف على موعد محدد يمكن الذهاب والاتجاه نحوه، يمكن القول أنه مواعيد الانتخابات لابد أنها تخضع لحسابات الربح السياسي. واضح جدا أنه نتنياهو كذلك الأمر شركائه للائتلاف سيذهبون إلى موعد الانتخابات الذي لابد وحتما أن يخدمهم انتخابيا، لهذا هذا الموضوع يخضع إلى حسابات سياسية حزبية دقيقة. موضوع الانتخابات لم يعد، أو حل الكنيست لم يعد موضوع استراتيجي مثير بقدر ما هو تكتيكي، ليس إلا سيما وبكل الحالات مرية البلاد ذاهبة إلى انتخابات حتى وإن بقيت في موعدها المحدد قانونيا ألا وهو 27 أكتوبر.
4: طيب، علينا الانتظار لمعرفة كيف سيكون التصويت هذه الليلة. دعنا ننتقل إلى الأحزاب العربية فالح التي تستأنف اليوم لقاءاتها المنفصلة مع لجنة الوفاق في إطار الجهود المستمرة لاستكمال المشاورات ودفع مسار إعادة تشكيل المشتركة.
9: أنت قلتيها ماريا، جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة متواصلة، تجددت اليوم بعد عطلة العيد اللقاء اللقاءات التي يعكف عليها أو تعكف عليها لجنة الوفاق مع الأحزاب الأربعة، كل على حدة وبشكل منفرد. اليوم التقوا مع الموحدة، ومن ثم مع الجبهة، ومن ثم مع التجمع. لم يتسنى لهم الالتقاء مع العربية للتغيير لتواجد رئيسها الدكتور أحمد الطيبي خارج البلاد. كل من أتحدث معهم من مصادر مختلفة وأيضا من داخل لجنة الوفاق يتحدثون عن نقاش مسهب معمق مهني جدا، يضعون على طاولة النقاش كل النقاط التي لا تزال عالقة وبحاجة إلى توضيحات. مصدر مطلع جدا من داخل لجنة الوفاق أكد لي بأن كل مركبات الأحزاب الأربعة وافقت رسميا على القائمة التقنية التعددية التحالفية الانتخابية. وأنا أقتبس من إطار التفاهمات الذي خلصت إليه لجنة الوفاق. أكثر من ذلك، نفس المصدر الذي تحدث معي ماريا أكد لي بشكل واضح لا يقبل للتأويل بأن لجنة الوفاق ستمتنع عن التدخل إطلاقا بكل ما يتعلق بتوليفة القائمة، المحاصصة، تقسيمة القائمة، وأيضا من يكون برئاسة القائمة. وأكد لي بأن هذا الأمر متروك للمفاوضات التي ستكون بين الأحزاب الأربعة بشكل مباشر وخاص. وإذا قلنا بشكل مباشر وخاص والأحزاب الأربعة، يوم الخميس المقبل سيلتقي أربعة رؤساء الأحزاب العربية في مدينة الناصرة.
4: شكرا لك الزميل فالي حبيب. ولمتابعة هذا الموضوع يطيب لنا أن نرحب بعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع عز الدين بدران. مساء الخير
10: لك وجميع المستمعين.
4: هناك التوافق على القائمة المشتركة التقنية، هل يمكن أن يشكل مسألة رئاسة القائمة والمحاصصة صعوبة معينة في جمع الأحزاب بهذا الشأن؟
10: والله هو الحقيقة إنه أنا عشان بحب أكون دائما صادق، بالطبع إنه يعني في إجماع عند كل الأحزاب لضرورة إعادة القائمة الواحدة، خلينا نقول القائمة المشتركة، إيش بدنا نسميها، القائمة التقنية. في إجماع على إنه هاي ضرورة قصوى، إنه بيظل هاي الظروف المأساوية الإبادية تقريبا، اللي هي عن جد في تقريبا يعني مش بس إنه في تحليل إنه في خطر وجودي، لا، الخطر وجودي هو حاضر قدام هذا المشهد. طبعا أنا موافق مع تحليل الأحزاب،
4: ولهذا المطلوب من كل مركب من مركبات المشتركة إبداء نوع من المرونة والتنازل.
10: بصدق هذا موجود وبمسؤولية تامة من كل الأطراف. بالنسبة لسؤالك العيني، ممكن إنه يكون في صعوبة معينة أو يكون عائق معين إنه
4: ماذا على سبيل المثال عز الدين؟
10: أنا من ناحية التجمع الوطني الديمقراطي، إحنا أبدينا كامل المرونة في موضوع مجرد موافقتنا على تقنية، من إحنا من سنة ونقول إنه أساس إنه نحافظ على قائمة مشتركة قوية مهنية اللي تكون على قد التحديات اللي موجودة اليوم واللي راح تصعب وتيجي قدامنا. لازم يكون في برنامج سياسي متفق عليه، جربنا إنه نقنع فيه كل الأطراف، ما نجحناش بذلك. ومن هون إحنا قلنا بدناش كمان يكون نفسه هذا البرنامج السياسي اللي منشوفه هو يعني حفظ.
4: عز الدين، أريد أن أسألك، هل أنتم في التجمع مستعدون لإبداء تنازل عن المطالب فيما يتعلق بتقاسم المقاعد؟
10: بالنسبة إحنا أخرى مرة عزيزتي، عشان أنا أكون يعني صادق قلت لك معكم مع المستمعين في موضوع المقاعد، أنا مش شايف موضوع المقاعد راح يكون هو عائق قدام إقامة القائمة الوحدة. أنا قلت موضوع الرئاسي وموضوع البرنامج اللي هو بتبع بعدين إذا مش تقني. يعني إحنا إذا بنقول تقني معناته تقني على الآخر، تقني اللي هو فيه ثلاث أربع أهداف التجمع واضحة، منها رفع نسبة التصويت، منها التعبير عن الوحدة الجماهيرية العربية اللي هي ضرورة، منها زيادة التمثيل العربي، ومنها إنه هاي الحكومة اليمين، حكومة نتنياهو وحكومة سموتريتش، إنه إحنا نخلص منها وما ترجعش ولا هي ولا أجندتها على الساحة، وهذا دورنا وهذا بأي مرونة.
4: طب بحسب اعتقادك من يحق له الحصول على رئاسة المشتركة بعد أن كانت الجبهة في الرئاسة لثلاث مرات متتالية؟
10: والله بالعزيزتي أنا إذا بدي أستند لانتهازية معينة من طرفي، أنا طبعا بقول إنه أكثر واحد بحق لها سامي أبو شحادي. كمان المعطيات بتقول إنه الدكتور سامي أبو شحادي بيحظى على صعيد الجماهيرية في أكثر أعضاء الكنيسة. هو مش موجود بالكنيسة بس من قيادات اللي كانت بالكنيسة هو أكثر واحد بيحظى. فأنا طبعا راح أكون إنه بشوف إنه الرئاسة بيمثل كل وجه شعبنا وبشوف إنه الرئاسة لازم تكون للدكتور سامي أبو شحادي. هل هو هذا راح يكون خط أحمر عند التجمع؟ بالطبع لا، هذا مش راح يكون بالطبع، بس انه هذا احنا مطلبنا راح يكون ونوجد ونحط قدام كل الاطراف، بس انه هذا مش راح يكون عائق. بس انه انا عم بقول لك اخرى مره عشان اقدر اساهم وانطي للناس حقيقه اللي موجود، ممكن يكون في خلاف على رئاسه القائمه ونتامل انه ما يكون عائق، وفي خلاف شو هو التقني. احنا بالنسبه لنا التقني حكيناه وبنحكيه ودائما حكيناه، لانه ما قدرنا انه احنا نقول نجمع الاطراف.
4: والقائمه الموحده رحبت فيه.
10: أوكي، إذا القائم الواحد مرحب بتقني كيف ما إحنا منشوف تقني، وممكن كمان هني يقدموا ملاحظات، لأنه أنا كمان بشوف التقني هو يعني نقيض لاتفاق السياسي أو اتفاق سياسي أو بتقني. ما بينفع أقول تقني وبدي اتفاق سياسي وتكامل. أنا إحنا هاي شايفين إنه هذا إشي أنتيتيزا، يعني إشي بتفقش مع هذا بتفشل. إحنا منشوف إنه تقني، وكل حزب بعدية التقني هو حقه إنه يطرح رؤيته، يطرح برنامجه السياسي كيف ما هو بشوف من مناسب. أنا ولا أنا بدي إنه أجي أحط أجندتي هي برنامج السياسي تبع الموحدة، ولا الموحدة تحط لي بأجندتها برنامج السياسي تبع التجمع، ولا آخرين، ولا تبع الجبهة كمان، رغم إنه طبعا في تقارب أكثر بيننا وبين الجبهة أو بيننا وبين العربية. التغيير سياسيا على ورقة السياسية كانت اللي إحنا وضعناها كان شوي الخلاف أكثر مع القائمة الموحدة.
4: أشكرك عز الدين بدران، شكرا لك، وأنت عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع. شكرا لك.
10: شكرا.
0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
11: بيروت في دائرة التصعيد واستنفار في البلاد تحسبا من توسيع نطاق الصواريخ، مسلسل الدم لا ينتهي، جرائم أكثر وحشية ومزيد من الضحايا، والشرطة غائبة، قانون الأذان يعود إلى الواجهة، غضب عربي وتحذيرات من المساس بحرية العبادة، واستطلاع حصري، أغلبية ساحقة تؤيد القائمة المشتركة وتحذر من ثمن الانقسام.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
4: جولة المساء قبل أن نواصل مع التقارير. وردنا للتو عن دوي صافرات الإنذار في منطقة رأس الناقورة بعد اختراق طائرة معادية للأجواء الإسرائيلية. الآن إلى مشروع قانون رفع الأذان الذي يعود إلى الواجهة من جديد بعد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون الذي يفرض قيودا مشددة على رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات تصل إلى 50,000 شيكل بحق الجهات التي تقوم بتشغيل أو تركيب مكبرات الصوت دون تصريح. تفاصيل أوفى مع مراسلنا أحمد أبو سويس.
12: الله أكبر.
13: الأذان ليس جريمة ولن يتحول إلى مخالفة، هكذا رد العديد من المواطنين العرب اليوم على قرار اللجنة الوزارية التي صادقت يوم أمس على مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على رفع الأذان في المساجد. وينص مشروع القانون على فرض نظام تصريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت في المساجد، ومنح الشرطة صلاحيات واسعة تشمل مصادرة مكبرات الصوت، إلى جانب فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 شيكل. والحديث للشيخ ضيف الله أبو هويدي من بلدة شقيب السلام.
14: هذا الأذان رفعه بلال قبل 1400 ونيف من الزمان، ويبقى هذا الأذان حتى يوم القيامة، وابن قفير وجماعته يسأل فرعون أين فرعون وأين همان، وسيبقى هذا الأذان، والأذان لم يكن جريمة ولا مرة.
13: وتأتي المصادقة على القانون يوم أمس في أعقاب سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها سكان يهود وأعضاء كنيسة من أحزاب اليمين ضد ما وصفوه بإزعاج الأذان، خاصة خلال ساعات الفجر بإدعاء أنه يؤثر على نمط حياتهم. وقد ساعدت السلطات من إجراءاتها بحق عدد من المساجد وفرضت غرامات مالية وصادرت مكبرات الصوت. والحديث للأستاذ فؤاد أبو هويدي من بلدة شقيب السلام.
15: أقول لابن كفير وللحكومة ولكل إنسان يحاربنا في ديننا لن يستطيع أن ينجح في هذه المحاربة، سنبقى نرفع الأذان في الدنيا وفي الآخر، وسنبقى نرفع الأذان عبر مكبرات الصوت.
13: ويأول العديد من المواطنين العرب على أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة، وأن تصفر انتخابات الكنيسة المقبلة عن تغيير الحكومة الحالية بما يتيح إلغاء هذا القانون والتراجع عن السياسات المرتبطة به. والحديث لجمع أبو بدر من بلدة اللقية وحسين العبرة من مدينة رهط.
16: الحكومة هي اللي رايح تتغير، والحكومة رايح ترحل قريب إن شاء الله. يقطر على إطلاق النار، يمنع إطلاق النار، مش هو يمنع الجريمة، لا يمنع الأذان. الأذان هذا ما أحد يقدر يمنع، هذا من الله. الأذان هذا راح يصدح لو من عروس الجبال، يعني رايح يكون أذان.
17: لو هذا القانون صدر في أي دولة أوروبية أو دولة عربية ضد اليهود لكان إسرائيل فضحت العالم، لكان إسرائيل عملت منها وسائل إعلام ضجة في العالم. أما هي إيش ما بتسوي، ولا مرة، هي دائما بتدعي أنها هي الصادقة.
13: وفي ظل هذا الجدل المتصاعد يحذر الأهالي من أن الاستمرار في هذه السياسة من شأنه تعميق الشعور بالتمييز وزيادة التوتر بين المواطنين مطالبين باحترام حرية العبادة.
4: ونريد أن نرحب بضيفنا بسماحة الشيخ محمد سالم ذون عكا الشرعي. الشيخ محمد، مساء الخير.
18: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
4: بداية شيخ، نريد أن نستمع إلى تعقيبك على إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع القانون لتقييد الأذان وفرض غرامات تصل إلى 50,000 شيكل.
18: أولا نحن نستنكر هذا القانون أو القراءة التمهيدية لهذه القانون، لأنه يمس في حقوق الحريات والأديان، وأيضا ما ينص في قوانين دولة إسرائيل أيضا الذي يمنح حرية العبادة. لا شك أن بن جفير وأعوانه وهذه الحكومة العنصرية التي أصبحت تمس في المواطن العربي وتمس في حقوق العبادة وعلى رأسها الأديان وعلى رأسها الأذان الذي سيبقى يصدع إلى قيام الساعة، لن يستطيع بن جفير ولا تستطيع حكومة إسرائيل المتعاقبة ولن يستطيع أي شخص أن يمنع الأذان. نحن مع الحوار والتفاهم، وأن يكون هناك، إن كان هناك يعني مصدر إزعاج هنا أو هناك، يتم العمل وفق هندسة الصوت ووفق رؤية يعني ترضي الجميع.
4: طيب شيخ لكن محمد، أن تمنع هكذا مشروع ليس بجديد، حاولت حكومات سابقة أيضا تشريعه لكن لم يصل إلى مراحل التشريع الكاملة. بحسب رأيك، ما هي الوسائل المتاحة أمامكم للتصدي لهكذا قانون في حال نيله ثقة الكنيسة؟
18: الحل الوحيد هو التوجه لمحكمة العدل العليا وإيقاف هذا القانون. طبعا نحن في دولة إسرائيل مقبلين على انتخابات برلمانية، وطبعا الجميع يريد كسب الأصوات على حساب التحريض على المجتمع
4: يعني
18: العربي.
4: يعني تريد أن تقول بعبارة أخرى، بسبب اقتراب الانتخابات تعتبر هذا القانون قانون مشروع قانون شعبوي؟
18: نعم، هذا القانون مشروع قانون شعبوي يهدف إلى يعني جلب الأصوات اليمينية من هنا وهناك بالتحريض على العرب أو بالتحريض على الأذان أو بالتحريض على أي أمور أخرى. ستكون هناك أيضا في الطريق مفاجآت أخرى، لا ندري ماذا ستكون في التحريض.
4: من خلال حديثة قلت جملة يعني مفيدة جدا، يعني اللجوء إلى الحوار. هل ستبادرون على سبيل المثال إلى إرسال رسالة إلى المسؤولين من أجل الجلوس إلى التفاوض ومحاولة التوصل إلى حل وسط بخصوص الإزعاج؟
18: نعم، يجب التوجه إلى رئيس الدولة وإلى المؤسسات الرسمية وإلى جميع من يؤمن بالسلام والمساواة وفي الحقوق الأديان وفي حقوق الدستورية التي تمنح حرية الأذان وحرية الصلاة وإلى آخره. يجب أن يكون هناك يعني أي تتبنى المؤسسات العربية وغير العربية والمؤسسات الرسمية في البلاد والجمعيات الحقوقية هذا الأمر بمحمل الجدية، وإلا سيكون هناك أيضا هذا يسبب مشاكل لدى الدولة لا سمح الله إن قدر الله وأن يقر هذا القانون.
4: ماذا على سبيل المثال تحدثت عن مشاكل، ما هي المشاكل التي يمكن أن يسببها؟
18: يعني أخي هذا القانون يمس في حقوق، ليس في حقوق، يمس في يعني أمتنا العربية والإسلامية. مثل هذا القانون يعني له عواقب وخيمة، فيتم هناك تحريض على هذا القانون، وأيضا الناس لم تسكت، خاصة وإن كان الأمر يتعلق في الديانة وفي صوت الأذان. هذا أمر حساس يجب معالجته، ليست في هذه الطريقة العنجهية العنصرية التي تمارسها علينا هذه الحكومة.
4: إذن علينا أن ننتظر لنرى إذا كان هذا المشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية سيمر بجميع مراحل التشريع لإقراره. علينا أن ننتظر لنرى. نريد أن نشكرك في هذه المرحلة الشيخ محمد سالم مأذون ناعك الشرعي. أهلا وسهلا.
18: يا هلا شكرا لكم.
4: مع السلامة.
18: يعطيكم العافية.
4: إلى خطة أخرى تثير هي أيضا جدلا، خطوة تصفها الحكومة بأنها تاريخية لحسم إحدى أكثر القضايا تعقيدا في النقب. تنتقل خطة تسوية الأوضاع الخاصة بتنظيم سكن المواطنين البدو وملفات ملكية الأراضي من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. الحكومة تراهن على المشروع لإعادة رسم واقع السكن والتخطيط في البلدات البدوية، فيما يثير الملف جدلا واسعا بسبب ارتباطه بقضايا الأرض والاعتراف بالقرى ومستقبل المجتمع البدوي في النقب. يسلط الضوء على هذه الخطة مراسلنا سالم أبو جامع.
19: في خطوة أثارت جدلا واسعا في النقب، بدأت سلطة تنظيم التجمعات السكنية البدوية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تسوية المسار التي يقودها وزير شؤون الشتات والمسؤول عن ملف توطين البدو عميخاي شكلي، ويأتي ذلك من خلال توجيه دعوات رسمية لأصحاب دعاوى ملكية الأراضي في بلدتي مرعيت وأبو جرينات ضمن خطة تهدف بحسب الحكومة إلى معالجة النزاعات على الأراضي وفتح المجال أمام تطوير الأحياء السكنية والبنى التحتية في البلدات البدوية القائمة والقرى غير معترف بها. والحديث للوزير عميخاي شكلي.
20: דבר שאנחנו אגב מבחינתנו, אם באים לפשרות, אנחנו גם לא עושים את זה, אבל אם לא באים לפשרות, אז אנחנו נידרש לזה. וזה בעצם לב ליבה של הרפורמה הזאת, שקראת רפורמת אישור קו.
19: ووفقا للخطة يمنح أصحاب دعاوية الملكية فترة 6 أشهر للتوصل إلى اتفاقات بشأن الأراضي والمساحات المتنازع عليها مقابل الحصول على كامل حزمة التعويضات والمزايا المقررة. والحديث ليوفل ترجمان رئيس سلطة توطين البدو في الجنوب.
21: يا ازرخ بالمدينه مدبر عبري خلق من كل ازرخي المدينه كده لعمود بالدبر هذا احنا صرخين لافشر له بيتحون اصدراتي صرخ افشر له شروطين وزي الدرب.
19: وثار الشروع في تنفيذ الخطه انتقادات واسعه من قبل السكان والقيادات البدويه الذين يرون ان التهديد بتقليص الحقوق او مصادره الاراضي يشكل ضغطا على اصحاب الملكيه للقبول بالتسويات المقترحة. ويؤكد سكان القرى البدوية أن قضية ملكية الأراضي لا يمكن حلها ضمن جداول زمنية قصيرة أو من خلال فرض شروط مجحفة بحقوقهم التاريخية. والحديث لمعيقل الهواشلة نائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب.
22: نرفض بشدة هذه الخطة وما يقوله الوزير شكلي. نحن في المجلس الإقليمي وجميع القيادات أعضاء الكنيسة العرب لجنة التوجيه أيضا ومنتدى السلطات المحلية في النقب نرفض رفضا قاطعا لهذه الخطة، ولن تمر هذه الخطة بأي شكل من الأشكال.
23: السيد معقل، يعني الدولة تقول تريد تطوير القرى البدوية القائمة وأيضا هناك مساحات كبيرة من الأراضي،
22: أي تطوير؟ هذا تطوير وهي تأخذ من الأراضي التي عندها الخط الأزرق في كل قرية وقرية منذ عشرات السنين، تريد تنزيل هذه المساحة مثلا على سبيل المثال من 11,000 إلى 5,000، هذا تطوير، هذا تدمير وليس تطوير، وهذا ترحيل، ينمو ترحيل قرانا إلى هذه القرى المعترف بها وهي غير معترف بها، لا توجد فيها لا خدمات لا كهرباء ولا طرق ولا أي خدمات توجد في هذه القرى.
23: السيد معقل الهواش لنائب رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير معترف بها في النقب، شكرا جزيلا.
22: شكرا لك.
4: الآن نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الجولة المسائية. قبل أن نفترق نطلع مستمعينا على الوضع في مداخل أورشليم القدس، حيث تم إغلاق العديد من المداخل وكذلك مفترقات طرق بسبب تظاهرة ينظمها المئات من الحاردين احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية، والشرطة تستخدم القنابل الصوتية لتفريقهم. شكرا لكم مستمعينا على طيب الإصغاء والمتابعة، هذه تحية من محمد سلامة معد ومنتج هذه الجولة، من ناصر سعيد، من الإنتاج جليت عميرة، من الهندسة الإذاعية، ومني ماريا عبد ربه. أجمل تحية مسائية، إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
10: عناوين أخبار 6. جيش الدفاع يدعو سكان الضحية في بيروت إلى الإخلاء. استمرار الاعتداءات الصاروخية المنطلقة من لبنان على شمال البلاد دون إصابات. إيران توقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان. سد طرق ومفترقات رئيسية في أرجاء البلاد بسبب مظاهرات للحريديم وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة 6 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أصدر جيش الدفاع إنذارا إلى سكان منطقة الضحية في بيروت ودعاهم إلى الإخلاء حفاظا على سلامتهم. وأكد الناطق العسكري أنه إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل سيرد جيش الدفاع باستهداف أهداف في الضحية الجنوبية. وأوضح أن دولة إسرائيل لا تحارب الشعب اللبناني وإنما تنظيم حزب الله الإرهابي. وشدد المتحدث باسم جيش الدفاع البريغادير إف ديفرين على أن القوات ستواصل مهاجمة أهداف في كل أنحاء لبنان والعمل في كل مكان يشكل تهديدا على مواطني إسرائيل والجنود. وأكد ديفرين خلال جولة قام بها اليوم على الحدود الشمالية أهمية السيطرة على قلعة الشقيف البوفور، قائلا إن عناصر حزب الله أطلقوا أكثر من 400 قذيفة ومسيرة من هذه المنطقة على إسرائيل منذ بدء عملية زئير الأسد. هذا ويستمر إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات المعادية من لبنان. ودوت سفرات الإنذار خلال الساعة في رأس النقورة وكريات شمونة ومرجليوت، وتم اعتراض قذيفة صاروخية واحدة في منطقة كريات شمونة، فيما سقطت أخريان بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان ولم تقع إصابة بالأرواح. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان. أعلنت باكستان والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك التشديد على الالتزام بحل تفاوضي لجميع القضايا العالقة وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن إسلام أباد سعت خلال الأشهر الماضية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران وتقليص الفجوات بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات بين الطرفين. يقوم في هذه الساعة متظاهرون من المجتمع الحريدي بسد الطرق ومفترقات الرئيسية في أنحاء البلاد أمام حركة السير احتجاجاً على اعتقال متهربين من التجنيد، ومن بين هذه الطرق مدخل أورشليم القدس في منطقة جسر الأوطار وطريق رقم 4 في مفرق جانوت بأواسط البلاد. وتسبب المظاهرة في العاصمة في تشويشات في حركة المواصلات العامة.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
11: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ بدءا من يوم غد ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الخميس المقبل حارا أكثر من المعتاد إلى 50 خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 8 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
14: بيروت في دائرة التصعيد واستنفار في البلاد تحسبا من توسيع نطاق الصواريخ، مسلسل الدم لا ينتهي، جرائم أكثر وحشية ومزيد من الضحايا، والشرطة غائبة، قانون الأذان يعود إلى الواجهة، غضب عربي وتحذيرات من المساس بحرية العبادة، واستطلاع حصري أغلبية ساحقة تؤيد القائمة المشتركة وتحذر من ثمن الانقسام.
11: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: أجا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
5: هابي بيرثدي
6: يا جماعة، بس شوي
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
9: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
10: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
11: بيروت في دائرة التصعيد واستنفار في البلاد تحسبا من توسيع نطاق الصواريخ. إيران تعلن وقف المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل التصعيد في لبنان. مسلسل الدم لا ينتهي، جرائم أكثر وحشية ومزيد من الضحايا والشرطة غائبة. بعد قليل استطلاع حصري حول رأي شارع العربي من القائمة المشتركة. قانون الأذان يعود إلى الواجهة، غضب عربي وتحذيرات من المساس بحرية العبادة. وبدء تنفيذ خطة شيكلي حول تنظيم إسكان البدو في النقب وسط رفض قاطع من السكان.
12: النشرة المسائية مع نايف سرجي.
13: أهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان. في تطور عسكري لافت، أوعز رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس لجيش الدفاع بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، ردا على ما وصف بتكرار خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. ورسلنا الشؤون السياسية شيمون أران ينضم إلينا من أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب ليضعنا بالتفاصيل أكثر. أهلا بك شيمون، وهذه التوجيهات عمليا تأتي بضوء أخضر أمريكي، أليس كذلك؟
14: نعم بالفعل، ونحن كما تفضلت نتواجد هنا في قبالة مقر وزارة الدفاع، حيث يواصل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أيضا المشاورات الأمنية والسياسية. رئيس وزراء نتنياهو من المقرر أن يتحدث لاحقا هذا النهار أو مساء اليوم مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالفعل بخلاف ما كان خلال الشهر الأخير عندما حذر على إسرائيل القيام بضربات عسكرية عسكرية في الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك خشية عرقلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. اليوم لأول مرة هناك ضوء أخضر من واشنطن، وذلك كما تقول أوساط سياسية إسرائيلية كبيرة ومصادر أمريكية أيضا، أن إسرائيل أن واشنطن أدركت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تواصل التسليم بكل هذه الانتهاكات لحزب الله. حزب الله منظمة حزب الله الإرهابية تواصل إطلاق المسيرات والمسيرات المفخخة وأيضا الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يوما بعد يوم يقع ويسقط جنود إسرائيليون.
13: ما الذي أدى بالإدارة الأمريكية لتغيير موقفها بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان لتطال أيضا الضاحية الجنوبية في بيروت؟
14: نعم، أولا النفوذ الإسرائيلي، التنسيق والتعاون الأمريكي الإسرائيلي، واشنطن تتفهم ترى أولا من جانب بأن إيران تماطل وليس هناك أي تقدم في المفاوضات، ولذلك هناك واشنطن ترى بأن إسرائيل لم تقم بتوجيه ضربات على الضاحية الجنوبية على قيادات، ولكن إيران وحزب الله تواصل، منظمة حزب الله الإرهابية تواصل انتهاك كل التفاهمات. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي تحدث مع نتنياهو، تحدث مع جوزيف عون، وحاول ومحاولة لتهدئة الخواطر من قبل حزب الله. حزب الله يرفض ذلك. رئيس اقترح أن نستمع ونشاهد رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي تحدث بصورة جلية وعلنية ورسمية عن هذه الخطوة الإسرائيلية بتوجيه ضربات إلى منطقة بيروت.
13: نعم.
3: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
13: نعم شمعون، بالرغم من كل ذلك إلا أنه حتى الآن، بالرغم من أنه جيش الدفاع أصدر توجيهات وتعليمات لمواطني الضاحية الجنوبية في بيروت بمغادرة المنطقة حفاظا على سلامتهم، إلا أنه لم يتم القصف حتى الآن في تلك المنطقة، وربما هذا يشير إلى اتصالات تجري من وراء الكواليس لمنع التصعيد، أليس كذلك؟
14: أولا واشنطن بالفعل لا تريد التصعيد، ولكن نحن نرى ولم يتم ذلك بعد، ولكن هذه التوجيهات صدرت للقوات العسكرية ربما إفساح المجال أمام المواطنين للمغادرة، مغادرة أراضيهم وأماكن سكنهم. نحن نشير أيضا إلى أن بيروت نايف أصبحت ملجأ للإرهابيين لقيادي حزب الله. التوجيهات الإسرائيلية من قبل رئيس وزراء ووزير الدفاع هي بأن يتم الاستيلاء على الأراضي، على مواقع كثيرة قدر الإمكان تسيطر وتتواجد فيها منظمة حزب الله الإرهابية. هذا ما صدر عن المستويان السياسي والعسكري. فلنشاهد مقالة واليوم بهذا الصدد أيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس.
5: دين الضاحية ببيروت كدين يشوفي الصفون بإسرائيل. إن لا يشكت بصفون لا يشكت גם ببيروت. لا نأفشر مציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות. במקביל צה"ל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח, וזאת כדי להרחיק איומים מעל כוחות צה"ל ומעל תושבי מדינת ישראל ולהפוך את מרחב הליטני לשטח בשליטה ביטחונית של צה"ל ונקי מנשק וממחבלים.
13: نمشي معنا على خلفية هذا التصعيد. إيران تعلن عن وقف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، كيف يرون ذلك في أورشليم القدس؟
14: نعم أولا بالفعل كما نرى التصعيد لحزب الله يهدف إلى إحباط أي تقدم سياسي دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان الذي سيبدأ غدا الجولة الرابعة، ستتحدثون عن ذلك لاحقا. ولكن بالفعل هناك هذه التهديدات الإيرانية، إسرائيل من جانبها لا تتأثر من ذلك، تواصل لديها ضوء أخضر من واشنطن، تواصل كل هذه الضربات. وأفترض بأن العمليات العسكرية في بيروت وضواحيها سيتصاعد أكثر وأكثر، علينا نرى إلى أين ستتجه الأمور. ولكن ليس هناك إسرائيل تصر على فصل الجبهتين الإيرانية واللبنانية، وكما نرى إسرائيل تواصل كل هذه الضربات العسكرية وتنشط هذه النشاطات، هذه الضربات العسكرية في جميع أنحاء لبنان. سنرى كيف سيؤثر ذلك على المسار الدبلوماسي غدا وبعد غدا.
13: شكرا جزيلا لك شيمون.
14: شكرا لكم نايف.
13: وصفارات الإنذار دوت اليوم في عدة بلدات، ولم تقتصر الهجمات الصاروخية التي نفذها حزب الله على التجمعات السكنية القريبة من الحدود اللبنانية. مراسلنا في الشمال خالد دراوشي يضعنا بالتفاصيل أكثر. أهلا بك خالد، كيف تبدو صورة الأوضاع في الشمال؟
15: نعم نايف، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إذن يبدو كما هو واضح للعيان وللجميع أن الوضع في شمالي البلاد يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب ارتفاع الهجمات من الجانب اللبناني، إن كان عن طريق الرشقات الصاروخية أو عن طريق الطائرات المسيرة التي تستهدف خط المواجهة، قرى خط المواجهة وأيضا الجليل الغربي بشكل بشكل خاص. نحن نتحدث عن عودة الوتيرة شيئا فشيء، وعودة ما يسمى يعني هذه الصفارات التي لا تزال يعني تحت مسمى غير تصعيد، يعني تحت مسمى لا يسمى بهذا التصعيد الأمني، لكن بإمكاننا أن نرى أن الأجواء هي نفسها وذاتها التي كانت في الحرب على الجبهة الشمالية. نذكر أن كل هذه الضربات وهذه الاعتداءات من الجانب اللبناني التي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لم تسبب في أي أذى في الممتلكات أو الأرواح البشرية، جميعها تم اعتراضها من قبل سلاح الجو ومن قبل الاعتراضات لجيش الدفاع والمنظومات الدفاعية. نذكر أيضا نايف أن هذه الحالة يعني التي سئم منها سكان شمالي البلاد يبدو أنه بات واقعا جديدا حتى هذه اللحظة، و هذا الأمر الذي يعني تشدد وزارة الدفاع وأيضا رئيس الوزراء بشكل خاص أنه يريد حل هذه الأزمة لشمالي البلاد لينعموا حياة طبيعية، ويبدو أن الأمر قد يستغرق وقتا علما أن الأمور يعني تأخذ منحة آخر، وليس منحة للمفاوضات والسلام والهدوء، بل منحة لارتفاع هذه الوتيرة. نذكر أنه في الدقائق الأخيرة يعني سمعت ذوي صافرات إنذار في قرى خط المواجهة، وأيضا في ساعات عصر اليوم يعني سمعت ذوي صفرات إنذار أيضا في منطقة كرمئيل والشغور، دون الحديث من أي جهة رسمية عن أي سقوط في منطقة مفتوحة أو عن أي إصابات تذكر. نذكر أنه تم السيطرة على مثل هذه الحالات. فقط نايف نذكر أيضا في نقطة أخيرة أن هذا التصريح الذي جاء من مقر خاتم الأنبياء هو نوع يعني بإمكانه أن يسبب نوع من القلق لدى سكان شمالي البلاد، خاصة أن هذا التهديد لم يأتي من الجانب اللبناني فحسب، بل جاء من اليد العليا لحزب الله ألا وهي إيران وهذا الجانب الإيراني، وهذا يعني ما يزيد من حدة الحذر لدى سكان شمالي البلاد وهم بانتظار يعني بأي تصريح رسمي.
13: هذا التهديد اللافت في الساعة الأخيرة من إيران تهدد إسرائيل في حال تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، فإيران توصي سكان شمال البلاد بإخلاء المنطقة، هذا هو التهديد الأخير الذي يصل في الساعة الأخيرة من إيران.
15: نعم من نايف، إذن هذا هو التهديد وهذا من شأنه أن يسبب ويرفع من وتيرة الحذر لدى سكان شمالي البلاد الذين يعني ظنوا بين وهلة وأخرى أن الحياة عادت لطبيعتها، لكن سماع ذوي صفرات الإنذار خصوصا في الأسابيع الأخيرة هذا يعني أن الحل الجذري لم تؤتى ثماره بعد، وهم بانتظار يعني الحلول إن كانت على طاولة المفاوضات أو عبر الحلول العسكرية. نايف
13: شكرا لك خالد، وعد إلينا إذا ما استجد جديد في سياق النشرة. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل بيير دياب خبير الشؤون اللبنانية، أهلا بك معنا بيير، مساء الخير. إذن كما استمعنا إيران تصر على ربط الساحات وتهدد في حال التصعيد في على الجبهة اللبنانية فإنها ربما قد ترد على ذلك، وأعلنت عمليا عن وقف المفاوضات مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة.
16: نعم صحيح نايف، بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بالفعل الموقف الإيراني إجا متدحرج، الموقف الأخير ما صدر مثل ما قال الزميل خالد دراوش عن مقر خاتم الأنبياء، وهي يعني هيدا الهيئة الأعلى بالحرس الثوري الإيراني، إذا بيحكي معناته في شيء عم يتحضر. و كانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر إيرانية بوقف كافة تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران بالنسبة للموضوع اللبناني مشان وقف الحرب. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي وقف النار على كافة الجبهات يتضمن لبنان، ونحن لن نقبل بأن تبقى الجبهة اللبنانية مفتوحة للاعتداءات الإسرائيلية كما قال.
13: نعم، وأيضا إيران تهدد بالتصعيد عمليا فتح جبهات أخرى كما جاء، نعم، بما فيها أيضا ربما إغلاق مضيق باب المندب.
16: صحيح، قالت الخيارات في جبهة الجدار الممانعة والمقاومة الخيارات كلها مفتوحة بما في ذلك إغلاق مضيق باب المندب.
13: طب وكيف ينعكس كل ذلك الآن على الداخل اللبناني؟
16: على الداخل اللبناني ينعكس مثل ما عم نشوف نحن بالضاحية هلأ، الألوف مؤلفة من الناس تترك منازلها، تترك كل شيء وتغادر الضاحية إلى مكان، إلى أمكنة أكثر أمنا.
13: نعم، وسمعنا لبعض الأصوات من هناك، خلينا نشوف على الشاشة كمان أكثر حركة النزوح عن المناطق التي تم إخلاءها وقبل قصفها، خلينا نسمع كمان الأصوات التي صدرت من هناك.
17: أشرف بتكون إنه ينزل على قبر
18: الواحد، أشرف ما إنه يترك حاجة.
17: شعب المعطر
18: أبو،
13: شعب المعطر. نعم، وكما ذكرنا يعني المتحدث بلسان جيش الدفاع للإعلام العربي أفخاي أدرعي دعا سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بمغادرة منازلهم، كل الضاحية.
16: صح، الضاحية ليه الضاحية؟ لأنه الضاحية أول عن آخر هي معقل قيادة حزب الله، وهي الأسلحة الاستراتيجية اللي بيشوفها حزب الله استراتيجية موجودة بالضاحية ضمن ملاك السفارة الإيرانية. إذن الضاحية هدف عسكري مهم لجيش الدفاع. هلأ بالنسبة للناس، أنا بس بدي ذكر مبارح وقلت مبارح سكان النبطية وسكان مدينة سور أطلقوا نداء استغاثي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبوا فيه جعل المدينتين مفتوحتين بدون أي وجود لحزب الله، ودعوا أنه يبعث الجيش اللبناني عيدول لمدينتين مشان يسحب السلاح، لأنه ما عاد فيهم يعيشوا بهذا الوضع، ما عاد فيهم يتركوا، ما عاد فيهم يهربوا، لوين بده يروحوا؟ مدينتين بعدوا بحدود 200,000 نسمة، وين بده يروحوا هيدول مع نص مليون نسمة اليوم بالضاحية؟ الوضع الداخلي بلبنان صار مأزم.
13: نعم، ويوم الغد كمان في جولة مفاوضات أخرى بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، شو التوقعات؟
16: صحيح، بس خليني مرق هالجملة. في الصحفي الممانع بيدعي كافة الجيش الشيعي إلى التمرد على رئيس الجمهورية، وبيطلب من الضابط الشيعي المشارك بالمفاوضات باللجنة العسكرية ينسحب. يعني هاي طبعا هيدي محاولة حزب الله لهيدا لوقف المفاوضات أو جعل لبنان ينسحب من المفاوضات مشان إعادة ربط مسار المفاوضات اللبناني بإيران. نيجي على بكرة المفاوضات، بالرغم من أنه الدولة اللبنانية عم بتفاوض باللحم الحي، يعني ما في عندها شيء عم تقدر تقدمه، ما فيها عندها ولا أي قوة لتعطي ضمانات للمفاوضات، إنما راح تروح على المفاوضات لأنه الرئيس عون اليوم بعد الظهر بيقول لا تراجع في ملف المفاوضات، وأنا مقتنع أنه المفاوضات هي الطريق الأسهل والأحسن والأضمن لإنهاء حالة الحرب الذي وقع فيها لبنان. الدولة اللبنانية متابعة بكرة جلسة المفاوضات، راح تبلش على الساعة 9 بتوقيت واشنطن. طبعا جلسة مفاوضات سياسية مش
13: سياسية العسكرية، وهي الرابعة مش هيك؟
16: نعم الرابعة، الساعة 9 بتوقيت واشنطن، 4 بتوقيتنا نحن هون. نأمل انه يتبين تحلحل شيء معين، مع انه روبيو حكي مع الرئيس جوزيف عون وقال له انه انا بقدم اقتراح انه حزب الله يوقف مهاجمة اسرائيل مقابل امتناع اسرائيل عن مهاجمة الضاحية. وجوزيف عون مش بهيد المبادرة، تفاجأ من كلام رئيس مجلس النواب امبارح نبيه بري لما قال حزب الله انا بضمن يوقف اطلاق النار اذا اسرائيل بتوقف اطلاق النار. اذا هون صار في مين بده يوقف بالاول، او لا حزب الله بده يوقف او لا اسرائيل بدها توقف بالاول، كله مرتبط باسرائيل انه هي لازم تتبادر وكأنها هي المعتدية وليس هي المعتدى عليها وحزب الله هو المعتدي. هون تيجي المصلحة الإيرانية بهذا الموضوع منشوفها جلية. لا يعني ما في حل بلبنان إلا بقطع دابر الإرهاب الإيراني، وهيدا ما قاله مصدر أمريكاني لقناة الحدث اليوم. لبنان قادر على حماية بيروت والضاحية إذا تحرك جديا لاعتقال قادة حزب الله. الكلمة كبيرة
13: صحيح صحيح، كلمة كبيرة. ويطرح سؤال هون بيير، يعني ونحن مقبلون على الجولة الرابعة من المفاوضات بين البلدين، كيف بالإمكان تقييم سير المفاوضات حتى الآن؟ هل حققت شيء ملموس على أرض الواقع؟ هل هنالك تقدم في هذا المجال؟
16: يعني أنا ما ببعد، يعني ما بدي أحكي عن عدم تفاؤل، في تفاؤل بالمفاوضات، لأنه المشكلة هي ليست بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، المشكلة بين حزب الله وإسرائيل. إنما هون هي المشكلة الكبيرة، إنه الدولة اللبنانية ما فيها تتعهد، ما فيها تمضي على شيء إذا ما سيطرت على الدولة العميقة

0: ادري هلا فعليا الدولة اللبنانية بدها مساعدة، بدها مساعدة واشنطن، بدها مساعدة الدول العربية، مشان عسكريا الدولة اللبنانية غير قاصرة، ولكن بدها تجهيزات، بدها مساعدة عسكرية.
1: وشو مع الدور السعودي هون؟
0: السعودية اليوم أعطت كتير موقف مهم، أكدت مع كل اللي عم ينحكى وكذا، أكدت أنا بدعم الدولة اللبنانية لتنفيذ كافة القرارات اللي هي أصدرتها بما يخص السيادة اللبنانية طبعا، وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية، بس الهدف الأساس دعم الدولة اللبنانية لمتابعة وتنفيذ القرارات التي أصدرتها، اللي هي من القرارين اللي هلأ نحن حكينيهم. فحط مصر وفرنسا دخلوا على الخط طبعا، يعني حسب مصالحهم هني، إنما ممكن يؤدي إلى شيء معين إذا حدا بيساعد على سحب سلاح حزب الله. هيدا هون كل الحكي اللي عم ينحكى، أعطونا كيف بدك تسحبوا سلاح حزب الله، كيف هون بس بتوقف إسرائيل.
1: واضح واضح، وهذا الملف يبقى مفتوحا. نعم. شكرا جزيلا لك بير.
0: أهلين تكرم.
1: هذا وأعلن جيش الدفاع صباح اليوم عن سقوط الرقيب أول آدم تسرفاتي في 20 من العمر من وحدة الكوماندوز مجلان إثر انفجار مسيرة بعد منتصف الليلة الماضية في قرية يحمر بجنوب لبنان. وشيع جثمانه مساء اليوم في المقبرة العسكرية في مدينة روش عين. كما أصيب في نفس الحادث 3 جنود، أحدهم بجروح خطيرة والآخران بصورة طفيفة. وإلى موضوع آخر، عداد القتلى يتسارع في المجتمع العربي، 6 قتلى في 6 أيام وساعات قليلة فصلت بين جريمتي قتل جديدتين. جثة الشاب زيدان أبو عامر عثر عليها في الرمل وعليها علامات عنف شديدة. وفي الكعبية قتل مسلحون الشاب فؤاد حمدون بوابل من الرصاص فور خروجه من حفل زفاف. إليكم تقرير مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
2: 6 جرائم قتل خلال 6 أيام فقط، 118 ضحية منذ بداية العام. أرقام تعكس حجم النزيف المستمر في المجتمع العربي. لكن ما يثير القلق اليوم ليس عدد الضحايا فقط، بل أيضا التحول المتسارع نحو جرائم أكثر قسوة ووحشية. فخلال ساعات قليلة فقط سجلت جريمتا قتل جديدتان في الرمل والكعبية، لترتفع حصيلة ضحايا العنف مجددا وسط استمرار النزيف وغياب أي مؤشرات حقيقية على كبح جماح الجريمة. في الجريمة الأولى عثرت الشرطة على جثة الشاب زيدان أبو عامر بعد ساعات من فقدان آثاره منذ يوم أمس، ووفق المعطيات الأولية وجدت الجثة في منطقة وعرة بين الأشجار وعليها آثار عنف وصفت بالصعبة والقاسية وسط شبهات بأنه تعرض للاختطاف قبل أن يعتدى عليه بعنف شديد حتى الموت، فيما تحقق الشرطة أيضا في شبهات تعرضه لإطلاق نار قبل التخلص من جثته. أما الجريمة الثانية فوقعت في بلدة الكعبية، حيث قتل الشاب فؤاد حمدون من مدينة حيفا أثناء تواجده داخل مركبته. ووفق المعلومات الأولية اعترض مسلحون طريقه وأطلقوا وابلا من الرصاص نحو السيارة، ما أدى إلى مقتله على الفور قبل فرار المنفذين من المكان. ووفق تقارير إعلامية ترجح جهات تحقيقية أن تكون الجريمة على صلة بالنزاع الدموي المستمر بين عائلات متنازعة في منطقة حيفا وبسمة طبعون، وتشير تلك التقارير إلى أن حمدون كان من الأسماء البارزة في هذا النزاع، وأنه نشر قبل مقتله بوقت قصير مقاطع وصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل زفاف في الكعبية كان يشارك فيه. وبحسب تلك الروايات إن مسلحين وصلوا إلى المكان وانتظروا بالقرب من مركبته حتى خروجه. قبل أن يطلقوا النار نحوه من مسافة قريبة. ومع ذلك لم تؤكد الشرطة رسميا هذه التفاصيل حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات الجريمة وخلفية

0: وقتها. الجريمتان رغم اختلاف تفاصيلهما تعكسان واقعا واحدا يتمثل في استمرار دوامة العنف واتساع رقعتها. فبينما تحمل جريمة الرمل مؤشرات على مستوى عال من الوحشية والقسوة، جاءت جريمة الكعبية لتؤكد أن إطلاق النار ما زال الوسيلة الأكثر حضورا في تصفية الحسابات والجرائم المنظمة. وفي الجريمتين فتحت الشرطة تحقيقا لكشف ملابساتهما، لكنها لم تعلن حتى الآن عن اعتقال أي مشتبه به. ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 118 قتيلا منذ بداية العام، يبدو أن المجتمع العربي لا يواجه أزمة عنف فحسب، بل واقعا يتطبع تدريجيا مع الجريمة في ظل استمرار النزيف وغياب أفق واضح لوقفه، فيما تضاف أسماء جديدة إلى قائمة الضحايا، ويبقى القتلة في كثير من الأحيان طلقاء.
1: وفي ظل هذه المعطيات المخيفة، الشرطة تنشر بيانا تقول فيه إن الجريمة في المجتمع العربي تشهد تراجعا بنحو 46%. للحديث عن ذلك ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر. يعني لما شفت الخبر تامر قلت عن أي الشرطة عن أي مجتمع بتحكي؟ ربما تتحدث عن أمر آخر موجود خارج كوكب الأرض. على ماذا ترتكز الشرطة من خلال هذا المعطى؟ انخفاض بحوالي 50% كمان شوي بتقول الشرطة بالجريمة في المجتمع العربي.
2: نعم، تحديدا في مثل هذه الفترة نايف، الأسابيع الأخيرة كانت دامية، حتى عيد الأضحى كان ملطخا بالدماء، 6 ضحايا خلال 6 أيام في المجتمع العربي، وأحداث إطلاق الرصاص لا تتوقف في بلدات عربية، والمجتمع العربي يكاد لا كل يوم يستفيق على خبر جديد من جرائم القتل. في هذا التوقيت بالذات اختارت الشرطة أن تنشر تفاصيل، وحتى وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير كما يبدو هو الذي دعم هذا البيان أو هذا البيان الرسمي من قبل الشرطة الذي صدر. من خلاله الشرطة تقول إنها أطلقت حملة شرطية كبيرة موسعة، أطلقت عليها اسم طبعا من قبل الشرطة الشبكة الحديدية. من خلال هذه الحملة استطاعت الشرطة أن تقوم بمعالجة الجريمة بنسبة تتجاوز 47% مقارنة مع العام المنصرم في مثل هذه الفترة، وهذا الأمر كان صادم بالنسبة للمواطنين العرب عن أي تراجع الشرطة تتحدث في وقت تتزايد فيه الجرائم. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، فمقارنة مع العام المنصرم في مثل هذه الأيام كان قد قتل 100 شخص، اليوم نتحدث عن أكثر من 100، وقرابة 120 شخصا قتلوا بجرائم قتل منذ مطلع هذا العام. هذا يؤكد كما يبدو يعني أمامنا احتمالين، يعني أو الشرطة منفصلة حقيقة عن الواقع الميداني في المجتمع العربي، أو من جهة ثانية الوزير والشرطة يريدون أن ربما يعرضون أمور غير حقيقية لكي يثبتوا أنهم يعملون ضد التنظيمات الإجرامية، لأن
1: تجميل الواقع المرير
2: في الوقت الذي فيه المجتمع العربي ينزف. وأنا شخصيا كنت أتوقع أن تكون هناك ردود من قبل القيادات العربية والجهات المسؤولة على هذا البيان، لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد رسمي حتى من قبل الجمعيات الحقوقية، هي التي تتابع كل قضية الأرقام وأعداد الضحايا، لم ترد على هذا البيان. وطبعا بالنسبة لجرائم العنف، ربما نايف نتطرق إلى ما وصلني للتو يدور الحديث عن انفجار عبوة ناسفة بمركبة على شارع بالقرب من شارع رقم 40 في النقب، وهناك عثر على قتيلين بعد اشتعال النيران في هذه المركبة. الشرطة تفحص هوية الضحايا داخل المركبة، لكن المكان الذي انفجرت به المركبة هي منطقة قريبة من راهط وقريبة من التجمعات السكنية البدوية، ما يرجح أن الضحايا من أبناء المجتمع العربي. ننتظر طبعا التأكيد والبيانات الرسمية من قبل الشرطة بالنسبة لهوية القتلى في انفجار العبوة الناسفة بالقرب من شارع رقم 40.
1: نعم، إذن معلومات أولية نقلا عن الشرطة، مقتل شخصين بتفجير سيارة عن بعد، ربما بزرع قنبلة في هذه السيارة، والعثور على جثتين متفحمتين داخل هذه المركبة. هذه معلومات أولية، لا نعرف تفاصيل هذا الحادث بالكامل، ولكن ننقل هذه المعلومات. وإذا كان في هنالك معلومات أدق تامر في سياق النشرة، عد إلينا لتحديث كل هذه المعلومات. إذن كما نشاهد على الشاشة، هذه هي الصور التي تصلنا من منطقة النقب، حيث تم تفجير سيارة كما يبدو عن بعد في الجنوب، وجريمة وراء أخرى، جريمة تلو الأخرى. وهنا نتحدث عن جريمة مزدوجة، والشرطة تتحدث عن انخفاض في مستوى الجريمة في المجتمع العربي بنسبة 46%. شكرا للزميل تامر زيد الكيلاني. ونحن الآن إلى الشؤون الحزبية في المشهد السياسي الذي لا تتحرك الأحزاب فيه عبثا، بل تقودها الأرقام والمعطيات. اليوم ننفرد بنشر استطلاع حصري للرأي أجراه معهد AR Panel، ويحمل دلالات لافتة من شأنها أن تساهم في رسم الخارطة الانتخابية. الزميل فالح حبيب ينضم إلينا هنا في الاستوديو لضعنا بتفاصيل ذلك أكثر، ومع نتائج الاستطلاع. تفضل فالح، إليك.
3: نايف، في المعارك السياسية لا تكمن القوة بالتحرك العشوائي، بل بالمعرفة الدقيقة باتجاه الرياح. من هنا لا تفرز استطلاعات الرأي مجرد أرقام صماء، بل هي بوصلة ترى الأحزاب أن لا غنى عنها. فالقيادة لا يمكنها أن تقود سفينتها في ظلام الليل دون الاستعانة بالنجوم، وكما يقال من جهل تفاصيل الأرض هزمته تضاريسها، ومن قاد بلا استطلاع باغتته النتائج. استطلاع جديد ننفرد بنشره هنا حصريا عكف عليه مؤخرا معهد أراب بانيل، ظهرت خلاله نتائج لافتة رغم أنها متوقعة، لكنها بغالبيتها تعكس توجها دائما وثابتا. فيما يتعلق بنسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات، 66% من المستطلعين أبدوا نيتهم التصويت إذا جرت الانتخابات اليوم، فيما تبلغ نسبة الذين لم يقرروا بعد 22%، و 12% من المشاركين أشاروا إلى أنهم لن يصوتوا. نتائج الاستطلاع تؤكد تأييدا جارفا للوحدة، 73% دعموا إقامة قائمة مشتركة واحدة تضم كافة الأحزاب العربية، مقابل 11% فقط يفضلون خوض الانتخابات في قائمتين. ليس هذا فحسب، فعقاب الجمهور لن يتأخر، وهو وارد ووارد جدا في حال لم تتحد الأحزاب. 56% من المستطلعين أكدوا أنهم لن يصوتوا للأحزاب العربية في حال عدم توحدها. أما بخصوص رئاسة القائمة المشتركة، والتي تعد واحدة من أبرز النقاط الشائكة والمعقدة التي حتما ستواجه المفاوضين، فقد بقيت دون حسم واضح. فقد حصل رئيس الجبهة المنتخب يوسف جبرين على نسبة 34% من التأييد، فيما حظي رئيس الموحدة منصور عباس بتأييد 27%، ورئيس العربية للتغيير أحمد الطيبي حظي بتأييد 23%، بينما 16% أكدوا أنهم لا يعرفون من الأنسب للرئاسة. نايف، إلى هنا نأتي إلى ختام نتائج الاستطلاع، لكن دعنا نتذكر ونذكر بأن في عالم السياسة غالبا ما تعامل استطلاعات الرأي على أنها نبوءات حتمية بينما الحقيقة أنها ليست سوى مرآة عابرة للحظة راهنة وليست خريطة للمستقبل. لهذا العبرة ليست بمن يتصدر المشهد اليوم، بل بمن يمتلك النفس الأطول لقراءة ما بين السطور وصياغة السطر الأخير يوم الحسم.
1: طيب، تفضل بالجلوس إلى طاولة المسائية فالح لكي نناقش هذه المعطيات والأرقام وانعكاسها عمليا على تطورات الأحداث بما يتعلق بالمفاوضات الجارية الآن لإعادة تشكيل القائمة المشتركة.
3: وهل لمثل هذه النتائج لابد أن يكون تأثير من أجل تحريك المياه الراكدة نوعا ما؟ بكل تأكيد لا، سيما وعندما يتحدث جزء كبير لا بأس به من مقاطعة الانتخابات وعدم التصويت بحالة ولم تشكل قائمة مشتركة واحدة تضم الأربعة أحزاب، هذا لابد أن يشكل عامل ضاغط على رؤساء الأحزاب، وهذا ما يأخذونه على محمل الجد وبعين الاعتبار. ولعل هذا أيضا ما يمنح القوة والزخم للجنة الوفاق وغيرها من لجان التوفيق ما بين الأحزاب أن تواصل جهودها من أجل إعادة تشكيل القائمة المشتركة. اليوم على سبيل المثال للحصر كان لقاء آخر بعد عطلة العيد، التقت لجنة الوفاق مع مندوبين من الموحدة ومن ثم الجبهة ومن ثم التجمع، تعذر عليهم لقاء التغيير لوجود رئيس الحزب النائب أحمد الطيبي خارج البلاد. جهات من داخل لجنة الوفاق تؤكد على أن الاجتماع اتسم بالجدية الموضوعية، وتم فيه مناقشة ورقة الإطار والتفاهمات التي خلصت إليها لجنة الوفاق بعد أن استمعت أيضا لملاحظاتهم وتحفظاتهم،
1: واللي هي عمليا يعني الاتفاق على أنه القائمة المشتركة تكون تعددية وتقنية وشو كمان سموها،
3: تحالفية انتخابية. أكثر من ذلك، مصدر مطلع جدا وكان موجود في غرفة المحادثات أكد لي بشكل واضح للتأويل، ولعلنا نشاهد هذا على الشاشة أيضا، عندما أكد على أن كل الأطراف نايف وافقت رسميا على إطار التفاهمات الذي خلصت إليه لجنة الوفاق لتشكيل قائمة انتخابية تقنية تعددية وتحالفية
1: والشطارية لازم يضيفه،
3: تهدف إلى رفع نسبة التصويت والتمثيل العربي في الكنيسة والمساهمة في استبدال الحكومة الحالية. ليس هذا فحسب، وإنما واصل وأضاف نفس المصدر بأن لجنة الوفاق لن تتدخل في مسألة تركيبة توليفة المحاصصة للقائمة المشتركة إطلاقا، ليترك هذا الأمر للأحزاب نفسها. اطلعنا على بعض بنود إطار التفاهم، هم يتحدثون على أن هذه القائمة هي قائمة تقنية تعددية تحالفية فقط،
1: يعني حسب مطلب الموحدة عمليا كل الهدف أنه بعد الانتخابات تمكين الموحدة من الانفصال عن القائمة المشتركة والانضمام إلى حكومة تغيير في حال تسنى ذلك.
3: على الرغم من أنه كل الأطراف بالمقابل تتحدث أنه لا، هذه ليست التقنية التعددية التحالفية الانتخابية التي يتحدث عنها بالضرورة منصور عباس. لماذا؟ هنالك أيضا بند اللي كان عليه بعض الملاحظات، وهو أن يكون التعاون مع أي حكومة مستقبلية حكومة تريد تحقيق وإنجاز السلام الشامل العادل ما بين الشعبين وغيرها. لهذا جهات نافذة من داخل الموحدة تؤكد لي بشكل واضح نايف أنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية التي تتعلق بتوليفة وتقسيمة المقاعد ورئاسة القائمة قبل حسم المرحلة الأولى من التفاوض بجميع تفاصيلها، لفهم ما هو تفسير التقنية التعددية وما هي تبعاتها وانعكاساتها على عمل الموحدة مستقبلا.
1: يعني يوم الخميس المقبل في تفاصيل البرنامج السياسي لأي حكومة مقبلة وما هي شروط قبول حزب معين من تركيبة المشتركة ليدخل في
3: ائتلاف حكومي؟ سؤالك جميل، سؤالك جميل جدا، وهذا بالضبط ما تخشاه الموحدة، أنه يوم بعد الانتخابات يأتي من يأتي ليحجر عليها الاجتهاد السياسي. هي قلقة أيضا من قضية اتخاذ القرار في المشتركة التقنية التعددية التحالفية من خلال أيضا الأغلبية، عندها سيجد نفسه منصور عباس ونواب الموحدة أقلية في هذه القائمة، وبالتالي يتم تقليص مساحة مناوراتهم السياسية. لهذا منصور عباس والموحدة لا تستعجل بالانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية قبل حسم هذه العوالق التي لا تزال قائمة.
1: ولكن يحق للناخب أنه يعرف لمين بده يصوت في نهاية المطاف.
3: هذا السؤال
1: يعني كمان الناس بده تعرف.
3: هذا السؤال يجب أن يوجه لقادة الأحزاب الأربعة. صحيح. وليس بالضرورة. صحيح. لنايف، يوم الخميس المقبل سيكون هنالك لقاء، هذه المرة يقتصر فقط على 4 رؤساء الأحزاب، ومن ضمنها لربما هذه النقاط التي تحدثت عنها، سيتم وضع نقاط عالقة لا تزال مفتوحة على طاولة التشريح. وبالتالي واضح جدا أنه كل الحديث العلني والتفاؤل حول الانتقال من مرحلة التفاوض الأولى إلى مرحلة التفاوض الثانية يأتي بعكس ما أستمع إليه صدقا من خلال الغرف المغلقة.
1: واضح.
3: وواضح جدا أنه عملية الانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية التي تتعلق بتوليفة وتركيبة ورئاسة القائمة لابد وحتما أن تصطدم بمخاض عسير، سيما وكل حزب يأتي مع تطلعات توقعات مطالب ولربما شروط.
1: مسلسل المشتركة مستمر. شكرا جزيلا لك.
3: على الرحمة سعى نايف.
1: نعم، ونحن إلى موضوع آخر. غضب واسع في الشارع العربي في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون الأذان، والذي يفرض قيودا مشددة على المساجد ويمنح الشرطة صلاحية مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامات مالية باهظة. القانون الذي جاء بدفع من الأحزاب اليمينية بدعوى منع الإزعاج يراه المواطنون العرب مساسا خطيرا بحرية العبادة وتعميقا للتمييز. إليكم تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
4: أشهد أن لا إله إلا
5: الأذان ليس جريمة ولن يتحول إلى مخالفة، هكذا رد العديد من المواطنين العرب اليوم على قرار اللجنة الوزارية التي صادقت يوم أمس على مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على رفع الأذان في المساجد.
6: هذا الأذان رفعه بلال قبل 1400 ونيف من الزمان، ويبقى هذا الأذان حتى يوم القيامة، وابن كفير وجماعته يسأل فرعون أين فرعون وأين همان، وسيبقى هذا الأذان، والأذان لم يكن جريمة ولا مرة.
5: وينص مشروع القانون على فرض نظام تصريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت في المساجد ومنح الشرطة صلاحيات واسعة تشمل مصادرة مكبرات الصوت، إلى جانب فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 شيكل.
7: للأسف الشديد هذه قوانين رعناء، قوانين هي تريد أن تضغط على المسلمين في هذه البلاد حتى لا يؤدوا رسالتهم وحتى ينزعوا منهم الصلة بالله سبحانه وتعالى ويضايقوا في هذا الدين، ويعتبرون أن الأذان هو تهديد لهم. بالعكس، الأذان هو طمأنينة وهو راحة وهو سعادة.
5: وتأتي المصادقة على القانون يوم أمس في أعقاب سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها سكان يهود وأعضاء كنيسة من أحزاب اليمين ضد ما وصفوه بإزعاج الأذان، خاصة خلال ساعات الفجر بادعاء أنه يؤثر على نمط حياتهم. وقد ساعدت السلطات من إجراءاتها بحق عدد من المساجد وفرضت غرامات مالية وصادرت مكبرات الصوت.
8: لو هذا القانون صدر في أي دولة أوروبية أو دولة عربية ضد اليهود لكان إسرائيل فضحت العالم، لكان إسرائيل عملت منها وسائل إعلام ضجة في العالم. أما هي إيش ما بتسوي ولا مرة، هي دائما بتدعي أنها هي الصادقة.
7: أقول لابن كفير وللحكومة ولكل إنسان يحاربنا في ديننا لن يستطيع أن ينجح في هذه المحاربة سنبقى نرفع الأذان في الدنيا وفي الآخر، وسنبقى نرفع الأذان عبر مكبرات الصوت.
4: أشهد أن لا.
5: ويأول العديد من المواطنين العرب على أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة، وأن تصفر انتخابات الكنيسة المقبلة عن تغيير الحكومة الحالية بما يتيح إلغاء هذا القانون والتراجع عن السياسات المرتبطة به.
9: الحكومة هي اللي رايح تتغير، والحكومة رايح ترحل قريب إن شاء الله. يقطر على إطلاق النار، يمنع إطلاق النار، مش هو يمنع الجريمة، لا يمنع الأذان. الأذان هذا ما أحد يقدر يمنع، هذا من الله. الأذان هذا راح يصدح لو من عروس الجبال، يعني رايح يكون أذان.
5: وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يحذر الأهالي من أن الاستمرار في هذه السياسة من شأنه تعميق الشعور بالتمييز وزيادة التوتر بين المواطنين مطالبين باحترام حرية العبادة.
1: ملف الأرض والمسكن في النقب يشتعل مجددا. خطة تسوية المسار التي يقودها الوزير عمحاي شكلي تدخل حيز التنفيذ في بلدتي مرعيت وأبو تلول وسط غضب ورفض قاطع من منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب. الخطة عمليا تمنح أصحاب الأرض مهلة 6 أشهر للتسوية مقابل تعويضات، وإلا ستصادر أراضيهم دون أي تعويض. القيادات البدوية ترى بذلك إجحافا وضغطا لفرض أمر واقع يمس بحقوق السكان التاريخية. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
10: في خطوة أثارت جدلا واسعا في النقب، بدأت سلطة تنظيم التجمعات السكنية البدوية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تسوية المسار التي يقودها وزير شؤون الشتات والمسؤول عن ملف توطين البدو عمحاي شكلي، ويأتي ذلك من خلال توجيه دعوات رسمية لأصحاب دعوى ملكية الأرض في بلدتي مرعيت وأبو تلول ضمن خطة تهدف بحسب الحكومة إلى معالجة النزاعات على الأراضي وفتح المجال أمام تطوير الأحياء السكنية والبنى التحتية في البلدات البدوية القائمة والقرى غير معترف بها في النقب.
11: تخنيت البايلوت شنكرت يشور كاف تخنيت شبه لعصوت سدر לראשונה מזה עשרות שנים באחת הסוגיות הכי רגישות, הכי מורכבות, שתוקעות בעצם את כל פיתוח הנגב, וזה נושא תביעות הבעלות. אנחנו מדברים על 600,000 דונם של תביעות בעלות ברחבי הנגב, מתוכם כ-60,000 תביעות בעלות בתוך תחומי קו כחול.
10: ווופקן ללחטה יומנח אסחאב דעוויה אל-מולקיה פטרת 6 אשהור לתווסול אל האתפקת בשען אל-ארדי ולמסחת אל-מותנזע עליה مقابل الحصول على كامل حزمة التعويضات والمزايا المقررة، إلا أن هذه الامتيازات ستتراجع تدريجيا في حال التأخير أو عدم الانضمام إلى المسار، وقد تصل في نهاية المطاف إلى فقدان الحق في المنح المالية وإمكانية مصادرة الأراضي التي لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
11: לשחרר שטחים עצומים לטובת פיתוח, לטובת בנייה. זה בעצם מה שאומרת עכשיו, אחרי חצי שנה ההיקף של התמורות פוחת, 4 חודשים נוספים ההיקף פוחת עוד, ואז אנחנו הולכים לעדכון קווים כחולים, שזה בעצם אומר שמי שלא בא איתנו לפשרה, אנחנו מוציאים את השטח שהוא בעצם תובע מתוך תחומי היישוב.
10: واثار الشروع في تنفيذ الخطة انتقادات واسعة من قبل السكان والقيادات البدوية الذين يرون أن التهديد بتقليص الحقوق أو مصادرة الأراضي يشكل ضغطا على أصحاب الملكية للقبول بالتسويات المقترحة. ويؤكد سكان القرى البدوية أن قضية ملكية الأراضي لا يمكن حلها ضمن جدول زمني قصير أو من خلال فرض شروط مجحفة بحقوقهم التاريخية.
12: نحن نعيش على أرضنا ولن يمر هذا المخطط بأي شكل من الأشكال. نحن كعرب نحترم بعضنا لبعض ونحن نقدر بعضنا لبعض، ولا يستطيع أي إنسان دخول أي أرض إنسان آخر إلا بموافقته. خطة شكلي لن تمر بأي شكل من الأشكال.
10: وفي عقاب طرح الخطة الجديدة التي يقودها الوزير عمحاي شكلي بشأن تسوية الأراضي في النقب، أصدر منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب بيانا شديد اللهجة عبر فيه عن رفضه القاطع للخطة، مؤكدا أنها طرحت دون حوار جدي أو شراكة حقيقية مع قيادات المجتمع البدوي وأصحاب الأراضي.
13: هذا مقترح مرفوض جملة وتفصيلة، وهذه الزيارة غير مقبولة وغير مرحب بهذا الوزير. هذا مشروع غير فاشل وسيكون فاشل. بقي لهذه الحكومة 3 أشهر وبعدها طبعا هذه الحكومة ستغير، وأهل النقب صامدين ولن يفرطوا في أراضيهم. نعم نحن مع الحل ومنتدى السلطات المحلية مع الحل، ولكن بالتفاوض والتشاور مع أصحاب الأرض لإيجاد حلول مرضية ومقبولة
14: لمركز يشوف ان بتوخى كفك.
10: في المقابل تؤكد سلطة توطين البدو ان الخطة تشكل فرصة لتسريع التطوير العمراني وتحسين جودة الحياة في البلدات البدوية.
14: תוך זמן קצר יהיה יישוב, יהיו מגרשים, יהיו תשתיות, הכל. קרקעות מדינה, כולל מגרשים לעדרים, כולל מכלאות צאן, כולל אזור תעשייה, כולל כל מה שצריך.
10: وتؤكد الجهات الحكومية أن تسوية المسار ستسهم في تطوير البلدات البدوية وتنظيم الأراضي. يرى معارضوها أنها تمس بحقوق الملكية التاريخية للسكان، وبين هذين الموقفين يبقى ملف الأراضي في النقب واحدا من أكثر القضايا حساسية وتعقيدا وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة وتأثيرها على مستقبل البلدات البدوية وسكانها.
1: الآن إلى قطاع غزة، حيث تدرس حركة حماس إجراء تغييرات في هيكلية قيادة جناحها العسكري بعد مقتل آخر قائدين خلال فترة قصيرة. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن، هل ستمتنع حماس عن الإعلان عن قيادتها الجديدة في القطاع لتجنب استهدافها؟
15: على ما يبدو نايف، حركة حماس استخلصت العبر من أحداث الأسبوعين الماضيين بعد أن قامت إسرائيل بتصفية كل من عز الدين الحداد ومحمد عودة، وعليه حركة حماس عقدت قبل يومين اجتماعا سريا بمدينة غزة، وقررت في نهاية هذا الاجتماع اختيار قيادة جديدة عسكرية جديدة لكتائب القسام في منطقة القطاع خلفا للقيادة السابقة، على أن لا يسمى القائد الجديد الذي سيتم تعيينه. لكن الهيكلية ستتغير نايف، وتتألف من ما بين 4 إلى 5 أشخاص، من بين المرشحين عماد عقل، محمد رجب، حسين البك، ومحمد البرم، وشخصية خامسة قديمة وبارزة لكن في هذه المرحلة لن يتم الإعلان عنها. هذا القرار الذي اتخذ أيضا باستشارة المستوى السياسي للحركة سواء في الداخل أو في الخارج في قطر.
1: طيب حسن، من جهة أخرى يجري الترويج في الفترة الأخيرة عن تقسيم قطاع غزة لمناطق شرقية وغربية، واللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تنفي موافقتها على هذا الأمر. ضعنا في التفاصيل أكثر.
15: صحيح نايف، لجنة التكنوقراط الفلسطينية لا تريد أن تكون ربما أن تفتح لها جبهة مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية الأخرى، وعليه نفت ما نشر قبل يومين من أنها ستتولى المسؤولية عن المناطق الشرقية أولا التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وفيما بعد ستنتقل إلى الجهة الغربية. وتقول اللجنة التكنوقراط ستنتقل وتتحرك في كافة مناطق قطاع غزة، في الشمال، في الجنوب، في الشرق وفي الغرب. نشير إلى أن حركة حماس قبل عدة أيام نايف منعت مقاولين فلسطينيين من بدء إقامة المدينة الإماراتية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية في جنوب رفح، وهددت المقاولين الفلسطينيين بالقتل، ولذلك عادوا أدراجهم بعد بعد أن جرى تنسيق دخول المقاولين ليس فقط مع جيش الدفاع ومع إسرائيل وإنما مع مجلس السلام ومع مسؤولين أمريكيين على خلفية ذلك نايف الأمور متعثرة، الإعمار متعثر، وحتى أن لجنة التكنوقراط كان من المقرر أن تدخل في غضون الأيام القريبة القادمة، حتى الآن لا توجد أي ربما إشارات أو علامات على أنها ستدخل إلى قطاع غزة في غضون الأيام القريبة القادمة. معنى ذلك لا خدمات في القطاع، لا تقدم في مسألة الإعمار، وكل شيء بقي مكانه في هذه الفترة. إسرائيل تسيطر على أكثر من 60%، وسمعنا قبل أيام أن نية رئيس الوزراء هو التقدم داخل العمق الغزي والسيطرة على أكثر من 70% من أراضي قطاع غزة.
1: نعم، ومسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب يعني تكاد تكون حتى منسية في ظل التطورات في الملفين الإيراني واللبناني. أين تقف هذه المسألة الآن باختصار لو سمحت؟
15: نايف، بالرغم من انشغال الكل في الملف الإيراني، لكن هنالك مساعي أمريكية مصرية قطرية تركية لإعادة الملف الغزي إلى الواجهة. وفد حمساوي برئاسة خليل الحي موجود في القاهرة، وصل يوم أمس للقاهرة لاستئناف المفاوضات. ضغوط كبيرة تمارس على حماس من أجل البدء بنزع سلاحها كي ننتقل إلى أو تنتقل الأطراف إلى المرحلة الثانية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حسن.
15: العفو.
1: والآن إلى قصة احتيال جديدة. رسالة نصية على الهاتف بدت عادية تماما، كانت كافية لتحويل حياة باسل أبو سنيني إلى كابوس. المحتالون لم يكتفوا بانتحال صفة شركة الائتمان، بل استخدموا الرقم الحقيقي للشركة. فكيف تتم هذه الخدعة؟ ولماذا يجد المواطنون أنفسهم لوحدهم في مواجهة عمليات احتيال خبيثة تزداد انتشارا يوما بعد يوم؟ إليكم هذا التقرير.
16: ما مدى سهولة انتحال صفة شركة بطاقات ائتمان؟ اسألوا باسل أبو سنيني الذي وقع ضحية عملية احتيال وخسر 30,000 شيكل.
17: النتيجة اللي برأيتي زدعتها كنتيجة של إسركاب بعتم أمره لي שמגיע لي يخزر.
16: كان باسل مقتنعا بأنه يتحدث مع شركة بطاقة الائتمان الخاصة به.
17: شالتي وتع التاريخ إذا أطار زي ما كنيتي بعتم أمره لي שתשלחת كل البراتيم אבל בינתיים מגיע لي يخزر בסך של 3,000 שקלים ואמרה لي את كل البراتيم שמלאים שלי מבחינת כתובת מייל מעודכנת בישראקאב מספר תעודת זהות מלא, מספר כרטיס אשראי.
16: فقد تلقى رسالة نصية من الرقم نفسه الذي تصله منه عادة رسائل الشركة.
17: איך שראיתי את הקוד הייתי בעצם בעבודה ובלחץ, מסרתי לה את הקוד ואמרה לי בסדר, טיפלתי, תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נעים. לא חשדתי שמשהו לא בסדר, כי קיבלתי את הקוד גם מישראכרט והזדהתה כנציגת שירות של ישראכרט, וזה דבר טבעי לחלוטין.
16: ומן הונה בדעת القصه تتعقد, فبدلا من الحصول على رصيد بقيمه 3,000 شيكل وجد نفسه قد حصل على قرض بقيمه 33,000 شيكل.
17: عنت لي النتيجه وامرت لها مدوع قبلتي هالهلوه, امرا لي سليخه هاي تعوت בהקלדה של הסכום של הכסף, שלחה אליי לאותו מספר של ישראכרט, חשבון בנק, רשום שם מוטב ישראכרט, ואמרה לי תחזיר את הכסף לחשבון הזה ותשלח לנו אסמכתה בוואטסאפ.
16: וטולב منه תחוויל الأموال إلى حسابات لا يعرف أصحابها في بنك البريد, وعند مرحلة معينة أدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال.
17: התקשרנו לישראכרט, המתנו עד שענתה לנו נציגה ואמרה לי איפה הכסף. אמרתי לה החזרתי אותו לישראכרט למספר חשבון בנק ובעצם אני לא אמור לראות את ההלוואה. היא אמרה לי לא, אתה העברת את הכסף לנוכלים. בעצם
18: מדובר בדפוס התנהגות של הנוכלים שחוזר על עצמו עם כנראה עוד אנשים. הבנק יכל לעלות על זה בקלי קלות מעצם העובדה שהוא מקבל תשלומים לפקודת ישראכרט שבאה לחשבון אינו ישראכרט, ובכך הוא הפר את החובה שלו ומקים לבאסל אלעד תביעה נגדו.
16: ותבין אן באסל ליס אלחאל אלוחידה בל אן אלחדית' ידורו עם דאהרת אחזה פי אלאנתשאר. פעל סביל אלמתאל ארסל בנק דיסקונט חילאל אלאסביע אלאחירה רסאאל תחדיריה לעמלאיה מן נמט אחתיאל משאבה.
19: אנחנו בעצם במדינת ישראל בעולמות ה-SMS עובדים בטכנולוגיה מאוד מאוד מיושנת, ובעצם אני יכול לשלוח.
20: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
21: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعة النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
22: عناوين أخبار الثامنة: الاشتباه في جريمة قتل مزدوجة في النقب. إيران تهدد باستهداف سكان شمال إسرائيل في حال تم ضرب الضحية في بيروت. فرنسا تمنع المشاركة الإسرائيلية في معرض يوروساتوري للأسلحة بباريس. تشويشات في حركة القطارات وسد الطرق ومفترقات الرئيسية في أرجاء البلاد بسبب مظاهرات للحريديم وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.
20: راديو مكان الأخبار.
22: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. عثر داخل سيارة مشتعلة بالقرب من مفرق جورال في النقب بعد ظهر اليوم على جثتي شخصين. ويفيد مراسلان سالم أبو جامع وأحمد أبو سويس أن احتراق السيارة نجم عن انفجار عبوة ناسفة، وأكدت الشرطة أن الخلفية جنائية. بعد أن أعلنت إيران أنها أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتم إبلاغه مسبقا بهذا القرار. ونقلت شبكة NBC الأمريكية عن ترامب قوله إن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان في إيران، لكنها ستبقي الحصار قائما. وأفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب يجريان محادثة هاتفية. قال قائد مقر خاتم الأنبياء بالجيش الإيراني إنه يحذر سكان مناطق شمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهداف الضحية الجنوبية لبيروت. وأوضح أن تحذيراته تأتي بسبب انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن احتمال انتهاء وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة كبير إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان. وقد أصدر جيش الدفاع انذارا إلى سكان منطقة الداحية في بيروت ودعاهم إلى الإخلاء حفاظا على سلامتهم. وأعلن المتحدث باسم جيش الدفاع تصفية قائد وحدة صواريخ في حزب الله يدعى محمد موسى مطيرك من خلال غارة جوية نفذت في منطقة النبطية أمس. وأكد الناطق العسكري أن مطيرك كان مسؤولا عن إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وباتجاه جنود جيش الدفاع في جنوب لبنان. حضرت فرنسا مشاركة ممثلين إسرائيليين رسميين في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري الذي سيقام في باريس الشهر الحالي. ومع ذلك يسمح للصناعات الأمنية الإسرائيلية بالمشاركة بشرط عرضها وسائل للدفاع الجوي فقط. وشجبت وزارة الدفاع القرار وصفة إياه بمخزن، وقالت إنه اتخذ لاعتبارات سياسية وتجارية. تستمر في عدة أماكن بأنحاء البلاد مظاهرات الحريديم احتجاجا على اعتقال متهربين من التجنيد، وتحاول الشرطة تفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والقنابل الصوتية بعد أن قاموا بسد الطريق أمام حركة السير في مدخل العاصمة وفي مفرق جانوت على طريق رقم 4. وفي هذا المفرق أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة بعد أن صدمته دراجة نارية أثناء المظاهرة. وتسببت المظاهرات في تشويش حركة المواصلات العامة بما في ذلك حركة القطارات من تل أفيف جنوبا.
20: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
20: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
22: يطرأ بدءا من يوم غد ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الخميس المقبل حارا أكثر من المعتاد إلى خمسيني، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في التاسعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
20: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
20: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
20: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الورد.
20: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
23: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
20: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعة النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
5: عناوين وأخبار التاسعة. ترامب يعلن بعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. استطلاع للرأي العام يظهر أن 73% من الناخبين العرب يؤيدون إعادة تشكيل القائمة المشتركة. استمرار التحقيق في ملابسات العثور على جثتي شخصين داخل سيارة مشتعلة في النقب، جريمة قتل في أشكلون، وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل قليل عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأكد ترامب في ختام مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو أن قوات عسكرية إسرائيلية لن تدخل إلى بيروت، وأن القوات التي كانت في الطريق إلى هناك عادت أدراجها. وكتب ترامب على صفحته في منصته الاجتماعية تراث سوشيال أن حزب الله وافق على وقف الاعتداءات على إسرائيل إذا أوقفت هجماتها. انفردت قناة مكان بنشر نتائج استطلاع للرأي العام أعده معهد AR Panel، تظهر أن 73% من الناخبين العرب يؤيدون إعادة تشكيل القائمة المشتركة، فيما لوح 56% منهم باحتمال مقاطعة الانتخابات في حال خوض الأحزاب المعركة الانتخابية بشكل منفصل. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب أن 34 من المستطلعة آراؤهم يدعمون يوسف جبرين لتولي رئاسة القائمة، بينما يؤيد 27% منهم منصور عباس و23% أحمد الطيبي. تواصل الشرطة تحقيقاتها بعد العثور على جثتي شخصين داخل مركبة مشتعلة بالقرب من مفرق جورال في النقب بعد ظهر اليوم. وأظهر التحقيق الأولي أن احتراق السيارة نجم عن انفجار عبوة ناسفة، وأن الخلفية جنائية، ولم يعرف بعد ما إذا كان تفجير العبوة الناسفة يستهدف راكبي السيارة أم أن يكون الحديث يدور عما يوصف بحادث عمل. في أشكلون قتل الليلة رجل في الأربعينيات من العمر إثر تعرضه للطعن بسكين، ويرجح أن تكون الخلفية جنائية. أصيب شخصان بجروح خلال مظاهرات الحارديم التي نظمت مساء اليوم في عدة أماكن بأنحاء البلاد احتجاجا على اعتقال المتهربين من التجنيد. فقرب مفرق جانوت على طريق رقم 4 أصيب متظاهر بجروح خطيرة بعد أن صدمته دراجة نارية. وفي مدخل أورشليم القدس جرح شاب بصورة متوسطة. وقالت الشرطة إن 3 من أفرادها أصيبوا بجروح طفيفة. وانتهت المظاهرات قبل حوالي عمل الساعة بتوجيه حخامات المجتمع الحريدي.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
6: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ بدءا من يوم غد ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو يوم الخميس المقبل حارا أكثر من المعتاد إلى 5 سنين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وجبال الجليل 27، تل أفيف 26، 25 حيفا، الناصرة 29، هضبة الجولان وبئر السبع 31، و28 في اللد والرملة. في 6 من صباح يوم الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
11: دقيقة حبيبي بس شوي.
12: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
11: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن مع سوزان ديبيني سهرية

تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم أحبائي أينما كنتم. سهري مع سوزان بتجمعكم عبر أثير راديو مكان ما.

0: على مدى ساعة راح نسهر مع بعض، بتأمل تكون سهرية حلوة مفيدة وممتعة أيضا. ضيوفنا الليلة جريس شحادي، جميل بدوي، والمايسترو سامر بشارة. وأجمل تحية من أسرة برنامجنا في الإنتاج فاتن حداد تبراني، هندسة إذاعية معنا الليلة أوسكار، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.
1: قبل الظهر وبعد الظهر بتنساني.
0: بدنا نرحب بجريس شحادي. مساء الخير يا جريس.
2: مساء الخير. مساء الخير،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: هلا احنا تعرفنا على بعض، بس بدك تعرف المستمعين هلا عليك.
2: ماشي،
0: يلا.
2: جريس شحادي من الناصري، العمر 30، فنان.
0: فنان، لما احنا بنقول فنان في عدة انواع، انت بأي مجال؟
2: بالغناء.
0: بالغناء. شحادي في عيلة كمان فنية عندنا بالناصري او بيافة الناصري اذا مش غلطاني شحادي.
2: ايوه مزبوط، العيلة
0: هي العيلة تبعتك هاي. اوكي، وانت ماخذ الفن والصوت منهن؟
2: طبعا.
0: قد ايش لك بتغني؟
2: من جيل صغير، من ايامات المدرسة.
0: شو عملت أشياء خاصة؟ كان في لك أشياء خاصة ولا بعدك في مرحلة الحفلات، أو إذا بتطلع حفلات تعمل حفلات مهرجانات شغلات مثل هيك؟ وين بأي مجال أنت؟
2: بالبداية أنا أول بلشت بالمدرسة، كان في جوق عنا ومع أستاذ سامر رخشبون مجله تحية. هاي الجوقة أنا كنت فيها من وانا صغير لحد جيل معين، وبعدين بديت طريق تاني اللي هي فن تاني يعني.
0: وسامر اكتشف انه في عندك صوت ممكن يكون مناسب للغناء، بتغني وهيك شغلات؟
2: طبعا العيلة.
0: ولا انت اعتمدت على العيلة؟ مين عندك بالعيلة بغنوا؟ في
2: الوالد ابوي ميلاد شحادي، عمي
0: ميلاد، اوكي،
2: عمي جورج، عمي نبيل، عمي بنيامين، كلنا عيلة فنية،
0: كلهم بغنوا.
2: طبعا
0: يعني وقت المناسبات والعياد تعملوا هيك قاعدة مع بعض وكل واحد بتلعب موال؟
2: الا
0: بتسجلوها ولا بتضلها هيك خاصة؟
2: هاي لازم تتسجل لانه ذكرى.
0: حلو حلو، كل الاحترام. وانت المجال هذا اللي فتته كمجال بدك تكمل فيه، ولا موضوع هواي بضل على جنب؟ يعني في عندك اشياء تانية؟
2: لا انا ان شاء الله ببدا فيه. انا بمرحلتي بالبداية عملت اغنية خاصة مثل ما عرفتي، وفي عندي كمان
0: لفصول الاربعة
2: معلوم.
0: اوكي،
2: وفي عندي كمان اسا برضو شغل جديد، عمل جديد قريبا، ألحان لبنان.
0: لبنان؟
2: أيوة.
0: كيف وصلت لن؟
2: أحمد بركات، عن طريق صديقي الملحن والموزع
0: ستيف؟
2: لا، ستيف الشاعر.
0: ستيف الشاعر اللي كتب أيوة. لك كلمات أغنيتك.
2: أيوة. أيوة ستيف الشاعر.
0: وعن طريق إن انت رح توصل للبنان ولا
2: معين شعيب؟ معين شعيب. ايوه معين شعيب اللي عنده استوديو، طبعا رح سجل اغنية عنده وبكون بتوزيعها.
0: يعني هلا انت عمليا عم تحضر لك كمان اغنية؟
2: طبعا.
0: شو هي الاغنية الثانية اللي عم تحضر لها؟
2: الاغنية الثانية هي اسمها مثل الحلم.
0: مثل الحلم. عن شو بتحكي؟
2: بتحكي يعني صرنا مثل الحلم، مثل شيء ما بينطال، مثل قصة، مثل وهم، مثل شيء بالخيال.
0: واو.
2: ما عادت اسمي تنطق ولا عادت تحكي منطق، وهيك اشياء حلوه.
0: الكلمات لمين قلت لي؟
2: ستيف سعدة.
0: لستيف. حلو، بتخيل راح تكون حلوه.
2: لا نور، حلوه كتير ان شاء الله بتعجب المستمعين.
0: بتحب نبدا اول شيء بالاغنيه الفصول الاربعه؟ من هيك بنسمع منها مقطع، وبدي ارجع لك كمان لنحكي شوي كمان هيك عن العائله، عن الجو الفني قديش ممكن ياثر بين واحد لواحد.
2: ماشي.
0: طيب فاذا خلينا نسمع هيك في بدايه سهريتنا لليله، سهريه مع سوزان عبر اثير راديو مكان، بنسمع مقطع من الفصول الاربعه لجريس شحادي.

0: أغنية حلوة فيها ستايل هيك شوي غريب.
1: رومانسي.
0: كيف؟
1: رومانسي.
0: رومانسي مميز فعلاً. حلو. وبيبعد عن الجو الأغاني وكل الستايل اللي ماشيين كلن فيه.
1: تمام.
0: أنت عملت هالأغنية جرياسة؟
1: أظن إكس سنة. كيف ما بفكر
0: سلسني وهلأ عم تحضر لك كمان أغنية جديدة. كيف لقت قبول، مشاركات، استماع؟ شو سمعت عليها أصداء؟
1: مثلا أنا في أصدقاء لي قالوا لي ونصحوني ما نزلش عندي على صفحتي لأنه صفحتي كانت جديدة. وهذا الإشي أنا ما رديتش.
0: ليش يعني أنه نصحوك ما تنزلش؟
1: عشان صفحة جديدة بس.
0: طيب. على أساس بدي المحل اللي يكون يشهر الأغنية أكتر يعني.
1: بالضبط معلوم.
0: أوكي.
1: بس أنا
0: على اليوتيوب موجودة بكل المواقع موجودة.
1: معلوم كل مواقع التواصل. أنا حبيت وأصريت إنه أفتح صفحتي الجديدة بأغنية جديدة تكون معلش.
0: بس الأغنية حلوة.
1: جنن.
0: كلماتها حلوة، كلماتها معانيها الموسيقى تبعتها أغنية حلوة وتختلف عن كل الأغاني هذه اللي كل ورا بعض عم بيطلع نفس.
1: حبيت أعمل شوية اختلاف هيك.
0: حلو الأغاني. رائع مش غلط. لمين أنت بالأكتر بتحب تسمع جريسة؟
1: صباح فخري، وديع الصافي، نور مهنا.
0: صباح نور مهنا.
1: طلب.
0: هلا لو طلبت منك تسمعني شيء مقطع لواحد من الثلاثة لمين كنت بتسمعني؟
1: وديع.
0: يلا خلينا نسمع.
1: حب اللي تركني وراح اتعذب لحالي، نيال القلب ومرتاح من هم الليالي. يا ولفي يا غالي يا عمر الليالي، عم بنطر لحالي والقمر مرتاح.

خيالي عم بنطر لحالي لحالي، والقمر مرتاح والقمر مرتاح.

0: هذا المجال مجال الغناء ومجال السهرات، يعني هلأ بالوقت الحاضر هو مجالك؟ لا، عم
1: طبعا.
0: تعمل حفلات وبتطلع بالسهرات وهيك، في أشياء مخصصة معينة اللي بطلبوها، ولا كل أغنية اللي بطلبوها المفروض تكون عارفها وتغني لهم إياها؟
1: هو طبعا المغني بده يكون حافظ كل الاغاني اللي طالعه ان كان جديده، وخاصه الطرب
0: الأشياء
1: القديم،
0: القديمة،
1: القديم
0: الترابية
1: الطرب
0: وهيك شغلات.
1: مزبوط. بس في ناس مثلا تطلب اشياء معينه حسب شو هي حابه تسمع، فانت بتغني لها
0: انت وش تعرفتك؟
1: بالضبط.
0: حلو. بعد شوي رح نكون مع ضيفنا التالي بسهريتنا لليلة، الشاعر جميل بدوية.

0: ماني كيف عالفرحة توديني يابا يابا. قلت لي مرة بالصيف بدك تلاقيني عالدنيا ملياني كيف عفرحة توديني
1: يابا يابا يابا. قلت لي مرة بالصيف بدك.
2: هلا جريس عم برد على جريس.
1: عدني مليان كيف وعفرحة توديني.
2: رح نواصل معكم أحبائي ورح نرجع لنكون مع جريس شحادي ضيفنا الليلي بالاستديو، وطبعا نسمع كمان بعض الأغاني من الحفلات اللي قدمها عن طريق اليوتيوب.
3: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
2: ومنواصل سهريتنا أحبائي، وبسعدنا بشرفنا يكون معنا الشاعر جميل بدوية. مساء الخير جميل.
4: مساء الخير سوزان، كيف بك في الأوضاع؟
2: الحمد لله بألف خير من الله، وأنت كيف؟
4: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
2: زمان يا جميل ما كنت عنا، هل هذا بقول إنه ما كان في إصدارات ولا كان في إصدارات بس بعيد عنا؟
4: يمكن العقد مني ومنكم. طبعا كل واحد عنده ظروف، أنت صار عندي ظروف صعبة وإن شاء الله مرتيها، وأنا كان عندي ظروف يعني. أما الحياة مستمرة.
2: طب هات خبرنا شو الإصدارات الأخيرة اللي عندك؟
4: أنا طبعا إحنا التقينا في الإصدار الأول اللي هو جذور الحنين.
2: والثاني كمان.
4: الثانية ب2025 صوت من الأعماق.
2: لا معناتها بال25، لا الثاني لا، بس الأول إحنا التقينا بالأول.
4: بالأول صحيح صحيح.
2: أوكي الثاني كان بال25.
4: ومن بعدها من الأعماق.
2: أوكي
4: الديوان الثالث حديث السنين. وب2026 رسائل وشعر جميل بدوي.
2: حلو، يعني بس بال26 أو بأواخر ال25 كان في تنين، واحد بشهر 5 واحد بشهر 7 بظن. آخر إصدارين كانوا
4: قريبات بعض. كان
2: أوكي، خبرنا شوي بالنسبة لهاي الإصدارات، شو الأشياء اللي كتبت عنها، شو الأشياء اللي شددت عليها، شو الأشياء اللي عدت عليها، يعني أعطينا هيك المواضيع اللي أنت بتهتم أنك تكتب فيها من خلال الشعر، وإذا كان في رسالة أيضا بتحب توصلها.
4: أنا كل كتبي طبعا هي الكتاب الأخير رسائل وشعر، أما إن كل كتبي رسائل طبعا نقدرش أكتب الكتاب الأول رسائل وشعر رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث. فطبعا كل كتاب نعطيه اسمه الحلو.
2: أوكي.
4: هي رسائل طبعا واقعية، أنا كل شعري واقعي، أنا بين الناس بشعر بالناس، عندي إحساس الحمد لله 40، بكتب القصائد بتطلع زي كل شاعر بحس في إشي بكتب فيه، بحس في الوجع، قضايا العنف. أنا تقريبا طرقت يعني مجال 40 سنة طرقت لأغلب المواضيع الموجودة. طبعا ما الحدث الموجود يعني يقتل طفل ولا يقتل، يعني قصائد العنف بالعشرات عندي. وأنا أتأمل يعني إنه تنتهي القصة، مش بسيط الموضوع.
2: هذا اللي إحنا بدنا إياه، هذا اللي بدنا إياه، إنه تنتهي هالحروب هذه والواحد يرجع لحياته الطبيعية. اللي أنت هلا ذكرت لي إنه بكل شيء بيصير بالحياة بتكتب، خليني أسمع منك قصيدة في البداية لحتى نتحدث كمان عنها بتوسع أكتر.
4: خليني أقرأ الإهداء الأخير عشان أنا بحس إنه مديون لأمي أنا كل إهداء.
2: Okay.
4: كل

0: كتاب فيه إهداء لأمي أو جزء من الإهداء.
1: ما أروعك.
0: أنا بحس إن أنا لأمي يعني رضاها اللي هو أنا مخليني أنا أتقدم سنة بعد سنة.
1: كل الاحترام لك، كل الاحترام جميل. يلا خلينا نسمع.
0: مع كل الحب والوفاء، مع كل كلمة وسطر وقصيدة نشرت أجدد العطاء، مع كل حب ودعم وكلمة طيبة تدفعني لأكمل المشوار دون عناء. إليكم جميعا كل كلمات الشكر وكل باقات الورد، وإليك أمي في كل ديوان أكرر الإهداء، ولك كل الولاء والوفاء والدعاء، هذا ديواني الرابع بفضل رب السماء.
1: حلو، جميل جدا. شو كتبت لها إلها هي بشكل خاص؟ كان في قصيدة مركزة للوالدة ولا فقط بالإهداء؟
0: لا، بكل كتاب فيه لقصيدة.
1: طيب هلأ أنت شو بتختار تسمعنا؟ أنا بتذكر أنت مرة كتبت لي قصيدة وقت اللي كنت عندي ضيف، كان اسم البرنامج بيني وبينك يا هالليل إذا مش غلطاني.
0: وهاي اللي بدنا نبدأ فيها.
1: بدك تبدأ فيها، بدك تسمعنا إياها كمان مرة؟ يلا
0: إن شاء الله. بعرفش إذا في عندك موسيقى تحطي، بعرفش.
1: الموسيقى هلأ بدي أطلع لك إياها، هلأ بنشوف موسيقى. مش مشكلة، يلا
0: إن شاء الله. طبعا البرنامج الرائع تاعك بيني وبينك يا هالليل بتعطي لك قصيدة. أنا كل شيء بنبسط فيه بطلع فيه قصيدة، بتألم بطلع فيه قصيدة، رسائل للناس بطلع فيها قصيدة.
1: أوكي.
0: أي الشاعر وتوجهاته
1: أكيد أكيد، بس إنه المهم إنه ما تكونش كل القصائد في قالب واحد.
0: لا لا، كل قصيدة لها عنوان ولها مغزى ولها رمزية.
1: طيب يلا خلينا نسمع.
0: بيني وبينك يا هالليل مع سوزان دبيني، هاي العنوان.
1: العنوان كمان مع سوزان دبيني.
0: يعني أنا وعدت كل شيء قصيدة تصل إن شاء الله بتصلش. مثلا نادر أبو تامر له قصيدة وعطيته الكتاب تاعه.
1: فأذن أنا بستنى الكتاب إذا هيك.
0: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
1: هاي الموسيقى الهادية هات لنا نسمع القصيدة. جميل.
0: بيني وبينك أيها الليل حكاية، وسفر وسهر وسمر، وكلما حللت كل ليل كانت لنا بداية. بيني وبينك بحار وأقمار ونجوم تسهر في عتم الليل لتحكي الرواية. أنا مبحر بين نجومك مع القمر المسافر المصاحب للسطور في الرواية. ليلك حرف وسطر وشعر وأغنية، تتبعثر الكلمات في فضائك المظلم المضيء، وأنا الباحث في الفضاء عن كلمات القصيدة القريبة البعيدة. وبين أحضانك تولد بحلة جديدة، وأنت عالم واسع فسيح، وأنا أبحر حتى تنطفئ الأقمار وتكتمل الأزهار ويطلع النهار، فيعكس ما كتبت على المراية. بيني وبينك يا ليل ولاء وولاية، وحب وسحر ورعاية، وحضنك دافئ كفاية، وإلهامك أبحر معي مع خط البداية، وفضاؤك بلا نهاية. فلعلي أستطيع هذه الليلة أن أكتب من بحر ليلك المضيء على حروف الرواية، ولعلي أجمع من الكلمات المتناثرة مع أضواء النجوم والقمر كلمات تنجذب إلي وتتحاور معي بأجمل الأشعار. أختلس من صفحات الليل ضحكة الحلم ونجوم الهداية. يا ليل فلتسهر معي ولتلهمني طريقا لأعبر، وأنا سأكتب بقلم الحالم أجمل حكاية. بيني وبينك أيها الليل ولادة قصيدة جديدة، وها هي أول الحروف تبدأ بالولادة. ليل وشعر وسحر وقمر وحبل من درر، بيني وبينك عهد وختم للقمر. نام الجميع وأنا بقيت وحدي معك والسهر، فأنا وأنت على موعد للسفر. كلهم ناموا وأنا لا أنام حتى أكتب قصيدتي على ضوء القمر. بيني وبينك أيها الليل طريق طويل وقصائد شعر للبشر، فكن صديقي وكل يوم انتظرني انتظر.
1: جميل، رائع جدا، انه بكلماتك هيك وباسلوبك وبهالموسيقى رجعتني لبيني وبينك يا هالليل، لهالبرنامج الرائع هذا اللي كان يجمعني فيك. يوسف.
0: أحلى برنامج.
1: الله يسعدك ويخليك. أنا سعيدة جدا بمشاركتك معنا وكلمات جدا رائعة، وبتمنى أنه الإصدارات الجديدة توصلني كمان لأقدر أطلع عليها كمان. وطبعا القراءة متعة، وبالذات إذا كانت هيك هالقد الإشي حلو وحساس وجميل جدا. جميل بدوية، في شيء قصير بتحب تقرأه من الإصدار الأخير يعني خلال دقيقتين أو ثلاثة؟
0: إشي مميز أنا يعني أحب، في أشياء مميزة بكل كتاب.
1: أوكي.
0: في القصيدة الوحيدة التي كتبت باللغة العبرية، طبعا بقرأ منها شوية.
1: ليش باللغة العبرية؟
0: ما رضيش أترجمها عشان ما تنزلش قيمتها.
1: طيب يلا أوكي خلينا نسمع يلا.
0: العنوان حلوم وهو عن السلام يعني. بقول فيها هشلوم مدبر بخلا صفوت أظل נגזר עליו למות. שלום, כולם רוצים שלום, אבל כנראה שלום זה רק חלום. נשפך הדם אדום אדום, וקורבנות ושיחולים. הרבה מתים על הכבישים, יריות ופיגועים והריסות. שם היו בתים. הרבה דמעות על הבנים האבודים, הרבה לילות שמחרידים. מלחמת התשה בשני כיוונים. כמה אנחנו כואבים ומשתוקקים לזה היום. אבל הדם זורם זורם, רעב דופק בדלתות, פחד מציץ מהחלונות, סיוט גדול יושן איתי לתוך הלילות, לתוך החלומות. חלום יתום, עולם יתום, זה כבר הרבה שנים שכואבים ועייפים. מה עוד יגידו הימים, עולם נצבע אדום אדום, והשלום בחלום.
1: احنا بنتمنى هالسلام ما يكونش حلم والدم هذا ينتهي ونصير نشوف اللون الاحمر بلون القلب اللي ممكن يعطي المحبه مش بلون الدم. جميل بدويه
0: نعم سنبقى نحلم الى الابد.
1: ما حدا بعرف يا جميل، خلي عنا يكون امل لحتى نقدر نواصل هالحياه. شكرا كثير لمشاركتك لنا. شكرا جميل، يعطيك الف عافيه يا ميت هلا فيك.
0: تحياتي لجميع المستمعين ان شاء الله.
1: تسلم، الله يسعدك ويخليك. باي باي.
0: تحياتي.
2: الان مع سوزان ديبيني سهرية.
1: منواصل سهريتنا أحبائي، وقبل ما نكون مع المقابلة التالية مع المايسترو سامر بشارة خلينا نرجع لجريس شحادي معنا بالاستوديو. جريس، موضوع الغناء وموضوع الأغنية الثانية أنت ذكرت اللي هيك شوي عنها، أنت رح تصدر الأغنية الثانية؟
3: بنشتغل عليها إن شاء الله تكون أسبوع لأسبوعين،
1: بين أسبوع لأسبوعين. شو الأشياء اللي ممكن تخلي الأغاني فعلا أنه تأخذ حقها وتأخذ محلها بالساحة الفنية؟ لأنه عم نشوف اليوم أغاني بأعداد هائلة. شو الأغنية الأشياء اللي لازم تميزها لحتى فعلا أنه تكون أغنية حلوة؟
3: بدك تدوري على اختلاف معين، مش لازم تضلك مثلا تسمع لمغنيين
1: يعني ما نقلد حدا، انه ما نعمل اشياء خاصه فينا.
3: ممتاز. انا مثلا ما بحبش اقلد حدا، او في براسي اشي معين بحب اعمله بس يكون مختلف.
1: مختلف كيف يعني؟
3: الكلمات، الالحان، العزف، فكرة الأغنية نفسها يعني ما تكونش جاي من فكرة معينة، جاي من موضوع، جاي من مغني معين. نظري نظري نظري نظري إلى وجه الجميل نعيم، وفراق من أهوى علي عظيم. أنا الذي كنت لم أرحم عاشقا حتى بليت بالعشق وصرت بالعاشقين رحيم. أنا الذي كنت لم أرحم عاشقا حتى بليت بالعشق وصرت بالعاشقين بالعاشقين بالعاشقين رحيم. بروحي يا روحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبت، وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي، مستبدت وأقبلت

0: رائع يا جريس، أهلا وسهلا فيك.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: وحان الوقت أحبائي لنكون مع ضيفنا العزيز التالي بسهريتنا لليلة، المايسترو سامر بشارة وقائد فرقة سراج وآخر العروض. مساء الخير سامر.
2: مساء الخير سوزان، شكرا لك ولجميع المستمعين، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك، بتشرفنا دايما. شو أوضاعك أنت بالحليم؟
2: والله التحضيرات كي بقولوا بالقمة، وأسبوع كله ضغط في التحضيرات مع كل الضغط الموجودين فيه كحروب ومش عارفين حالنا وين، ولكن احنا مستعدين على الآخر للعرض. رح يكون إن شاء الله عرض مميز جدا جدا، لأنه أغاني عبد الحليم أغاني خالدة رائعة موجودة في ذاكرتنا ووجداننا، ومش راح تنمحى، فموجوده في موجوده في ذاكره جميع الاجيال.
0: أكيد.
2: وكل الاجيال سمعتها وبتحبها، فحاولنا
0: وبدنا كمان تواصل لقدام كمان اكثر واكثر، انه كل الموسيقى هذه هالزمن الجميل هذا ضلوا انتم كمسؤولين بهالفرق كمان اللي تعملوا العروض هاي اللي ترجع هذا الفن للذاكره وتخلوا هالشبيب الصغير هاي تتعلمه.
2: طبعا طبعا، واحنا بسراج مهتم لهذا الموضوع، بان غير انه بنقدم اغانينا الخاصه وعروضنا المسرحيه الغنائيه الخاصه، كل سنه بنهتم انه يكون في عنا اعمال جديده، ولكن بنحس حالنا حراس لهي الماده، انه هاي هي بالاخر موروثنا وتراثنا وحضارتنا وثقافتنا، اللي حسب رايي ممنوع انه يتم محوها او تغييرها او تغيير معالمها.
0: هذا الشيء أكيد، وإحنا سعيدين وفخورين بهذا الإنجازات اللي عم تقوموا فيها بفرقة سراج. سامر، شو كان آخر عرض مسرحي قبل ما نفوت لموضوع حليم؟
2: زمن الريل.
0: زمن الريل، أعطيني هيك كمان فكرة عنه، لأنه من بعدها بدنا نحكي كمان عن الحليم، وبدنا نحكي عن الأغاني اللي راح تقدموها، بدنا نحكي التمارين قديش بتأخذ، الجهد، اختيار الأغاني، كل شيء بيختص بشغلات اللي الناس ما بتعرفها. الناس بتروح
2: صحيح.
0: بتقطع الكرت وبدها تفوت تحضر وتسمع صحيح. أغاني، ولكن في كتير شغل وتعب من قبل. هات لنحكي عن زمن الريل، من بعدها بنحكي عن العرض هذا.
2: زمن الريل هو عرض مسرحي غنائي اللي بحكي الواقع، اللي بحكي عن ظروف حياتنا اليومية، كيف صرنا نستعمل الشاشة والتليفون كوسيلة لكل إشي بالحياة. فصار ينطلنا قدامنا في كل يوم عمليا فيديوهات قصيرة، مرات تتعداش الدقيقة أو الثلاث دقائق، بين أغنية حديثة، ما بين أغنية ما إلها ولا أي جنس طعمة، لبين أشياء اللي هي قيمة، لبين محتوى مفيد لمحتوى غير مفيد. كل هذا حملناه ونقلناه على المسرح في عرض حي، وكأنه الجمهور قاعد قبال شاشة التليفون وعم بشوف كل هاي الحالة الوجدانية اللي عايشينها، وهي التخبطات اللي بتنقلنا من عالم لعالم بسرعة البرق. وقعدنا نتخيل لو في موجود على زمن جدي وخالتي ريل، شو كان المحتوى اللي ممكن يكون، واي اغاني كان ممكن ينزله بهديك الفتره.
0: وهذا كله كان على المسرح؟
2: كله كان على المسرح، ففرجينا كل هاي المراحل ما بين القديم والجديد بحسناته وبسيئاته، والجمهور له خيار كي بيقولوا الاختيار، وانه المحتوى الحقيقي والصالح احنا عم نعمل سوايب بهاي السهوله.
0: يعني قدرتوا تقدموا لي هذا المحتوى وهذا الصوره عن وضعنا اليوم بطريقه شوي فكاهيه ولا بطريقه فنيه؟
2: طبعاً.
0: ولا
2: كمان
0: كيف؟
2: كمان فكاهيه، كمان كل لما الجمهور تحطيه قدام مرايته ويشوف ايش عم بيحضر بالحقيقه عن جد،
0: هذا اكبر درس
2: يشوفه على المسرح، فكان يموت من الضحك. يعني هاي كلها كمان بفضل الكاتب والمخرج الرائع حبيبنا عامر حليح، اللي توفق جدا بكتابة النص وحبكة الأغاني مع بعض.
0: تحياتنا لعامر المبدع. من هذا الزمن، زمن الريل، هالعرض المسرحي الأخير، اليوم احنا عم نتحدث عن كمان عرض اللي رح يكون كمان في عروض للحليم، بس
2: أيوة.
0: قبل ما نفوت لهذا العرض بالتحديد، خليني اسمع منك كيف بتختاروا المواضيع، كيف بتحددوا يعني فنانين العالم العربي قديش بدك، لا فيك تعد ولا فيك تحصل عدد، وفعلا اللي بيستحقوا انه نكرمهم بمثل هاي
2: طبعاً
0: الاعمال
2: طبعاً طبعاً.
0: ولكن كيف انتم بتقوموا باختيار اكس من الفنانين ليكون هو العنوان؟
2: اولا الفنانين اللي بالعالم العربي اللي لازم نضل نسلط الضوء عليهم، هن بالاخر بنعدوا على الاصابع.
0: هدولي هدول
2: العباقرة العمالقة اللي يخترقوا
0: بالضبط
2: بالعالم، كمان يخترقوا قلوب العالم كمان فنيا وكمان كمان كحلاوة أغاني.
0: نعم،
2: مش الصوت في أغانيهم اللي قدم مش قدم معروف، تتردد تبع 40 و50 سنة و70 سنة من وفاتهم. تمام، ففي مغنيين رائعين وأعمال فنية قيمة جدا، ولكن إعلاميا كمان شوي ما أخذوا حقهم، كمان هون كمان مرات نحب نسلط الضوء عليهم، ولكن جماهيريا
0: مثل مين؟ مثل مين؟ أعطيني أسماء.
2: يعني مثلا محمد فوزي، مثلا محمد عبد المطلب، مثلا
0: هذول اخذوا وقتين، اخذوا وقتين يمكن من قبل شي 10 او 15 سنه،
2: عندهم اغاني خالدي ولكن بالزبط. ما اخذوا هذا الرواج اللي اسمهم ما بيجي بالجمهور انه يروح على مسرح يقطع تيكت ويروح يحضر. طبعا للاسف مش انه انا مع هاي النظريه، ولكن هذا الموجود.
0: بس ما حاولتوا انه تدخلوهن يعني يكون تنين ثلاثه؟
2: طبعا
0: انت ذكرت تنين منهن، بس في يمكن 10
2: سيد مكاوي، عملنا سيد مكاوي كان عرض جدا رائع. لا احنا عم نحاول كل الوقت يعني انه استراتيجية معينة انه نفحص اي احسن واي افضل والتوقيت يكون مناسب، ولكن ظروف بلادنا كمان بتحتم انه يعني يدوب يكون معنا شهرين اللي فيهم روائط راس نقدر نعمل فيهم عرض. يعني
0: للأسف
2: يعني
0: هالفترة هذه كانت شوي صعبة،
2: مجبورة انت تعمل امور وتتمشي بين النقاط وتدرس كل الخطوات قبل ما تعمليها. احنا مش عايشين في ظروف عادية حتى احنا نفكر ونستثمر في الفن، ويعني نقدرش نعرف شو بصير معنا بكرة.
0: صحيح اللي عم تحكي صحيح 100%.
2: هاي أكثر الصعوبات، يعني لو إنه راسنا رايق كي بقوله يعني بالعامية
0: بدون حروب
2: كان نتفضى أكثر للفن ولتقديم الأفضل للجمهور.
0: هلأ كيف أنت كنت بتقيم كل العروض اللي عم بتكون ثامر؟ لأنه ما شاء الله بدون حسيدة كل عرض بتعملوه بتكون القاعة على الجوانب، بتكون كراسي قاعد وفي ناس تبقى واقفة.
2: طبعا هذا تعب سنين ومجهود سنين.
0: صحيح، ولكن هل في سر لهذا النجاح؟ هل في سر لهذا النجاح بكل عرض الحمد لله؟
2: السر هو الصدق. طبعا في برامج ناجحة بدون علاقة اللي هي بتعتمد على الفكرة نفسها أو على العنوان نفسه أو على نوع جمهور معين اللي بحب هذا اللون بدون علاقة. وفي عروض اللي هي الصدق والمجهود المحطوط والتفكير الفني الحقيقي الصح بتفاصيل الدقيقة جدا جدا لكل شغلة وشغلة، هاي بتجذب كمان نوعية الجمهور اللي هو بيهتم لهي التفاصيل وبيهتم لهي الحلاوة وبيهتم لهذا الفن ولهذا الرقي. فكل حدا بيشتغل على نوعية جمهور معينة، وما في صح وغلط في الآخر. هدفنا
0: هذه أزواق كمان، ما تنسى أنه بالضبط. كل أزواق هذا كمان
2: صح ولكن كمان الذوق لازم يكون كبول مطعم بثقافة، يعني ما بينفع بس نقول هذا ذوق وخلص، يعني
0: أنه
2: نعتمد أنه هاي كلمة تنقال أنه أنا ذوقي كذا وأنا لازم أمشي حسب الذوق. لا، في كمان ثقافة، بينفعش أنا أشبه كاتب معين بعملاق معين تاني وأقول هذا ذوقي أنا في الكتابة أو في
0: أنا اللي قصدته بكلمة هذا الذوق هو اختياركو للفنانين، اختياركو لمثل هاي العروض اللي هي مش بس الواحد بروح وبسمع وبستمتع، إنما برجع الماضي وبرجع الأصالة. هذا كان قصدي، إنه بتختاروا وبتعرفوا يعني حسب ذوق معين بتختاروا، مش كل واحد بغني منطلعه ومنعمل له حفلة.
2: لا أكيد طبعا ونعملها بعناية شادة، واختيار الأغاني كمان بتكون ما بين مسيرته الفنية ما بين الجمهور كمان شو بحب. احنا بنحب نسمع الجمهور أشياء هو بحبها، كمان بنحب نضيف له أشياء جديدة يتثقف ويحبها يصير يحبها من ورانا، فهذا الاشي كمان كله له تأثير يعني.
0: أكيد. هلا خبرني شوي بالنسبة لعرض حليم، امتى رح يكون؟ وين رح يكون؟ قديش المدة رح تكون؟ وشو الأغاني اللي حرصته انه تكون موجودة؟
2: ايوه،
0: ومين اللي راح يؤديها كمان؟
2: يلا. اولا عروضنا راح نبلش العرض الاول بقصر الثقافي في كرمئيل ب6/6.
0: اوكي،
2: العرض صار سولد اوت.
0: حلو.
2: ب13/6 بكفر قرع كمان في الاوديتوريوم هناك في القصر الثقافي. برضو كمان يعني تقريبا ما عادش في محلات. لا لا لا لا
0: كل
2: لا
0: الاحترام سامر.
2: ايوه، عندنا بـ13/6 بالناصرة بقاعة ماريوسف.
0: 19
2: ايوه بعد في شويه محلات كمان ممكن انه اللي بده على البكير بس لانه الطلب كتير كبير. وفتحنا كمان عرض بعد جهد جهيد في حيفا في 28/6.
0: كل الاحترام.
2: حاليا هدول هن لانه كمان في طلب بعد، ولكن فتره اللي هي تخرج وبتعرفي امتحانات وكمان الوضع
0: صحيح.
2: مش معروف اوله من اخره، فكل هذا بياثرناش. بدنا بكفينا هسه حاليا
0: أربع عروض بشهر واحد. أنا كافتتاح بتخيل إنه شيء ممتاز. إن شاء الله
2: ممتاز.
0: بس الله يهدي الأحوال لتقدر كل هالعروض هاي تكمل.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. واختيار الأغاني، بالنسبة لاختيار الأغاني، هي أغاني جدا معروفة، أغاني جدا الناس بتحبها، مختلفة من عوالم مختلفة ومن الغرب، لأنه عبد الحليم كمان غنى غربي مثلا زي أهواك، وغنى شرقي جدا زي على حسب وداد وزي الهوى، قارئة الفنجان.
0: وعمليا الدمج بده يكون كامل بين كل أنواع الغناء.
2: طبعا طبعا طبعا.
0: مين اللي رح يكون على المسرح؟
2: طبعا احنا واحد من الصعوبات اللي نواجهها هي الحجم. احنا تقريبا عم نحكي على 50 واحد تقريبا على المسرح ما بين عازفين وجوقه. مجرد التنسيق بيناتهم هذا مشروع كبير.
0: بس الاصوات السولو في رح يكون في كمان ولا كله؟
2: طبعا كله جوقه، واحنا نستعين بس في اصواتنا لانه عندنا اصوات جدا مميزه في سراج.
0: مين
2: إيه؟ معظم الجوقة رح تغني سولو، فما بدي أذكر اسمه.
0: معظم الجوقة رح يكون في إلين دور سولو.
2: عامل بدي أترك الإشي مفاجأة للجمهور، ما بدي أحكي كل شيء.
0: هذا أكبر مفاجأة إذا عم تقول لي الجوقة كاملة كل واحد فيهن رح يكون في إله دور سولو، فهذا رح يكون إشي مميز جدا.
2: أيوة.
0: بدي تعيد بعد إذنك هيك على السريع بس تواريخ أيامات وين بأي مكان، لحتى كمان المستمعين يكونوا للي بعده ما حجز يقدر يكون في عنده وقت اللي يحجز.
2: تمام. 6/6 قصر الثقافي كرميل.
0: أوكي.
2: 13/6 في القصر الثقافي كفر قرع.
0: أوكي.
2: 19/6 في أوديتوريوم مار يوسف في الناصري. وفي 28/6 في قاعة كرجير حيفا.
0: أنا بتمنى فعلا إنه مثل ما حظيتوا بالنجاح كل هالسنين هذه إنه تواصلوا مسيرة النجاح والعطاء، لأنه عم تعطوا من قلب وعم تشتغلوا من قلب. تحياتي إلك، تحياتي لكل عضو، لكل الأعضاء بهالفرقة الرائعة، فرقة سراج.
2: شكرا لتغطيتكم للعمل. شكرا لكم.
0: الله يسعدك ويخليك. ألف شكر لك المايسترو سامر بشارة. شكرا كثير.
2: مع السلامة. شكرا.
0: باي باي. باي.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: ولضيفنا العزيز اللي موجود معنا بالاستوديو جيريس الشحادي. جيريس، الأغاني القديمة أنت بتغنيها، وأنت قلت لي لنور ولصباح فخري وكمان لكل الفنانين الكبار، شو مع الأغاني الجديدة؟ يعني لما الواحد بيكون بسهراته، أنت بتطلع سهراته هيك، أنا بتخيل كمان بطلبوا هيك وكمان بطلبوا هيك، فكيف تتعاملوا مع الأغاني الجديدة؟
3: نعمل دمج بين القديم بين الجديد، أو ممكن غني غني حديث جديد اللي هي حلوة بنفس الوقت حماسية ورقص.
0: مثل شو اللي بتطلبوه بالأكتر وشو اللي بتحبوا تغنوه بالأكتر؟
3: أكتر إشي دارج اللي هو مثل فارس كرم.
0: بعدين بطلبوا أغاني لفارس كرم بالسهرات؟
3: طبعا، نصيف زيتون، فارس كرم قلنا، كمان مغني هيك برضو حلوين.
0: وبطلبوا طبعا الاغاني القديمه، الاغاني الترابيه. انت اي مقطع بدك تسمعني؟
3: سمعك لادم.
0: يلا سمعنا.
3: برضو محبوب علينا
0: اكيد.
3: خلص الدمع.

0: فيك إلا كنت السنيك إلا كان مطرحك بالبيت يا ريت ما فليت عيشتني بخريف ورقة على الطريق بكيرني تذكر باقي عمر أكتر لك روح روح الله يسهل لك.
1: حلو يعطيك العافية. لمين كمان بتحب تغني؟
0: صابر رباعي كمان بحب أسمع له كتير.
1: اسمع له شو بتغني له إذا بدك تغني لصابر؟
0: وين اللي كانوا؟
1: يلا نسمع مقطع.
0: وين اللي كانوا عز الحبايب راحوا وخانوا قلبي اللي دايب بكوا عيوني الكانت عيوني صدقت ظنوني صدقت ظنوني دنيا عجيبة.

0: طيب
1: وين اللي كان الروح بلسم لها المجروح اسيو قلبي كتير دخل الهوى يطير بسري انا لا تبوح بسري انا لا تبوح.
2: رائع، يعطيك العافية.
0: ما فيك
2: بتغني لجورج وسوف؟
0: طبعا
2: طبعا
0: حبيبنا.
2: طيب احنا بدنا نسمع هيك كمان مقطع لجورج.

0: الوصفيات هيك بتغنيها من قلبها، هالقد هالقد الاشي حلو، هالقد بيطلع من قلبك. دارس انت موسيقى شي ولا ماخدها بس هواي لهلأ؟
1: انا ماخدها هواي وانا صغير كمان بلشت، بديت بالايقاع اللي هو عزف طبلي وعزف طاره، وفتت كم من لقاء او درس عود اتعلم. اسا كمان مرة عم بفكر ارجع اتعلم العود وافوت
0: وتكمل موسيقى، تتعلم
1: طبعاً.
0: موسيقى كمان، لانه عندك صوت
1: الصوت.
0: وعندك قدرات، ومن عائلة فنية كمان، بفكر انه كمان مع تعليم الموسيقى هذا الاشي كتير بزيد.
1: ان شاء الله.
0: انا كتير سعيدة وجودك معنا جرس شحادي،
1: وانا
0: بتمنى
1: بلكتر.
0: لك كل التقدم وكل الخير وكل النجاح دايما.
1: شكرا
0: انك كنت معنا بهالسهرية،
1: وكتير انبسط معاكو وانبسط مع المستمعين.
0: الله يساعدك يا رب يخليك. خليني أحبائي بس أرجع أذكركم بلقاءاتنا. إحنا إمتى بتكون؟ يوم الأحد الساعة 1 بصراحة، 2 الساعة 9 سهرية، 3 الساعة 1 هدوء نسبة، 4 الساعة 1 هايد بارك، الجمعة الساعة 11 سهرية، والسبت الساعة 4 بلاي ليست استوديو. بالنسبة لهايد بارك، هايد بارك رح بيكون الأربعة هاي عن كل موضوع، طبعا إحنا صرنا بآخر السنة الدراسية، كل موضوع تقبل الأهل لعلامات أولادهن وعدم التأنيب والمقارنة وكيف بأثر هذا عليهن. ما بدنا كمان ندمرهن، بدنا إياهن ينجحوا، ولكن ما بدنا ندمرهن كمان بشغلات اللي ممكن تأذيهن. هذا رح يكون موضوعنا لهايد بارك، والثلاث الساعة 1 هدوء نسبي، مجموعة من الأغاني على مزاجي، بتأمل إنه دايما تعجبكم. بدي أشكر كل اللي كانوا معنا، شكر كتير كبير لفاتن، لأوسكار، ولا ضيفنا العزيز جرس شحادي، للمايسترو سامر بشارة، ولا الشاعر جميل بدوي. ومني دائما كل الحب، وإلى اللقاء. تصبح على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء.

قليل هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج ماريا ديبينا.

بعد قليل. سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.

0: سينما شويش.
1: سينما شويش حلقة جديدة من سينما شويش. مرحبا غازي أبكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم نخصصها للأطفال في السينما المصري.
2: طبعا بمناسبة يوم الطفل العالمي.
1: بعدين بيحتفلوا بهالنهار.
2: عمليا إحنا بالبلاد بشهر 6 بنحتفل فيه.
1: 1/6 صح.
2: تقريبا. فمنشارك عمليا كل المحتفلين بيوم الطفل العالمي من خلال سينما شويش.
3: في مشمشية.
4: ياه أنت تحب المشمشية. قد ايه؟ قدك
3: انت
4: يا شيخ انا
1: بحترك
4: بتحبيها
1: قوي. احكي عن الاطفال في السينما وبلشنا مع فاتن حمامة.
2: نقول هيك كطفل فاتن حمامة شاركت عبد الوهاب في فيلم رصاصة في القلب مع راقية ابراهيم, وذكرت فاتن حمامة انه راقية ابراهيم ما كانتش طايقتها بالفيلم. شاركت مع صباح في فيلم اسمه اول الشهر وقامت بدور اختها.
1: أخت صباح كان.
2: أخت صباح
1: بهالفيلم. نحكي طبعا عن النجوم اللي كانوا نجوم كبار لما كانوا صغار بعدين اختفوا.
2: فيروز المعجزة فيروز, طبعا مش المطربة الكبيرة فيروز
1: المصري
2: المصري شقيقة نيلي. فيروز أعطت كل اللي عندها بالطفولة فخلص اللي عندها.
1: قلت لي كمان كان دور مهم لأنور وجدي بهالإشي.
2: طبعا طبعا لأنه هو صنع كنجمي.
1: بعد رحيله كمان هي اختفت
2: تقريبا. اختفت يعني بالضبط. أصلا كمان والدها هو كان السبب الرئيسي في أنه ابتعد عنها أنور وجدي, لأنه أبوها طمع وصار بده أنه كل المصاري تفوت لإله. فقدم له فيلم فاشل وهيك فاتت مرحلة الفشل بعد أنور وجدي.
1: نسمع مقطع من فيروز لما كانت طفلة عام 1950. ياسمين
4: قوليلي بقى أنت تبقي إيه؟
3: أبقى بني آدم.
4: ما انا عارف انك بني ادم, انما يعني اسمك ايه؟
3: اسم بطوطه في سنه محطوطه نص اسم قط نص اسم قوطه. حظه تبقى ايه؟
4: ايه هو ده؟ انا بقولك اسمك ايه تقولي لي طوطه وبوطه ومش عارف ايه محطوطه. انا عايز اعرف اسمك ايه.
3: يعني ما انتش حدث؟
4: لا مانيش حدث.
3: غلب غلبك؟
4: غلب غلبي.
3: اسمي مدموزيل قطوطه.
4: مدموزيل قطوطه. الله اسمك حلو وكلامك حلو وشكلك حلو.
3: نعم نعم نعم حضرتك بتبططلي والله عاد. انت شوية شوية رقصلي حواجبك وتقولي يا باشا اجيب لك بغاشة. لا فوق لنفسك انا مش من دول يا مقص.
4: مقص؟ ده انت عايزالك 30 مقص يقصوا لسانك الطويل ده. انا ابصبصتك ده انا قد ابوكي. خلاص انا زعلان منك.
3: لا ما تزعلش.
4: لا انا خلاص زعلان.
3: لا ما تزعلش حقك عليا. انت لسه زعلان؟
4: لا خلاص مش زعلان.

0: الأطفال في السينما موضوع حلقة اليوم من سينما الشويش بعد ما سمعنا فيروز. شو نسمع إسا؟ تعرف على مين كطفلة؟
1: عندنا طبعا أختها نيلي اللي هي كانت عمليا أختها فيروز نموذج بالنسبة لإلها حذت حذوة وكمان يعني كانت مش أقول معجزة ولكن يعني إشي ملفت للنظر طفلة زي نيلي بعمرها
0: فرق عن أختها إنها كملت بس إنه كبرت كملت صارت
1: إنه كملت. فيروز قالت إنه نيلي هي استمرار لإلي هي أنا عمليا لما كبرت أو يعني لما انسحبت.
0: نسمع من نيلي مقطع من فيلم حتى نلتقي.
1: طبعا هذا مع فاتن حمامة قامت بدور فاتن حمامة وهي طفلة فلما كبرت عمليا صارت فاتن حمامة.
2: فاتلك يا رب أنا حتى منك طلب بس أرجوك ما ترفضوش إني بكرة في البروبة أنجح علشان أفرح ماما وبابا وعندي طلب تاني مهم جدا جدا جدا إني بكرة لما أكبر ما تخلينيش أحب أبدا أبدا أبدا علشان الحب بيخلي الناس زعلانين قوي. بابا تملي مهموم وماما تعيط لما تفتكرني مش شايفاه وروميو وجولييت وقيس وليلى أهم ماتوا عشان حب علشان كده أرجوك ما تخلينيش أحب كل اللي أطلبه منك إني أبقى ممثلة كبيرة وأكسب فلوس كتير وأرفع قضية على عنايات هانم وأحبسها في السجن وأخلي ماما وبابا يرجعوا لبعض. كتر خيرك.
0: نسمع كمان مقطع من نيلي
1: نسمعك بتغني طفلها أقل من 5 سنوات
0: يلا.

0: حكينا عن فيروز، نيلي اجا دور لبلبة.
1: طبعا لبلبة بتقرب لنيلي ولفيروز. كمان ساهم باكتشاف انور وجدي، قدمها عمليا باحد الافلام الاخيره اللي قدمها،
0: اخر افلامه
1: تقريبا اربع بنات وظابط
0: عام 1954
1: بالضبط. لبلبة،
2: بس لو تسمحي حضرة الضابط انا عايزه افهمك حاجه.
3: انكت انت يا بطوط رقبه.
2: لا ما انكتمش قبل ما اقول لك الحقيقه. لازم تعرف ان نعيمه بتحبك قوي قوي قوي قوي، ولو وداها الجنه وحضرتك اتعينت ضابط في جهنم لا تسيب الجنه وتروح لجهنم. لا علشان بتحبك وبتعزك داست على قلبها وضحت بحبها ورضيتش تتجوزك لما طلبت منها الجواز، ضحت بكل شيء عشان مصلحتك وشرطك تحت مخدر. ابدا يا حضرة الضابط ما تصدقهمش، ده كذب، ده كل اللي بيقولوه كذب في كذب. لا مش كذب، ده حقيقي والله العظيم حقيقي.
4: يا بنت اسكتي انت.
2: لا ما اسكتش، لازم يعرف انك انت بتحبيه وما بتناميش الليل علشانه.
4: ايوه لازم يعرف. كنت مرجوك اسكت.
2: لا ما اسكتش.
3: بس انت بقى اعتدال.
0: سمعنا لبلبة بهالمقطع من الفيلم اربع بنات وظابط مع انور وجدي.
1: او نقوله انشغلي انه لبلبة تعلمت من مشوار فيروز الصغيرة. شافت انه يعني نجوميتها وقفت، فهي قالت انه لا انا بدي استمر، بديش يكون
0: عملت وقفت فترة وبعدين رجعت.
1: هي عمليا يعني استمرت لانه كان في عندها اكتر من شغلة كانت تتقلد وكذا وهيك،
0: صح.
1: فيعني انه استمرت لحد اليوم. لبلبة بتنعد بفكر معجز بشكل اخر غير طفلي كفناني. صعب تلاقي حدا بهذا العمر حتى اليوم يعني بعد نجم كبير.
0: صحيح.
5: اهلا وسهلا،
6: انا كتير سعيد انه لتقي معاك اليوم.
5: ميرسي، اهلا بيك. انا بعتبره عبد الحليم رباني. وابتديت اشتغلت معه وانا عندي 7 سنين.
6: نعم.
5: وفي اول حفلة له وفضلت معاه لحد ما توفى. كل حفلاته ما كانش ابدا يطلع في اي حفله واكون انا مش متواجده معاه كفقره ناجحه جدا.
6: نعم.
5: كان يحب قوي قوي ان انا اطلع فقرتي قبليه على طول. وكان هو بيعني بكده انه لما الجمهور يشوف فقره فيها ابتسامه وفيها ضحكه كان بعد كده يتقبل الطرب منه. وكانت عشره طويله وكتير. انا اتعلمت منه حاجات كتير.
6: نعم.
5: الاخلاص للفن، التفاني، الوسواسه.
0: بالستينات كمان ظهرت بوسي مرت نور الشريف فيما بعد.
1: بالضبط. بوسي عملت عمليا اكثر من فيلم
0: وهي صغيره.
1: هي صغيره. شاركت صباح عماد حمدي بالليالي الدافئه، شاركت تلميذه شاديه، شاركت ماجده هذا رجل احبه، شاركت سميرة توفيق بنت عنتر، واستمرت عمليا بس كبرت.
0: نعم. من عام 1961 نسمع الليالي الدافئة صباح وعماد حمدي.
1: يلا
0: بوسي.
1: بوسي.
7: انت بتعيطي يا ماما؟
8: لا يا حبيبتي انا ما بعيطش.
7: لا انت زعلانة عشان بابا مسافر وما بيرجعش. ماما ما تعيطيش، انا بحبك قوي قوي ومش عايزه اشوفك بتعيطي ابدا. اذا كان ظفر بابا هو اللي مزعلك، انا اول ما يجي واشوفه هقول له انا مخاصماك ومش هكلمك ابدا ابدا ابدا الا لما تصالح ماما.
8: يا حبيبتي هدى ربنا يخليك ليا يا بنتي.
7: طب ما تعيطيش والنبي عشان خاطري، اذا كنت بتحبيني صحيح.
8: يا خبر يا هدى، هو انا ليا غيرك يا حبيبتي؟ انا بحبك قد الدنيا دي كلها.
7: يبقى لازم تضحكي بقى.
8: حاضر
7: يلا اضحكي. ميرسي يا ماما يا روحي يا حبيبتي. الله، الساعه كام دلوقتي يا ماما؟
8: الساعه 8 يا ربع.
7: ياه ده انا اتاخرت قوي.
0: هنتعرف على النجوم اللي كانوا اطفال وكانوا نجوم وقتها. ميمي جمال لسه دور
1: ميمي عايزة. جمال بالضبط شاركت عمليا بفيلم مع شادية وعماد حمدي أقوى من الحب. وهناك المخرج لما جابوها لأول مرة يعملوا لها اختبار قال للمخرج ابكي. قالت له كيف أبكي يعني؟ لازم سبب. فقال لها انقبلتي. انه فهمت انه لازم يكون سبب عشان تبكي، مش تبكي من غير يعني معنى.
0: نسمع مقطع من فيلم أقوى من الحب.
1: بتقوم بدور بنت عماد حمدي.
9: انت
10: عايش اكبر اولادي. اهلا وسهلا. حلو قوي ميرسي. امال لو شفتي ماما تقولي ايه؟
9: ماما
10: كيف
9: الست دي؟ الست
10: اللي كانت مع حضرتك في المحطه.
9: اه
10: جارتها
9: في القطر.
10: هتقابلها بكره الساعه 5.
11: اروح معاك الزباو
10: وبعدين معاك بقى يا حاج.
11: يا رب انت اكبر بقى.
0: بالستينات كمان شفنا غير بوسي في كمان نجوم ما كملوا بس.
1: بالضبط، من أشهر الأفلام اللي فيها طفل عائلة زيزي
0: عام 63
1: طفل اسمه إكرام عزو، شاركت كمان بعدد من الأفلام، نذكر منها من أجل حبي، فريد الأطرش، بين السماء والأرض، هندي رستم، المرأة المجهولة شادية، الرباط المقدس مع صباح، السبع بنات سعاد حسني، طبعا عائلة زيزي
0: اختفت فيما بعد.
1: اختفت لأنه بالضبط ما كان عنده يعني غير أنه نغشت الأطفال، تعال نقول
0: راحت النغاشي وراحت الأضواء.
1: بالضبط.
11: نجو أودي، أختي سناء، أختي سناء حلوة، وهي حاسة إنها حلوة، تموت في التمثيل، عايزة تبقى ممثل السينما.
12: من القادم؟
11: أنا زيزي.
12: حنطري أنا مين يا زيزي؟
11: الجرمة هذا كليوباترا.
12: أجل، أنا كليوباترا التي قضى عليها موت حبيبها توني.
11: كان اسمه أنطونيو يا أبلة سناء.
12: من عارف بس بدلعه.
0: نحكي كمان أحمد فرحات، الناس بتذكره بفيلم إشاعة حب.
1: أحمد فرحات عمليا كمان كان نغش كتير كتير كتير هو صح. صغير
0: تذكر الواحد الفيلم وبتذكر الطفل هذا.
1: بالضبط، ولكن لما كبر فقد كل السحر تاع الطفولي. شارك بأكثر من فيلم، شارع الحب، عبد الحليم، إشاعة حب مع هندي رستم، وسر طاقية الإخفاء عمليا. نقول هون شادي شغل كتير مهمة، إنه في أختين، إناس عبد الله ودينا عبد الله. بلشت إناس عبد الله عمليا بالستينات، ولما كبرت جابوا أختها، فالناس فكروها إنه هي مش قبل تكبر. فإني أختين، إناس عبد الله اللي شاركت بأم العروسة، المماليك، المستحيل، الحرام مع فاتن حمامة، وشاطئ المرح، وكانت مذيعة، وأختها كمان صارت مذيعة، وشاركت دينا عمليا ب25 فيلم، نذكر منها أميرة حبي أنا، الحفيد، وعمل أو عالم عيال عيال.
0: نحكي على الطفل اللي كان في فيلم غريب في بيتي، ابن سعاد حسني.
1: أنا أقول شغله شخصي، لما كنت بمصر بالثمانينات بعد ظهور هذا الفيلم
0: شفت الولد
1: مع أمه، فقلت له ممكن أتصور معه. فعندي صورة لليوم، صار عمليا كبر كتير.
0: شو اسمه؟
1: مؤمن حسن. هو شارك بأكثر من عمل، ليلة شتاء دافئة، عادل إمام، غريب في بيتي عملين مع سعاد حسني، وحسن به الغلبان مع سمير غانم.
13: ولما الناس كانت بتسأله وتقوله مين الأمور ده يا كابتن شحاتة، يقول لهم ده ابن أختي. عارفة يا ماما، كابتن شحاتة ده لطيف قوي وظريف قوي، مش بابا الله يرحمه كان زيه كده. أيوة حبيبي.
1: طب وصلنا عمليا لفيلم العفاريت، مثل ما قلت عمرو دياب، 1990، طفل اسمه هديل، خلقت عام 83، وشاركت بعدين ليا دنيا مع وردة، واعتزلت بعد هذا الفيلم.
0: كانت هي بليا ومعها لوزة.
1: بالضبط، ايوه الفيلم. ايوه بليا، ايوه.
0: كانوا ضيعات التنتين،
1: كانوا
0: اطفال
1: يعني
0: شوارع،
1: اطفال شوارع ومخطوفات وبيشتغلوا بالسرقه وهيك يعني.
0: بحب السيما، اكتشفنا طفل كمان لذيذ اسمه يوسف عثمان.
1: بالضبط، يوسف عثمان مره عملوا لقاء بالتلفزيون المصري، جابوا فيروز كانت بعد عايشه، وجابوا هو، ففيروز كتير ما طقطوش.
0: ليه؟
1: قالت له انه يعني انه شافته مش مهتم بالسينما. قالت لا انا كنت جديه، انا ما خديتها بشكل جدي. هون عم بيلعب بتسلى. فيمكن عشان هيك ما كمل.
0: تعرف انا شفته بالجونه وكان لطيف جدا.
1: اوكي،
0: التقيت معاه بالجونه.
1: عمل عمليا بعد بحب السيما، سيب ونسيب، ومسلسلات.
0: في عندك فنان مفضل؟ رح نختار فيلم.
1: من الأطفال. من الأطفال.
0: لبلبة ولا فيروز؟
1: ولا أنا فيروز.
0: فيروز.
1: فهي معجزة بالفعل. أنا لليوم مستغرب إنه يعني كيف ظهرت هيك معجزة، وكيف لليوم ما فيش زيها، والظاهر مش راح يكون زيها.
0: قبل ما نختم نحكي كمان عملنا عرفة اللي شفناها بأفلام أحمد حلمي، لما كبرت بطلت مطلوبة كمان كتير.
14: تم تحفظوني طريقتك.
15: لا طريقتي هي كانت مرة وخلاص. لا لا
14: عشان خاطري، قلنك عشان خاطري.
15: لا لا لا
14: قلنك عشان خاطري. آخر مرة.
15: آخر مرة.
14: آخر مرة. آخر مرة.
15: وتحفظي صم.
14: أحفظ.
15: داري.

0: في 4 ب 8.
1: برافو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الادب دي؟
0: خلاص اخر مره، اخر مره مش هعملها تاني والله.
1: زغرتي اسفه. ايه وبتاع ايه؟ عيب الحاجات دي، عيب.
0: انا اسفه عشان خاطري النبي.
1: انا غلطان اني بعلمك بالطريقه دي يعني عشان تحفظي؟ تفضلي اكتبيهم 100 مره لغايه ما تحفظيهم. والله
2: هخسر. نذكر هون شادي بعض اسماء الافلام اللي فيها اطفال. حياه او موت كان فيها طفله، عائله ميكي، سرقات صيفيه، حلاوه روح كان فيها تنقول طفل،
3: صح؟ ما هي فوابي،
2: امبراطوريه ميم كان هشام،
3: كله اطفال.
2: كان هشام السليم كان طفل عمليا،
3: صح؟
2: فهي اللي بنقدر نقوله عن الاطفال في السينما.
3: بعد ما تعرفنا على الاطفال البارزين بالسينما المصري، بنسمع اسا اغنيه لفنان كمان برز كتير بالغناء للاطفال، محمد فوزي.
2: محمد فوزي من اشهر اغانيه ذهب الليل، طلع الفجر والعصفور،
3: سوسو
2: سوسو.

0: são.
1: شاكي القطة قال لها بس بس قالت نو
0: نو نو. قبل قالت لي الفيفي الحلوة زالت من سوسو
1: سوسو.
0: راح يصالحها وبسها وهي حلفت ما تبوسه
1: بوسو.
0: جابت الحبل وقاصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها.

0: أفيشات من زمن فات.
1: أضواء المدينة عام 1972 من خلاله شادي عادت شادية للأفلام الغنائية الاستعراضية.
2: آخر واحد كان
1: عاملين آخر واحد لإلها فيلم غنائي استعراضي. والغريب رغم أنه حشدوا يعني باقة كبيرة
2: من
1: كل الألحان بليغ حمدي عندك شادي أحمد مظهر وكانوا ضيوف شرف زي ميرفت أمين أحمد رمزي
2: مريم فخر الدين شوفي.
1: مريم فخر الدين حسين كمال نادية لطفي وطبعا ثلاثي أضواء المسرح أو ثنائي خلينا نقول
2: لأنه مات الضيف أحمد
1: العضو الثالث
2: وحل كان مفروض يكون بطل بهالفيلم صح
1: بالضبط وحل محله
2: عادل إمام فيلم ما نجح غازي صح رغم كل هالمجموعة هاي من النجوم
1: خلي بالك من زوزو إمبراطورية ميم وأنف ثلاث عيون هدول الثلاث أفلام تغلبوا على فيلم شادية
3: لا ننسى سعاد شلبي الاكتشاف الجديد الأستاذ عادل صبري المنتج واللي حيمثل الدور الأول
4: قدامي مش كده؟
3: أيوة حفظتي؟
4: اسمع يا شاطر حسن أنا جاي أقول لك كلمة واحدة حطها حلقة في ودنك اوعى تهوب ناحية القصر أنا خايف عليك يا حسن حسن
5: جرأي يا شوقي في حد في الدنيا يجيب واحدة من الشارع يديها دور بطولة
3: كل العالم بيعمل كده
5: فرصة صغيرة معلش دور صغير لكن مش دور أميرة دي كوي شعرها عند مكواج رجلي واشربها مدلدل وحالها حال
4: انا اشربي مدلدل
5: معلش
4: وكوي شعري بمكوه رجل
5: سعاد علشان خاطرك واحده زي دي ازاي تبقى صاحبه سمو وازاي انا اقع في حبها
3: دي شغلتي انا مخرج الفيلم
5: افهمني يا شوقي الدور ده بالذات اللي تقوم بيه لازم تكون اصلا بنت زواد علشان لما تظهر على الشاشه الجمهور يقتنع فعلا انها برنسيسه مشيتها نظرتها لهجتها كل حاجه فيها بتقول انا الاميره شهرزاد مش جايب لي واحده اسمها شلبي
3: راح فين يا سعاد
4: هو عيب يعني ان ابويا اسمه شلبي طب اقطع دراعي ما كانت امه اسمها حنفي
3: معلش يا سعاد خلاص
4: مش خلاص ولا حاجه لازم اوري له مقام لازم افش غلي
3: معلش يا سعاد
4: خساره هي بتاملي فيك كنت فاكرك فنان
2: بتغني شادية مجموعه من الاغاني حكيت بليغ حمدي نسمع اغنيه من هالاغاني اغاني الفيلم
1: نسمع
2: بالهداوه اخترت
1: بالهداوه

0: وصلنا أستا للإيرادات، إيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر.
1: سينما الشويش
0: رقم واحد مين؟ بعده برشامة.
2: بعده برشامة لهشام ماجد، أكتر من 209 مليون جنيه خلال 10 أسابيع.
0: بالمرتبة الثاني إيجي بيست أحمد مالك، 51 مليون جنيه بأسبوع العاشر.
2: محمد رمضان بتقدم بخطة سريعة من خلال فيلم أسد نحو القمة ب 43 مليون جنيه خلال أسبوعين فقط.
0: الكلام على إيه؟ أحمد حاتم 24 مليون جنيه بأسبوعه الثاني.
2: الفشل مازال مستمر لأحمد الفيشاوي بفيلمه الأخير سفاح التجمع بس 22 مليون جنيه خلال 9 أسابيع.
0: على ذكر الفشل، محمد سعد دائما بتقول عنه فاشل بهالفيلم فاملي بيزنس، ودع السينمات بعد ما حقق 21 مليون جنيه بتسع أسابيع عرض.
2: وبتهيألي أنا بحب أغامر وأقول إنه يمكن هذا آخر أفلام الكوميدي، مش رح يعطوه أفلام كوميدي لأنه بتهيألي زمن انتهى.
0: بنذكر غازي إنه بلش هالأسبوع بمناسبة العيد عرض فيلمين، الأول إذمة لأحمد داود والثاني الكلاب السبعة لكريم عبد العزيز وأحمد عز. إيرادات رح نعلنها الأسبوع القادم.
2: في أفلام رح تعرض كمان قريبا طبعا محمد عادل إمام صقر وكناريا ب 25/6 هذا العام عمليا.
0: الكراش لأحمد داود كمان من أفلام الصيف ب 11/6 رح يعرض.
2: القصص أو القصص لنيلي كريم رح يعرض في 17/6.
0: في كمان مجموعة من الأفلام انتهوا من تصويرها وبانتظار تحديد موعد عرضها. ابن مين فيهم؟ ليلى علوي وبيومي فؤاد.
2: أنا فيلم محمود الثاني لأحمد غزي وكزبرة.
0: شمشوم ودليلة أحمد العودي مع مي عمر.
2: أضعف خلقه لأحمد حلمي مع هند صبري.
0: عودي لأحمد حلمي. بجرامي لرامز جلال ونسرين طافش ومع هنتار عيمان.
2: وأنا فيلم لطه دسوقي مع سوسن بدر بعنوان عشان خاطر جليلة.
0: فيلم كمان جديد لعصام عمر اسمه بحر مع رحمي أحمد.
2: أنا فيلم خلي بالك من نفسك لياسمين عبد العزيز مع أحمد السقا.
0: آخر الأفلام اللي كمان بينتظروا تحديد موعد العرض هو فيلم فرقة الموت لأحمد عز ومنى شلبي.

0: أفلام جديد.
1: فيلم جديد بيستقبل السينمات في مصر غازي. فيلم جديد اسمه محمود الثاني. في الصيف الفيلم رح يعرض.
2: أحداثه بتدور حول شخصين متناقضين ولكن بيحملوا نفس الاسم. وهذا الاشي بوصلن لمواقف غير متوقعة وغريبة وطريفة بنفس الوقت.
1: أحمد غزي البطل مع أحمد بحر اللي هو كزبرة، كارولين عزمي، تامر هجرس، إخراج عبد العزيز النجار، مخرج جديد، وإنتاج طارق الجنايني اللي أنتج الحريفة. بنذكر أنه أحمد غزي وكزبرة شاركوا اثنيناتهم بفيلم الحريفة اللي عرض عام 2024 الجزء الأول منه، وأواخر 2024 كمان عرض الجزء الثاني منه، حقق 127 مليون جنيه إيرادات.
3: أنا مش فاهم حاجة يا باشا.
4: أديك مليون جنيه
3: أنا كل لك.
1: أغني من فيلم مصر
2: بهاء سلطان بالراحة يا شيخة.
1: الأغنية ترويجية لفيلم المطريد البطولة كانت لأحمد حاتم، عرض بصيف 2023 ما حقق نجاح كبير أكثر من 6.5 مليون جنيه.

أنتم مع مكان. يا مسافر

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 اف ام.
1: كله عن مجد.